خرجوا المرتزقة المجندين بيظاهروا ضد السعودية، هذي بيقاتلوا بخمسمية سعودي وهي بتحاسبهم. وسط احتجاجات متصاعدة على تأخير الرواتب ومخاوف من تكرار سيناريو التخلي عن حلفائها، السعودية بتنهج نهج ترامب، أمريكا أول ما تتخلى تتخلى عن حلفائها، والسعودية بدأت تتخلى عن حلفائها حتى على مستوى المجندين من المرتزقة اليمنيين. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لو ما يرتهن الواحد ويصير يقاتل مع السعودي إن ما تشي فعلك تمثى وطرحك بدل أبو عودي فعلك تمثى مرتزق يستخدمك أي حين ما يشتي ورجمك رجمة كلب أي حين ما يشتي. أما إنك تخرج ظاهر ما يتبرج سعودي بتحاسبك، يطبي نصيح بدل السعودية. بالتزامن مع قدوم الآلاف من الجنود الباكستانيين للانتشار في مناطق قريبة من الشريط الحدودي الواقع بين اليمن والسعودية، على أساس أن السعودية الذكية أتدي باكستانيين عير النجو هؤلاء ما يقادلوش. تخلت السعودية في المقابل عن المئات من المجندين اليمنيين من المرتزقة الذين قاتلوا معها في جبهات عسير ونجران وجيزان التي تقع جميعها على الحد الجنوبي مع اليمن. مصادر مطلعة تقول إن السعودية السلطات السعودية رحلت أعدادا كبيرة من هؤلاء رحلوا من المجندين المرتزقة اليمنيين، رحلتهم قالت لهم يلا من هنا، رحلت السعودية رحلت أعدادا كبيرة من هؤلاء المجندين من المرتزقة من مناطقها الجنوبية في أعقاب تنفيذ البعض منهم احتجاجات، أنتوا دارين أن يتظاهروا وخرجوا في احتجاجات المرتزقة المجندين داخل المعسكرات السعودية التي تؤويهم والتي تشرف عليها قوات سعودية في المناطق الجنوبية في نجران وجيزان وعسير. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تصاعدت احتجاجات الآلاف من منتسبي عدد من المعسكرات في محوري علب والبقع الواقعين في الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة، يقول الخبر، يعني التابعين للمرتزقة في علب والبقع، وكذلك قيادة الفرقتين الثالثة والرابعة مما يدعى قوات الطوارئ التابعة للسعودية في محور البقع. اتهمتا الجنود من المرتزقة اليمنيين الذين نظموا تظاهرات احتجاجية بالتمرد، قالوا لا متمردين عبش لهم جلسية الله من هنا، واعتقلتا العشرات، اعتقلت السعودية العشرات منهم بتهم متعددة، مرتزق يعني ما مش على أمنة، هذا مرتزق بيع، قدو مرتزق قال لك بيع. في هذا الإطار أكدت مصادر حقوقية في محور البقع تعرض عشرات المحتجين ما رحلوهمش، أنتوا داري ما فعلت بهم القوات السعودية. وأخجل أن أقرأ اعتداءات جسيمة من قبل الشرطة العسكرية التابعة للفرقتين الثالثة والرابعة، كما تم التوجيه بالاستغناء عن الجنود المشاركين في الاحتجاجات بتهم التحريض ورفض الأوامر العسكرية، متمردين، فضلا عن تجريدهم من أسلحتهم الشخصية، أم حاجة ما جردوهمش عن ملابسهم الداخلية، وطرد ما يقارب من 500 عنصر مرتزق. مراقبون

اعتبروا ترحيل المجندين من المرتزقة اليمنيين الذين تم استقطابهم بشكل مباشر من قبل قيادة التحالف في الرياض، تحالف العدوان، عبر قيادات قبلية وعسكرية موالية له في عدد من المحافظات اليمنية، مؤشرا خطيرا يعكس رغبة سعودية في الاستغناء عن آلاف من ضحايا الحرب في اليمن وتركهم من دون حقوق. وحذر عشرات من الناشطين المواليين لحكومة الارتزاق على مواقع التواصل الاجتماعي من مغبة تكرار سيناريو تخلي السعودية عن آلاف من منتسبي لواء الفتح، ما يسمى بلواء الفتح، الذين وقعوا في الأسر لدى قوات صنعاء أواخر عام 2019. نصر من الله، تذكروا عملية نصر من الله في عملية وادي آل أبو جبارة في جبهة كتاف، وكانت رفضت مختلف الأطراف الموالية لتحالف العدوان الاعتراف بنحو 2000 أسير، 2000 أسير من أسرى تلك العملية، وقيامها بإسقاط أسماء المئات من أسرى لواء الفتح الذي كان يقوده القيادية السلفية المرتزق رداد الهاشمي، والذي كلف من قبل السعودية العام الماضي بقيادة جبهة كتاف الواقعة بالقرب من محافظة صعدة. أيوة، يعني رحلوا المرتزقة اليمنيين والتو بدلهم باكستاني. يأتي ذلك في وقت دفعت فيه باكستان التي كانت رفضت المشاركة في العدوان على اليمن مطلع عام 2015، كانت باكستان رفضت بعد إسقاط برلمانها طلبا سعوديا بالانخراط في عاصفة الحزم. بالآلاف دفعت بالآلاف من قواتها البرية باكستان إلى الحدود الجنوبية السعودية على الواقعة مع بلادنا اليمن على التماس. ووفقا لأكثر من مصدر يقول الخبر، فإن هذه الخطوة ترجع إلى تفعيل الاتفاقية الدفاعية بين إسلام أباد والرياض الموقعة في أيلول 2025. لكن مراقبين يرون أن دفع باكستان بجنودها لا يعدو كونه محاولة لاسترضاء السعودية في مقابل الحصول على مكاسب مالية. يتحيرفوا وبعدها يصيروا السعودية يحترفوا ساعة لاعبي الكرة احترفوا في الحتى الجنوبي. إذ أن هذا الإجراء جاء ضمن صفقة قدرت أن تدارم بكام بين السعودية وباكستان ب3 مليارات دولار، 3 مليار دولار. ما بش معاها، إنما مش معهم جيش، هم قالوا أقوى جيش.

في تفاصيل الخبر. قالوا هذا الإجراء جاء ضمن صفقة قدرت بنحو 3 مليارات دولار حصلت عليها إسلام أباد باكستان من الرياض كوديعة. يعني إحنا ما يشتوا يرجعوا يسحبوها. بالحين ما هو قالوا للمرتزقة اليمنيين بيني وبينك هو أحسن بدل ما يمني يدق يمني ولو مرتزق يا أخي رجال بيقاتل ويثبات وكذا. فحقنا للدم اليمني بحنتو باكستاني. المشكلة انه السعودي اي حاسب المرتزق الباكستاني مش بخمسمية سعودي صح ما كانوا طول المرتزق حكنا اليمني بالدولار ايتيلها سعودي بالاضافة الى الاكل وثلاجة ملان ثلج وفيها ماء وقهوة ويريحهم وتمور وتمر ويطولهم مقاضع من هيئة الترفيه ارتاحوا بالدولار. بس ما يطولهم مش 500 سعودي. يلا رغم انه ما بش تصريح رسمي باكستاني ان هؤلاء الجنود 8000 باكستاني انهم جو من اجل حماية السعودية من الحوثيين ما بش تصريح رسمي. يعني بيرضي السعودي ويمعضه في نفس الوقت. ناي خلي خلي خلي

هي فرصة يعني نقول للباكستاني بسر عندك عضو عبر من بلاك ووتر استخدمتهم السعودية في اليمن السراسرة الصعاليك سعما تقول السماع هذه كان في الجيش الأمريكي والذي كان في الجيش الأرجنتيني والذي على أساسه كم من صعلوك كم من قرقرة فلست شركة بلاك ووتر وما نفعوا شيء كان يمعطهم الصاروخ في ضربه واحدة في صحن الجن وشعب الجن وجن الجن فنقول للباكستاني إذا هو من أجل أنك تمعض السعودي زلط سابر لكن أنه يقدمك لأنه إذا عادت الهجمات حقنا ما عادعوش يعني ساعة ما كانت يقع بهم عادقع حاجة غير والله الزند الباكستاني أي قراح ما بش تصريح رسمي لحتى هو الآن وإحنا نعمل بالظاهر إذا أنت عضم عضا السعودية هنا وإنك تجي تقلد على السعودي أما إنك تجي تقلد عندي والله إنك أتبتعص أيوه

وبعدها يعني تي 8000 باكستاني يحموا الحتة الجنوبي. وين أغاني الأغاني الوطنية الذي كان يفعلها محمد عبده و و و وال ما بسمه هذا الجسار مدري ما من الجسمي وال ولا حاجة. وين السعودية العظمى؟ وين العقيدة الوطنية والدينية والبياعين؟

يا أخي ما عبت جنود سعوديين ولا إيش وين ساروا؟ إن قدوم مختربين في الخارج ماشي، قدوم مختربين عن تركي آل الشيخ في هيئة التربية، قد هزوا دا محمد بن سلمان قبل مؤخرات الرئيس الأمريكي ترامب، هؤلاء قد هزوا لو ما ترهلين ترهلين حكومة ما عبش حضو ولا أحد. يلا كل واحد يجرب حظه، وهذا الفرس وهذا الميدان، ومن كذب جرب. أما إذا المسألة العضوة السعودي زلط سابر يا جابر الباكستاني. المهم في تفاصيل الخبر يقول لك أنه وفقا لمعلومات سبق أن كشفت عنها مجلة ذا ويك، مش الأمريكية، الهندية، جون جاني جنا جنا، لأنه مش مستين هو باكستان من الهند. الشهر الفائت وفقا لمعلومات كشفت عنها مجلة هندية ذا ويك الهندية الشهر الفائت أن القوة الباكستانية المنتشرة في السعودية تتمثل في الفرقة الميكانيكية، مهندسي عيفكوا البريدلي أي غيروا الصليد حق الآليات السعودية للجيش السعودي، عما دمهم أي غيروا الصليد لا قلق. يقول لك هي الفرقة الميكانيكية 25 التابعة للجيش الباكستاني، وهي وحدة متخصصة في القتال الصحراوي، طقطق، وتعرف باسم فرقة الثور المهاجم، أحلب قال ثور هكذا أرجع القوات الباكستانية، ما بجح أحلب قال تيس مثل المرتزقة السودانيين، المرتزقة الباكستانيين قال لك فرقة الثور المهاجم. ويقدر قوام هذه القوة بنحو، أنا قلت لكم 8000 ومة، قال لك المجلة الهندية كشفت أنهم 10000 ثور، قصدي جندي باكستاني، مدعومين بقدرات عسكرية تشمل دبابات T-80UD يو والحلاء أوكرانية الصنع، شل يا بيشل، يجربوا حظهم طبيعي، وناقلات جند مدرعة من طراز طلحة، أيوة يعني على ضلعاه يا أخي، طلحة، إضافة إلى وحدات مدفعية ذاتية الدفع مزودة بمدافع أمريكية، الزغن الأمريكي ضروري ما يزغل الأمريكي على الطريق، يتي باكستاني ويقول ومدفع أمريكي يوزع. وما قد قرحتش بين احنا والسعودي وعندنا كل هذا التفاصيل، قلتك الله ما عاد يفعل الباكستاني، اتقدك. إضافة إلى وحدات مدفعية ذاتية الدفع مزودة بمدافع أمريكي من نوع M109E2 عيار 155 مليمتر، الذي ما ينفعش السعودية في عاصفة الحزم، ما يحزمش السعودية في عاصفة اليمن. ارجعوا قلوا قال المعنّى.

سمعت آخر خبر. أخبار مشاعة. لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 3:22 سحرا. سمعت آخر خبر. العفافيش يتداعون. قال لك ما هو استعادة الشرعية. شل يا أبي شل. الصوت صدموني. الشرعية اللي كان عندكم في سعودية عبد الرب علي محسن واستعيدوها. يقول لك استعداد من أجل استعادة الشرعية. أنتوا دارين من مان؟ قالوا مش من السعودية، من حزب الإصلاح. ها الدوائر الشرعية عند حزب الإصلاح؟ لا، من حقهم. طبعا العذاب إيش قالوا؟ دوائر الشرعية عند حزب الإصلاح الذي يهيمن على الشرعية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودي في 2015. قالوا الدوائر عند الإصلاح. وليش قلنا لكم سمعتوا هذا الخبر؟ يقول لك هناك حركة تصحيحية لاستعادة دور الشرعية. رحم الله الحمدي. يقول لك حركة تصحيحية. ومن قتل الحمدي يا معاريس؟ يقول لك انه العفاش يستعدون للانضمام الى مشروع التصحيح الوطني، اي صححوا على حساب الاصلاح. الاصلاح ما يتصحح طبعا، والعفافيش ما يحق لهم يتكلموا عن التصحيح. من قتل التصحيح اصلا؟ المهم قالوا ان الحركه التصحيحيه عنده دائما من بيقودها، بس لا تضحكوش والله انه مكتوب في الخبر. ايوه يقول لك يقودها العفاشيه نور الجروي. شل يا ابي شل. ايوة اغراء عظيم. والاصلاحي صافض الا في الاغراءات، ينسى روحه. هو هذا التصحيح يا عيال التصحيح. ايام من هذا الاخبار، ليالي فضيله وايام العشر الاول، وايدوا لك من هذا الاخبار. الله يلعنهم العفافيش. قال لك اي صححوا، صح لي ان انتو يهود من قبل ومن بعد بقيادة نور الجروي. نور الجروي صرحت ان المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والتكاتف من اجل تصحيح الاختلالات. خللوا عن عمري سألوه. مشروع الحركة نور الجروي قالك مشروع الحركة إصلاح وطني. ما بش إصلاح وطني يا جروي الجروي. حزب صالح يعلن عن استعادة الشرعية من الإصلاح. يا أخي تولوا متواير وكل شيء يتخلل وينصلح. معي لك جروي لو ما يصبر الإصلاحي.

0: أوكرانيا تحرج الحكومة حكومة المرتزقة بكشف تورطها في التجنيد بروسيا. كان يعني قد من مرتزقة بيختربوا في أوكرانيا، الله يلعنهم منهم يا أخي العفافيش.
1: أخبار اللاربع. قرار بإقالة محمود الصبيحي.

أقول لكم نعمل رسالة من لبنان وبعدها رادار الأخبار. مش وقت أخبار الأربع. من لبنان

من عندك ولا من عندي؟ من عندي. إذن من لبنان فضيلة الشيخ مؤمن مروان الرفاعي مستشار في العلاقات الدبلوماسية لبنان عن أهمية وحدة الساحات.

0: للأحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين، والتقديس لسر أولياء الله الصالحين. يعني نعم، حقيقة شكلت الأسابيع الأولى من العدوان الصهيوني الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية محطة مفصلية في اختبار مفهوم وحدة الساحات، هذا المفهوم الذي لطالما تغنت به قوى محور المقاومة على امتداد المنطقة، ولطالما برز خلال السنوات الأخيرة باعتباره إطارا استراتيجيا يربط بين قوى ومحاور متعددة في هذه المنطقة ضمن رؤية تقوم على اعتبار أي مواجهة كبرى مع طرف من أطراف هذا المحور شأنا يتجاوز حدود الجغرافيا الوطنية لكل طرف ولكل قوة من قوى هذه المنطقة وهذا المحور. خلال هذه الفترة لم تكن المواجهة محصورة في بعدها العسكري المباشر، بل تحولت إلى اختبار سياسي وأمني لقدرة هذا المفهوم على الانتقال من مستوى الخطاب والتنسيق النظري إلى مستوى الفعل الميداني المتزامن. هذه الفترة، أي الحرب التي فرضت على إيران خلال 40 يوما، أظهرت تطورات كبيرة وعظيمة مفادها أن وحدة الساحات لم تعد مجرد شعار تعبوي، بل باتت تعبيرا عن شبكة مترابطة من المصالح والتقديرات الاستراتيجية، حيث انعكست الضغوط على إيران في ساحات إقليمية مختلفة، سواء عبر التصعيد السياسي أو التحركات العسكرية المحدودة أو إعادة ترتيب التموضع الدفاعي في عدد من الجبهات. هذا كله وخصوصا بعدما تعرض له هذا المحور خلال عام 2023 وخلال عام 2024 من حروب واستهداف وتمزيق أدى إلى ضرب العمق البنيوي لهذه القوى، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى لم تصب هذه القوى في مقتلها، لذلك تعافت، والبعض الآخر أخذ يتعافى شيئا فشيئا، وما زالت بفضل الله هذه القوى موجودة على امتداد المنطقة تفرض وجودا ورؤية سياسية للمنطقة تحاكي إرادة الشعوب وإرادة أبناء هذه المنطقة وأهلها. أما اليوم وفي حربنا المفروضة هذه، أي خلال عام 2026، وما حصل منذ بدء العدوان على إيران إلى اليوم، فإن وحدة الساحات أخذت شكلا جديدا من أشكال الاستراتيجية السياسية العسكرية والاجتماعية حتى، وظهرت إلى المجتمع وإلى العالم بلون جديد يحاكي تطورات وتغيرات المنطقة. أحد أبرز أوجه هذا الاختبار كان في مرونة الاستجابة، إذ أن وحدة الساحات بطبيعتها لا تعني بالضرورة فتح جميع الجبهات دفعة واحدة، بل تعتمد على مبدأ التكامل الوظيفي بين الساحات المختلفة، أي أن تتحرك كل ساحة وفق حساباتها الخاصة، ولكن ضمن إدراك مشترك لطبيعة المعركة الكبرى. وهذا ما ظهر في طريقة تفاعل القوى المختلفة مع العدوان، حيث تراوحت أشكال الدعم بين الرسائل السياسية الواضحة والتحركات الميدانية المحسوبة والضغط غير المباشر الذي يفرض على الخصم ويفرض على الخصم إعادة توزيع جهده وموارده، فضلا عن التحركات الشعبية التي جابت شوارع ودول المنطقة لتؤكد أن هذا الشكل من أشكال الدفاع هو شكل أساسي في اللون الجديد الذي اتخذته وحدة الساحات، أو اتخذه هذا المفهوم. في المقابل كشفت هذه 40 يوما عن تحديات بنيوية تواجه هذا المفهوم، أولها اختلاف أولويات الساحات نفسها، فلكل طرف ظروفه الداخلية وحساباته الإقليمية وسقف المخاطر الذي يستطيع تحمله، وثانيها أن نجاح وحدة الساحات يتطلب مستوى عاليا من التنسيق الاستخباراتي والسياسي، وهو أمر معقد في بيئة إقليمية شديدة التقلب. أما التحدي الثالث فيتمثل في قدرة الخصوم على استغلال الفوارق بين هذه الساحات ومحاولة عزل كل جبهة عن الأخرى عبر الضغوط العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية. مع ذلك فإن القراءة الموضوعية تشير إلى أن التجربة عززت من حضور هذا المفهوم بدلا من إضعافه، فالعدوان بدل أن يؤدي إلى تفكيك الروابط بين هذه الساحات دفع نحو إعادة تأكيد أهمية التنسيق المشترك باعتباره عنصر ردع استراتيجي. كما أن الأداء خلال الأزمة أظهر أن هناك تطورا تدريجيا في بنية العمل المشترك، حتى لو لم يصل بعد إلى مستوى التحالف العملياتي الكامل، بالرغم من أن بعض مشاهد أو إرهاصات التحالف العملياتي شاهدناه وظهر جليا في بعض عمليات هذا المحور في تصديه للعدوان، ولكن على المستوى الاستراتيجي هذا المفهوم وهذا التنسيق يأخذ بعدا تدريجيا في التطور. أما بالنسبة لمستقبل وحدة الساحات فعلى ما يبدو أنه مرهون بثلاثة عوامل رئيسية. الأولى قدرة الأطراف المعنية على تحويل التنسيق الظرفي إلى بنية مؤسساتية أكثر ثباتا، يعني أن استهداف سماحة المرشد والعدوان المتكرر خلال 15 شهرا على لبنان وعلى الشعب اللبناني لعلهما كانا الدافع الأساسي في المضي قدما في هذا الصراع وفي هذا التماسك وفي هذا التصدي. لذلك لا بد من تحويل هذه الأمور الظرفية إلى مفاهيم بنيوية مؤسساتية على مستوى الشعوب، على مستوى الدول، على مستوى القوى الإقليمية، ليكون التنسيق تنسيقا استراتيجيا لا تنسيقا ظرفيا. ثانيا تطور البيئة الإقليمية خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وثالثا مدى نجاح هذا المفهوم في تحقيق توازن ردعي فعلي يجعل كلفة استهداف أي طرف مرتفع على المستوى الإقليمي. ومن الأمثلة على نجاح خطوات هذا المفهوم ما فرضته إيران في معادلة مضيق هرمز، وما فرضته المقاومة في لبنان في تثبيت معادلات ردع نصر الله، أي أن الجنوب اللبناني مقابل الشمال المحتل، وأن العدوان الصهيوني كلما مضى قدما نحو الداخل اللبناني سيكون الرد أعمق في الكيان المحتل في الداخل الفلسطيني. نعم في الداخل الفلسطيني المحتل، لأننا كنا وما زلنا نرى أن إسرائيل غدة سرطانية وأنها كيان محتل مغتصب لا بد من زواله. في المحصلة أظهرت 40 يوما أن وحدة الساحات لا تزال مشروعاً قيد التشكل يخضع للاختبار والتطوير الاستراتيجي والظرفي. ليست صيغة مكتملة أو تحالفاً صلباً بالمعنى التقليدي، لكنها أيضاً لم تعد مجرد تصور نظري، وكذلك أيضاً لم تعد مجرد رؤية استراتيجية يهاب قيادة محور هذه المنطقة من التصدي له والعمل به على مستوى المنطقة. فهذا الأمر قد ظهر إلى العلن، وهذا المفهوم قد فرض نفسه في هذه المرحلة. إنها اليوم أقرب إلى معادلة استراتيجية ناشئة يتحدد مستقبلها بقدرتها على التكيف مع المتغيرات وتحويل التنسيق السياسي إلى فعالية ميدانية مستدامة. ودائما على أمل أن تتحقق فعلا وحدة الساحات العربية والإسلامية على امتداد المنطقة، وأن تتكامل مقاومتنا في لبنان مع حركات المقاومة في المنطقة ومع القوى الشعبية التي تتمسك بأصالتها، بعروبتها، بإسلامها، بإنسانيتها، وبمفهوم وتعبير آخر بشرقيتنا في مواجهة الاستكبار الإجرامي الغربي الصهيو أمريكي الذي لا يريد لمنطقتنا ازدهارا ولا يريد لمنطقتنا سلاما. على أمل أن ينتصر المشروع الإنساني على المشروع اللا إنساني الصهيو أمريكي، على أمل أن تفرض وحدة الساحات معادلات ردع تحمي المنطقة بأسرها وتحمي شعوب هذه المنطقة، ونحقق نحن بوحدة الساحات بتضامننا بتكاملنا نصرا حقيقيا على اللا إنسانية لنحيا بسلام، ولكن على الطريقة التي يريدها أبناؤنا وشعبنا بل وشعوبنا على امتداد هذه المنطقة. أخوكم الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، مستشار في العلاقات الدبلوماسية.
0: وحدة الساحات تتجسد جبهة واحدة، مترس واحد، أمة واحدة لمواجهة عدو واحد، حيث تبقى القضية فلسطين قبل أن نغادركم. روسيا تحذر، أوكرانيا تلعب بالنار في زاباروجيا. الصحة العالمية، سرعة انتشار أيبولا تهدد العالم. نيويورك تايمز، مواجهة جديدة مع إيران ستكون قصيرة وشديدة. طهران تفرض واقعا سيادي جديدا في مضيق هرمز وسط ارتباك غربي. مسيرات الألياف الضوئية سلاح حزب الله البسيط الذي أعاد صياغة مفهوم الحروب غير المتكافئة. التقارب الإماراتي الإسرائيلي يهدد التوازن الخليجي ويعمق الخلافات الداخلية بين أبوظبي ودبي. كوريا الجنوبية، تصرفات إسرائيل تجاوزت الحدود واختطفت مواطنين. باريس تستدعي سفير إسرائيل وتطالب بتوضيحات عاجلة. تراجع الهيبة العسكرية الأمريكية في عصر الدرونز. تنديدا بالاعتداء على أسطول الصمود، عواصم غربية تستدعي سفراء كيان الاحتلال الإسرائيلي. النائب اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، نزع سلاح حزب الله بالقوة لا يمكن أن يحدث لا من الداخل ولا من الخارج.

المجرم الكافر ترامب: نتنياهو سيفعل ما أريده بشأن تأجيل الهجوم على إيران ومضيق هرمز يجب أن يفتح ويتم القيام ببعض المبادرات في هذا الشأن. وتهديدات غير مسبوقة لدول الخليج. الحرس الثوري الإيراني وفي رسالة واضحة. إسقاط طائرة مسيرة في جرش الأردنية.

ومجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لصالح تقييد الصلاحيات العسكرية لترامب في حرب إيران. حراك إيراني شعبي متواصل ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي. دوريات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل وتنفذ عمليات تفتيش ونصب حواجز داخل الأراضي السورية. مؤرخ صهيوني أمريكي يقول ما يجري في غزة إبادة جماعية، والصهيونية وصلت لطريق مسدود أخلاقيا وماديا. جاليباف يحذر واشنطن من مغبة أي عدوان جديد ويؤكد جاهزية القوات الإيرانية للرد. ألمانيا تعيد ترتيب أوراقها منفردة تحوطا من صفقة في أوكرانيا. العدو الإسرائيلي يقر بإصابة قائد مدرعات وثمانية جنود في هجمات لحزب الله. وقمة بكين وموسكو تطالب بوقف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. آخر الكلام، لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. والتحية منا جميعا نياز الرازحي، محمد الوشلي، محمد الشيعاني، المجاهد مع الله، والعبد لله مع الله، يا مؤمنين مع الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

عظيم. إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الصلاة. حي على

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثوا اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لك، وأصبحنا وأصبح الملك لك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أننا نحن لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة، ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى، وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. ثانيا أكد أننا لا نتساءل، نتلو القرآن هكذا بغير تأمل أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان، لا نتساءل، لا نتدبر، لا نتأمل، لا نقيم الوضع الذي نعيشه. نمر مثلا بقول الله: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار لا يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نمر بمثل هذه الآيات ولا نتأمل، لا ننظر إلى واقعنا، لماذا أصبحنا تحت هؤلاء؟ لا نقيم واقعنا على ضوء ما نقرأ من كتاب الله. نقرأ كتاب الله ولكن أشبه شيء بالطنين، دون أن نتأمل، دون أن نتدبر. ثالثا أكد أن طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية، هؤلاء الذين لهم الجنة ليسوا من النوعية التي تقول ما نشتي مشاكل عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله. رابعا أكد أننا نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسقينا بيد علي عليه السلام من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا، ونريد من الله أن يدخلنا الجنة. أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا أكد أن الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفا واحدا تحت قيادة واحدة في الاتجاه على صراط الله وفي الاتجاه في طريق الله سبحانه وتعالى. وكم للصلاة من معاني ولكن لا نستفيد منها شيئا. كل العبادات ذابت معانيها في نفوسنا. الإسلام أصبحنا نشوهه، الإسلام لم يعد له طعمه في نفوسنا، الإسلام لم يعد يحرك لدينا شيئا لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. سادسا قال: أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا، نحن الذين لا نفهم أين موقعنا أمام الله. قال: ربما قد نكون والله أعلم ونعوذ بالله إذا لم نصحو ولم نرجع إلى الله ممن يقول فيما بعد أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعوذ بالله أن نكون من هذه النوعية، يجب أن نعود إلى واقعنا لنعرف مسؤوليتنا، أن نعود إلى القرآن لنعرف ماذا يريد الله منا لنتحرك، لأننا غير معذورين أمام الله من أجل أن لا نصطدم في الآخرة، نكون معتقدين أننا نسير في طريق الجنة ولكن لم نلتزم بكتاب الله، لم نهتدي به، لم نتحرك على أساسه ثم نتفاجأ. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد أن تحدث عن المؤمنين، وأن المؤمنين هم من يتحركون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ينطلقون هم من واقع الحب لله، يبحثون عن الأعمال التي ترضيه، يجاهدون في سبيله، لا يخافون من القتل ولا يخافون لومة لائم. هذا مقام عظيم. ثم قرن بعد أن تحدث عن هؤلاء تحدث عن وضعيتنا، قال: ونحن قد يتثاقل البعض منا أن يقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. والمفروض أنك تقول الموت لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وكندا وأسبانيا، لكن قال قل مع إسرائيل واحدة منها هي أمريكا، وهي الشيطان الأكبر وهي من تحرك الآخرين. نبدأ اليوم

قوله رضوان الله عليه: إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة، أي الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الشعار، أن تهتف بالشعار، فانظر إلى البحر، تأمل قليلا في البحر، تجد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك، إلى البلاد العربية، ليس ليقولوا الموت لك، سيميتونك فعلا، وليس فقط مجرد أن يقولوا قولا، سيميتونك ويميتون شرفك وكرامتك وعزتك ودينك وروحيتك وسموك، وسيفسدون أبناءك وبناتك، وسترى نفسك في أحط مستوى. إذا ما أنت مستعد تقول الموت لأمريكا، هؤلاء يتحركون، الفرنسيين الأمريكيين الكل، ليس فقط ليقولوا الموت لك بل ليميتوك فعلا. واليمن في رأس القائمة، اليمن والعراق وسوريا وإيران وأرض الحجاز. لو نقول لكم الآن أن إسرائيل، أن اليهود والنصارى يخططون للاستيلاء على الحج، فقد تقولون مستحيل، مع أن الإمام الخميني قال من قبل 20 سنة أن أمريكا وإسرائيل تخططان للاستيلاء على الحرمين. هم قد عرفوا أنه عندما استولوا على القدس صرخنا على القدس وتكلمنا عن القدس دون موقف جاد، إلى أن أصبح كلامنا لا يخيفهم، وهو ثالث الحرمين. عرفوا أن بإمكانهم أن يأخذوا ثاني الحرمين وأول الحرمين، ثم يكون الكلام هو الكلام من قبلنا، ويكون الموقف هو الموقف. لماذا قد يخططون للاستيلاء على الحرمين؟ ألسنا نعرف جميعا أن السعودية هي دولة صديقة لأمريكا؟ أليس كل الناس يعرفون هذا؟ السعودية دولة صديقة لأمريكا، لكن لماذا تواجه السعودية بحملة دعائية شديدة من جانب أمريكا ودول الغرب؟ الإعلام في الغرب، الصحف والكتب والقنوات التلفزيونية والإذاعات وغيرها تتحدث عن السعودية أنها دولة إرهابية وتدعم الإرهاب، وأنها إلى آخره. السعوديون لمسنا عنهم بأنهم اختلفت وضعيتهم الآن، يشعرون بخوف شديد، يتحدثون نحن لسنا إرهابيين، لماذا يقولون نحن إرهابيين؟ ماذا عملنا؟ لم يعملوا شيئا ضد أمريكا، لكن أولئك يريدون الاستيلاء على الحرمين فعلا، لأنه في الماضي عندما دعمت السعودية الوهابية بأمر من أمريكا ورغبة أمريكية وحركتهم ودعمتهم ليتحركوا إلى أفغانستان ليقاتلوا هناك من أجل أمريكا، بعد ذلك اتهمت السعودية من قبل أمريكا أنها دولة إرهابية، فصاحت السعودية وخافت. لماذا يستولون على الحرمين؟ يعني هم الآن قدر علاقة السعودية مع الأمريكيين والإسرائيليين علاقة ولاء ظاهرة، تسليم مطلق لهم، ينفذون الذي في نفوسهم قبل أن ينطقوا به، لكن أولئك يريدون الاستيلاء على الحرمين فعلا. لماذا يستولون على الحرمين؟ لأن الحج، هذا الحج الذي لا نفهمه، نحن عندما نحج من اليمن ومن السعودية ومن مصر، نحن العرب الأغبياء عندما نحج، اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمه، أكثر مما نفهمه. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمه نحن، ما أكثر من يحجون ولا يفهمون قيمة الحج. الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات؟ 50 دولة أو أكثر، وجزأ البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون،
ويحمل معان كثيرة لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم، على الغربيين، على اليهود والنصارى. ولهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكرين منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنهم يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة. الآن تحرك إعلامهم، وعادة كما يقال الحرب أولها كلام، أليس هذا معروفا؟ أولا يتحدثون عن الإرهاب وأن السعودية تدعم الإرهاب. ماذا عملت السعودية؟ كلها خدمة لأمريكا، قدمت كل الخدمات لأمريكا، عملت كل شيء لأمريكا. لماذا أصبحت الآن لا فضل لها ولا جميل يرعى لها ولا شيء يحسب لها، ويقال عنها دولة إرهابية؟ لأنهم يريدون أن يمهدوا بذلك، بعد أن عرفوا أننا نحن العرب أصبحنا جميعا إذا ما قالت أمريكا هذه دولة إرهابية انفصل عنها الآخرون، إذا ما قالت أمريكا هذا الشخص إرهابي انفصل عنه الآخرون وابتعدوا. عرفوا، أي اليهود عرفوا بأن بإمكانهم أن يضربوا في الحجاز كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في العراق كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في اليمن. لا أحد من الدول يمكن أن يعترض على ما تعمله أمريكا ضد ذلك الشعب أو ذاك، لأنه قد اتفقنا جميعا على أن نكافح الإرهاب، وهذه الدولة إرهابية، السعودية إرهابية، تدعم الإرهاب، أسامة من السعودية وتجارهم يدعمون الدعاة. هؤلاء هم من دعموهم تحت توجيهات أمريكا، فانقلبت المسألة، فأصبح عملهم في خدمة أمريكا إدانة ضدهم من أمريكا نفسها، وأصبحوا يقولون عنهم أنهم يدعمون الوهابيين بأموالهم، فهم يدعمون الإرهاب إذن. هذا في بداية الأمر، من الخطوات الأولى، السعودية تدعم الوهابية، ثم يتهمون السعودية بأنها تدعم الإرهاب لأنها تدعم الوهابية. السعودية الآن في حالة سيئة، اضطرهم الأمر إلى أن يلجأوا إلى إيران، وأن يتصالحوا مع إيران، وأن يحسنوا على علاقتهم مع إيران. وفعلا الإيرانيون حجوا هذه السنة كثيرا، حوالي 85,000، واستطاعوا أن ينشروا كتبا كثيرة وبيانا للسيد الخامنئي، انتشر بأعداد كبيرة وتسهيلات كبيرة لهم. بدأوا يخافون جدا أن هناك عمل مرتب ضدهم، اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج. لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة. لاحظوا عندما اتجه الإيرانيون لتوزيع هذا البيان وتوزيع هذه الكتب وهذه الأشرطة وسيديهات الكمبيوتر، أليست تصل إلى أكثر بقاع الدنيا؟ هكذا يرى اليهود والنصارى أن الحج يشكل خطورة بالغة عليهم، لأن الحج أولا يمثل مؤتمر للمسلمين، لأن اليهود هم من جزأوا البلاد الإسلامية إلى دويلات، وإذا كان هناك دولة كبيرة قسموها أقاليم كما كانوا يريدون أن يعملوا باليمن، من أجل أن يشتتوا ويفرقوا الأمة الإسلامية. ولكن الحج لا زال يجمع الأمة الإسلامية، يوحدها من مختلف المناطق وبمختلف المذاهب، ولذلك هم يعتبرون أنه خطير. وفي نفس الوقت في هذا المؤتمر الكبير الهام، إذا ما قدم شيء لتوعية الأمة سينتشر إلى كل البقاع، ولذلك يخاف منه اليهود. ولأن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى، جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء،
ثلاث سور أذكرها من السور

0: تأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى عبادة مهمة، إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. القضية عندهم خطيرة جدا، إذا كانت القضية كبيرة جدا عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم. مهما كنت صديقا ربما يظهر أحد فيحصل كما حصل في إيران، ربما يظهر أحد يسيطر على المنطقة هذه ثم تفلت من أيدينا. يرون أن عليهم أن يسيطروا مباشرة، لم يعودوا يثقون بعملائهم أبدا، هم يتنكرون لعملائهم ويضربونهم في الأخير متى ما اقتضت سياستهم أن يتخذوا موقفا منهم، يعملون تبريرات كثيرة وكلاما كثيرا ضدك وأنت كنت صديقهم. هكذا سيصبح الحال لدينا في اليمن، حتى تصبح إنسانا يستعجل الناس أن تضرب. هكذا يعمل اليهود، استطاعوا في أعمالهم معنا نحن المسلمين يعملون دعاية على أي واحد منا، دعاية قالوا بيحركوا سفنهم من هناك، حتى أصبحنا عجالين أكثر منهم على أن يضرب هذا البلد أو ذاك. عندما قالوا أنهم توجهوا لضرب العراق أصبح البعض مستعجلا على ضربه أكثر منهم، مع أن العراق أو جيش العراق آنذاك وقفوا في مواجهة الثورة الإسلامية خدمة لهم، ولكن تنكروا لهم، وقفوا في وجه صدام حسين بعد أن خدمهم وهكذا. فإذا كانت القضية كبيرة لديهم هم لا يكتفوا بعملائهم، لأنه كما حصل في إيران كان نظام الشاه عميلا لهم وصديقا لهم، لكن ظهر الإمام الخميني وأسقط المنطقة وسقطت من أيدي اليهود والنصارى. فهم فيما يتعلق بمكة والحج بالحرمين الشريفين يدخلون بشكل مباشر ولا يثقون حتى بعملائهم، لكي لا يحصل كما حصل في إيران. الآن لو يقولون أنهم يريدون أن يضربوا العراق فنحن سنبقى قلقين، نريد أن يضربوا العراق. استطاعوا أن يروضون حتى أننا نصبح أعجل منهم على ضربهم لبعضنا. يوم قالوا يريدون أن يضربوا أفغانستان قالوا لا زالت سفنهم هناك وحركتهم بطيئة، فكلنا عجالين نريد أن يضربوا أفغانستان من أجل أن نتفرج بس. هكذا قد يصبح الحال لدينا في اليمن، يجوا يضربوا والبقية يتفرجوا، لكن بفضل الله وبفضل المشروع القرآني من خلال العودة إلى الله، إلى كتاب الله، إلى قرناء القرآن الذين يثقفوننا بثقافة القرآن، يمكن أن نعرف وضعيتنا وأن نقيمها وأن نبني أنفسنا لنكون بمستوى مواجهة أعدائنا. ولا عذر لأحد أن يتقاعس أو أن يتخاذل أو أن يفرط أمام الله سبحانه وتعالى، لا عذر للجميع أمام الله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن أهم المتطلبات للصراع مع اليهود والنصارى التي دلنا وأرشدنا عليها القرآن الكريم، وهو الجهاد في سبيل الله، وأيضا مفهوم في سبيل الله وعنوان في سبيل الله، الذي يعتبر من أهم العناوين التي يجب أن تنطلق عليها الأمة لتنتصر لدينها وتنتصر لمقدساتها وتواجه أعدائها وتنتصر لنفسها وتحرر نفسها من الاستعباد. الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة لنا في نفسياتنا وفي واقعنا الاجتماعي وفي علاقتنا بالله وفي علاقتنا بالحياة. الله سبحانه وتعالى لا يرسم الشيء إلا وهناك يتمثل الحل، ولا يمكن أن تجد الأمة الحل في غيره. الله سبحانه وتعالى إذا رسم طريق فليس هناك طريق تؤدي إلى الهداية غير تلك الطريقة التي رسمها الله، وإذا رسم حل فليس هناك حل ولا مخرج للأمة غير ذلك الحل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من الأشياء الأساسية التي تستفيدها الأمة حينما تتحرك لتجاهد في سبيل الله كما وضع الله سبحانه وتعالى هذا العنوان، أنها تتحرك دون أن يكون هناك أطر ومؤثرات يمكن أن تعيقها، لأنه من المعالم المهمة في الدين الإسلامي أنه رسالة للعالمين. القرآن كتاب هداية للعالمين، الكعبة بيت هداية للعالمين، الأمة الإسلامية أخرجت لتكون خير أمة للعالمين للناس. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أرسله الله ليكون رحمة للعالمين. وهكذا فإن الدين الإسلامي هو رسالة للعالمين بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم وقومياتهم، وأنه يتحرك بعيدا عن المؤثرات السياسية أو الشخصية. الإسلام يتخطى أي قيود قومية أو طائفية أو جهوية أو كيفما كانت. التحرك تحت عنوان في سبيل الله ينفي المواقف الشخصية المنبعثة من مؤثرات ذاتية، لأن المواقف النابعة من المسؤولية الدينية المنسجمة مع التوجيهات القرآنية تفرض معاداة اليهود والنصارى. لماذا؟ لما هم عليه من سوء، لما هم عليه من إجرام، بعيدا عن النظرة الشخصية، بعيدا عن الأطر في السياقات المذهبية أو القومية أو الفئوية. لا، القرآن يقدم القضية أنها لله وفي سبيل الله، أنت تعادي هؤلاء لأنهم أعداء لله. وبما أن الإسلام والقرآن هو للأمم جميعا وليس دينا يخص العرب أو يختص بجنس أو لون، هو رسالة للعالمين جميعا ويرتكز على الموضوعية مع الجميع، ولا يتعاطى الإسلام حتى مع اليهود والنصارى على أساس شخصي أو عرقي، فهو يقر قاعدة هامة جدا وفي غاية القسط والعدل، وهي إن من يقبلون الدخول والانتماء في الإسلام فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذه قاعدة سار عليها الرسول وأرادها الله، وهكذا علمنا القرآن الكريم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا إن استقاموا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الآية تنفي أن نقبل بما هم عليه من فساد أو أن نرضى ونصدق أنهم على ديانات سماوية، لا، أنهم على فساد ومنكر، لكن إذا آمنوا بما أنزل الله في كتاب العزيز فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهذه النظرة تبعد المسلمين عن الأطر القومية والمذهبية وعن المواقف الشخصية في النظرة والتعامل معهم، لأن المواقف الشخصية تؤثر على تحرك المسلمين بهذا الدين الذي هو رسالة عالمية للناس جميعا. البعض من العرب والمسلمين أصبحوا ينظرون وكأن الإسلام دين خاص بهم، وأولئك لهم كما يقولون اليهودية وأولئك لهم النصرانية. لا، إسلام دين للعالمين. هذه النظرة تؤثر على مواقف المسلمين وعلى ثباتهم وعلى استقامتهم وعلى مستوى تحملهم للمسؤولية في مواجهة أهل الكتاب، ولها أثرها وقيمتها حتى من الناحية النفسية، لأن الأحقاد والمواقف الشخصية قابلة للإحتواء. لو حملنا عداوة شخصية لليهود والنصارى فإن العدو يمكن أن يفرغ تلك العداوة في أي بؤرة يستطيع أن يفرغها، لكن إذا حملنا لهذا العدو عداوة لله وفي سبيل الله فلن يستطيع العدو أن يفرق تلك العداوة من قلوبنا. لكن لو حملنا عداوة شخصية فإن العدو سيأتي تحت عناوين إنسانية وخدمية ويقدم بعض المساعدات والمشاريع الإغاثية، وعندها تمحى وتضيع العداوة الشخصية من قلوبنا. هذا معروف، إذا حمل الإنسان عداوة شخصية فإن هذه العداوة تذوب مع المصالح المادية، لكن إذا حمل عداوة لله وفي سبيل الله فلا يمكن أن تؤثر فيه أي من المؤثرات، لا يمكن أن يتراجع أبدا. وبالتالي فإن الضمانة من كل المؤثرات هو أن يكون موقفك من الآخر هو من أجل الله وفي سبيل الله، ولأنهم أعداء لله قبل أن يكونوا أعداء لنا، هذا هو أفضل وأضمن. عندما لا يكون العمل في سبيل الله فمن المؤكد أن العداء الشخصي يزول بمجرد تقديم المصالح، لأن الإنسان مفطور بالفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في نفسية الإنسان على التأثر بالإحسان، كما روي عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لأن العدو يفهم هذه القضية فسيأتي ليحسن، وإذا أحسن ستضيع العداوة الشخصية، لكن إذا كانت العداوة لله وفي سبيل الله فسيفهم الإنسان لماذا هذا العدو يقدم إحسان، لأنه يريد أن ينسينا العداوة له، ولأنه يريد أن يتآمر علينا ويمكر بنا وينسينا هذه العداوة ويمسح من قلوبنا السخط. فالموقف الديني يحافظ على ثبات الإنسان ويحافظ على استقامته ويجعله لا يتغير مهما كان حجم ومستوى المصالح المقدمة. فالتحرك في سبيل الله يرفع الناس عن النظرة الشخصية، ويرفع الناس عن النظرة القومية، عن النظرة الإقليمية، عن النظرة الجغرافية، عن أي نظرة مؤطرة، ويمثل ضمانة للاستقامة، ويحفظ للدين الإسلامي عالميته دون تأطير، دون تأثر سلبي بأي مؤثرات شخصية. وأي مواجهة مع أي عدو للإسلام يجب أن تكون في سبيل الله، وأي نصر يحققه الإسلام أو تمكين للمؤمنين أو سيطرة لا يمكن أن يحسب استعمار. إذا كانت القضية في سبيل الله فلا يستطيع الطرف الآخر أن يقول أنه استعمار، ولا يستطيع أن يقول أنه احتلال، مهما كانت قوتهم وشدتهم في مواجهة الأعداء، ومهما كانت نسبة المساحة التي توسع فيها المسلمون وسيطروا عليها، لا يمكن أن تسمى احتلال إذا كانت القضية في سبيل الله. وبالتالي يجب أن يكون توجهنا في سبيل الله، وأن نسند كل ما نحن فيه وكل ما نحصل عليه أو نحققه في الواقع إلى الله، إلى كتابه، فنقول بأن السبب هو أننا نسير على كتاب الله، وهذا أثر هداه في من يسيرون على هدى الله. وتعتبر هذه القضية أساسية وهامة في موضوع إقامة الدين، لأنك تقدمه بعنوانه العام وليس وفق رؤية شخصية أو أهواء أو أمزجة، ليس مؤطر في أطر قومية أو مناطقية أو طائفية، فالكل متجهون إلى الله ومن أجل الله ووفق الطريقة التي رسمها الله، ويسعون لتحقيق الغايات والمقاصد التي حددها الله، ويتبعون القيادة التي اختارها ويؤهلها. من هنا ندرك أننا كمسلمين من مسؤوليتنا الأساسية هي الشد إلى الله، استشعار فضله، الربط بهداه، ربط الناس بالله، ترسيخ حالة الشعور بفضل الله، ترسيخ الشعور بتوفيق الله عند أي إنجاز، الإدراك بأن مسؤوليتنا الرئيسية تقديم أنفسنا كشهداء لله، مثلما قال المولى تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، وأن نقدم نموذجا لهدى الله. هذا يستدعي أن نسند ما نحن فيه وما نعمله إلى الله، ونربط أي إنجازات نحققها باعتبارها أثر لهداه، وأن نكون نموذجا يشد الناس إلى الله، بحيث نبين كيف يكون أثر كتاب الله وأثر هدى الله في الناس، وكيف يكون من يتحركون في سبيل الله. الأمة الإسلامية اليوم والبشرية كلها في أمس الحاجة إلى نموذج جذاب مؤثر يقدم الدين بعالميته بقيمه، يتجاوز الأطر السياسية والجغرافية والمذهبية، ينطلق بعيدا عن المؤثرات الذاتية والنزعات الغرائزية ومصالح الشخصية. من المهم أن ندرك أن كل العناوين والرؤى والمنهجيات المخالفة للقرآن لم يعد لها أي قيمة، كل الأطروحات والنظريات الأخرى لم يعد لها جاذبية ولا تترك أي أثر في نفوس الناس ينشدون إليها، ثبت في الواقع فشلها في بناء الإنسان وحتى في بناء الحياة وفي إصلاح الواقع. فشلت كل المشاريع الشرقية والغربية وكل ما قدمه الآخرون، وبقي القرآن بمشروعه الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يتحرك، بقي هو الأمل الذي يتضلع إليه المستضعفون والمظلومون بأفقه الواسع بنظرته الشاملة للجميع، لأنه يتجاوز كل المؤثرات وكل الأطر الضيقة ويقبل بجميع فئات المسلمين دون استبداد أو إقصاء لأحد، وبالتالي هو الحل والمخرج إذا وجد الأمة التي تقدم نفسها كنموذج وشاهد على عظمته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 14 و15 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تصححان مفهوم الناس للحياة الدنيا وزينتها. إنما على الأرض من مظاهر النعم ووسائل الحياة والترف، إنما سخرت للناس وبسطت بين أيديهم لتستقيم بها حركة الحياة وليقوم بها معاش الناس المؤقت بحسب قدر الله، حيث قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعليه فإنما على الأرض من هذه النعم والأسباب لها مهمة مؤقتة معنا، ولنا معها مهمة مؤقتة، هي ما يوضحه الله بقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما على الأرض إنما هو زينة مآلها الذبول، وما دام الأمر كذلك فيجب أن لا تأخذنا الزينة بعيدا عن الله الباقي، وأن لا تشغلنا عن ذكره وطاعته، بل علينا أن نتخذها متاعا في الحياة الدنيا ونوقن بأن عند الله حسن المآب. ولكن الناس مع هذا البيان والإيضاح ومع هذا التصحيح والتوضيح انخدعوا، وزين لهم الشيطان حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. زين لهم الشيطان حب شهوة الاندفاع إلى هذه المتع المؤقتة، فجعلوها هي الغاية والنهاية، واتخذوها هدفا مستقلا يسعون إليه ومحبوبا عظيما ينقطعون له، وظنوا أن اقتناءها والاستكثار من جمعها سيمنعهم من الهلاك وسيملكهم سر الحياة وسيمنحهم خلودا وملكا لا يبلى، تماما كأبيهم آدم حينما خدعه الشيطان بنفس هذه الأسباب. وبهذا استغنوا بها عن الله واختاروها معبودا من دون الله، واتخذوها ربا يتبع من دون الله. فكانوا كالمسافر الأبلة الذي ظن كعك الطريق غاية الرحلة، فعكف عليها يأكل ويتلهى، وبينما هو منقطع إليها فرح مختال بها، إذ وجد كيس الكعك فارغا، فإذا هو يقلب كفيه على ما فرط، وهنا تنهار قواه ويظل في متاه بلا أمل في الوصول ولا في مواصلة الرحيل. إن الانشغال بزاد الطريق لا ينتج إلا التعويق. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى كما بسط لنا تلك النعم ووفرها وسخرها من فضله، وكما أحل لنا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإنه ينبهنا إلى مهمتها وإلى مهمتنا معها، فيقول في الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إنه تحذير وتنبيه رحيم ووعد منه بفضل عظيم. فكل هذا العطاء الذي تظنونه ملكا عظيما وتحبونه حبا جما ليس إلا متاعا لهذه الحياة الدنيا، ليس إلا متاعا لهذه الحياة الدنيا التي هي الدنيئة. فكيف تتدنى نفوسكم إلى هذا الدرك الواطئ الدنيء وتقنع به عن المقام العالي؟ والله يريد من نفوسكم أن تسمو عن الدنايا إليه كيف تقف مطامحكم عند متاع ثان دنيء والله يريدكم أن تطمحوا إلى ملك عظيم باق لديه؟ كيف تنسون بحب الشهوات ربكم الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض وهو يريدكم أن تذكروه ليذكركم وتشكروه ليشكركم في مقام أسمى وأعلى وأعظم؟ كيف تعيقكم فقاقيع المتاع الهين عما أخفي لكم من قرة أعين؟ حذار أن يشغلكم السراب الكذاب عن صادق الماء وصافي الشراب، وأن يصرفكم عن صادق وعد الله الوهاب، والله عنده حسن المآب. إنه عنده لا سواه، وها هو الله يعدنا به ويدعونا إليه فيقول والله عنده حسن المآب، بل ويصفه ويدلنا على طريقه فيقول قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. أسمعتم؟ أرأيتم كم هو العطاء من الله لمن أحبوه واتقوه؟ وكيف هي نهاية الطريق للصابرين؟ وكم هي نعم الله للصادقين والمتقين؟ فلهم وحدهم خالص لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنه الخلود في هذا النعيم جزاء يقينهم بأن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة زينة مؤقتة ووسيلة لا تمنح الناس الخلود ولا الملك الدائم، وبأن الخيل المسومة والأنعام والحرث وكل ما استجد من وسائل الترف في هذه الأرض كل ذلك متاع فان بائد. وليقينهم ذلك فإنهم متقون، لم يطغوا فيما مكنهم الله، ولم يسرفوا، ولم تنسهم النعمة رب النعمة، ولم تشغلهم الأموال عن المآل، ولم تصرفهم الأولاد والعتاد عن رب العباد. لقد تمتعوا تمتع عدل واتزان وعفة وإتقان وعطاء وإحسان، فنالوا خير الدارين وفازوا بالطيبات من الرزق في الحالين، فيا نعم المصير ويا حسن المآب. ومع حسن المآب فإنهم قد فازوا برضوان الله، والرضوان هو منتهى ما يطمح إليه الإنسان وأجمل ما يلتذ به عند الله وفي جنات ربه. إنه أعلى ما يشتهيه المؤمنون المتقون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنه الرضاء من الله عليهم بما أعطوا واتقوا وصدقوا بالحسنى، والرضاء منهم بما أعطاهم الله وأحسن الجزاء، فهم راضون كل الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وكيف لا، والله بصير بالعباد، يعلم ما يسرهم وما يرضيهم وما ينفعهم وما يغنيهم، ثم هو فوق ذلك بصير بمن يستحق هذا الجزاء وبمن يستحق ضده. فليس الجزاء بالجزاف وليس بالهوى والحيف، كلا، بل هو الحق، ولا يظلم ربك أحدا. وإن يكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنه العطاء السخي ممن افتقر إليه وأظهر حاجته لربه وأطاعه واتقاه، وإنه حسن المآب لمن لم تشغله الشهوات عن الطاعات، كما أنه الحرمان والعقاب الشديد لمن استغنى بالمال والذهب والمتاع عن ربه وطغى في حب الشهوات على حب ربه وابتغى عرض الدنيا فأعرض به عن لقاء ربه. فكان لا بد لكل من الفريقين من الجزاء المناسب، والله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا ممن نال رضوانك، وممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن لم تطغه حب الشهوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: خير ما بها؟
2: قال لك ما به. به واحد عاقل يشل مرتي وابن للحج. اتقي الله فيهم.
1: هذا من هو اللي بيدعك يا خالص؟
2: هذا عسكري.
1: عسكري؟
2: خير إن شاء الله.
3: كل ما يشيلوا حجوا وأنا جالس هاني مجلس الحال.
2: احنا خايفين على شاب انتي من الطريق والتعب، وبعد الحجاز أرض صحراء وجبال ووديا.
4: ولا تقلقوا يا خل ولا شيء، فاطمة اعتبروها واحد منكم، انسوا اننا مري.
5: مالك يقولها ثلاثة شهر ورجع عنه بتحسسني مدري كم عن اجلس.
6: ثلاثة شهر بس، يعلم الله من عيعش
5: ايامه. او قد قلبت يا حسن.
6: ماشي يا اخي علي، بس كيف اسوي؟
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة الثالثة.

0: هذا من هو الذي بداعك يا خال حسين؟
1: هذا عسكري.
0: عسكري؟
1: خير إن شاء الله.
2: السلام عليكم يا نقيب حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: قصرت أدور أكل السمزرة، قالوا أنك في بيت نسبك يحيى، وقلت أجي لك. لها أنا
1: خير. مالك؟
2: ما بالله، معي رسالة خاصة لك.
1: رسالة؟ من عند من؟
2: من عند سيف الإسلام الأمير محمد.
0: سيف الإسلام؟
1: خير إن شاء الله. أين الرسالة؟
2: ها تفضل، هذه الرسالة مختومة على ما استلمتها.
1: وهذا نصف ريال فرنسي إجرتك.
2: سلمتها نقيب حسين، خاطرك.
1: في أمان الله. ألقت علي اليوم يا نسب؟
3: ما دام في يدك هذا السرة ألقت عليك إن شاء الله، لكن ما فيها هذا السرة كلها يا خال.
1: شوية معابر وشوية قروش ومصارف للحج.
3: معابر؟ خير يا خال، أو بشي في تهامة. والرسالة هذا ما فيها؟
1: والله الأمور خير في تهامة. الجيش مرابط وجاهز لأي هجوم، وخصوصا بعد ما الإنجليز سلموا الحديد لابن إدريس، ومولانا الإمام يحيى بيجهز الجيش لتحريرها من دنسهم إن شاء الله.
3: إن شاء الله بإذن الله. وما هي أخبار صحاب تهامة اليوم يا خال؟
1: شردهم بن إدريس، موتهم جوع، ورفع الضرائب على التجار وعطل المين.
3: الله المستعان، الله المستعان، هذا عمل الإنجليز الخبا.
1: لكن النصر قادم إن شاء الله، والجيش جاهز لتحرير تهامك كلها
3: بإذن الله. بإذن الله يا أخي. ومزدوق عبد المشايخ اللي كاتبوا الإنجليز،
1: نكل بهم الإدريسي وشردهم، ورجع الباقي مع مولانا الإمام حفظ الله.
3: كلام كلام. أما الإنجليز حول بلان اللب،
1: بلان اللب ضعاف النفوس يا نساب. أيان الحق السوق أي كم من القاد.

0: ما ينفعش هذا القاع، ما ينفعش هذا القاع، بصير غير هذا القاع يا قاسم. عودي حالي يكفي
1: مع ذاك خلقه، بس غالي شويه. هيعجبكم يا قاضي؟
2: ايوه، ما بنقول لك من اول مشتي قاعد خلقه.
1: هيا هات بسرعة على القاع. هذا للعافية.
2: هيا ميابة، أعجبكم القاع؟
1: أعصب؟
0: إيه خلقي يا قاسم،
1: باقي هولا يا قاضي، خمس البط حالي أعصبها.
3: السلام عليكم، اسكن القاض.
1: اصبر يا مطهر، هولا حق القاضي، خلينا نجزه الله يرضى عليك.
3: من؟ القاضي أحسن؟ حي الله شرفي، حي الله منجه.
0: الله يحييك يا مطهر، هذا الولد قاسم.
3: حياك الله يا قاسم، حي الله منجه.
2: الله يحييك.
3: أعصب القات هؤلاء وزيد بسر لي مثلهن
1: من عيوني يا مطهر.
0: حاسبي يا قاسم، حاسبي يا قاسم.
2: حاضر يا باك.
3: والله ما تدو بكشة، انتو ضيفاني.
1: ما يخرج يا مطهر، باقي ربع.
3: اخطانا هي اقطب شرك علينا.
1: اما انا ما بخرج يا مطهر، لكن خير الله.
3: اي حين وصلتوا يا قاضي؟ الله المستعان، ولا تجو عندي.
0: انت كريم نفس وشاه وأصي، أنا شيش نفكر عليك يا مظهر.
3: هيا نروح البيت نخزن ونتجابر.
2: ها ما بلا عد، احنا نشي نشري بعض الحاجات يا مظهر.
3: ما بيش داعي للأعذار، والله انتو ضيوفي، ما تدوا خطوة. هيا
0: ما بيش داعي، ما بيش داعي
3: يا مظهر. هيا
4: القات اليوم غالي ساعة النار يا خال، وانزد وفيته وصرت تشتري لنا قات من عند عزي.
5: الحالي غالي يا يحيى، وصلنا عاملا الحجاج وعيد. بسر بسر بسر على زحمة في السوق وما بشقى.
4: سبحان الكافي لعباده، سبحانه.
5: بسر بسر، ها تصحب شعوب في جو اشتروا قد منها أنا.
4: وهذا منو يا أخا؟
5: هذا علي مصلح أخي وصاحبي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله يا نقب حسين.
5: هيا باك، هيا إلين يا حكي علي، اليوم ضيفنا.
6: ضيفك العافية يا نقب حسين، مروح البيت.
5: ما حد يروح هذا الساعة، جي نخزن نتجابر قدنا فاقد لك سنين يا علي.
6: أيابكم اخرجوا معي شعوب فوق عيني وراسي.
5: هذا يحيى نسبي، هذا علي يا يحيى أخي صاحبي الذي حكيتك عليه.
4: حياك الله يا عم علي.
6: الله يحييك يا يحيى،
4: وسهلا ورحب.
6: قد أنا فاقد لك يا نقب حسين، لكن عندي أنسابي وأخوتي مالان البيت، قد تأخرت عليهم، يا ريت بنخرج معك.
5: خير أو ناوي تسير دحج؟
6: إن شاء الله. هيا نخرج نتجابر، فرصة يا نقب حسين، يعلم الله من يعيش.
5: ما دامك حاج لا تجابرني ولا جابرك.
6: للم يا نقب حسين.
5: ولا شي يا أخي علي، كلنا حجاج إن شاء الله.
6: أيوة كل هكذا، اللهم لك الحمد، لقيت اللي رفيق باهر.
4: كان سامحنا يا عم علي، أخرناك على أصحابك، اعذرنا.
5: في أمان الله يا أخي علي.
6: وداعت الله، وداعت الله،
4: وداعت الله. ما شاء الله يا خال حسين، صاحبك علي شكلك كبير يا عسر.
5: أمانه إنه رجال يشتد به الظهر.
4: والله ونعم به، ونعم به وبك. هي نسن بسر حمادي يا خال حسين، ما رأيك قبل ما يكمل الزبج.

0: حجي محمد أمه.
1: نعم أول زين رحت بعدين لو ما أجي وقع على حجي محمد.
0: لا تكس عندنا يا محمد أحصل لك. قالت جدت هي إن جدي صار يحج ما عاد يرجع.
1: أنا نفسي أزير حج مع أبي وأمي وإن شاء الله ما يقع شيء.
0: أنا قد قلت لخبرتنا كلهم سامحوا.
1: قد تسامحنا واشتريت لي ملابس الإحرام وعلقنا حقي لدف المدرسة.
0: ما عاد باقي لا تكتب حقك الوصية.
1: أي وصية؟
0: مدري بس قالت جدتي إن كل واحد يصير يحج يكتب حقها الوصية.
1: وجدتك إن جدتك كتب حقها الوصية لو ما صار يحج؟
0: أيوة وطرحها عند جدتي.
1: وأنا عند ما أطرح حقي الوصية
0: عند جدتي. الله يا عيال خرمنا لا خلوا الحج محمد يدرى. الحج محمد يشتي يدرى خرم من عندي خرم خرم
1: بالمدينة خرم خرم خرم
0: خرم خرم خرم
2: أبصرت كف علبي نسبك يا عم حساي. هذا وعاد إحنا ما قد خرجنا من صنعاء.
3: الحج عندي الذي عصبت راسك
4: ما يتصورش إني إحياء يسخى عليك أبدا.
2: لا لا إحياء إذا قلب ما عاد حد يقدر يحاكي
4: للمع يقلب عليك
2: لأن قد معرفك ثاني.
3: قصت أنت يا أخا.
2: لا تصدق لي أنا جب حسين هو داري من قصتي.
3: غير الجمال يا حمادي غير الجمال يا حمادي أحسن لك بدل ما تتلك وعد ولا طريق. اليوم كسر راسك يوم ثاني يمكن يكسر رجلك.
2: صح الجمال عن غير

0: بري على دمته يسير وهو مكف اليوم دنيا غضوة آخرة
1: والله قل لي يا خا
2: أبري على دمته وابو مفتجك
1: أنا قصدي يا حمادي لا عدشي عندك جلات صاحب العسل أو صاحب البن أو صاحب العقيس
0: أيوة يا أحمد يزير الواحد خفيف
2: وانت يا عم حسي
0: وأنا مالي يا أحمد
2: ولا شي ولا شي ارحب حيابك
1: خالي ما يصافك يا حمادي والله يجرح صمي راسي
2: بالك على راسي يا يحيى حد حج ساعة الناس أنا قصدي عمي حسي فعل وصية أو ما شي
0: هاو كيف يا حمادي الحمد لله كتبنا الوصية ووصينا العيال وزرنا المكالب وتسامحنا من الجيران أوعد في رأسك شيء يا أحمدي
2: كنت الشيء أبري على ذمتي من موضوع لكن مش وقت الذلحي عاد معانا الطريق
1: اشتوى الصد والله إن جمال في طريقه
2: هي ذمه والواحد ضروري يزري حج وهو خفيف
1: هذا الله صدقت صدقت يا أحمد
0: هيا صلاة على رسول الله وعلى آله
1: اللهم صلي
0: أين النشد حقكم أين النشد حقكم يسمعنا مشرب نشيد
2: موجود يا عم حساج
1: صلينا على رسول الله وعلى آله
3: صلوات الله عليه وعلى آله.

صدى البيتان عتيقا ومسعى ولا غرو أن تطوى له شكة النوى وقال

هنيئا مريئا غير داء مخامر لكم فلقد نلتم من السوء لأقصاه. بلغتم إلى البيت المعظم شأنه وطفتم به سبعا كما شرع الله وطفتم به سبعا كما شرع الله وصليتم خلف المقام تذللا

0: الله من جاي يا قاضي، امانه حييتونا اليوم. كل الناس معاهم حجه في صنعاء الا انا، قد بدات احسد الجيره.
1: صنعاء سقاها الله، والله ما حد يحس فيها بغرب.
0: كل سنه مثل هذا هليا تحل على صنعاء واهلها بركه الحجاج، وانتو حكي الحجاج. علي المدرهة وعلي المسبح،
2: امانه لا عاد تذكرني بالمسبح.
0: للمية يا قاسم،
2: عندما تجهزنا للسفر خرج لنا عمي مسبح، وعندما بدأنا نتحرك صاح المسبح بصوته، وما سمعنا إلا صياح وبكاء العيال والنسوة والجيران.

0: ودعناهم الله، والله إنه موقف يهز الجبل.
1: والله إنكم صادقين يا قاسم أنت والقاضي. بعد إذنكم أسير بسرمان بيدك البابوي. من؟ من؟ طلعي يا بندي، قد فتحت وردي الباب بعدش.

0: السلام عليكم يا عم ضحر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، الله يصلح
0: يا عم ضحر. ايوه وقعلكم وعال مبروك.
2: الحمد لله والشكر لله. وكيف هي خالتك دلحين؟
0: بيسلموا عليكم، قالوا مع السماء والولد.
2: قولي لهم عن سميها علي. وها جاي جاي لهنا.
0: سلامو سلامو. ماشي يا عم ضحر.
2: إلا إلا ها
0: ماشي ماشي.
2: إلا
0: ماشي ماشي.
2: إلا سقامي ها كتير بشارة إيش
1: اللي من عماش شلي.
0: سلامو سلامو ماشي يا عم ضحر.
2: شلي ها وكلي لهم عدك يبسرهم بعد.
1: شلي من عماش.
0: سلامو حاضركم يا عم ضحر.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يصلح.
3: ألف مبروك يا أم ضهار.
2: مبروك يا أم ضهار.
4: الله يبارك فيكم.
3: الله يجعله قرة عين. هيا سرج الجاز النصدي، بدي الختمة حقك نار رخل الولد علي
2: الآن يا كرم الآن.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: ماما نخني وماما أقوم أرقد، أقولوا لي ما هي وصية وأنا عاد أرقد
2: يا محمد يا ابني. الوصية يكتب الواحد فيها إذا عليه زلاط ولا عليه دين ولا عليه.
3: بسم الله بسم الله على الله.
4: بس يا أخي علي، بس قلت شوي
5: من مه
4: من الطريق. قالوا إن به مشاكل وحرب في عزيز.
5: المشاكل بين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود.
6: توقفت يا شيخ حسين، ما به
2: انزل نخطى شوية، تعبنا هكذا. بسم الله
6: بسم الله.
2: ويمكن قيل هانا
6: بعدك يا نقيب حسين بعدك. بسم الله.
1: محمد ابني
2: يا الله تقلقيني لحظة يا فاطمة، لا تفتجعي.
1: أين ابني يا يحيى؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يو يا با
2: أتوحشيني.
1: أين ابني محمد؟
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

مدرسة الشهادة، هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء النظام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الحديث عن رجال الرجال في جبهات العزة والشرف والكرامة يحتاج إلى لغة أخرى، لغة كلها عزة وكرامة. الرجال الذين قدموا أرواحهم قرابين لله وفي مذبح الوطن، باعثين رسالة إلى الأجيال القادمة أن اليمن لن يكون حرا إلا إذا وجد أبناءه يحموه ويذودون عنه الحمى، يكونون درعه المتين وذاكرته المثقلة بالبطولة والشجاعة والإقدام. فالشهادة لا تحتاج إلا للرجال، مثل هؤلاء يضحون بأغلى ما يملكون، من يزرعون بذور الحرية في النفوس المعتقة بحب اليمن الكبير صاحب التاريخ الأعظم في الدنيا. لذا حق علينا أبناؤه أن نصونه وأن نحفظه من كل الأخطار والمصاعب.

الأخلاق الكريمة لا تكون إلا من تربى على حب الخير للناس، ومن كان الله في قلبه وحب المصطفى وآل بيته الكرام. هذه الأخلاق هي ذات الطريق في الحياة، هي المنبع الصافي الذي يتحلى بها من اختارهم الله للشهادة، وهي عنوان التربية الحسنة التي لا تأتي إلا من أسرة تحلت بالصفات الكريمة والقيم النبيلة. وشهد حلقتنا لهذا اليوم كان متحليا بهذه الأخلاق، يسعى إلى كل عمل يقربه إلى الله، فكان من رجال الرجال السباقين إلى الله بأعمالهم الخيرة والطيبة والكريمة، الماضين في درب النبلاء بأخلاقهم وصفاتهم العظيمة. كان شهيدنا إنسان طبع وجبل على الإيمان في قلبه. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل محمد عبد الرحمن علي الشامي.

التحق الشهيد البطل محمد الشامي إلى جبهات العزة والشرف والكرامة حين تكالب الأعداء على يمن الكرامة والصمود، فكان في الجبهات كريح صرصر عاتية يقاتل العدو ببسالة وإقدام، يجوب الجبهة بقوة واقتدار تزهر الأرض من تحت أقدامه عزة وأنفة ونضالة. كان فارسا ضرغاما وبطلا يعلم العدو أن لليمن رجال أخذوا من جبالها قوتهم ومن سهولها فطرتهم الطيبة، من بحارها موجها العاتي ومن دروبها اقتحامهم القوي. هؤلاء هم شبابها، روحها، عزيمتها ومجدها المعاصر. هؤلاء هم أبناؤها، قداستها، تاريخها الجديد، ميلادها الأنجبي. هؤلاء هم سياجها المنيع وحبها الرفيع وزهرها البديع وفجرها الذي يونع زهرا وجمالا وخضرة وإبداعا.

الشهداء هم فجر الحرية الأوحد، هم شمس اليمن التي لا يخفت ضوءها، الشهادة الصك الإلهي الذي لا يمنح إلا لأعظم الرجال، من كان القرآن الكريم خلقه. الشهداء من جند السماء وروح الأرض ورحمة الله لعباده الكرام. الشهادة مسك خلطه عطر وتاريخ موسوم بشذا الصدق مع الله. الشهداء عنوان المجد اليماني الإيماني العظيم. الشهادة تاريخ الدفاع عن الأوطان وعن مهرها الغالي. الشهداء أعظم خلق الله، ضيوف الأرض وسكان السماء، فهم من قدموا أرواحهم رخيصة من أجل يمن الإيمان. الشهداء والشهادة عالم بحره عميق، وصفه رقيق، ونوره فاق كل نور.

للشهيد البطل الشامي مواقف عدة تدل على رجولته وبطولته وشهامته ومروءته. مواقف الشهيد والشهداء كتاب مفتوح به عوالم شتى، وفيه ما فيه من قيم وحكايات تشع نورا على نور. مواقف لا يقوم بها إلا من تربى على درب الرجولة الموسومة بخلق كريم طيب ومواقف العزة والإقدام. مواقف معنوية برجولة اليمن بما فيه وكل ما فيه من مواقف يمانية إيمانية ناطقة بمبدأ الحب لليمن.

حلق شهيد البطل محمد الشامي إلى السماوات العلى بعد رحلة من الجهاد اختتمها بالشهادة في عرس سماوي يليق به وبما أعطى. فحق له أن يكون في ضيافة الكريم عند الشهداء والأنبياء والصديقين في المكان الذي لا يبلى. نهاية مشواره المشرف النابع من روحه المفعمة بالخير والصلاح والفلاح. فسلام ربي على الشهيد البطل محمد عبد الرحمن علي الشامي.

مسؤوليتنا هي أن نجاهد. هذا ميدان عظيم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أين القوى والحركات والجهات التي تقدم نفسها إسلامية؟ شخصيات علمائية، قوى، جهات، منظمات، مؤسسات، أحزاب، أين هي؟ بل كل شعوب أمتنا الإسلامية. هذا ميدان عظيم ومقدس للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مواجهة الكفر والطغيان والطاغوت والاستكبار والظلم والإجرام.

السيرة العطرة. سامعنا الأكارم، وتبدأ الحديث أم الشهيد البطل محمد الشامي في

بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الشهيد ابني محمد عبد الرحمن علي الشامي. طبعا كان محمد صلوات الله عليه طفولته فيها نوع من التميز سبحان الله العظيم، دليل على أن الله سبحانه وتعالى بيهيئهم في من يعني حتى وهم صغار. كان محمد يعني له حاجة هكذا كان يفعلها وهو صغير جدا، يعني متميز عن أخوته وعن سائر الأطفال في هذاك السن. أنا كنت أستغرب من هذا الحركة اللي كانت تحصل، فسبحان الله العظيم. كان الشهيد محمد وعمره كان في شهور، يعني هكذا 4 شهور 5 شهور 6 شهور، يعني لا يتعدى السنة. كان محمد عندما يسمع الأذان، أما في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الجامع، يعني ينشد انشداد يلفت النظر، انشداد غير طبيعي. إذا كان بيده لعبة بيسيبها، بيسمع الأذان بينشد له بصغيله. فكانت هذه الحركة من نوع عاد صغير، كانت يعني كنت أستغرب لها سبحان الله عظيم. أخوته الثانيين ما يعني ما حصلش معهم هكذا، كثير من الأطفال يعني شاهدتهم ما كان شيء لفتهم الانتباه الشديد للأذان. محمد كان له ميزة عظيمة جدا، عندما يأتي صوت الأذان فعل الحركة كذا ينشد لها، كأنه يصغي كأنه يفز يعني من سكونة أو من هدوء أو من انشغال بلعبة أو بشيء إلى صوت الأذان وإلى كلمات الأذان، فسبحان الله العظيم. كان يعني شجاع، كان يعني عظيم في مواقفه، اللعب مع الأطفال ضروري أن يكون هو القيادي، هو المسيطر على اللعبة هكذا. إلى أن أتى يوم استشهاد والده صلوات الله عليه واغتيال والده في سنة 2014، أيام الاغتيالات، أيام الاغتيالات والانفجارات هذه اللي كانوا يعدوا للبلاد يعني إعداد سيء. كل من كان يقف حجر عثره أمام مشاريعهم الهدامة، أمام مخططهم الخبيث في بلادنا، كان يصفوه من أمامهم. فما كان شيء، كان الناس العظماء اللي يوقفوا على مبادئهم، على يعني الوفاء لوطنهم، هذولا ما بيقدروش يشتروهم بالأموال، بل يشتروا الذمم، يشتروا مواقفهم، فكان بيتم اغتيالهم. وتم اغتيال والدها الشهيد، فكانت هذا صدمة لمحمد، كانت بداية انطلاقته وتأثره بهذا الحدث. فبعدها جاءت الحرب والعدوان والتحالف على اليمن في 2015.

التحق محمد بدورات ثقافية ودورات عسكرية. لم يعد محمد ذلك الطفل الذي يشتي يلعب في الشارع الكرة مع أصحابه مع أصدقائه، يعني كان أصحابه يدعوا يلا يا محمد نلعب يلا، لا خلاص هو حمل البندق منذ صغر سنه، يعني استشعر المسؤولية، استشعر الوضع اللي حصل في البلاد، استشهاد والده، يعني كبر حمل هذا المشروع، حمل هذا الإيمان منذ صغر سنه. وكانوا أصحابه ينادوا هيا نلعب هيا عشان الكرة، هم خلاص يعني ما كان شيء يجاوبهم ولا شيء، كان يذهب إلى دوراتها الثقافية ودوراتها العسكرية. فنحمد الله ونشكره على هذا التوفيق من الله عز وجل. يقول المولى عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمد الله ونشكره على هذه الكرامة. قال السيد القائد رضوان الله عليه: إن كل أسرة قدمت شهيدا في سبيل الله فإنها بنت لبنة في صرح الإسلام العالي وبنيانه العظيم، ووهبت لأمتها عزا وكرامة. فنحمد الله ونشكره أن نحن من هؤلاء الأسر الذي قدموا هؤلاء الشهداء. وأنا بدوري ولله الحمد والشكر، يعني كان الوالد الشهيد والد محمد يعني كان بيعدنا لهذه المرحلة، كان يوصيني أنني أربي الأولاد على هذا الطريق وعلى هذه المسيرة القرآنية. فنحمد الله ونشكره. فأنا عندما رأيت محمد اشتد عوده وبدأ يلتحق بهذه الدورات العسكرية، وكان هو المتفوق، عملوا لهم دورات في الزحف فكان هو الأول، عملوا لهم دورات في القنص وكان هو الأول كما أخبروني من كانوا معه أصدقائه. فالحمد لله والشكر لله، كانت الجبهات على يعني على أشدها في هذا الوقت في 2018.

0: كان المرتزقة ومن خلفهم العدوان والتحالف كانوا يقولوا قادمون يا صنعاء، يعني قدموا على مشارف صنعاء في جبهتنا. كانت جبهتنا هذا الجبهة العظيمة الذي سقط فيها عظماء من الشهداء الشباب في سن الزهور، يعني فلذات أكبادنا من أجل أن يسطوا هجومهم وزحفهم إلى صنعاء. فلله الحمد ولله الشكر بسبب هذه الدماء يعني العظيمة، الله سبحانه وتعالى شرفنا وميزنا بهذه الانتصارات العظيمة. أكمل دوراته محمد، وكان قبلها في 2017 في الفتنة قد استشهد أخوها الكبير، فكانت يعني وجع ما قد نسيناش وجع الأب. فاستشهد أخوها الكبير أبو زيد أحمد عبد الرحمن الشامي في فتنة عفاش، وكان محمد قد تعلق بأخوها الكبير يعني بمقام والده، فكان يذهب معه في الاجتماعات والفعاليات والدورات فكان متأثر جدا جدا بعد استشهاد أخوه. طلب مني محمد أنه يشتي يسير الجبهة مع أصدقاء أخوه أبو زيد لكي يطبقوا ما قد تم دراسته في الدورات. فأنا كنت يعني معارضة نوعا ما يعني لصغر سن محمد، كان عمره 16 سنة، كان أول ثانوي بيدرس. فقلت له أنا يا محمد يعني ما شارب بيك وأعدك إلا لهذا الطريق، بس أنا أشتيك يعني يكبر وعيك يكبر إيمانك، كنت إن شاء الله ذاهب إلى هذا الطريق. فمحمد أصر أنه قد كلمهم من قد أعد عدته ليذهب، فأنا يعني ما عد قدرت أنني أرفض، استودعتها الله وذهب محمد. وكانت الوجهة إلى جبهتنا، وكانت هذه الفترة الزحوفات الشديدة الذي يشتهوا يدخلوا صنعاء، وكان القصف شديد، يعني كان يقصفوا كل شيء من أجل أن يحققوا هدفهم في تحقيق انتصار أو سقوط جبهتنا. طبعا استشهد محمد في هذه الجبهة في 25/2/2018، فنحمد الله ونشكره. قد هيأني الله سبحانه وتعالى لهذه الشهادة لمحمد، لأنه صار محمد يعني وأنا كأنني حسيت أنني في وضعية امتحان من الله سبحانه وتعالى، لأن احنا في هذه الفترة كان بدأ الجبهات تحتدم في كل منطقة، وكان يسقط لنا شهداء كثير، فاحنا كنا ضمن اللجان المجتمعية اللي كنا ننزل إلى بيوت أسر الشهداء نقوي من عزائمهم ونغطي أيام العزاء بالمحاضرات ونشد من أزرهم أن هذه عظمة الشهادة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فأنا كنت من ضمن هذا اللي كان ينزلين، فلما نزل محمد حسيت أنني في امتحان من الله سبحانه وتعالى، يعني كيف أنا مشيش ابني ينزل وأنا بين أقول هذا الكلام بين أدي آيات قرآنية في لأسر الشهداء يقووا عزائمهم، يعني حسيت أن الله سبحانه وتعالى يشتي يمتحني هل أنا صادقة في هذا القول في هذا الكلام الذي بنطرحه على أسر الشهداء. ففعلا أني راجعت نفسي قلت لابد أنني أصمد وأصبر نقرأ آيات الله سبحانه وتعالى عن الشهداء وعن مقام الشهادة ونستحي من الله سبحانه وتعالى، صح أنه بيحزننا ويألمنا يعني ألم الفراق بعادهم عننا، لكن بنعرف وينهم في مقام الحق في وجه الباطل بيواجهوا. فنحمد الله ونشكر على هذه الكرامة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، أن الله سبحانه وتعالى كرمهم، إن احنا من ضمن الذي بذلوا من ضمن الذي قدموا، فنحمد الله ونشكره.
1: وفي الختام رسالة.

ارتقاء هؤلاء الشهداء العظماء من هذه الأسرة ومن هذا المنزل، فما زادنا دماءهم هذه الطاهرة إلا إيمان، إلا ارتباط عظيم بالله سبحانه وتعالى، إلا انطلاقة قوية في الميدان. اللهم ارحمهم رحمة الأبرار، واسكنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، واجعل مقرهم الرفيع الأعلى مع المصطفى وآله أصحاب الكساء، واجمع بيننا وبينهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا أم الشهيد محمد عبد الرحمن علي الشامي.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنت بنفسك يا عنتر ومستعد للحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبوب؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن في عجبك الفشر قوي
9: هلا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
9: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
9: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
17: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
13: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
14: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
18: هنا صنعاء.
19: إذاعة صنعاء صوت اليمن الواحد. تمثل الوحدة اليمنية إنجازا تاريخيا عظيما تحقق للشعب اليمني، وتجسيدا لإرادة كل أحرار اليمن الأوفياء. والوحدة اليمنية هي الصمام الوحيد لقوة اليمن واستقلاله وتحرره من كل أطماع الغزاة والمعتدين. ومهما كانت عليه اليوم محافظاتنا الجنوبية المحتلة، إلا أن الوحدة ستبقى حقيقة راسخة في قلوب كل أبناء الشعب اليمني، وستنتصر برحيل كل الغزاة ودعاة الانفصال. في مسيرة النضال الوحدوي، محطات مهمة رصدتها إذاعة صنعاء وما تزال محفوظة في إرشيفها الوثائقي، ومنها نستعرض.
3: في الحلقة السابقة توقفنا عند الإشارة إلى الممحكات التي حصلت بين شطري الوطن وحرب 72. طبعا في هذه الحلقة يمكن أن نستهلها بالإشارة أيضا إلى ما توقفنا إليه، ولكن بالقول: إذا احتربت يوما
20: وسالت دماؤها
3: تذكرت القربة
20: فسالت دموعها.
3: فالأخوة في اليمن بعد أن اقتتلوا في عام 72، طبعا كان هناك تدخل عربي ومبادرات عربية وبالذات من ليبيا ومن مصر، فذهب الشقاء اليمنيون إلى ليبيا إلى طرابلس، وتم التوقيع على اتفاقية طرابلس التي أشرنا إليها. وأيضا في لقاء طرابلس تم الاتفاق على لجان، من ضمنها اللجنة الاقتصادية. اللجنة الاقتصادية، لأنهم بدأوا بالجانب الاقتصادي كأهم لجنة، وكان ذلك خلال حكومة القاوي عبد الحجري، ورأس الاجتماع القاوي عبد الحجري الذي تم في القصر الجمهوري. أعجبني في هذا اللقاء عندما قال القاوي عبد الحجري: من الجميل أن يكون رئيس لجنة الشطر الجنوبي هو شمالي من ردع محمود عشيش، نائب رئيس وزراء كان، وأن يكون نائب رئيس الشطر الشمالي جنوبي من أبناء عدن عبد الله الأصنج. فكذلك ألقى الوزيران كلمتان: أرى أن نتوقف قليلا لنستمع إلى هذه الوقفة التاريخية أو الاجتماع الأول للجان الوحدة، لنستمع.
20: افتتح سيادة القاضي عبد الله الحجري الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة لشطري اليمن الذي عقد في القصر الجمهوري، وحضره مندوب الجامعة العربية وسعادة سفير الجمهورية العربية الليبية وسعادة سفير الجزائر باليمن. وقد افتتح القاضي عبد الله الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء هذا الاجتماع بالكلمة التالية:
21: حضرات الأخوة، إنه لحظ حسن أعتز به اليوم أن تتاح لي فرصة شهود افتتاح أول دورة لمجموعة من مجامع العمل الوطني اليمني التاريخي، وإنه لفعل جيد أن يكون رئيس الجانب الجنوبي ابن من أبناء رداء ومعالي الأخ محمود عبد الله عشيش، في حين يكون رئيس الجانب الشمالي ابن من أبناء عدن هو معالي الأخ عبد الله عبد المجيد الأصنج، وذلك لنشهد جميعا ويشهد معنا العالم أجمع أن التجزئة والانفصال ليست هي الأساس في واقع شعبنا، وإنما هي العارض المرضي الزائل. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن الوحدة اليمنية حديث عن وجود النفس. لقد استعصى إيماننا بوحدتنا على كل قوى الاستعمار، واستطاع اليقين الوحدوي أن يصمد في وجه كل التيارات السياسية التي مرت بالمنطقة حتى جلاء الاستعمار. لقد استعاد شعب اليمن ذاته، وما من قوة في الدنيا تستطيع أن تقهر هذه الإرادة.
20: وبعد أن افتتح القاضي عبد الله الحجري الاجتماع بهذه الكلمة، ألقى السيد حمود عشيش نائب رئيس الوزراء في الجنوب للشؤون المالية والاقتصادية هذه الكلمة:
22: يسعدني جدا أن تجتمع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاقية الوحدة وبيان طرابلس في صنعاء الحبيبة. إننا نؤكد هنا لجميع الأخوان تعاوننا التام والكامل في اللجنة الاقتصادية، إن اليمن في ظل وحدتها قادرة أن تصنع المعجزات وأن تلحق بركب الأمم المتحضرة. إن قولنا هذا ليس نابعا من مجرد إيماننا بالوحدة، ولكنه من خلال إصرارنا على ضرورة تحقيقها. إن هذا الإيمان يجب أن يتوجه نحو تحقيق مضامين الوحدة، وفي مقدمتها إقامة الاقتصاد الوطني المستقل المعتمد على ثروات وخيرات اليمن، لكي نضع لبنة قوية في صرح دولة الوحدة قدر اليمنيين المحتوم التي ناضل واستشهد أبناء اليمن في الشمال والجنوب من أجلها، والتي أصبح لزاما على جيلنا اليوم أن يحققها.
20: أيها الإخوة، ألقى السيد عبد الله الأصنج وزير الاقتصاد كلمة وقال:
22: إنها لمناسبة سعيدة أن نلتقي جميعا في صنعاء لنعمل على إنجاز المهمة الوطنية المنوطة بلجنتنا، أن نتفهم واقع اليمن وتقاليد مجتمعنا، أن نتعاون بدون حدود من أجل تحقيق هدف الوحدة الأسمى، ولا جدال في أن نركز جهودنا على قاعدة صلبة هي تراث البلاد الروحي والحضاري ومعتقداته الدينية التي تتصل بنوع المجتمع الأمثل ونوع التطور الذي يتفق وهذه المعتقدات. أرجو أن يكون التوفيق حليف أعمال اللجنة في هذه الدورة.

0: كان ذلك مستمعي الكرام هو كلمات التي تبودلت بين وزيري خارجية
1: نائب رئيس الوزراء كان محمود عشيش،
0: نعم،
1: وعبد الله الأصنج يبدو كان وزير الاقتصاد.
0: أيضا أستاذ عباس، نريد أن نتحدث عن شيء مهم. نحن أحيانا نتناسى ونحن في حوش الإذاعة في طبعا بين جنبات هذه المكتبة الوثائقية، الدور الأسمى لإذاعة صنعاء في أيضا ما هو دورها؟ كيف كان دور الإذاعة يعني؟
1: كان دور الإذاعة طبعا وحدوي كما هو منذ نشأتها، وأيضا كان الأخوة في الإذاعة يستشعرون مخاطر الاصطدام بين الطرفين، وبالتالي كان لهم تعليقات إلى درجة أنهم جعلوا التعليق الإذاعي السياسي يومي،
0: جزء من الخارطة اليومي.
1: نعم، وكان يكتبه كل يوم شخص، ومبرمج كأنه ضمن برامجنا الإذاعة التعليقات السياسية، ووظفت التعليقات السياسية هذه لما يخدم القضية كونها لدى المستمع تعبر عن رأي شبه رسمي.
0: ليتنا نستطيع أن كان هناك محفوظ لنا في إذاعة صنعاء.
1: الكثير والكثير منها موجود.
0: إذن
1: نترك الاختيار للأخ المخرج.
2: أيها الإخوة، إليكم تعليق الإذاعة. عندما يعرف الشعب ماذا يريد ومن أين يبدأ، وعندما تكبر الحقيقة لتظهر نفسها أنها سيدة الواقع، عند ذلك تقهر المستحيلات وتذوب المصاعب. وشعبنا اليمني الذي طال تمزقه وتلاطمت بآماله أمواج الزمن، تارة ينتصر وتارة يقهر، تارة يولد الأمل في قلب مناضليه وتارة يموت. هذا الشعب الذي بدأ قصة نضاله منذ عشرات السنين يعود اليوم من جديد ليقدم الدليل الناصع على دفع حركة الكفاح الطويل. ويواصل الشعب تحقيق إرادته في بناء يمن سعيد بحق وحقيقة، يمن الوحدة والعزة والكرامة، يمن يحس فيه الجميع بالمحبة ويتعاون فيه الجميع للبناء والتعمير لكل أجيالنا القادمة، لبناء الوطن، وطن الثورة والجمهورية، وطن يضم كل قلب يمني نزيه يعطي حبه للأرض ولكل ذرة تراب في الوطن السعيد.
0: أصدقائنا، هناك الكثير من الأحداث حدثت وهناك الكثير من الشواهد. طيب أستاذ عباس، كأن قادة حركة التصحيح اللي سميت حركة التصحيح 13 يونيو قد أحسوا بخطورة، أو كأنهم أحسوا بأن المؤامرات والدسائس ما زالت قادرة على شق الصف اليمني يعني.
1: ولهذا كان تلاحظ أن فترة إبراهيم الحمدي يعني كانت جادة في هذا الأمر، كان هدفه الأكبر هو استعادة الوحدة اليمنية،
0: ونعم،
1: والإقدام على خطوات جادة. لهذا تلاحظ يعني كان كثير اللقاء بسالم ربيع علي. أيضا لا أخفيك أنه كان هناك بعض اللقاءات التي لا يعلم عنها
0: بين قيادات الشرق،
1: بين إبراهيم الحمدي شخصيا وبين القيادات في الجنوب. كان هناك بعض اللقاءات التي لا يعلم عنها، وأحيانا كان تتم إما في ذمار، لأن إبراهيم الحمدي له منزل في ذمار، كان أخوه عبد الله يسكن فيه، وكان يأتي على سيارته بمفرد بدون حراسة، ينزل إلى ذمار ويلتقي بهم ويخزنون يمسوا، واليوم الثاني كل واحد يبكر. هناك كان هناك لقاءات سرية وهناك لقاءات غير رسمية. إلى جانب اللقاءات الرسمية، أعتقد أنه التقى بسالم ربيع 3 مرات رغم قصر المدة التي حكم فيها. ولدينا في الإذاعة وثائق عن اللقاء الثالث الذي تم بين الرئيس سالم ربيع علي والرئيس إبراهيم الحمدي بصوت عبد الله شمسان في مطار صنعاء، وهم يستقبلون الرئيس سالم ربيع علي. لنستمع إلى هذا الاستقبال وإلى ماذا قال الرئيس سالم ربيع علي في هذا اللقاء. لنستمع.
3: أحييكم من مطار صنعاء الدولي، حيث يصل الأخ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي من الوطن. في المطار رفع علماء الشطرين ورفعت اللافتات التي عبرت عن الوحدة اليمنية، ومن هذه اللافتات لافتة تقول اللقاء الثالث بين الأخوين المقدم إبراهيم محمد الحمدي وسالم ربيع علي خطوة من خطوات الوحدة اليمنية. وهناك لافتة أخرى كتب عليها لقاء الأخوين سالم ربيع علي والأخ المقدم إبراهيم الحمدي تجسيد للوحدة الوطنية، ولافتة أخرى تقول بالفرحة والسرور تعانق صنعاء عدن. أيها الإخوة المواطنون، وفي هذه اللحظات تهبط الطائرة التي تقل الأخ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة، ويتقدم الأخ الرئيس المقدم إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة، وإلى جانبه الأخ عبد العزيز عبد الغني عضو مجلس القيادة ورئيس الوزراء. ينزل الأخ سالم ربيع علي ويتعانقان الأخوان عناقا حارا، عناق الدم الواحد والأرض الواحدة. أيها الإخوة، وقبل مغادرة الأخ سالم ربيع علي أرض المطار أدلى بالتصريح التالي:
4: وتأتي هالزيارة بإطار الجهود التي نبذلها وباستمرار من أجل مناضحة القضايا التي تهم بلدنا اليمن، وتأتي أيضا في إطار مناضحة القضايا العربية والدولية. نحن لا نعتبر أنفسنا نزور، وإنما نعتبر أنفسنا انتقلنا من عدن إلى صنعاء داخل بلدنا، وفي هذا الاتجاه نحاول نعمق هذا الأحساس والشعور ليس عندنا كمسؤولين، ولكن نزيد من تعميقه داخل صوت جماهير شعبنا اليمني صاحبة المصالح الحقيقية في التطور والتقدم في بلادنا.
3: وبعد هذا التصريح من الأخ سالم ربيع علي، غادر موكب الأخ سالم ربيع علي وبصحبته أخوه المقدم إبراهيم الحمدي. نحييكم من مطار صنعاء الدولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: دون صنعاء
0: كان ذلك هو صوت الزميل الأستاذ عبد الله محمد شمسان أيام تألقه، وهو يتحدث عن هذا اللقاء.

0: طبعا الوحدة اليمنية هي كانت الظاهر ما قرب خرم أجل إبراهيم الحمدي هو نزعته الوحدوية. ولهذا المملكة السعودية كانت غير راضية عن هذا عن هذه الخطوة، خاصة وقد أشيع الخبر أنه سيذهب إلى عدن يوم 12 أكتوبر ويعلن الوحدة مع سالمين يوم 14 أكتوبر، ولهذا تم اغتياله يوم 11 أكتوبر لأن يذهب إلى عدن بيوم واحد. الوحدة اليمنية طبعا لا تروق لمن في الشمال، وأيضا لا تروق لبعض القوى الرجعية التي ارتبطت بالأفكار الظلامية لأنها حست أنها يعني لن تستطيع أن تنفرد بالساحة في الشمال لكي تروج لأفكارها الوهابية، أيضا لم يجرق لها ذلك، فبالتالي تم التآمر عن إبراهيم الحمدي. وأيضا الجميع يعرف أن وزارة الخارجية الأمريكية أفرجت عن بعض وثائقها قبل فترة، ومنها ما يتعلق بقتل الرئيس إبراهيم الحمدي وحجم التآمر على هذا القائد والدول التي كان لها ضلوع في الأمر من قتل الحمدي، أنها
1: صالح الهديان،
0: أنها السعودية وأنه صالح الهديان الذي تولى.
1: هذا تداوله كثير من الناس هذا الكلام.
2: إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي الذي عرفه شعبنا كله، وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا وزعيما أمينا، كما اختالت أخاه الأخ المقدم عبد الله محمد الحمدي، رحم الله شهيدينا وأسكنهما فسيح جنانه وأنزلهما منزلة الأولياء والصديقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: أصدقائنا كان ذلك هو الأستاذ الزميل عبد الملك العيزري، طبعا بيان النعي كان شاقا ومشقا على قلوبنا جميعا سواء كان في الشمال أو في الجنوب إثر بيان نعي الزعيم الخالد الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله الذي اغتيل بيد الغدر والخيانة والخسة السعودية الدنيئة.

0: من الأرشيف
1: إذاعة صنعاء أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي. البرنامج العام

0: في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي نحتاج إليها في واقعنا العملي. الدرس الأول: ضرورة مساءلة المسؤول الأول عن الجرائم الكبرى. جريمة بحجم مجزرة تنومة هذا لا يمكن أن تصدر إلا من قائد كبير، لا يمكن أن يتخذ بشكل ميداني. النص الدرس الماضي يقرر أن الجرائم الواسعة لا ينبغي أن تحمل دائما للمنفذين الصغار وحدهم. حين تكون الجريمة منظمة وتمتد آثارها سياسيا وعسكريا، فلا بد من البحث عن صاحب القرار. إن التنصل عن هذه المجزرة بعد وقوعها لا يكفي لإعفاء القيادة من المسؤولية إذا كانت الجرائم تشير إلى علمها أو توجيهها. وهذا يعلمنا في واقعنا أن العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة المخطط والمحرض والآمر قبل المنفذ، فالمسؤولية الحقيقية تبدأ من رأس القرار لا من يد التنفيذ فقط. الدرس الثاني: المماطلة في الاعتراف بالمسؤولية وعدم دفع التعويضات للضحايا تكشف حقيقة عدم وجود نية صادقة للعدالة. مر في الدرس أن ابن سعود مع اعترافه بمظلومية الضحايا وتعامله مع الجريمة على أنها ضربة عنز يعني لا شيء، ظل يماطل في الحكم الذي حكم فيه ولم يدفع ولا دية واحدة لأي شهيد. هذا يعلمنا أن الاعتذارات الرسمية والشعارات الرنانة عن محاسبة المخطئين لا قيمة لها ما لم تترجم إلى تعويضات ملموسة واعتراف صريح بالتبعات. في واقعنا المعاصر كثير من الحكومات والجماعات تعلب عن أسفها لجرائمها لكنها لا تقدم أي تعويض مالي أو معنوي للضحايا أو عائلاتهم، ولهذا فأي مصالحة حقيقية يجب أن تبدأ برد الحقوق المادية أولا وليس بالكلمات المعسولة أو البيانات الدبلوماسية الفارغة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن من يدعي العدالة عليه أن يدفع الثمن، وإلا فإن اعترافه يعتبر مجرد تمويه إعلامي. الدرس الثالث: التناقض بين العقاب المزعوم وبين بقاء الجناة في مناصبهم يدل على أن العقوبة كانت سياسية لا أخلاقية. وقد مر لنا في الدرس أن ابن سعود قال إنه جازى الإخوان بالجزاء الذي يستحقون، طبعا في معركة السبلة بعد 6 سنوات، وهذا غير صحيح. صحيح أنه قضى على بعض زعمائهم، زعماء الإخوان بشكل عام وليس القطقط، لكن ليس لسبب تنومة بل لسبب آخر، وهو أنهم كانوا ينتقدونه في بعض ما كانوا يعتقدون أنه يخرج فيه عن دائرة الشرع، وهو كان ملك لا يتحرى من حلال من حرام. وكانوا أيضا يهاجمون بعض المناطق مثلا في الكويت، في العراق، في البحرين، ولهذا كانت بريطانيا قد ضاقت بهم درعا فعاقبهم عندئذ عبد العزيز لأجل هذا السبب وليس لسبب أنهم قتلوا حجاجنا في تنومة. كما أن بعض قادة تلك الفرقة بقوا أحرارا بل وأكرم مثواهم ولم تطرح عليهم قضية الحجاج كجريمة تستحق العقاب. في واقعنا المعاصر كثيرا ما نشاهد جهات ترتكب مجازر ثم يتم تصفية خصومها السياسيين بذريعة المحاسبة بينما يظل الجناة الحقيقيون في مناصبهم. والدرس الذي يجب أن نستفيده ألا نصدق أي رواية عن محاسبة الجناة ما لم نرى المحاكمات علنية منصفة، وتعويض الضحايا نراه بعيننا قبل أي شيء آخر. والعبرة أن العقوبات التي لا تتصل بالجريمة المحددة هي مجرد تسويات سياسية وليست عدالة حقيقية. الدرس الرابع: توفر الوقت الكافي للاتصال والتخطيط بين القادة الميدانيين في عسير والقيادة العليا في أبها والرياض تعني أن الجريمة كانت بقرار أعلى سلطة. مر لنا في الدرس الماضي أن قافلة الحجاج سارت حوالي 12 يوما في مناطق سيطرة ابن سعود و6 أيام من أبها إلى تنومة، وكانت الاتصالات البرقية متيسرة. هذا يعني ماذا؟ أن حاكم أبها كان لديه متسع من الوقت لاستشارة ابن سعود وتلقي توجيهاته، مما ينفي رواية أن الجريمة كانت رد فعل عاجلا أو خارجا عن السيطرة. في واقعنا المعاصر كثير من المجازر تبرر بأنها تجاوزات فردية أو أخطاء تكتيكية رغم وجود قنوات اتصال وتنسيق واضحة. أي تحقيق دولي في جرائم الحرب يجب أن ينظر إلى المدة الزمنية وإمكانية التواصل بين الرتب قبل الجريمة، لأن ذلك يثبت التخطيط المسبق. الدرس الذي نستفيده: عندما تقع جريمة كبيرة في منطقة يسيطر عليها جيش منظم ويكون هناك وقت للاتصال، فإن القيادة العليا هي المسؤولة الأولى. الدرس الخامس: صناعة الرعب وسيلة استعمارية واستبدادية لإخضاع الشعوب. الدرس الماضي بيّن لنا وربط لنا بين المجزرة وبين استخدام العنف المفرط لإرسال رسالة تخويف وردع للآخرين. القتل الجماعي لا يستهدف الضحايا وحدهم، بل يستهدف كسر إرادة المجتمع كله. هذه السياسة تقوم على تحويل الجريمة إلى وسيلة نفسية لإنتاج الصمت والخضوع والخنوع. وفي واقعنا يجب مواجهة هذه الثقافة، ثقافة الرعب، بالتوثيق والوعي والصمود والثبات والمواجهة وترسيخ حق الشعوب في الكرامة والعدالة. فالأمم التي تحفظ ذاكرتها وتكشف جرائم أعدائها تكون أقدر على مقاومة الإخضاع والتزييف. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، ومنها: واحد، متى يكون الاعتذار الرقيق من البعض مجرد ستار يخفي جريمة مدبرة ومسؤولية سياسية مباشرة؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا ترك ابن سعود جثث ضحايا تنومة دون دفن حتى أكلت السباع والطيور رغم ادعائه الأسف والاعتذار في خطابه الرقيق؟ ما الذي يكشفه هذا عن مسؤوليته في المجزرة؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما القرائن والأمارات الإضافية التي تثبت أن مجزرة تنومة لم تكن قرارا ميدانيا عابرا، بل عملا صادرا عن أعلى سلطة مدبر ومحكم؟ والواقع أننا لازلنا ونحن لازلنا بصدد إثبات أن ابن سعود هو العقل المدبر، وأنه الآمر والناهي في تلك المجزرة، وأنه مسؤول عنها مسؤولية قطعية، كما دلت على ذلك الأدلة السابقة بالإضافة إلى الأدلة التالية. واحد، يعني من الأدلة هذا أنه لا يبعد أن يصرح لأولئك التكفيريين الوهابيين بأن أولئك الحجاج مدد متنكر للملك الحجازي الشريف حسين بن عون، وأكد ذلك قول الرواية النجدية عندما قالت: إن هناك من أوصل الخبر إلى مقاتل الإخوان بأن جيشا عظيما قدم لقتالكم. هذه اليد الخفية التي أوصلت ذلك الخبر وثق في قولها المقاتلون الوهابيون لابد أن تكون يدا قريبة من أمير نجد أو من حاكم عسير، وإلا فإنهم لن يثقوا في قولها وزعمها. وبهذه الترتيبات يمكن لملك نجد أن ينفذ فعلته البشعة ويحقق أهدافه، وفي الظاهر أنه كان بعيدا عنها. أيضا، إنما نقلت جريدة المنار التي كان يصدرها محمد رشيد رضا في مصر، نقلت هذا جريدة المنار عن جريدة أم القرى التي كان يصدرها النظام السعودي في ذلك الحين، حول المنشور النجدي الذي يبرر الجريمة في المجمل ويحاول أن يلقي باللائمة على الحجاج. هذا نوع من تبرئة الجلاد وتحميل المسؤولية على الضحية مع تردد واضطراب، فلا هو الذي حمل جنده المسؤولية وتحمل تبعات ذلك، ولا هو الذي حمل الحجاج المسؤولية بشكل سافر. إن ذلك يشير إلى إرادة التغطية على الفاعل الذي لا يريدون إظهاره، لأنه كان حريصا على التخفي والتنكر، وليس هو إلا عبد العزيز ابن سعود. أيضا، إن ترك الحجاج في العراء من غير دفن ولا تكرمة وتعاملهم معهم كأنهم كفار مشركون لا حرمة لهم، تركت جثثهم تنوشها الضباع والسباع وتأكل منها الطيور، وحتى عندما اعتذر ابن سعود فلم ينقل من أحد أنه هو ولا حاكمه على أبها أعار أدنى اهتمام أو بذل أي عناية بالجثث وبدفنها ومواراتها للثرى. وقد ذكر الشعراء اليمنيون كما سيأتي أنهم تركوهم ممددين على الثرى للسباع والطير تأكلهم، وكذلك عدم وجود مقبرة معروفة حتى اليوم لهؤلاء الضحايا مع هول تلك المجزرة وكثرة ضحاياها وبشاعة فعلها. كل ذلك دليل على ذلك الإهمال المتعمد، بل ما أكدت الرواية الشعبية في منتديات تنومة وهو أن الجثث بقيت أياما حتى تعفنت وتحللت ثم جاء سيل وأخذ ما بقي منها. كل هذا دليل على أن الجريمة كانت مبيتة ومدبرة، وأن هؤلاء الحجاج كانوا ضحية استهداف سياسي حقير، واستبيحوا لأسباب عقائدية تكفرهم

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. ومعنا من هناك الأخ عبد القادر السهلي. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير أخ عبد القادر. أسعد الله صباحك بكل خير الأخ عبد القادر السهلي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
0: كل التحايا لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: بكل سرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا تواصلكم معنا بإذن الله تعالى. طبعا كل عام وأنتم بخير وكذا الأخوة المستمعين والأخوة الزملاء القائمين معكم ومعنا في هذه الفقرة.
0: وأنتم بألف خير.
1: طبعا الأجواء في هذه الأثناء تقريبا مستقرة خاصة على المرتفعات الجبلية والصحارى. عدا تشكل سحب منخفضة كثيفة خاصة على السواحل الشرقية قد تهطل منها أمطار خفيفة متفرقة. إجمالا تراجع في توقعات وصول الأمطار. قد تشهد بعض المرتفعات خاصة الجنوبية الغربية وصول الأمطار خاصة في فترة ما بعد الظهيرة. أيضا أجواء حارة خاصة على المرتفعات الجبلية على الصحارى وكذا السهول الساحلية حيث قد تصل أعلى درجة حرارة عظمى إلى 44 درجة مئوية. لذا عبر هذا البرنامج المركز الوطني ينبه الإخوة قاطني تلك المناطق وخلال الإخوة المسافرين إليها بدروس أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد لفترات طويلة خاصة خلال فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة. طبعا تنشط الرياح خاصة حول أرخبيل سقطرى وبالتالي تعمل على تراب البحر وارتفاع الموج. لذا وجب تنبيه الإخوة مرتادي البحر والصيادين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. هذا كان ملخص الفاضل للطقس الحالي واتجاه الطقس المتوقع. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى اليوم غدا في عدن في صنعاء 29 عظمى الصغرى 13 عدن 36 29 تعز 35 19 المكلا 34 28 في الحديدة 36 29 سيئون العظمى 42 الصغرى 20 سقطرى 37 27 في دمار 30 العظمى الصغرى 9 درجات 31 13 في الغيضة 35 27 زنجبار أبيان 35 29 في الضالع 34 18 الحوض لحق 39 عظمى الصغرى 28 عتق 38 23 في مارب 39 22 صعدة 31 15 في المحويت 31 17 في عمران العظمى 30 الصغرى 12 في الجوف 37 20 في حقي 31 19 وفي البيضاء العظمى 30 الصغرى 11 الجبير ريما 27 18. هذا كان ملخص الطقس واتجاه الطقس. شاكرين تواصلكم معنا. نهاركم سعيد وكل عام والجميع بخير.
0: وأنت بألف خير. كل التحايا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ عبد القادر السهلي. كل التحايا لك.
1: في رعاية الله. لكم أفضل التحايا.

0: البداية بالعناوين. قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحدد المنهجية القرآنية لمواجهة مؤامرات أهل الكتاب وإقفال ثغرات الساحة الداخلية. إدانة دولية واستدعاء سفراء الاحتلال إثر الاعتداء الإجرامي لبن غفير على أسطول الصمود. المقاومة اللبنانية تواصل سحق قوات الاحتلال في ملحمة حداثة وتدمر دبابة ميركافا خامسة في رشاف وتدك ثكنات للعدو الإسرائيلي بالمسيرات الانقضاضية. طهران تؤكد جهوزيتها للرد وبكامل القوة على أي مغامرة أمريكية صهيونية وتكشف تلاعب واشنطن بمسار المفاوضات وتلقيها نصا تفاوضيا جديدا عبر الوسيط الباكستاني. إلى تفاصيل النشرة. حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة الإسلامية تجاه عدوها الرئيسي، محددا في المحاضرة الثانية أمس ضمن سلسلة محاضراته المكرسة لتفسير وتدبر وتأمل كتاب الله تحت عنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مسار المنهجية التربوية والعملية العظيمة للقرآن الكريم في مواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتأمين الساحة من الثغرات التي ينفذ منها الأعداء لتحقيق الهيمنة، مستندا على الشواهد التاريخية والتوجيهات القرآنية وما قدمه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه لمعالجة الاختلالات والمواقف الداخلية وتدمير عناصر قوة الشعوب المسلمة. تستمعون إلى تسجيل لهذه المحاضرة كاملة عقب هذه النشرة. وفي سياق الاهتمام بملف الأسرى اليمني والفلسطيني، نظمت وزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء أمس ندوة بعنوان قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بين التوحش الصهيوني وردود الفعل الدولية بحضور وكلاء الوزارة. وثمن خلالها ممثل حركة حماس بصنعاء معاذ أبو شمالة موقف اليمن المناصر للأسرى وللقضية الفلسطينية، مستعرضا الانتهاكات الوحشية من إعدامات ميدانية وتعذيب وتجويع يتعرض لها الأسرى وخروقات للاحتلال المستمرة لوقف إطلاق النار بغزة منذ أكثر من 7 أشهر. وتناولت الندوة 3 أوراق عمل قدمها وكيل الوزارة للسير عبد الله صبري والمختص الدكتور عبد الله قنديل وممثل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أحمد أبو حمرة، ركزت على تعارض التشريع الصهيوني مع القوانين الدولية ودراسة مقارنة للانتهاكات التي تعرض لها الأسرى اليمنيون والفلسطينيون من قبل تحالف العدوان والكيان الإسرائيلي. وفي الجانب الدبلوماسي العملي، بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء كريستين شيبولا آخر المستجدات المتصلة بملف الأسرى، مستمعا إلى إحاطة حول سير مفاوضات العاصمة الأردنية عمان وخطة اللجنة الدولية لعملية إطلاق سراح الأسرى المترقبة. وسلم أبو راس رئيسة البعثة رسالة موجهة إلى رئيسة اللجنة الدولية ميرينا سوبالشيش تضمنت الشكر ودعوتها لزيارة صنعاء، مؤكدا التزام صنعاء بترجمة الاتفاق وتقديم كافة التسهيلات، ومشددا على أن ملف الأسرى يحظى بأولية قصوى لدى القيادة الثورية والسياسية كمدخل لحل بقية الملفات الإنسانية لإنهاء العدوان والحصار وتحقيق السلام العادل والمستدام. أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة السلوك الهمجي والقرصنة التي أقدمت عليها قوات العدو الصهيوني بقيادة المجرم الإرهابي إتمار بن غفير من اعتداء وتنكيل واعتقال بحق الناشطين والمتضامنين الإنسانيين على متن أسطول الصمود العالمية المتجهة لكسر الحصار عن غزة، معتبرة ذلك استخفافا بالضمير العالمي وغطاء أمريكيا لجرائم الإبادة. وفي ردود الفعل الدولية، استدعت دول بلجيكا وكندا وإسبانيا سفراء الكيان الصهيوني احتجاجا على نشر المجرم بن غفير مقطعا مصورا يوثق الاعتداء الوحشي على سفن وقوارب الأسطول، فيما أدان وزراء خارجية البرازيل وبنغلاديش وكولومبيا وإسبانيا وإندونيسيا والأردن وليبيا وباكستان وتركيا الهجمات الصهيونية. وفي السياق الإغاثي، أعلن الطبيب الجزائري وعضو عضو الفريق الطبي بالقافلة الإغاثية العالمية مراد كدير استمرار التنسيق والاتصالات عبر الهلال الأحمر الليبي مع السلطات الليبية لتسهيل مرور القافلة التي تضم 11 جنسية، مؤكدا أن الصعوبات ونقص الاحتياجات داخل مخيم القافلة لن تثنيهم عن مواصلة طريقهم الإنساني لمساندة غزة وتحمل رسالة واحدة وتضامن من شعوب العالم لكسر الحصار. واصل العدو الصهيوني انتهاكاته السافرة لتفاهمات وقف إطلاق النار واعتداءاته على المدنيين، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي إلى 30,073 شهيدا إلى 3,073 شهيدة و 9,362 جريح، مشيرة إلى أن غارات الاحتلال خلال الساعات الماضية وحدها أسفرت عن ارتقاء 31 شهيد وإصابة 61 آخرين بجروح متفاوتة. وردا على خروقات العدو الصهيوني المتكررة لوقف إطلاق النار ونصرة لمعركة العصف المأكولة، سحقت المقاومة الإسلامية اللبنانية جحافل جيش الاحتلال وأحبطت بغرفة عملياتها كافة محاولات تقدمه لاحتلال بلدة حداثة الجنوبية المحتلة بعد أيام من تمهيده الناري المكثف، حيث أطبقت المقاومة كمائنها لقوة صهيونية مركبة فور وصولها محيط البركة وحي البدير بالبلدة، ممطرة إياها بقذائف المدفعية والصواريخ على مدى نصف ساعة. ونجح المجاهدون في تدمير 4 دبابات ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع D9 باستخدام الصواريخ الموجهة والمحلقات الانقضاضية وشوهدت وهي تحترق، كما اشتبكت المقاومة بالأسلحة الخفيفة والمباشرة مع قوة مشاة صهيونية عند حسينية البلدة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة أجبرتهم على الفرار وسحب جرحاهم تحت غطاء دخاني كثيف. استهدفت تجمعات العدو المساندة بأطراف ومحيط البلدة ب7 صليات صاروخية متكررة وأسراب من المسيرات الانقضاضية. وعلى صعيد العمليات النوعية الأخرى، دكت المقاومة بسربين من المسيرات الانقضاضية مرابض مدفعية العدو في بلدتي يارون وبنت جبيل، واستهدفت تجمعاته وآلياته في بلدتي شمع ودير سريان بصليات صاروخية، بينما تصدى الدفاع الجوي للمقاومة في أجواء القطاع الأوسط لطائرة مسيرة صهيونية من نوع هرمز 450 زيك بصاروخ أرض جو. هذا واعترفت وسائل إعلام عبرية بإصابة ضابط صهيوني كبير وعدد من جنوده إثر استهدافهم بمسيرة انقضاضية للمقاومة اللبنانية أثناء تحصنهم داخل منزل في الجنوب المحتل. وفي سياق متصل، واصل مجاهدو المقاومة دك وتدمير آليات العدو وتجمعاته، حيث استهدفوا دبابة ميركافا 5 في بلدة رشاف بمحلقة انقضاضية محققين إصابات مؤكدة، واستهدفوا تجمعات لآليات وجنود جيش العدو في بلدتي البياضة والناقورة بمسيرات انقضاضية، كما شنت المقاومة هجوما جويا واسعا بأسراب من المسيرات الانقضاضية، واستهدف موقع هضبة العجل وثكنات أفيفيم وراميم هونينة وراموت نفتالي ومعالي جولاني محققة إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف وتحصينات العدو. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران سترد فورا وبكامل القوة على أي مغامرة جديدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، محذرا من أن العالم يتجه نحو مرحلة يوشك فيها الإطار المعياري الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية على الانهيار نتيجة تطبيع خرق القانون والبلطجة الأمريكية الصهيونية واستهدافهما للمدارس والمستشفيات والمناطق السكنية والتاريخية في إيران، وسط عجز وتواطؤ من مجلس الأمن الدولي. وأوضح بقائي في حديث لصحيفة فوليا دي ساو باولو البرازيلية أن إيران كانت في خضم مسار دبلوماسي ومفاوضات فنية لاتفاق نووي محتمل في جنيف وفينا عندما تعرضت للعدوان المفاجئ، مما يثبت عدم جدية واشنطن منذ البداية، لافتا إلى أن الحرب الغادرة زادت من تلاحم وتماسك الشعب الإيراني وإدراكه لعناصر قوته ومقاومته. وفي السياق الدبلوماسي ذاته، كشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن الإدارة الأمريكية أرسلت نصا تفاوضيا جديدا إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني الذي يبذل جهودا لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين النصوص المقترحة، مشيرا إلى أن المقترح الأمريكي الجديد جاء في أعقاب تقديم إيران نصا مكون من 14 بندا قبل أيام، وأن الجانب الإيراني يقوم حاليا بدراسة النص الجديد، ولم يتم تقديم أي رد أو حسم أي شيء بشكل نهائي حتى الآن. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحدد المنهجية القرآنية لمواجهة مؤامرات أهل الكتاب وإقفال ثغرات الساحة الداخلية. إدانات دولية واستدعاء سفراء الاحتلال إثر الاعتداء الإجرامي لبن غفير على أسطول الصمود. المقاومة اللبنانية تواصل سحق قوات الاحتلال في ملحمة حداثة وتدمير دبابة ميركافا 5 في رشاف وتدك الثكنات والمواقع الصهيونية بالمسيرات الانقضاضية. طهران تؤكد جهوزيتها للرد وبكامل القوة على أي مغامرة أمريكية صهيونية، وتكشف تلاعب واشنطن بمسار المفاوضات وتلقيها نصا تفاوضيا جديدا عبر الوسيط الباكستاني. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد هذه النشرة نستمع لكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي ألقاها يوم أمس. دمتم بخير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، عن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم من منهجيته العظيمة وكتاب الله الحكيم أنه يعطي القضايا المهمة أهمية، وسواء فيما يتعلق بطريقة تقديمها وأسلوب تقديمها بالشكل الذي يتضمن ما يشعر بأهميتها في نفس صياغة القرآن الكريم وطريقة التقديم، أو في المساحة التي يعطيها. ولهذا نجد أن القرآن الكريم أعطى مساحة واسعة للحديث عن فريق الشر من أهل الكتاب، اليهود ومن معهم من النصارى الذين قال عنهم بعضهم أولياء بعض، عن خطورتهم وعن عداوتهم الشديدة لهذه الأمة، وعن أنهم الأعداء الرئيسيون لهذه الأمة على امتداد تاريخها، وبمقدار ما يشكلونه من خطورة كبيرة عليها في دينها ودنياها. كل هذا يفيده ما قدمه القرآن الكريم من هدى عظيم يتعلق بذلك، ومن مساحة واسعة عن الحديث عنهم. ولذلك نجد أنه من المؤسف جدا أن تكون الأمة الإسلامية في حالة غفلة من جهة، وفي حالة جهل رهيب من جهة عن أولئك الأعداء، بالرغم من الحديث الواسع عنهم في القرآن الكريم، الحديث الذي فيه الهداية الكاملة سواء في التشخيص لهم والتقييم لهم، والحديث عن طبيعة خطورتهم وعن طبيعة الصراع معهم، أو الهداية لكيفية المواجهة لخطرهم ودفع شرهم. في سورة البقرة مساحة واسعة من الحديث عنهم، الحديث عن اليهود، والحديث أحيانا كذلك بشكل أوسع عن فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام. في هذه التربية القرآنية تصيغ النفس المسلمة لتكون كذلك، يعني مثلما القرآن الكريم يعطي القضايا المهمة أهمية في حديثه عنها، في طريقة تقديمها، فيما يعطيها من المساحة، هذه أيضا تربية إيمانية وقرآنية لنا كمسلمين، لمن يهتدي بالقرآن الكريم، أن يكون على هذا النحو، أن يعطي القضايا المهمة أهميتها، أن يتفاعل معها على أساس من هذا الوعي، من الشعور بأهميتها الكبيرة ومن خطورة التفريط فيها والتجاهل لها والغفلة عنها. وهذا جانب من الاهتداء بالقرآن الكريم، أن يستشعر الإنسان أهمية ما أعطاه القرآن أهمية، وأن يتفاعل على هذا الأساس. حينما نعود إلى القرآن الكريم يجب أن نركز على الإصغاء وعلى التفهم، وأن نوطن أنفسنا على الالتزام بما فيه من تعليمات وتوجيهات. بهذا تتحقق الهداية، الاهتداء بالقرآن الكريم، حينما يكون الإنسان مصغيا لهدى الله، متفهما، وفي نفس الوقت يوطن نفسه على الالتزام. بدون ذلك مهما سمع الإنسان من الهدى ومهما شاهد من مصاديق في الواقع تتحقق في أرض الواقع، فيمكن ألا ينتفع بذلك، لا في اكتساب الوعي اللازم، ولا على مستوى الجانب النفسي، في ذكاء النفس، في ترسيخ حالة الاهتمام فيها والشعور بالمسؤولية والتفاعل الجاد مع الأمور المهمة التي لها أهميتها بالنسبة للإنسان في الدنيا والآخرة، ولا حتى في أن يتحصن الإنسان بالهدى والبصيرة والوعي من التضليل، التضليل حتى على مستوى الموقف، التضليل حتى على مستوى التوجه العملي، التضليل على مستوى مسيرة الإنسان تجاه هذه المخاطر ومواقفه منها. هذه مسألة مهمة جدا. هناك نص مفيد لشهيد القرآن رضوان الله عليه قال فيه: عندما يكون الإنسان غير مهتم، ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، ولو كانت آيات الله تتنزل، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبن عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. وفعلا هذا النص مهم ومفيد وواقعي. نجد مثلا في قصة نبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل، نبي عظيم ورسول كريم هو موسى عليه السلام، كليم الله بما أعطاه الله من الآيات العجيبة، والمعجزات العظيمة، وبما أهله له من دور عظيم لإنقاذ بني إسرائيل وهدايتهم. ومعه إلى جانبه أخوه هارون عليه السلام، كذلك جعله الله رسولا ونبيا ووزيرا يعين موسى عليه السلام. ومن الله سبحانه وتعالى بالهداية والنور على موسى وهارون لهداية بني إسرائيل ولإنقاذهم وخلاصهم. شاهد بنو إسرائيل موسى وهارون والمعجزات العجيبة والآيات الكبيرة والعظيمة، آيات كبرى، وصفها الله في القرآن بأنها كبرى، أي من الآيات العجيبة جدا. منها الآيات المتعلقة بعصا موسى عليه السلام، ومنها الخلاص العظيم الذي كان بآية عظيمة جدا بانفلاق البحر وخروجهم، خروج بني إسرائيل من بين البحر بعد أن فلقه الله لهم بسلام واطمئنان وغرق أعدائهم وهم ينظرون، وغير ذلك آيات عجيبة جدا. ثم بعد ذلك تمكن السامري من أن يضلهم بكل بساطة، بكل بساطة أن يضلهم ضلالا كبيرا، ضلالا عظيما. كيف لم يتأثروا بكل تلك الآيات التي قد شاهدوها ولا بما كانوا قد سمعوه من الهدى من موسى وهارون؟ كل ذلك لم يحصنهم من الضلال. لماذا؟ لأن هذه هي الإشكالية، عدم التفهم، الإصغاء، التوطين للنفس على الالتزام، الارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا العصر الإنسان فيه معرض لحملات كبيرة جدا من الدعاية والإعلام المليء بالإضلال الموجه إلى الناس، وحالة اللوم الكثيرة، وكذلك ضغط الأحداث والعوامل المتنوعة المؤثرة سلبا في نفوس الناس. الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يستوعب هدى الله سبحانه وتعالى، يستوعب في الحد الأدنى الثوابت والمفاهيم الأساسية التي تحصنه من الضلال من الزيغ، والتي تحميه من التأثر بما يأتي من جهة الأعداء وبالعوامل المؤثرة السلبية التي تدفع الإنسان للانحراف أو الزيغ، أو تتجه به اتجاها بعيدا عن هدى الله سبحانه وتعالى. الآية القرآنية التي نتحدث على ضوئها اليوم بالاستفادة مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هدي القرآن الكريم، هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية المباركة كما تحدثنا بالأمس في سياق الحديث عن هذه الدروس إن شاء الله، يكون التركيز على حفظ الآية المباركة والاستيعاب لها، ثم كذلك الترسيخ لعناوين المفاهيم الأساسية والثوابت المقدمة على ضوئها. في الحديث عن هذه الآية المباركة هناك أولا ما يتعلق بسياق الآية، دروس مهمة ومستفادة من نفس سياق الآية وموقعها بين الآيات المباركة في سورة البقرة وما قبلها من الآيات، هو حديث عن بني إسرائيل، وكذلك من صيغة هذه الآية فيما فيها من تأكيد قدمت ما قدمته من توجيهات وتعليمات بصيغة تأكيد، ولهذا قال فيها واسمعوا، وكذلك تحذير، تحذير شديد، وللكافرين عذاب أليم. والموضوع الذي قدمته هو هذا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه الآية المباركة فيها الكثير من الدروس المهمة، نستعرض البعض منها على التفصيل. ما ورد في دروس من هدي القرآن الكريم بمقتطفات منها مع بعض من التعليق فيما يتعلق بهذه المرحلة ومتطلباتها إن شاء الله. يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه: هذه الآية من أهم الشواهد على أن كتاب الله حكيم، وأن هذا القرآن من عند الله، قضية ليس فيها شك. فعندما يتأمل الإنسان يزداد إيمانه، يزداد يقينه بهذه القضية أن القرآن كتاب أحكمت آياته بالشكل الذي لا يمكن على الإطلاق ولا حتى في وضع آياته في داخل هذه السور أن ترى أن تكون من رؤى أي مخلوق آخر، لا ملك ولا نبي ولا أي شخص آخر، يعني حتى على مستوى ترتيب الآيات وموقع كل آية في إطار سياقها ما قبلها وما بعدها. عندما يتأمل الإنسان يجد أن هذا فعلا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الإحكام للآيات القرآنية فيما تفيده حتى على مستوى السياق هو فوق قدرة حتى الملائكة، لا يستطيع لا ملك ولا نبي ولا أي إنسان أن يقدم بهذا المستوى، أن يحكم بهذا المستوى في تقديم هذا الهدى العظيم وترتيبه. ويبدأ شهيد القرآن رضوان الله عليه بتقديم الدروس المهمة من خلال سياق الآية المباركة، لأنها دروس ذات أهمية كبيرة جدا من نفس السياق ومن نفس موقع الآية المباركة. ما علاقة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا بالموضوع السابق؟ ألا يبدو بأنه توجيه جديد؟ الآن نحن مقبلون على آيات سمعناها معظم ما فيها توجيه للمؤمنين، لأن ما قبل الآية هو عرض قرآني عن بني إسرائيل، عن تاريخهم، عن قصصهم، عن ما حدث في تاريخهم، عن تشخيص لهم، عن نعم الله عليهم وكيف تعاملوا مع نعم الله سبحانه وتعالى، في مقدمتها نعمة الهداية. ثم في هذا السياق إذا بالآية القرآنية توجه النداء إلينا نحن إلى المؤمنين الذين آمنوا، ليقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هنا نتأمل ما هي العلاقة بين ذلك العرض عن بني إسرائيل ثم يأتي هذا النداء، هذا الخطاب المباشر للذين آمنوا. أليس كذلك؟ توجيه للناس هو اتجه هذا الاتجاه، اتجهت هذه الآيات هذا الاتجاه بعدما أعطى صورة كاملة عن أمة لم تهتدي بهدي الله، كيف وصلت إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية. يعني هذا من أهم الدروس التي نستفيدها من العرض القرآني قبل هذه الآية عن بني إسرائيل، تشخيص دقيق لهم، نصل من خلال هذا التشخيص إلى أنهم أمة لم تهتدي بهدي الله، والنتيجة كيف كانت، كيف وصلوا على المستوى النفسي وعلى مستوى الانحراف في واقعهم، واقعهم الثقافي، واقعهم العملي، واقعهم النفسي، كيف وصلوا إلى مستوى سيء، إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية. والسبب هو ماذا؟ أنهم لم يهتدوا بهدي الله، لم يقدروا نعمة الهدى التي كانت أعظم النعم التي أنعم الله بها عليهم. فكان تعاملهم مع هدي الله تلك الطريقة السلبية هو الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. هذا يعطينا نحن كأمة مسلمة تتجه على أساس الاهتداء بالقرآن الكريم درسا مهما في كيف ينبغي أن يكون تعاملنا مع هدى الله، وألا نسير في نفس الاتجاه الذي ساروا هم فيه في طريقة تعاملهم مع هدى الله، لأن المسألة خطيرة جدا لها هذه النتيجة، أن يصل الإنسان إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية حينما يكون تعامله مع هدى الله بطريقة سلبية، لا يهتدي بهدى الله، لا ينتفع بهدى الله، تكون النتيجة خطيرة جدا. إذن هذا الموضوع عندما تعرض حياة أو تاريخ أمة على هذا النحو، هي تخلق لديك حالة من ماذا؟ من التسليم لله، وحالة من ماذا؟ من التقبل لما يأتي من عند الله، لأن هذا هو الاهتداء. الاهتداء قائم على التسليم لله سبحانه وتعالى والتقبل، التقبل لما يأتي من عند الله في واقع العمل، في واقع الالتزام، على مستوى الموقف بشكل عملي. التسليم لله هو قضية عملية، التقبل لهدى الله هو قضية عملية والتزام عملي، واستجابة في ميدان العمل والالتزام. والقرآن الكريم يربينا هذه التربية، كيف نتعامل مع هدى الله على أساس التسليم لله والالتزام العملي والتقبل العملي. ونجد حينما نتأمل في واقعنا كأمة إسلامية وصلت إلى مستوى ما وصلت إليه من الشتات والانحطاط والضعة وسيطرة أعدائها عليها وفقدان عناصر القوة وأشياء كثيرة، ومعها القرآن، ومعها القرآن تتلوه يتوفر كمصحف بشكل كبير ويطبع بطبعات كثيرة، لكن لماذا ومعها القرآن تصل إلى ما وصلت إليه؟ لأن الخلل هو في مستوى الاهتداء بالقرآن الكريم، الاهتداء الذي يترتب عليه التزام عملي واستجابة عملية وتسليم لله سبحانه وتعالى. من أخطر الأشياء على الناس، هذه جملة مهمة جدا، من أخطر الأشياء على الناس تلك القضايا التي تبدو طبيعية لكنها ذات أهمية كبيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا مما يكثر التفريط فيه حينما يتعامل الإنسان بمزاجه الشخصي وتقييمه للأشياء، لا يعطيها نفس الأهمية التي أعطاها الله في القرآن الكريم، وإنما يحمل هو انطباع عنها فينظر إليها كقضايا عادية، وهي قضايا ذات أهمية كبيرة جدا. النظرة إليها كقضية عادية في تقييم الإنسان الشخصي لها بحسب نظرته القاصرة ومزاجه الشخصي يسبب إلى التهاون فيها، يدفع الإنسان إلى أن يتهاون بها، ثم يكون للتفريط فيها عواقب خطيرة جدا. وكان منشأ هذا التفريط هو تلك النظرة القاصرة إلى أن تلك المسألة مسألة عادية ليست ذات أهمية كبيرة، وبالتالي لم يتوفر لدى الإنسان الدافع القوي للالتزام بها. فربط المسائل بالمزاج الشخصي والتقييم الشخصي، ثم ما يترتب على ذلك من طريقة التعامل التي فيها تهاون وتفريط وإهمال، أمر خطير جدا. ولهذا في العلاقة مع هدى الله سبحانه وتعالى وفي ترسيخ التسليم لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يتخلص من هذه الحالة، يعني لا يتعامل مع ما يأتي من الله سبحانه وتعالى من توجيهات من خلال نظرته الشخصية القاصرة التي تستبسط الأمور وتتهاون بها بناء على ذلك، بل يعطي أهمية كاملة لكل ما أتى من الله من تعليمات وتوجيهات، ويدرك أنها ذات أهمية حتى لو لم يستوعب هو مستوى الأهمية، أو لم يستشعر مستوى الأهمية، أو لم يفهم حتى مستوى الأهمية، لا يحتاج إلى ذلك. إجمالا يدرك الإنسان بأن ما يأتينا من الله من توجيهات وتعليمات ذات أهمية كبيرة، وعلينا أن نسلم لأمر الله بالالتزام العملي. هذه تربية مهمة جدا، وهي تربية ترتقي بنا إلى مستوى الالتزام والحذر من التفريط ومن الوقوع في عواقب التفريط نتيجة لاستبساط الأمور بالنظرة القاصرة. هذه الجملة مهمة جدا، لأنه مثلا على سبيل المثال وبشكل عام نرى واقع الأمة اليوم في النظرة إلى موضوع الصراع مع اليهود ومع فريق الشر من أهل الكتاب، كلها دخلت في هذه الإشكالية، استبساط لهذه المسألة، غفلة عنها، تجاهل لها. والكثير إلى الآن يعني بالرغم من كل ما قد حدث من أحداث كبيرة جدا، أحداث رهيبة، لم يتفاعلوا إلى الآن، لم يتفاعلوا مع المسألة إلى أن ينظروا فيها بجدية، أن يلتفتوا إلى دراسة ما ورد عنها في القرآن الكريم مع ما يحدث في الواقع بجدية. لا يزال الكثير مصرون على الإعراض، مصرين على الإعراض عنها. إشكالية كبيرة. من أخطر الأشياء على الناس، من أخطر الأشياء على الناس تلك القضايا التي تبدو طبيعية لكنها ذات أهمية كبيرة جدا. فأن تأتي هذه الآية التوجيه لقضية هي تبدو طبيعية، قد يكون أي إنسان معرضا لألا يهتم بها ويراها توجيها في موضوع يبدو وكأنه غير مهم جدا فلا يبالي به، لكن له أهميته الكبيرة. فبعد أن يكون الإنسان قد استعرض الصورة السابقة وحصل لديه قناعة وإيمان بأن الإنسان لا بد أن يلتزم حرفيا بهدي الله ويسلم لله، إذن سيكون عنده استعداد أن يتقبل ولو تلك الأشياء التي قد تكون محط تساؤل لديه أو قد لا يشعر بأهميتها وفي الأخير لا يبالي بها. إذن هذه الآية المباركة في إطار سياقها وموقعها بعد ذلك العرض القرآني نستفيد منها معالجة تربوية لمسألة الاهتمام بما يأتينا من الله واستيعاب أهميته، وألا نخضعه لنظرتنا القاصرة ومزاجنا الشخصي أو تقديراتنا الناقصة للأمور، بل أن نحرص على أن نتقبل ما يأتينا من توجيهات من الله سبحانه وتعالى وأن نسعى للالتزام الحرفي بها مسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى ومستجيبين له بذلك، حتى لو لم نستوعب في داخل أنفسنا أهمية بعض الأمور التي قد تبدو طبيعية بالنسبة لنا. هذا يعود إلى نظرتنا القاصرة، إلى نقص وعينا. ما يأتينا من الله هو مهم جدا، ما يأتينا من هدى الله له أهميته حتى في القضايا التي تبدو طبيعية بالنسبة إلينا. هذا درس مهم جدا، من أهم الدروس التربوية ومن أهم الأسس التي نحتاج إليها في الصراع مع اليهود، في الصراع مع اليهود، لأن هناك أمورا كثيرة قد لا يستشعر البعض من الناس مستوى الأهمية لها فيفرطون فيها فينتج عنها مخاطر كبيرة في الواقع. هذه نقطة مهمة، لأنه سيأتي أيضا التفصيل ما هو التوجيه الذي أتى في هذه الآية ثم أتى عليه هذا التأكيد في داخل الآية بعبارة واسمعوا، والتحذير في داخل الآية وللكافرين عذاب أليم، مع ما يستفاد من السياق نفسه من مخاطر التفريط في هدى الله وعدم الاهتمام بالإصغاء والتفهم وعدم التسليم لله سبحانه وتعالى على مستوى الالتزام العملي تجاه ما يهدي إليه. وهذه مسألة مهمة جدا ترتقي بنا في مستوى الاهتمام، وهذا من متطلبات الصراع، أن نكون على درجة عالية من الاهتمام والتقبل لهدى الله والالتزام العملي فيما نعمل وفيما نترك، فيما علينا أن نقوم به، في النظرة إلى الأعداء أنفسهم، إلى اليهود، والموقف منهم والجدية في الاهتمام بذلك. هذا درس مهم جدا. يقول أيضا في هذا السياق نفسه بعد جملة من الحديث عن الموضوع، تجد في باقي الآيات حديثا عن التسليم لله. التسليم لله أساسا هو الذي ينبع من التفريط فيه الإعراض عن هدي الله، إذا لم تكن النفوس مسلمة لله سبحانه وتعالى فستكون معرضة عن هديه، إذا أعرضت عن هديه سترى كيف سيكون مصيرها. وهذا ما تعاني منه أمتنا الإسلامية. أمتنا الإسلامية كيف وصلت إلى مستوى أن يكون اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، والذين كانوا قد وصلوا في مراحل تاريخية من تاريخنا نحن الأمة الإسلامية إلى تحت الصفر، إلى تحت الصفر، ثم عادت وضعيتهم لتكون بالمستوى الذي يذل هذه الأمة على مستواها الكبير في عديدها وعتادها ورقعتها الجغرافية وإمكاناتها الهائلة. أن يذل هذه الأمة، أن يسيطروا إلى هذه الدرجة، وهم الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وكانوا قد وصلوا إلى ما تحت الصفر. ما الذي حدث؟ هي حالة الإعراض التي هبطت بالأمة، فلم تستفد بالقرآن وهو معها تتلوه، لكن واقعها على المستوى العملي وعلى مستوى الاهتداء بالقرآن وعيا وفهما وبصيرة، الحالة هي حالة إعراض، حالة إعراض. لماذا أتت هذه الحالة من الإعراض؟ هي ناتجة عن خلل في التسليم، تسليم لله سبحانه وتعالى في ميدان العمل، في الالتزام العملي، نتج عن حالة الإعراض. الإعراض ينتج عنه هذه الحالة التي يصل الناس إليها من شقاء، من ذل، من هوان، من خزي في الدنيا، والمخاطر الكبيرة جدا بالعذاب العظيم في الآخرة. ثم في هذا السياق نفسه نعود إلى درس أيضا مهم جدا من نفس سياق الآية. يعني قد استفدنا مجمل دروس في مقدمتها كيف نتعامل مع هدى الله سبحانه وتعالى وما مع ما يأتينا من هدى الله، وأن نعطيه أهمية وأن لا نخضعه لمزاجنا ولا لتقديراتنا الخاطئة مهما بدا في نظرنا أمرا طبيعيا وعاديا. ينبغي أن نستشعر أهميته باعتباره من هدى الله، والله يعلم ما لا نعلمه، والأعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم أيضا إدراكنا بمخاطر التفريط فيما وجه الله إليه، المخاطر الناتجة عن عدم التسليم لله سبحانه وتعالى بالالتزام العملي، وكيف كانت النتيجة التي وصلها بنو إسرائيل من قبلنا في تاريخهم، لأنهم لم يهتدوا بهدى الله، لم يسلموا حرفيا بالالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى. ثم هنا نصل إلى درس آخر يتعلق باليهود أنفسهم. يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه: إذن هذه أمة خطيرة جدا. معنى مجمل الموضوع يعني ذلك العرض القرآني الذي سبق هذه الآية، وأتت هذه الآية في سياقه يبين لنا ماذا؟ مجمل الموضوع: أمة خطيرة جدا، أو طائفة من البشر الذين هم اليهود خطيرون جدا، يعني لأنهم وصلوا إلى مستوى سيء جدا، إلى أسوأ مستوى على المستوى النفسي في خبث نفوسهم وسوء نفوسهم، الحالة التي وصلوا إليها ولا يزالون يعملون بهذه النفسية، نفسها التي قدمناها لكم في هذه الآيات بالنفسية نفسها وبالروحية نفسها. إذن فيجب أن تكونوا حذرين جدا ودقيقين جدا في التعامل معهم، وتعطوا لكل قضية أهميتها في الصراع معهم. وهذا درس مهم جدا، درس يفيدنا موقع هذه الآية في إطار سياقها ومضمون السياق نفسه، ما ورد في الآيات المباركة ما قبل هذه الآيات، ترسخ فينا هذه النظرة تجاه اليهود أنهم أمة خطيرة جدا فيما وصلوا إليه من خبث أنفسهم، من سوءهم، من انحرافهم. ثم في ضرورة أن نتعامل بحذر شديد، وأن نعطي كل قضية في الصراع معهم أهمية كبيرة، أن ندرك الأهمية في مجال الصراع معهم، لا نتهاون بأي شيء. كيف هي النظرة التي غلبت في الساحة الإسلامية؟ هي حالة الغفلة بشكل كامل، يعني الفجوة الكبيرة جدا ما بين هذه التربية القرآنية التي يربينا عليها القرآن الكريم لنكون على هذا المستوى من الوعي، هذا المستوى من الاهتمام، هذا المستوى من اليقظة والحذر، هذه النظرة تجاه اليهود بأنهم بهذا المستوى من الخطورة، وأنه يجب أن نكون تجاه ذلك على هذا المستوى من الحذر وإعطاء كل قضية أهميتها في الصراع معهم. الحالة السائدة في العالم الإسلامي بعيدة عن كل ذلك، قفلة بشكل كامل، إعراض تام، تجاهل لما يجري، وهذا بشكل رهيب جدا في أوساط كثير من الأمة. كثير من الأمة لا يلتفتون إلى الموضوع إطلاقا، كثير من الأمة هم في حالة اتجاه الغفلة والإعراض عن كل ما يجري وإفساح المجال لليهود ليصلوا إلى أي مستوى يصلون إليه في استهدافهم لهذه الأمة وفي هجمتهم على هذه الأمة، ويقابلون ذلك بالتجاهل الكامل، وكأن القرآن لم يقدم لنا أي شيء عن أولئك الأعداء. لذلك ندرك أهمية هذه التربية القرآنية وأن نربي أنفسنا عليها، ثم نحاول أن تستوعب أمتنا الإسلامية، أن يكون جهد من جهودنا ونشاط من أنشطتنا واهتمام من اهتماماتنا أن نعيد الأمة إلى القرآن الكريم لتتربى هذه التربية التي فيها نجاتها، فيها خلاصها. لأن حالة التجاهل التام لما يعمله أولئك الأعداء الذين هم بهذا المستوى من الخطر ويربين القرآن أن نقابل خطورتهم بهذا المستوى من الحذر، التجاهل لذلك حالة خطيرة على الأمة، الإعراض عن ذلك حالة خطيرة على الأمة، إفساح تام للمجال لأولئك الأعداء الذين هم على أسوأ مستوى من الخطورة على هذه الأمة ليحققوا نتائج كبيرة في الإضرار بهذه الأمة. إذن فيجب أن تكونوا حذرين جدا ودقيقين جدا في التعامل معهم، وتعطوا لكل قضية أهميتها في الصراع معهم. وعندما نتحرك في الصراع معهم بهذا الوعي، بهذه التربية، بهذه الروحية، بهذا المستوى من الحذر والجدية والاهتمام، هذا سينقلنا نقلة مهمة في أدائنا، في عملنا، في تحركنا في كل المجالات، لأن هذا يشمل كل مجال من المجالات: المسار الإعلامي، المسار العسكري، المسار الأمني، المسار الاقتصادي، كل مجال من المجالات نتحرك فيه بهذا المستوى من الحذر، لأن ميدان الصراع معهم ميدان شامل في كل المجالات. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية تتحدث كما يقولون بأن اليهود كانوا يستخدمون كلمة راعنا، التي هي كلمة عربية مفردة عربية معناها العربي معروف، أمهلنا أو أنظرنا. يعني كان العرب يستخدمون هذه المفردة حتى في المدينة المنورة في محيط النبي صلوات الله عليه وعلى آله، في أوساط المسلمين هناك يستخدمون هذه المفردة في التخاطب مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله بهذا المعنى العربي: أمهلنا أو أنظرنا. فاليهود كانوا يستخدمون هذه المفردة، يستخدمونها بمعنى سيء لديهم، سيء في النفوس، يعني يقصدون في أنفسهم من استخدامها معنى سيئا في أنفسهم، ينوونه في أنفسهم. نعم، سيء في النفوس بمعنى شرير، أو من الرعون التي تعني السفه والحماقة والطيش، يعني يقصدون بها هذا المعنى المسيء، فيريدون بها أن يستخدموها بطريقة يسيئون فيها إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله من خلال ما يقصدونه في أنفسهم باستخدام هذه المفردة، أي كلمة معناها في داخل النفس وليس في إطلاقها. معناها عند اليهود سب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا قضية يهودية لا تزال في الأعماق داخل اليهودي، لا تزال في الأعماق داخل اليهودي، تعتبر ماذا؟ يحارب بها النبي وهي ما زالت في داخله لم تظهر على

لكنة كبيرة في واقع هذه الأمة، لما وصلوا إلى ذلك إطلاقا، لأن القرآن الكريم يربينا هذه التربية أن نتحرك في مواجهة اليهود واتخاذ مواقف عملية حتى تجاه ما لا يزال نوايا ومقاصد في داخل أنفسهم لم يخرج إلى الواقع بشكل عملي، بشكل أعمال، بشكل قتل أو بشكل أنشطة عدائية في الساحة. يعني هنا اتخذ موقفا منهم وعلم المسلمين لاتخاذ موقف وأمرهم بذلك تجاه ماذا؟ تجاه مقصد نفسي، شيء يقصدونه في أنفسهم، معنى لمفردة بشكل سيء لا يزال في داخل أنفسهم، لم يخرج إلى الواقع العملي بشكل أحداث أو بشكل أنشطة تخريبية عدائية في الساحة. فلم يتساهل معهم، لم يتساهل معهم إلى أن يصل الأمر إلى مستويات خطيرة وكارثية. هنا القرآن الكريم يحدد لنا ميدان الصراع معهم، مستوى الأهمية للموقف منهم، ومتى نبدأ في التحرك ضدهم، متى نبدأ. كانت البداية من ذلك الواقع، من تلك الظروف، من هذا المستوى من التحرك العدائي من جانبهم الذي لا يزال في إطار استخدام مفردة لمعنى سيء يسيئون بها، بمقصد هذه الإساءة لا تزال مقصد يقصدونه في أنفسهم، معنى في أنفسهم. هذا المستوى المتقدم من التحرك الجاد وبعناية وبتأكيد في مواجهتهم يبين لنا فعلا الفجوة الكبيرة جدا في واقع الأمة. يعني الآن وصلت الأمة إلى أن الكثير منها لم يحن الوقت عندهم للتحرك لاتخاذ مواقف ضد اليهود بأي شكل من الأشكال، حتى بالرغم مما قد فعلوا ويفعلون وما قد وصلوا إليه وما قد حصل من كوارث كبرى وطامات رهيبة، ما يفعلونه على مستوى حربهم الناعمة المفسدة المضلة التي قد أحدثت ضررا رهيبا جدا في واقع الأمة، خللا هائلا جدا، وعلى مستوى حربهم الإجرامية الصلبة الوحشية المدمرة التي فيها الجرائم الرهيبة جدا، وحتى ما يفعلونه بشكل عام من إساءات كبرى إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى القرآن، إلى المقدسات، وما يهددون به هذه الأمة على مستوى دينها ودنياها. مع كل ما قد حصل لا تزال النظرة لدى الكثير من أبناء هذه الأمة من مختلف أطيافها على مستوى علماء دين، البعض منهم على مستوى أكاديميين، على مستوى سياسيين، على مستوى جماهير، أنه لم يحن الوقت بعد عندهم هم في أن يتحركوا لاتخاذ أي موقف تجاه ما يعمله اليهود. بينما القرآن حرك النبي والمسلمين لاتخاذ موقف في مرحلة مبكرة في مقابل استخدام كلمة لمعنى سيء، فنجد هنا درسا مهما جدا لنعرف متى هو الوقت للتحرك في مواجهتهم. الوقت هو بهذا المستوى، نتحرك بشكل مبكر دون أن ننتظر حتى تحصل الكوارث والطامات الكبرى ثم نقول آن الأوان لنتحرك لاتخاذ موقف. بعض من الناس يعني يصل بهم الحال إلى أنهم يقدمون هذه كرؤية أنه يجب الانتظار حتى يتمكن اليهود وأعوانهم من النصارى وكل المنافقين إلى أن يسيطروا بشكل تام على كل شيء، وأن يصلوا إلى كل منزل، وأن يحتلوا كل مسجد، وأن يهينوا كل شخص، وأن يحققوا كل أهدافهم، ثم بعد ذلك يمكن أن نقول آن الأوان لاتخاذ موقف تجاه ما يعملون. يعني بعد رهيب جدا وشاسع عن هذه التربية القرآنية المهمة. نجد هنا هذا الدرس المهم جدا، يجب أن تكونوا دقيقين في التعامل معهم. نعم، ليس فقط ما يبرز من اليهود بل ما لا يزال في أعماق أنفسهم نوايا لديهم. لا تقولوا راعنا، توقفوا عن استخدام هذه الكلمة تماما. عندما يتوقف العرب عن استخدام

دام تلك الكلمة بشكل عام اتركوها نهائيا. لماذا؟ ليقفل المجال على اليهودي فلا يكون بإمكانه أن يستخدمها. إذن ألم يكن هذا موقفا أمام نوايا وقدم التوجيه به توجيها حاسما؟ بعده واسمعوا، يعني في نفس الآية تأكيد. تبدو المسألة عند الكثير طبيعية، كلمة استخدمها أولئك استخداما سيئا بمعنى سيء في أنفسهم، فيأتي الأمر بمقاطعتها نتيجة لذلك. لماذا الآخرون يستخدمونها بمعنى طبيعي غير مسيء؟ المسألة أتى فيها توجيه حاسم بعده واسمعوا، واسمعوا ويكفيكم أن تسمعوا وقد سمعتم كيف كان الذين لا يستجيبون لهدي الله ولا يقيمون الأشياء التي تقدم إليهم. لا تكونوا كبني إسرائيل تقولون ما هي الفائدة، ما فائدتها، ما هي القيمة لها، نحن نستخدمها. لا، اسمعوا، التزموا، لأن المطلوب من عبارة واسمعوا هو الالتزام العملي. وللكافرين عذاب أليم، يأتي أيضا هذا الوعيد للرافضين، للكافرين أنفسهم اليهود الذين لا يزالون يستخدمون نوايا سيئة، وللرافضين منكم الذين لا يسمعون. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم منكم ومنهم من يرفضون هذا التوجيه. يعني هذه مع أنها تبدو في الصورة قضية بسيطة، قد تبدو فعلا لدى الكثير من الناس قضية بسيطة، لا تقولوا راعنا، يعني قاطعوا هذه المفردة واتركوا استخدامها لأن اليهود يستخدمونها بمعنى سيء في أنفسهم. سيقول البعض لكننا نستخدمها بمعنى طبيعي، بمعنى جيد، فما لنا والاستخدام اليهود لها لمعنى سيء؟ مسألة بسيطة. هذه مع أنها تبدو في الصورة قضية بسيطة لكنها تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، وهذا ما ينبغي أن نركز عليه وأن نستوعبه. هذه الآية تقدم هذه التربية، هذه المنهجية العظيمة في الصراع مع اليهود، أي هي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم. حتى لو كان مجرد نوايا ظهرت مؤشرات تكشفها وتدل عليها، فالمسألة أن نبادر إلى اتخاذ موقف، أن لا ننتظرهم حتى تحصل الكوارث والطامات الكبرى لنقول آن الأوان لنتحرك لاتخاذ موقف، بل أن نحمل هذا المستوى من اليقظة والحذر والانتباه والمبادرة في اتخاذ المواقف العملية الاستباقية قبل انتظار الكوارث والطامات الكبرى. من أين أتي العرب ومن أين أتي المسلمون حتى أصبح اليهود هم الذين يدوسونهم الآن؟ من أين؟ لم يحملوا هذه الروحية التي تعطيها هذه الآية، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه، بما يلمسونه، بما يحسونه من اليهود. لم يعد لديهم اهتمام أن يعملوا ضدهم شيئا. ألم يفقدوا روحية؟ فقدوا تربية وجهت إليها هذه الآية. وفعلا يعني بعد كل الذي قد حصل، حتى في هذه المرحلة على مدى عامين ما حصل في غزة وما يعمله اليهود تجاه لبنان وما يعملونه، ما عملوها أيضا تجاه اليمن، تجاه إيران، تجاه الأمة الإسلامية بشكل عام، ما يعلنون عنه بشكل صريح عن نواياهم في إقامة إسرائيل الكبرى، في الاستهداف للمقدسات ما فيها مكة والمدينة، في نواياهم وتوجهاتهم العملية التي يقترن بها أعمال واضحة، أنشطة كبرى، أعمال سياسية، أعمال عسكرية، أعمال في الحرب الناعمة المفسدة المضلة والتهيئة للأجواء من جوانب كثيرة، أعمال كثيرة مكشوفة وواسعة في إطار ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة الكاملة على هذه المنطقة واستعباد شعوبها وإذلالها. وهناك في المقابل ماذا؟ عدم اهتمام. شاهد الناس كوارث كبرى، جرائم رهيبة للغاية، شعوب بأكملها تنكب من أبناء هذه الأمة، تكون الحالة عدم اهتمام ولا مبالاة.
لأنهم فقدوا هذه التربية التي علمت المسلمين أن يتحركوا بدءا حينما استخدم اليهود مفردة بمعنى سيء في أنفسهم، ولم تسكت لهم حتى عن هذا. يعني القرآن لم يسكت لليهود حتى في استخدام مفردة هي أصلها مفردة عربية استخدمها بمعنى سيء ومسيء، يجعل هذه الأمة في مستوى متقدم من اتخاذ المواقف بشكل مبادر ومن الاهتمام والحذر واليقظة تجاه أي شيء يصدر من اليهود من أنشطة عدائية أو توجهات عدائية، بل حتى نوايا عدائية تكشفها مؤشرات معينة أو دلائل معينة. هذه التربية القرآنية، هذا هو هدى الله الذي يرتقي بالأمة إلى مستوى عال جدا في الموقف، في اليقظة، في الاهتمام، في الانتباه، على هذا المستوى. لم يعد لديهم اهتمام أن يعملوا ضدهم شيئا، إذن ألم يفقدوا روحية؟ فقدوا تربية وجهت إليها هذه الآية. إذن ترى بأنها قضية هامة، وهذا مثل ما قلنا سابقا من الأشياء الصعبة بالنسبة للناس، القضايا التي هي في واقعها هامة جدا جدا جدا ولكن أمامهم طبيعية جدا. هذا الذي يعتبر موقفا محرجا جدا. لهذا كانت هذه الآية في مقدمة الآيات التي جاءت لتوجيه المسلمين بعد تقديم العبرة الشاملة من خلال ما ذكره عن بني إسرائيل، لأن العبرة المهمة فيما قدمه عن بني إسرائيل أنهم لم يهتدوا بهدي الله، لم يعطوا قيمة لما يقدم إليهم في هدى الله، فوصلوا إلى أحط مستوى وأسوأ نفسية. وهذا ينبهنا، يحذرنا من أن نحذر في كيفية تعاملنا مع هدى الله، فلا نتعامل بتلك الطريقة، ومنها الاستبساط لقضايا معينة من خلال نظرتنا القاصرة، فلا نعطيها أهمية مع أن القرآن أعطاها أهمية. تكون النتيجة التي يريد القرآن أن يربينا عليها أن نعطي أهمية لما أعطاه القرآن أهمية، نوجه اهتمامنا وفق ذلك، ولا نبتعد عن القرآن ونفرط في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى نتيجة لتقديراتنا الخاطئة. هذا درس مهم جدا. يقول أيضا عندما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا، لأن المشكلة أتت مثلا من جانب اليهود. اليهود استخدموا تلك المفردة بمعنى سيء في أنفسهم، في المقابل أتى الخطاب للذين آمنوا لمقاطعة تلك المفردة. هذا فيه هدى مهم، هدى عظيم وتربية مهمة. لماذا لم يأتي الخطاب لليهود يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة؟ لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو، أن يهينك العدو هو من عندك أنت. ذلك عدو يهودي نصراني كيفما كان، إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذه أيضا قاعدة مهمة جدا، هذا من الأسس المهمة للغاية في مجال الصراع مع الأعداء، أن نعي هذه الحقيقة، لأن هدى الله سبحانه وتعالى هو يبنينا في واقعنا لنكون أمة قوية، أمة عزيزة، أمة لها منعة في مواجهة أعدائها، ليست في وضعية مختلة وهشة وضعيفة وقابلة لأن يسحقها أعداؤها بكل بساطة. نفس الالتزام بهدى الله والسير على أساس هدى الله هو يبني الأمة، يبنيها في وعيها، يبنيها في واقعها، يبنيها على هذا الأساس لتكون قوية عزيزة في منعة، تتحرك وهي مستفيدة من كل عناصر القوة المعنوية والمادية، ومحصنة من أعدائها، ومتخلصة من عوامل الضعف والهوان، فتكون في وضعية قوية جدا،
وتحظى بمعونة الله، بالنصر من الله سبحانه وتعالى، لأن هدى الله هو يخلصنا من كل أسباب الضعف وعوامل الضعف والضعة، يهدينا إلى كل عوامل القوة وأسبابها وما يبنينا لنكون أمة قوية بما تعنيه الكلمة في كل المجالات. وهذا يجعل واقع الأمة محصنا بالوعي، محصنا بالواقع القوي المتماسك أمام هجمات أعدائها واستهدافهم، فما يأتي منهم لا يمكن أن يضر هذه الأمة، لأنهم مركزون بالدرجة الأولى على الاختراق للأمة وعلى أن يفقدوها عناصر القوة ويسلبوا منها عناصر القوة ويدفعوا بها إلى كل ما يضعفها، إلى كل ما يجعل منها أمة في وضعية هشة، وضعية قابلة للتلاشي، للانكسار، للتحطم، للانهيار، للضعة، للسيطرة، قابلة لأن يسيطر عليها بكل بساطة. فهدى الله سبحانه وتعالى إذا سرنا عليه هو يبنينا لنكون أمة محصنة قوية في منعة وبتأييد من الله سبحانه وتعالى، ونحظى بالنصر منه جل شأنه، فنكون في واقع قوي. إذا واجهنا الأعداء انهاروا، لكن يحصل الخلل من الداخل، الخلل الخطير جدا. إذن هذه المسألة ذات أهمية كبرى، أن نعي أهميتها في الصراع مع اليهود، أن نعي أهمية واقعنا الداخلي في كيف نحصنه، كيف نبنيه بناء قرآنيا ليكون بناء قويا متماسكا كالبنيان المرصوص، ولا يكون وضعية هشة قابلة للانهيار والتلاشي والسقوط. إقفال، يقول هنا أيضا، إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين. في البداية أهمية الاستقامة على هدى الله لتكون الأمة في وضعية قوية ومحصنة، وهذا يجعلها في وضعية لا يضرها الأعداء، ليست وضعية متأثرة بكل بساطة بأي شيء يأتي من الأعداء. الله قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى. حينما تكون الأمة في الوضعية التي تتحرك فيها على أساس هدى الله، وضعية محصنة وقوية، لكن الوضعية المختلة، الوضعية البعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، تكون وضعية هشة مفككة، ينقصها الوعي، ينقصها الاهتمامات الصحيحة، العناية بكل عوامل القوة. ولهذا أي شيء يأتي من جانب الأعداء يأتي إلى وضعية يترك فيها الأثر البالغ السيء جدا في واقع الناس، وهذا الشيء ملحوظ في واقع أمتنا الإسلامية وشعوبها. يعني شعب معين مثلا، يكفي أحيانا إطلاق دعاية مكذوبة تافهة سخيفة جدا لتثير حالة من الإرباك والجدل والفوضى والاضطراب في والتشويش في واقع أمة كاملة أو شعب كامل. هذا يعبر عن ماذا؟ عن حالة متدنية جدا من الوعي. بل أصبحت الوضعية بالنسبة للعرب والمسلمين أن كل شيء يأتي من جهة أعدائهم بدلا من أن يقابل بموقف قوي وصحيح لمواجهته، يثير هو إشكالية داخلية في واقع الأمة، تختلف عليه، تدخل في حالة من التناقض والتباين والتنازع والتراشق في ما ينبغي تجاه ذلك، هذا فيما يفرض نفسه أحيانا. فالوضعية المختلة، المنعدم فيها الوعي، منعدمة فيها المسؤولية، البعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، هي وضعية قابلة للتأثر إلى أسوأ مستوى بأي شيء يأتي من مؤامرات الأعداء، مؤامرات مثلا في الوضع الاقتصادي وتترك أثرها البالغ، مؤامرات في الوضع السياسي وتكون لها نتائج قاسية جدا، أنشطة على مستوى الجانب الإعلامي وتترك أثرها السيء جدا على مستوى الرأي العام، وضعية متقبلة ومتأثرة جدا بأي شيء يأتي من جانب الأعداء، ليست محصنة، ليست منيعة، ليست قوية.
هذه حالة بعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، من مظاهر عدم الاهتداء بهدى الله، وبالتالي تكون الأمة في وضعية مهيئة للأعداء، يجعل منها الأعداء العوبة بكل بساطة. يكفي أحيانا كلمة يطلقها اليهود عبر بوق من أبواقهم، أو شائعة معينة أو دعاية معينة، وأثارت بلبلة كبيرة وإشكالات كثيرة ومشاحنة شديدة وبغضاء واضطراب هائل. وأحيانا أي استهداف بشكل كما قلنا اقتصادي أو سياسي أو بأي شكل من الأشكال يحدث تأثيرا كبيرا ويهز أمة إلى أسوأ مستوى، لأنها أمة ابتعدت عن هدى الله ولم تعد محصنة، ابتعدت عن عناصر القوة، وفقدت الوعي، وفقدت ذكاء النفوس، وأصبحت أشبه ما يكون بالجسد المريض الذي تهاجمه الجراثيم وتفتك به لأنه فقد مناعته، وبالتالي أصبح قابلا للتأثر بكل بساطة. وهذا هو الحال، حال المسلمين في مقابل هجمة اليهود. إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا أيضا من القواعد المهمة التي ينبغي الاستيعاب لها، لأن اليهود يستفيدون أصلا في مؤامراتهم ضد هذه الأمة من الثغرات التي يجدونها في داخل هذه الأمة في أي مجال من المجالات، مثلا في الوضع الأمني، مثلا في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في كل المجالات، مجال التثقيفي والتعليمي، هم يبحثون عن الثغرات وينفذون منها، لأنهم يركزون بشكل كبير جدا على الوضع الداخلي للأمة، والاستراتيجية الأساسية لديهم الإضعاف للأمة وإفقادها كل عناصر القوة ليسهل السيطرة عليها والضربة القاضية لها. إذن ففي مواجهة اليهود هناك اهتمامات وأعمال كثيرة في واقعنا الداخلي تركز على تشخيص الثغرات التي ينفذ منها الأعداء في كل مجال من المجالات لسد تلك الثغرات ولتحصين الوضع الداخلي لنا، لنبقى في واقع قوي، أمة محصنة وأمة قوية وأمة تسد الثغرات التي ينفذ من خلالها أولئك الأعداء. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. الجانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100% نفتشك، أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا أيضا كما قلنا من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع معهم، العناية بإقفال المجالات التي فيها ثغرات ينفذون من خلالها إلى ما فيه ضرر بهذه الأمة في أي مستوى، يعني مثلا بشكل عام على حسب المجالات، وأيضا في مجالات العمل، له مجالات عمل ذات أهمية كبيرة جدا، على عدهم يركزون على الوضعية العامة للأمة للشعوب نفسها، وكذلك يركزون أيضا بمزيد من التركيز على كل مجالات العمل ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة معهم، فيحاولون أن يخترقوها، وأشكال الاختراق واسعة عندهم، جزء منها يدخل في عمليات الاختراق الأمني الهادف إلى التدمير والتخريب، جزء منها يدخل إلى حتى في عمليات التضليل والتتويه، جزء منها يدخل في إثارة العوائق، صناعة العوائق والأمور التي تشوش على نجاح أو تعيق نجاح أي عمل، أساليب كثيرة يشتغلون عليها ومسارات متعددة يعملون عليها، كلها تفشل أمام الوعي الذي يبنى عليه إجراءات عملية يدرك الإنسان أهميتها ويعي أهمية الالتزام بها، أهمية المبادرة إليها، بالتالي نحصن وضعنا الداخلي من كل أشكال الاختراق مع الوعي بكل ما يركز عليه الأعداء، ومع تشخيص الثغرات وتحديد ما يركز عليه أولئك الأعداء،
وهذا جزء مما ينبغي أن يدخل في الأنشطة العامة، سواء على مستوى الجهات التي هي معنية بهذه الأمور، مثلا الجانب الأمني فيما يعنيه، إرشادات أمنية وإجراءات أمنية، وفي الوعي العام، في الالتزام العام. هناك أشياء يحتاج الناس فيها إلى التزام عام حتى على مستوى الجانب الأمني. نستكمل إن شاء الله حول هذه النقطة، وما هو استكمال للدرس نفسه على ضوء هذه الآية المباركة وعلى ملخصات مهمة من خلالها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: مواليد اليوم صداع المستقبل.
4: في المستشفى العربي الدولي
3: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
4: مركز الأمومة والطفولة،
3: أطباء أطفال على مدار الساعة،
4: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
3: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
4: قسم خاص بالنساء فقط،
3: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
4: الدكتورة إيمان جار الله،
3: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
4: استشاريات النساء والولادة.
3: المستشفى العربي الدولي،
4: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
3: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: قمامة الجيران الطيبين.
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
5: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار سميح عز الدين، يونس جغمان، وميسون الرديني. نظم معلومات محمد المتوكل. ومن الصيانة مأمون الدرواني. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة الله تعالى على من استطاع إليه سبيلا. ولكن هل يعتبر الحج بمناسكه وشعائره مجرد طقوس محددة تؤدى بشكل محدد في أماكن محددة وبلباس محدد، مع ما يترافق ذلك من اجتناب للمحظورات على الحاج فترة الحج؟ هل يمكن أن تكون هذه الفريضة مجرد عبادة روتينية يجتمع لها مئات الآلاف من المسلمين من شتى أصقاع الأرض، يجتمعون في وقت واحد وفي مكان واحد بلباس واحد، ويؤدون المناسك، يزورون المشاعر، وهم يرفعون الصوت بنداء واحد، وبانتهاء موسم الحج يعود كل إلى بيته وانتهى الأمر؟ ثم لا يكون لهذا معنى أو فائدة تعود عليهم بما ينفعهم في أمور دين دنياهم قبل آخرتهم.

0: للإجابة على هذه الأسئلة معنا عبر الهاتف العلامة مجاهد الشبيبي عضو رابطة علماء اليمن. أهلا وسهلا بك أستاذ مجاهد.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، أسعد الله صباحكم والمستمعين بكل خير.
0: كل التحية لك. بداية أستاذ مجاهد، نتحدث عن فريضة الحج، يعني الغايات الأهداف من هذه الفريضة أن يجتمع فيها مئات الآلاف من المسلمين من شتى أصقاع الأرض، يجتمعون في مكان واحد وفي وبلباس واحد، ويؤدون مناسك واحدة، يزورون المشاعر ويرفعون الصوت بنداء واحد. يعني ما هي الغايات التي يحملها أو تحملها فريضة الحج؟
1: لقد بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الغاية والحكمة من الحج. قال الله لنبيه إبراهيم: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الحكمة من ذلك قال الله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالحكمة من الحج ليشهدوا منافع لهم، أنه مؤتمر إسلامي عظيم اجتمع فيه الحجاج من كل فج عميق، من كل بلد من العرب والعجم إلى ذلكم البقاع وإلى ذلكم الأماكن المقدسة، من أجل أن يتوحدوا وأن يجسدوا معنى الوحدة ومعنى الأخوة ومعنى الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. يرددون شعارا واحدا وتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلهم يرددون هذه التلبية من عرب وعجم، مهما اختلفوا في بعض الأشياء لكنهم يتوحدون في الارتباط بالله. يلبسون لباسا واحدا وهو لباس الإحرام، ويؤدون مناسك واحدة وعبادة واحدة وفي وقت واحد، وهذا يجسد معنى الاعتصام بحبل الله والوحدة والأخوة، وأننا أمة واحدة، ربنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، عدونا واحد وهم اليهود والنصارى، وهم من يحتلون المقدسات ومن يقتلون الأطفال والنساء في فلسطين وفي غيرها. فهذه هي الحكمة من الحج التي فرض الله هذه الفريضة العظيمة. والله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا أي فريضة ولا أي ركن من أركان الإسلام إلا ومن ورائه حكمة وفائدة لنا نحن كمسلمين. فرض الله الحج وفرض الله الصلاة والصيام والزكاة، ولكل ذلك مقاصد ولكل ذلك حكمة وغاية من هذه الفريضة. فقد فرض الله علينا الصيام من أجل أن نتذكر جوع يوم القيامة وأن نتذكر الفقراء والمساكين وفي ذلك صحة للمسلمين. كذلك فرض الله علينا الصلاة لأنها تنهانا عن الفحشاء وعن المنكر وأنها توحدنا، وأن فيها يعني الكثير من الفوائد والكثير من المقاصد الذي يريدها الله. كذلك هذا الحج وهذا المؤتمر الإسلامي العظيم، فالحجاج توافدوا من كل بلد ومن كل قطر إلى بيت الله العتيق. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم أن يؤذن بالناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، والله الذي تكفل بكفايتهم في ذلكم الأماكن، وأنها تكفي الحجاج بيت الله الحرام. فالكعبة هي عظيمة وشرفها الله وعظمها الله، وذلكم البقاع هي بقاع مقدسة وبقاع عظيمة عظمها الله سبحانه وتعالى منذ نبي الله إبراهيم، ومن قبل ذلك، من قبل أن يقوم نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل بإعادة بناء الكعبة. فآل سعود هم اليوم أصبحوا عملاء مع اليهود وينفذون مخططات اليهود، وأصبحوا يحارب الإسلام والمسلمين، بل ويحارب الحرمين الشريفين ويحارب المقاصد والحكمة من الحج. اليوم يضايقون الحجاج، وهناك اعتقالات لكثير من الحجاج سواء من حماس أو من غيرها، وهناك يعني طمس لكثير من المعالم في مكة وفي المدينة، ولا يريد أن تتحقق الحكمة من الحج، وما ذلك إلا خدمة لليهود لأعداء الأمة على رأسهم أمريكا وإسرائيل. في نفس الوقت نراهم يهتمون بمعالم يهودية مثل حصن خيبر وغير ذلك، يهتمون بها ويرممونها بملايين الدولارات، لكنهم لا يهتمون بالمعالم التي تشدنا إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله، التي تشدنا إلى الجهاد في سبيل الله وإلى مواجهة أعداء الأمة. فهذه الفريضة هي ركن الركين، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا. فالإنسان إذا استطاع عليه أن يبادر وأن يحج. ربما قد يكون غنيا فيصبح فقيرا ولا يستطيع، ربما يكون صحيحا فيصبح يوما من الأيام مريضا ولا يستطيع أن يحج، ربما أن يكون في هذه الدنيا معافى فيموت قبل أن يحج. فعلى الإنسان الذي تتوفر لديه الاستطاعة أن يبادر وأن يحج، والله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك ووجوب ذلك هي الاستطاعة. قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالإنسان المؤمن حين يكون مستطيع عليه أن يبادر بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
0: نعم. أستاذ مجاهد، نتحدث عن أهمية هذه الفريضة في تحقيق التسليم لله سبحانه وتعالى، كما ذكرت قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل.
1: فيها كثير من الدروس التي تشدنا إلى نبي الله إبراهيم. لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. عندما نتأسى بنبي الله إبراهيم في التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، فإبراهيم نبي الله سبحانه وتعالى وابنه إسماعيل جسدوا لنا دروسا عظيمة في مثل هذه الأيام المباركة. عندما سلم إبراهيم وسلم ابنه إسماعيل لله سبحانه وتعالى ذلك التسليم المطلق، فالتسليم لله سبحانه وتعالى هو من أفضل العبادات، أن يكون الإنسان مسلما لله سبحانه وتعالى واستجابة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجعل كل هذه العبادات لله سبحانه وتعالى وأن نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى. ففي ذلك التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى الذي يعبر عن أن الإنسان مرتبط بالله ومسلم لله ويستطيع أن يفدي نفسه لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الحجاج خرجوا من بيوتهم وهم مسلمين لله وملبيين لله، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، أنهم لم يعبدوا إلا الله وأنهم أشركوا بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من الأصنام، وسواء الأصنام البشرية أو الأصنام من الدولارات ومن المناصب ومن غيرها ومن الولاءات لأعداء الأمة. ففي هذه الفريضة ما يعبر عن التسليم لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نبي الله إبراهيم عليه السلام ارتبط بالله سبحانه وتعالى وأدى ذلكم المناسك، وفيها ذكريات عظيمة، ذكريات لنبي الله إبراهيم ولابنه إسماعيل ولزوجته هاجر، الذكريات التي تشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الذكريات التي تجعل الناس يتأسون بنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما تبرأ من الكفار، عندما تبرأ من المشركين. قد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهكذا يجب علينا أن نتبرأ من أعداء الله، نتبرأ من اليهود والنصارى، أن نتبرأ من أئمة الكفر في زماننا الذين هم أمريكا وإسرائيل، كما تبرأ منهم نبي الله إبراهيم، وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن نتبرأ منهم. فالبراءة منهم هي من صميم الدين، هي من الإسلام. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة كاملة وهي سورة التوبة التي في بدايتها البراءة من أعداء الله، الذي فيها قول الله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيجب على حجاج بيت الله جميعا وهم في صعيد واحد أن يتبرأوا من أعداء الله. لأنها عندما نزلت هذه السورة أرسل النبي الإمام علي عليه السلام والناس في موسم الحج وقرأ عليهم العشر الآيات الأولى من سورة براءة. فبدلنا اليوم من أن يتبرأوا من أعداء الله لا يتجرأ الخطيب في عرفات أو في بيت الله أو في منى، لا يتجرأ أن يدعو حتى دعاء على أمريكا وإسرائيل أو أن يدعو لفلسطين.
0: نعم، وهذا يأتي في إطار الاستهداف الصهيوني لهذه الفريضة التي يعرف الصهاينة خطورتها بشكل كبير عليها. اليوم كيف يمكن أن يعاد للحج هذه القيم الإلهية التي يريدها الله سبحانه وتعالى من هذه الفريضة؟
1: إذا أردنا أن نعود إلى الحج الإسلامي الذي حجه النبي صلى الله عليه وآله، فعلينا أن نقتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله، لأن النبي حج حجة الوداع وكانت آخر حجة حجة النبي، وعلم الناس كل أمور دينهم. بعدها نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. كان النبي يؤدي مناسك الحج ويقول: أن أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي ألقاكم بعد عامي هذا. وعلمهم كل أمور دينهم، علمهم الحج وعلمهم كيف يحج وعلمهم المناسك بأكملها، وعلمهم النبي صلى الله عليه وآله الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. عندما أكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وهو في طريقه ووصل إلى مفترق الطرق إلى منطقة يقال لها خم وفيها غدير شلال ماء، ودف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت عليه الآية الكريمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى حضر جميع الحجاج إلى ذلك المكان، والتظهيرة الشمس والأرض حامية والشمس من فوق رؤوسهم، والموقف موقف خطير وموقف مهيب، والناس كلهم منتظرون ماذا سيقول لهم النبي، ما هو الشيء الذي جعل النبي محمد صلى الله عليه وآله يتوقف في هذه اللحظات إلا وهناك أمر جلل. كلهم أذن صاغية منتظرون ماذا سيقول لهم. فأمرهم أن يبنوا له منبرا من أكتاب الإبل، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وهم كلهم منتظرين بكل شوق وبكل لهفة ماذا سيقول لهم. فصعد وكان الإمام علي بجواره وقال: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا. ورفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد الإمام علي. فالذي يجب علينا هو أن نرفع هذه اليد التي رفعها النبي من أجل أن ننتصر على أعدائنا، من أجل أن يرفعنا الله سبحانه وتعالى، من أجل أن لا نعرف الانكسار والهزائم في مواجهتنا لليهود لأعداء الأمة. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ودعوة النبي لا زالت إلى اليوم باقية في أوساط الأمة التي نصرت الإمام علي عليه السلام، ومن ينصر الإمام علي اليوم ينصره الله. انتصر المسلمون في إيران وفي لبنان وفي اليمن، والسبب أنهم رفعوا اليد التي رفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم تبرأوا من أعداء الأمة. والله يقول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، والمقصود هنا بالذين آمنوا هو الإمام علي، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فيجب علينا عندما نؤدي مناسك الحج أن نتبرأ من أعداء الله، أن نتولى الله ورسوله، وأن نتولى الإمام علي، وأن نتبرأ من أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمطبعين. نؤدي الحج وأن لا نخف إلا الله، وأن لا نخشى إلا الله، وأن نكون كما قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: نعم أستاذ مجاهد، يعني كان هناك استهداف كبير لفريضة الحج من خلال تفريغ المعاني الحقيقية لهذه الفريضة كما ذكرت، وابتعاد الناس عن الولاية الحقيقية للإمام علي عليه السلام. اليوم العدو السعودي أيضا يتعمد وضع عراقيل تجعل من هذه الفريضة صعبة بعيدة المنال رغم التفريغ الذي حصل لهذه الفريضة، تعمد عدم وصول الكثير من الحجاج، ارتكاب المجازر منها مجزرة النومة وغيرها من المجازر التي تضيق على الحجاج وزوار بيت الله الحرام. يأتي هذا في إطار أيضا الاستهداف الصهيوني لفريضة الحج. يعني ماذا يعني هذا الاستهداف؟ إلى أين سيصل؟ كيف يمكن اليوم أن تعاد هذه الفريضة وتحقق في ظل هذا النظام الذي هو تابع للصهاينة؟
1: في البداية لابد أن نقول للناس أن آل سعود ليسوا أولياء لبيت الله، ليسوا أولياء على الحرمين الشريفين، لأن الولاية هي للمتقين، قال الله إن أولياؤه إلا المتقون. أما آل سعود فقد أثبتوا للعالم أنهم فتحوا الأجواء للصهاينة والقواعد العسكرية فتحوها لليهود، وسلموا الجانب الأمني على الحجاج لشركات إسرائيلية يهودية، وسمحوا بوصول اليهود إلى المسجد النبوي الشريف وإلى جبل عرفات، فتحوا المراقص والملاهي بجوار الحرمين الشريفين، كشفوا وبينوا للناس علاقتهم باليهود ومحاربتهم للمجاهدين في غزة وفلسطين ولبنان والعراق وإيران واليمن. كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنهم ليسوا أهلا لولاية الحرمين الشريفين، وأن تحرير المسجد الأقصى يبدأ من تحرير الحرمين الشريفين من دنس آل سعود المطبعين المتوليين لليهود. والله يقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هناك مضايقات للحجاج، وهناك يبعدون الناس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن آداء المناسك كما أمر الله سبحانه وتعالى، بحجة أن هناك بدع وأن هناك شركيات ومن هذا القبيل. فالله سبحانه وتعالى يقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ما ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى إلا والله يعلم بأن نصرة المسجد الأقصى ستكون من المسجد الحرام، ولكن على أيدي من؟ على أيدي من هم أولياء للمسجد الحرام؟ وأولياء للمسجد الحرام هم المؤمنون وهم هم أهل الإيمان وأهل الحكمة. أما أولئك الذين هم آل سعود ويحاربون بيت الله الحرام وحجاج بيت الله الحرام ويجعلون الحج وكأنها وسيلة للاستثمار للسياحة والاستثمار، يستجلبون من خلاله المبالغ المالية التي ستصب وبلا شك إلى جيب ترامب الذي سماهم بالبذرة الحلوب. سينتهي موسم الحج ويذهب إليهم ترامب ليأخذ هذه المبالغ التي أخذوها من حجاج بيت الله الحرام. كان المفترض أن يقدموا لحجاج بيت الله الحرام خدمة كاملة شاملة.

0: أكرم الله بها في القرآن العظيم، فعلينا أن نحج وأن نلبي في بيوت الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأن نعمل الخيرات في هذه الأيام، وأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. نكثر في هذه الأيام من ذكر الله سبحانه وتعالى، من العبادة لله، نتشبه بحجاج بيت الله الحرام. ومن كان سيضحي فلا يقص ظفرا ولا يقلم ظفرا ولا يقص شعرا، أن نقتدي بهم في ذكر الله في التلبية، وأيضا أن نستمع إلى الدروس العظيمة والمهمة التي يلقيها علينا السيد القائد عبد الملك في كل عصر يوم من هذه الأيام الساعة 14 عصرا، فإنها دروس مهمة وعظيمة، فيها تربية لنا وفيها تزكية لنفوسنا. فأنا أوجه وأنصح كل المستمعين الكرام إلى الاستماع إليها للاستفادة ولتزكية نفوسنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. شكرا جزيلا لك، عضو رابطة علماء اليمن العلامة مجاهد الشبيبي، كل التحية لك.
0: يلا معكم وفضلكم الله.
2: لبيك اللهم لبيك.

الحمد وأن على لدى الملك لها

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة الإسلامية تجاه عدوها الرئيسي، مؤكدا ضرورة التمسك بالقرآن الكريم والسير على نهجه وتنفيذ تعليماته لمواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وشدد قائد الثورة على ضرورة سد الثغرات التي ينفذ منها الأعداء لمواجهة مؤامراتهم ومخططاتهم التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين. أدانت حركة المجاهدين الفلسطينيين قرصنة الاحتلال واعتدائه على الناشطين في أسطول الصمود العالمي المتجهة لكسر حصار غزة وسط موجة غضب وإدانات دولية واسعة لهذه الهجمات الهمجية. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدات دبل ورشاف والبياضة ومحيط بلدة حداثة بصليات صاروخية بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي جهوزية طهران للرد الفوري وبكامل القوة على أي مغامرة أمريكية صهيونية جديدة قد ترتكب ضد بلاده. أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية الإيرانية المنشأة حديثا إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز للإشراف على حركة الملاحة عبره، مؤكدة أن مرور أي سفن عبر المضيق سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. اعتمدت الأمم المتحدة قراراً يعزز التزامات الدول لمكافحة تغير المناخ لحماية الناس من أزمة المناخ المتفاقمة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزاً للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: توعية جمركية.
1: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أما على مستوى الأنشطة الشعبية، فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجى.

الدولار وهيمنته. كيف بدأت هيمنة الدولار على الأسواق العالمية؟ وهل يمكن إنهاؤها؟ طبعاً مستمعين الكرام، كلنا يعلم أن الولايات المتحدة تهيمن على التجارة العالمية من زمن ليس بقصير بفضل قوة عملتها، لكن في الآونة الأخيرة تباينت وجهات نظر الخبراء والأكاديميين حول الحالة المستقبلية للدولار الأمريكي. فبينما يقول البعض إنه سيضعف تدريجيا أو إن ضعفه يتسارع، يقول آخرون إنه سيظل قويا حتى أنه سيصبح العملة الدولية الوحيدة المستقرة المتداولة. لكن يبدو أن هناك وجهات نظر أخرى تقول أن سيطرة العملة الأمريكية على العالم بدأت تفقد زخمها مع تسليح الدولار منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ كان للعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا تأثير في النظم الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية على نحو أثار مخاوف في الأسواق العالمية بخصوص تعديل النظام المالي العالمي. وأضافت أن أحد القضايا الرئيسية التي تخضع للمناقشة طبعا هي حالة الدولار الأمريكي، وأصبح الدولار أول عملة احتياط وصرف في العالم دون منازع عندما وافقت الولايات المتحدة بين عامي 46 و 71 للميلاد على استبدالها بالذهب بسعر ثابت قدره 35 دولار للأونصة. لذلك تهافتت البنوك المركزية على الدولار من أجل تكوين احتياطياتها، خاصة أن ودائعه كانت مستقرة مثل الذهب إضافة إلى سهولة إدارتها. وبالتالي بدأ أن الأمريكيين ينتجون ذهبا عندما يطبعون بعض الدولارات. ثم بدأ بنك فرنسا بشكل منهجي منذ عام 65 في استبدال الذهب بدولاراته قبل أن تفاجئ أمريكا العالم في 15 من أغسطس عام 71 دون تنسيق مسبق مع أي من حلفائها عن إنهاء التحويل الدولي المباشر من الدولار إلى الذهب. ومنذ عام 73 هذا العام الذي تميز بارتفاع شديد في أسعار النفط المادة الخام التي تصدر فواتيرها بالدولار فقط، ظهرت مشكلة البترو دولار عندما أصبحت المبالغ الهائلة التي تنتجها أسواق الطاقة تستثمر كأولوية في الأسواق الأمريكية تستثمر فيها، ما وفر ميزة نسبية لاقتصاد الولايات المتحدة وأدى إلى إحباط كبير بين شركائها الأوروبيين. كعادتها أمريكا دائما تغدر بحلفائها. اليورو بعد ذلك الغدر بدأ يرى الضوء عام 99، تم إنشاء اليورو ونجح كعملة عالمية، لكنه لم يستطع منافسة عمق وسيولة أسواق نيويورك بسبب عدم وجود خزانة أوروبية موحدة، وبالتالي لم يستطع اليورو إسقاط الدولار عن مكانته كعملة الاحتياط والصرف الرئيسية في العالم. وللمفارقة عززت الأزمة المالية العالمية عام 2008 من قيمة الدولار رغم أنها كانت مسؤولية الولايات المتحدة وحدها، حتى أن الرئيس باراك أوباما حينها توقع في مؤتمر صحفي عقد في مارس عام 2009 أن الدولار سيحتفظ بهيمنته على التجارة العالمية والاحتياطيات، مستندا في ذلك الاعتقاد إلى أسباب سياسية لا اقتصادية، وهي أن أمريكا لديها أكثر الأنظمة استقرارا وشفافية في العالم. يفهم الجميع من هذا كيف تعمل ميزانية الولايات المتحدة والاحتياط الفيدرالي والنظام المالي، في حين تبقى نظيراتها الصينية غير شفافة، وبالتالي سيظل الدولار هو الملاذ الآمن بامتياز وسيلجأ المستثمرون إليه عندما تكون هناك أزمة مالية عالمية، حتى لو كانت الأزمة بدأت أمريكيا. وهذا بالفعل ما حدث عام 2008 و2009 عندما أعيد تقييم الدولار مقابل اليورو والين. واليوم لا يزال الدولار لا يزال يمثل 59%
من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية مقارنة ب 72% عام 99، غير أن الأمريكيين قاموا بتحويل عملتهم إلى سلاح للضغط السياسي، وخلقوا عن غير قصد طبعا حركة عالمية لخلع الملك الدولار. وفي تسليح الدولار عام 2014 اضطر بنك باريبا BNP إلى دفع غرامة قدرة 9 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة بسبب قيامه قانونيا حسب القانون الأوروبي والفرنسي بتمويل صادرات من كوبا والسودان وإيران بالدولار، لأن هذه الدول الثلاث كانت تحت الحظر الأمريكي. ونظرا لأن التمويل مر عبر حساب باريبا في نيويورك لجزء من الثانية، أعلنت العدالة الأمريكية اختصاصه الإقليمي. هذه هي الطريقة التي فرض بها الأمريكيون قوانينهم على دول العالم الأخرى، وبالتالي كان على الشركات الأوروبية الامتثال. ومغادرة إيران عام 2018 بعد أن خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رئاسته الأولى خرج من جانب واحد من اتفاق فيينا النووي للعام 2015. كانت الخطوة التالية في تسليح الدولار هي تجميد احتياطية النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي المقومة للدولار، والمقام به أيضا عام 2022 بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، فهي التي جعلت القادة غير الغربيين يقولون لأنفسهم إذا كنت في حالة حرب مع الجيران وهذا الصراع لا يرضي واشنطن فقد أفقد فجأة جزءا كبيرا من احتياطياتي من النقد الأجنبي، لذلك سأخفض تجارتي بالدولار بشكل كبير، وهذا ما تفعله روسيا الآن. إذن هي لعبة مصالح. عندما نرى الحليف لا يتحرك اعلموا بأن الأمر له علاقة بالدولار والاحتياطي الموجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية. على وعلى ذلك تخطط دول البريكس برازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا لإنشاء عملتها الخاصة وتمويل بورصتها، وقد طورت الصين بالفعل نظام التسوية الإلكترونية الخاصة بها بين البنوك، وهي توفر بديلا لنظام سويفت التعاوني الذي يسيطر عليه الغرب. ومع ذلك فإن نزع دولارة العالم لن يكتمل بين عشية وضحاها، إذ من الواضح أن الحركة التي بدأت لا رجعة فيها بحسب لوفيغارو، ولكن حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها ستفاجئنا بظنون أخرى ومعتقدات أخرى وحقائق أخرى.

0: عندنا عروش الظلم وانفضوا وتحطمنا. إذا كان المعارك بارية تبغى العدا موجود فوق البحر فوق البحر بننسي مع الطوفان نتحدى. عودنا مع ابن البدر عند النايبات صمود وربطنا في الميدان وابن البدر يا مغلى. مع ابن البدر بنثبت ثبات الشام فات السود وسجلنا على الدنيا جنود الله واخترنا كتبنا.
1: مستمعينا الكرام, طبعا في حرب البترو دولار هي السبب الرئيس في شن المعتوه ترامب حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي قال ترامب عالق في مفارقة بين التهديدات اليومية ضد إيران والزبائن الغاضبين في محطات الوقود الأمريكية. ترامب يحتاج إلى استقرار السوق وخفض أسعار الطاقة من أجل احتواء التضخم الداخلي. أظهر تغير الحسابات في القوقاز وتراجع مصطلح ممر ترامب المفروض أن خريطة ممرات المنطقة لا ترسم الآن بتهديدات واشنطن بل بالوقائع الميدانية التي تفرضها طهران. ولاحظنا أيضا أن الدولار يلقي بظلاله على الاقتصاديات العالمية ومنها طبعا المناطق المحتلة اليمنية, وتحرير سعر الدولار الجمركي أكبر مجزرة يرتكبها العدوان وأذنابه في المناطق المحتلة. لماذا لا يلقي الناشطون الذين أو الذباب الإلكتروني الذي هو أساسا مجهز لحرف البوصلة عن التفكير بالأزمات الحقيقية التي تفتعلها أمريكا؟ لماذا لا تلقي لها بالا وهم من المتضررين أيضا؟ هناك تجويع ممنهج في المناطق الجنوبية, هناك تجويع وذبح لسكان المناطق المحتلة. تحرير سعر الدولار الجمركي في المناطق اليمنية المحتلة تعد هناك مذبحة بل مجزرة إبادة جماعية للسكان هناك. الناس يموتون جوعا من ارتفاع الأسعار الجنونية الحالية, ما بالكم إذا تضاعف السعر. يعني السعر وصل إلى تضاعف إلى 100%. أين هؤلاء الناشطين من كل ما يحدث؟ طبعا ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ومرعب في المناطق اليمنية المحتلة أدخل السكان هناك في جحيم الجوع الذي بات يهدد الأغلبية. وبدل من عمل معالجات وحلول لخفض الأسعار قام العدوان وأذنابه بتحرير سعر الدولار الجمركي, وهذا يعني ارتفاع الأسعار دبل. أليست هذه بمجزرة جماعية؟

0: وإذ كان للعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا تأثير في النظم الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية على نحو أثار مخاوف الأسواق العالمية بخصوص تعديل النظام المالي. ورأي آخر يقول بل بدأ بالتعزيز الدولار خاصة بعد اليورو.
1: هو الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تستهدف روسيا فقط، هي كانت تستهدف أيضا الاقتصاد الأوروبي، وجعل الاقتصاد الأوروبي اقتصاد تابع للاقتصاد الايش الأمريكي، وزجهم في الحرب الايش الأوكرانية هي كانت فخ مش بس لروسيا، فخ أيضا لدول أوروبا لكي تستمر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد الأوروبي أولا وأيضا اقتصادية العالم. إلا أن النتائج جاءت باتجاه عكسي، يعني عكسي، أنه الحرب الروسية التي كان يتوقع أن روسيا ستنهار اقتصاديا، إلا أن اقتصادها بسبب أنها محتكرة السوق الأوروبي بالغاز، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغاز. الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على أوروبا أن تصدر الغاز أسعار مبالغ بها، مما أضطر الأوروبيين أن أو حسس الأوروبيين بالمأزق اللي أوقعتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، فبدأوا يرتبوا أوراقهم مع روسيا من خلال الاستيراد، بس بالشروط الروسية، أن يكون الاستيراد إما بالذهب أو بالعملة الروسية نفسها، مما عزز الاقتصاد الروسي وجعله في وضع أقوى مما كان عليه قبل الحرب الأوكرانية.
0: طبعا عام 99 في فترة حكم أوباما تم إنشاء اليورو ونجح كعملة عالمية فعلا، لكنه لم يستطع منافسة عمق وسيولة أسواق نيويورك بسبب عدم وجود خزانة أوروبية موحدة كما قالوا، أو ذهب إليه الكثير من الخبراء، بالتالي لم يستطع اليورو إسقاط الدولار عن مكانته كعملة الاحتياط والصرف الرئيسية في العالم. وكما ذكرتم سيد الكريم، المفارقة عززت هذه الأزمة المالية العالمية من قيمة الدولار، رغم أنها كانت مسؤولية الولايات المتحدة وحدها، لكن كان توقع أوباما في مؤتمر صحفي أن الدولار طبعا سيحتفظ بهيمنته وسيسهم في استقرار الشفافية في العالم كما ذكر. لكن عندما نتحدث عن هيمنة الدولار وتعزيز هيمنة الدولار، ما الحل للخروج من هذه هذا المأزق الذي خلقه في اقتصادية العالم هذا الدولار؟ ما هو الحل؟ هل بريكس تعتبر حل ناجع، منظمة بريكس العالمية، أم أنها محاولة ربما لا تستطيع مجابهة هذا الأمر كما فعل اليورو؟
1: هو كما نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت لعقود كبيرة أن تسيطر على الأسواق، وليس من السهولة بمكان أن حد وكسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها على الاقتصاد. لكن بريكس هي أصبحت الآن النواة الأساسية اللي نلاحظ أن كثير من البلدان بدأت تتجه للانضمام لهذا التكتل. الهدف منه هو كسر الاحتكار وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي. فمع الزمن سنجد أن الدولار الأمريكي سيتراجع. صح أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي زي الإنسان اللي بيقاوم، أو العملة بتحاول أن تقاوم التوجه الخاص في بريكس، إلا أنه مع الزمن سنجد أن الدولار سيتراجع هيمنته على الاقتصاد العالمي بسبب كلما كبر حجم التكتل الخاص بمجموعة بريكس وانضمام خصوصا الدول اللي بتصدر النفط وتصدر المواد الأولية المعدنية، لو انضمت إلى اتحاد أو التكتل بريكس فهذا سيؤدي في النهاية إلى الحد من احتكار الدولار على الاقتصاد العالمي.
0: إذن أنتم مع الرأي الأول أن الدولار بدأ يفقد بريقه وزخمه رويدا على، وعلى ذلك تخطط دول البريكس التي هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لإنشاء عملتها الخاصة كما قلتم لتمويل بورصاتها.

0: طورت الصين بالفعل نظام التسوية الإلكترونية الخاص بها بين البنوك، توفر هذا يوفر بديلا لنظام سويفت التعاون الذي يسيطر عليه الغرب. ومع ذلك فإن نزع دولارة العالم يعني يذهب كثير من الخبراء أنه لن يكتمل بين عشية وضحاها، إذ من الواضح أن الحركة التي بدأت لا رجعة فيها بحسب يعني محللين. لكن سيد الكريم، طبعا نحن نأمل أن تنتهي هيمنة الدولار، ولكن لدينا أزمات فرعية إلى جانب الأزمة الرئيسية التي خلقها الدولار أو حرب البترودولار. لدينا مثلا في الشأن المحلي في المناطق الجنوبية المحتلة، هناك يعني العدوان يذبح سكان المناطق المحلية، وهذا أمر لابد أن نسلط الضوء عليه، لأن الناشطين والكثير ممن يفترض أنه أن الشأن الجنوبي يعنيهم ابتلعوا ألسنتهم. ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ومرعب في المناطق اليمنية المحتلة أدخل السكان هناك في جحيم من الجوع الذي بات يهدد الأغلبية، بدل من عمل معالجات وحلول لخفض الأسعار قام العدوان بتحرير سعر الدولار الجمركي. ماذا يعني جملة أو مصطلح تحرير سعر الدولار الجمركي أولا، ومن ثم ما هي نتائج هذا التحرير؟
1: هو كما نعلم أنه في سعر دولار حر يعتمد على قوى السوق اللي هي قوى العرض والطلب من النقد الأجنبي، وأيضا كما نعرف أن العدوان يسعى من خلال الضغوط الاقتصادية على استمرار تمزيق القوى الداخلية وعدم يعني وتجويع الناس لكي يحقق أهدافه اللي ما استطاعش أن يحققها عسكريا يستطيع أن يحققها اقتصاديا. فبالتالي تحرير قيمة الدولار في السوق لقوى العرض والطلب، وكما نعرف أنه نسبة تدفق الدولار إلى الدولار هي نسبة محدودة نتيجة توقف صادرات النفط وأيضا تراجع تحويلات المغتربين، هذا كله جزء من الحرب التي يستهدف منها ليس الجنوب فقط وإنما اليمن ككل لا يتجزأ. ليش؟ لأنه يريدوا خلق صراعات سياسية وصراعات، الجوع أساس الصراعات كما نعلم. هذا كله سينعكس انعكاس سلبي، وما لم يحققوه بالحرب خلال السنوات الطويلة يمكن أن يحققوه من خلال الاقتصاد، ولكن نسأل من الله أن يجعل النخب السياسية تتنبه لمثل هذا الأمر، وأن نسيطر على مثل هذا الوضع كما سيطرنا على العدوان العسكري، نسيطر أيضا على الحرب الاقتصادية الضروس التي تشنها تلك البلدان على اليمن من خلال ما يتدخل به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأدوات الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير اقتصادية العالم.
0: نعم، إذا تسألنا عن هل تستطيع صنعاء القيام بشيء ما إزاء ذلك؟
1: شيء طبيعي، لأنه حكومة صنعاء تستطيع أن أول شيء نسيطر على الوضع في المناطق المحررة، وهذا لاحظنا خلال الفترة السابقة أن الاقتصاد في المحافظات المحررة يعني كان تحت إلى حد كبير تحت السيطرة، وهذا هو الجزء الأول، وهذا سينعكس إيجابا أمام المجتمع في المناطق غير المحررة، بحيث أنه يعطيهم أن الحكومة صنعاء هي الأكثر كفاءة في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي قد يضغط على القائمين على الحكم هناك أن يتراجعوا وندخل في حوار وطني يمني يمني نستطيع أن نحل مشاكلنا السياسية ومشاكلنا الاقتصادية من النموذج الموجود في صنعاء.
0: هذا في الحال إذا وجد صادقون وطنيون صادقون هناك ليجلسوا إلى طاولة الطاولة اليمنية اليمنية، ولكن لا يستطيعون طبعا الجلوس،
1: ولكن في النهاية الضغوط الشعبية هي التي تولد هذا الشيء.
0: الضغوط الشعبية نحن نراها منذ أشهر، والغضب والسخط الشعبي هناك يتزايد من جراء تردي الخدمات وارتفاع سعر الدولار وسقوط العملة المحلية، ولكن كل ما نراه ازدياد أيضا في المقابل وتيرة القمع لإخوتنا في الجنوب. سيد الكريم، قبل أن نختم هذا اللقاء، ما هي رسالتكم سواء لحكومة صنعاء أو للمواطنين شمالا وجنوبا، وأيضا ما الذي تتوقعونه في قادم الأيام؟
1: لا إن شاء الله أنا عندي تفاؤل أن الوضع اليمن واقتصاد اليمن سيتحسن كثيرا، ولكن يحتاج إلى تكافؤ جهود الحكومة والاتجاه نحو استخدام الكفاءات في إدارة السياسة الاقتصادية الإدارة السليمة لكي نستمر في عملية الاستقرار، لأن الاستقرار الاقتصادي هو أساس الاستقرار السياسي، وعلى كل اليمنيين أن يتكاتفوا حول الحكومة لتحقيق مثل هذا النوع من الاستقرار الذي هو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة التي يعاني منها الأخوان في المحافظات غير المحررة، وأيضا استمرار عملية الاستقرار في المحافظات المحررة، وهذا كله لا يأتي إلا بتكاتف الجهود من قبل كافة أفراد المجتمع في المناطق المحررة والمناطق غير المحررة.
0: نحن كذلك نأمل ذلك، خاصة أن غايتنا الأولى والأخيرة هي هذا المواطن الغلبان المطحون الذي لم يتبقى لديه شيء ليقدمه حتى ذرة صبر واحدة، وبإذن الله تعالى سواء يحبط الله كل المؤامرات ضد هذا الوطن شمالا وجنوبا.
1: شكرا كثيرا، وأشكركم على هذه الإطلالة التي ترفع من وعي المواطن وتعزز من الوحدة الوطنية.
0: هذا واجبنا. أستاذ محمد المكردي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر فترتنا المفتوحة هذه في إطلالة اقتصادية لفترتنا المفتوحة. تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء. شكرا لكم أستاذ محمد.
1: شكرا كثيرا.
0: إلى اللقاء.

الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام، يقرأها أحمد علي السياني. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد ضرورة مواجهة أعداء الأمة بالتطبيق العملي للقرآن الكريم. قوات العدو الصهيوني تواصل أعمالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات وآليات العدو الصهيوني في الجنوب المحتل. وإيران تحدد منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. التفاصيل. حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة الإسلامية تجاه عدوها الرئيسي، مؤكدا ضرورة التمسك بالقرآن الكريم والسير على نهجه وتنفيذ تعليماته لمواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وشدد قائد الثورة على ضرورة سد الثغرات التي يستغلها الأعداء لاستهداف الأمة الإسلامية لتحقيق الهيمنة عليها وتدمير عناصر القوة المادية والمعنوية لها، مشيرا إلى ضرورة التحرك الجاد بكل المسارات لمواجهة المؤامرات والمخططات التي يحيكها الأعداء ضد الإسلام والمسلمين. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء آخر المستجدات المتصلة بملف الأسرى، مستمعا إلى إحاطة حول سير مفاوضات العاصمة الأردنية عمان وخطة اللجنة الدولية لعملية إطلاق سراح الأسرى المرتقبة. وأكد أبو راس التزام صنعاء بترجمة الاتفاق وتقديم كافة التسهيلات، مشددا على أن ملف الأسرى يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة الثورية والسياسية كمدخل لحل بقية الملفات الإنسانية لإنهاء العدوان والحصار وتحقيق السلام العادل والمستدام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران اليوم جراء إلقاء طائرة كواد كابتر قنبلة قرب مصنع أبو دان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تزامن ذلك مع عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت السكنية شمال شرق مدينة خان يونس وفي المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، تزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. وأصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأة جراء اعتداءات للمستوطنين الصهاينة عليهم في حادثين منفصلين بنابلس شمال الضفة الغربية. واعتقلت قوات العدو 6 فلسطينيين من الضفة وأطلقت قنابل الغاز صوب مدرسة في قرية المغير شمال شرق رام الله، وأقامت حاجزا على مدخل القرية الغربي ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين وتنقلاتهم. سياسيا، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينيين بشدة السلوك الهمجي والقرصنة التي أقدمت عليها قوات العدو الصهيوني بقيادة المجرم الإرهابي إيتمار بن كفير من اعتداء وتنكيل واعتقال بحق الناشطين والمتضامنين الإنسانيين على متن أسطول الصمود العالمي المتجهة لكسر الحصار على غزة، معتبرة ذلك استخفافا بالضمير العالمي وغطاء أمريكيا لجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم أنها استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل ورشاف والبياضة ومحيط بلدة حداثة بصلية صاروخية ومسيرات انقضاضية. وتواصل المقاومة عملياتها العسكرية ردا على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية. بالتوازي شن طيران العدو سلسلة غارات عنيفة على قضائي صور وبنت جبيل شمال لبنان في استهداف قصف مدفعي لبلدة جبريخة في قضاء مرج عيون، ونفذ العدو عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن التطورات الجيوسياسية في منطقة القوقاز تعكس تحولا في موازين التأثير الإقليمي، مشيرا إلى أن خريطة الممرات الاستراتيجية في المنطقة ترسم اليوم وفق الحقائق الميدانية التي تفرضها طهران لا عبر الضغوط والتهديدات الأمريكية. واعتبر ولايتي في تصريح أن تراجع الحديث عن مشروع ممر ترامب يعكس فشل محاولات واشنطن في فرض معادلات جديدة على المنطقة. وفي السياق أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية الإيرانية إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز للإشراف على حركة الملاحة عبره، وحددت الهيئة المنطقة مسؤوليتها لتكون الخط الواصل بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات شرق المضيق، إضافة إلى الخط الواصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات غرب المضيق. وأشارت هيئة إدارة المضيق إلى أن مرور أي سفن سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. إلى ذلك أكد المساعد السياسي للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة أن القوات المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان يشنه العدو على بلاده، مشددا على أن هذا الصمود سيستمر حتى آخر لحظة ولن تتراجع أبدا. النبأ الأخير. اعتبر الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديمتريف اليوم أن أزمة الطاقة ستضرب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل حتمي، وأشار في تصريحات إلى أن العالم يقترب من أكبر أزمة للطاقة في تاريخه من دون أن يدرك حجمها بعد. على الصعيد العسكري أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. كان ذلك هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يؤكد ضرورة مواجهة أعداء الأمة بالتطبيق العملي للقرآن الكريم. قوات العدو الصهيوني تواصل أعمالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات وآليات العدو الصهيوني في الجنوب المحتل. إيران تحدد منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا،
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
5: بسم الله
6: لا الله
5: وكلنا على الله.
7: يا بسم الله وكلنا على الله.
8: يا

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: خطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من العتيبة؟ حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: فترتنا الأثيرية هذه ممتدة حتى 12 من ظهرنا اليوم، وحتى ذلك من الحين سنكون وإياكم في هذا التجوال داخل محافظتنا الحرة الأبية. نستهل هذه الرحلة إلى محافظة حجة ونغطي ما فيها من أنشطة وفعاليات. مراسلنا هناك ماجد زيد يوفينا بهذه الفعالية التي تنم عن مدى التراحم والتعاطف والتآلف والتأخي بين أبناء الوطن الواحد.
1: حياكم الله أستاذ العزيزة، وحيا الله جميع المستمعين الكرام في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. اليوم أبرز الأنشطة أستاذتي العزيزة، أبرز الأنشطة والفعاليات، خاصة ونحن في هذه العشر الفضيلة، عشر ذي الحجة، وما لها من فضل عظيم. في ذكاء النفوس. الدين الحنيف يحث دائما على التكافل الاجتماعي. الهيئة العامة للزكاة اليوم تدشن مشروع العاجزين عن العمل، صرف مساعدات مادية للعاجزين عن العمل، والأولى على مستوى الجمهورية. لا أطيل عليك، أدع المقام لصاحب المقال الأستاذ العلامة فايد الملاهي مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة يتحاور معكم حول هذا المشروع.
0: تفضلوا.
2: مرحبا،
0: حياكم الله شيخنا الكريم. لو تحدثونا عن هذا النشاط الذي اخترتم محافظة حجة وأبنائها لها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. طبعا في هذا اليوم المبارك ودشن مكتب الهيئة العامة للزكاة الدفعة الأولى بالربع الأول من عام 26 لشريحة العايزين عن العمل بعدد 5,028,000 أسرة عاجزة عن العمل على مستوى مديريات المحافظة بمبلغ يصل إلى 330 مليون ريال، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من عام 26 بالربع الأول بمبلغ شهري 20,000 ريال. حجم المساعدة شهريا وباستمرار، وقد سبق هذه الدفعة هذا التسجيل لهذا اليوم المبارك في العشر من ذي الحجة، سبقه الدفعة الأولى والثانية لعام 25 لنفس العدد المستهدف بمبلغ 800 مليون. بدأت شرارة المشروع وانطلاقة المشروع من بداية عام 25، وتعتبر هذه الشريحة هي الشريحة المستضعفة التي لا تجد من يعيلها أبدا، أرامل لا عائلة لهم، أطفالهم قصار، مسنون كبار في السن، وأولادهم قصار، لا يوجد فيهم من عمر في أولادهم الذكور من عمره فوق 18، كذلك مرضى مرض مزمن أو معاقين إعاقة حركية ويعولون كذلك نفس الموضوع، أولادا قصر لا يوجد فيهم من عمره أكبر من 18 عاما.
0: نعم، في هذه من ضمن هذه الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها هيئة الزكاة، هل تجدون أن شريحة المحتاجين والمعوزين قد بدأت تتقلص، أم كل يوم يظهر لكم يعني أسماء جديدة وأسر جديدة، خاصة وأن حجة مترامية الأطراف وكذلك تحوي الكثير من النازحين؟
2: أكيد على أن العدد يعني نتلقى في من نفس المعايير من لم يدرجوا ضمن الحصر، ليس لم يدرجوا ضمن الحصر في وقت الحصر، ولكن الموضوع يعني مع مرور الوقت تأتي أسر مثلا يتوفى أرملة، يتوفى زوجها لديها أولاد قصار لم تكن محصورة من قبل، توفي زوجها بعد الحصر، أكيد على أنها تندرج ضمن المعايير. وفعلا محافظة حجة شريحة يعني أكبر محافظة فيها المعاناة شديدة جدا، ويقطن فيها الكثير
0: كونها ملتقى كثير من المحافظات المستهدفة.
2: أكيد يوجد فيها الكثير من النازحين من صعدة، من صنعاء، من عمران، من الحديدة، من فعز، بسبب العدوان الغاشم نزحوا بسبب العدوان الغاشم. أضف إلى ذلك نازحين المديريات من داخل المحافظة، حرب وميدي وحيضان وبخيل مير، وبعض المديريات التي تضررت من العدوان نزحوا، وكان نزحهم في المدن في مدينة حجة صونها في يوجد فيها خدمات لا بأس أكثر من الريف.
0: نعم. كتب الله أجوركم سيدي الكريم شيخنا الفاضل، ونسأل الله أن ينفع البلاد والعباد بأمثالكم.
2: يا الله، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: شكرا لكم جزيلا، وشكرا لمراسلنا ماجد زيد.

0: تحية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وبمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، تشنت وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع بنك الدواء وعدد من المستشفيات مخيمات طبية علاجية مجانية لمرضى ارتفاع ضغط الدم في محافظات الجمهورية. في محافظة دمار دشن المخيم الطبي العلاجي لمرضى ارتفاع ضغط الدم في 5 مستشفيات، يتلقى فيها المرضى الفحص والمعاينة وصرف الأدوية بشكل مجاني. زميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، نلتقيكم اليوم من المخيم الطبي الذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان وبرعاية منها بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، حيث ينفذ هذا المخيم في عدد من المستشفيات بجميع أنحاء الجمهورية للتخفيف من معاناة المرضى. واليوم نلتقيكم بالتحديد من محافظة دمار، حيث نتواجد في هذا المخيم ونبدأ بحديثنا مع الأستاذ الدكتور عبد الملك الهتاري والذي تحدث إلينا حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تم استضافة المخيم الطبي بشراكة مع البنك الدواء مع الأخ المدير إبراهيم إسحاق في دمار، وتم تخصيصهم مستشفيات من ضمنهم مستشفانا نجم الجزيرة، وتم تخصيص 2 من الأطباء الباطنية استشاري الباطنية الدكتور حسام العزاني والدكتور فتحي دحوة، وكان في إقبال يعني متميز. وأيضا أمس لوحظ أنه كان في إقبال كبير، فتم زيادة التمديد لليوم الآخر الذي هو اليوم، وكان هناك تقريبا في حدود أكثر من 350 حالة فضل الله. تم تخصيص أيضا الخصم 50% من الفحوصات وإعطاء الأدوية مجانية عبر بنك الدواء، وقد قاموا معظم بعديد من عدد من الشركات بإعطاء الأدوية المجانية، تكرمهم مشكورين يعني بشكل كبير جدا لم يكن الشخص يتوقعه. وأيضا طبقة كانت مستحقة بأمانة يعني، وهذا بادرة طيبة، وندعو للشركات الأدوية وندعو إلى المساهمة، كون الفئة هذه محتاجة جدا بأمانة الذي لا يجدون قيمة الدواء، وهذه بادرة طيبة جدا. ندعو شركات الأدوية إلى أن يجودوا وأن يساهموا بشكل كبير وفعال بأمانة، كونهم طبقة حتى لو تشوف الذي بيجوا يعني كلهم ما شاء الله مستحقين، وناس يعني في أي خاصة في ظل الأوضاع الذي تمر بها البلاد، ولكم خالص الشكر والتقدير.
1: إلى ذلك تحدث إلينا الأستاذ إبراهيم إسحاق مدير فرع بنك الدواء بمحافظة دمار عن هذا المخيم وقال:
3: طبعا هذا المخيم أقمناه ضمن حملة ضد القاتل الصامت الذي بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، بشراكة مع مستشفى نجم الجزيرة الذي تكرموا بتوفير المعاينة المجانية وتخصيص أطباء استشاريين يقومون بمعاينة المرضى وتخصيص تخفيض 50% من الفحوصات والإجراءات الأخرى التي يعني تكون ثقيلة على المواطن وعلى المرضى، خصوصا أصحاب الضغط والأمراض المزمنة من الفقراء والمساكين، حيث كان إقبال كبير. وتكرم الدكتور عبد الملك بتمديد يوم آخر إضافي إلى اليوم السابق، حيث نستقبل إلى الآن 350 حالة مرضية من الفقراء والمساكين الذين تم توفير لهم كل هذه الإجراءات عن طريق مستشفى نجم الجزيرة مشكورين، وتم تقديم الأدوية بالشكر والتقدير الكبير العالي للشركات الأدوية المساهمة في إنجاح هذا الفعالية، الذي لولاهم لما استطعنا أن نقدم الخدمة هذه للمرضى وأن يستفيد المحتاج والفقير. وكذلك ندعو الشركات والمستشفيات وأصحاب الاستثمارات أن يدعموا مثل هذه الأشياء، خصوصا في ظل الأوضاع التي يمر بها البلد، وندعو المساهمة لأكثر من المخيمات الباطنة نريد أن نقوم بالشراكة مع المستشفيات بتقديم مخيمات جراحية ومخيمات لأمراض أخرى من الأمراض المزمنة، وبارك الله فيهم.
1: إلى ذلك تحدث إلينا الدكتور رشيد السامعي المدير الطبي بالمستشفى، وتحدث عن هذا المخيم حيث قال:
4: طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا نعلم أن المريض اليمني أكثر ما يهيقه الأدوية، طبعا إلى جانب المرض. اليوم هذه مبادرة كبيرة جدا ونوعية أن يتم تقديم أدوية باهظة الثمن. أحيانا لا يستطيع المواطن اليمني الفقير والمعدم أن يدفعها شهريا، فتبادر يبادر بنك الدواء مشكور، وتبادر الشركات الأدوية بتوفير هذه الأدوية. ونحن بدورنا كمستشفيات وكمراكز سنقدم كل التسهيلات، سنوفر الأطباء، سنوفر الإمكانات الموجودة لدينا من أجهزة الضغط، من معدات على الدوام. نحن مستعدون في كل لحظة لخدمة ودعم أي مبادرة نوعية تخدم المجتمع، سواء كان في اليوم العالمي للضغط أو غيره. الشيء الذي أريد قوله أن يجب أن تستمر هذه المبادرات، يجب أن تنشأ مبادرات جديدة. الشعب اليمني لا يحتمل، المواطن لا يحتمل، لابد أن تتضافر جهود اجتماعية أخرى. لا نريد فقط أن اليوم العالمي للضغط وانتهى، لا، لابد تستمر الحملة وتمتد إلى حملات أخرى، مرضى السكري، مرضى السمنة، حالات الأطفال. وهذه طبعا عمل جيد. نحن اليوم في مستشفى نجم الجزيرة مددنا طبعا يوم آخر، اليوم الأول كان ازدحام وإقبال كبير، وهذا فقط يعكس حاجة الناس لهذه المبادرة. ونتقدم بالشكر أيضا للقنوات الإعلامية التي حضرت وغطت هذا العمل وتساهم بنشر هذه الأعمال وهذه المبادرات، ليعلم الشعب اليمني والمجتمع اليمني أن المؤسسات الصحية والطاقم الطبي والجمعيات والمؤسسات كلها ستقف مع المواطن هذا والمرضى، وأن المرضى والطواقم والمؤسسات والطواقم الصحية يجب أن يتعاونوا وأن يشكلوا فريقا واحدا لتعزيز وضع الصحة والارتقاء يعني بالوضع العام إن شاء الله.
1: ويسعدنا أن يكون حديثنا مع الطبيب المعالج الدكتور فتحي سعيد، استشاري أمراض القلب وضغط الدم، والذي يقدم اليوم المعاينة لكافة المرضى المترددين على هذا المخيم، وتحدث إلينا حيث قال:
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الضغط، دشنا مستشفى الجزيرة تحت نجم الجزيرة تحت رعاية مكتب وزارة الصحة وبنك الدواء هذا اليومين المتتاليين لقياس الضغط وصرف العلاجات بشكل مجاني. يعتبر مرض الضغط من الأمراض المزمنة التي غالبا لا تأتي بأعراض معينة، وينصح كل مريض فوق سن 30 أن يقيس الضغط، لأنه قياس ضغطك اليوم يحمي قلبك بكرة، وأيضا قياس الضغط هو يحميك من مشاكل الكلى ومضاعفات مشاكل العيون ومضاعفات السكتة الدماغية. فمرض الضغط هو من الأمراض المزمنة المنتشرة كثيرا. ينصح جميع من يبلغ عمره فوق سن 30 أن يتابع قياس الضغط. هذا اليومين المتاليين يشكر من يقومون عليها، ونحن هنا مستعدين لإعطاء كافة العلاجات الخاصة مجانيا. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، شكرا لكم.
1: من المخيم الطبي المجاني الذي تقيمه وزارة الصحة العامة والسكان في عدد من مستشفيات الجمهورية وفي جميع المحافظات من ضمنها محافظة الدمار، كنا معكم بهذه الرسالة والتي كرسنا فيها الأضواء على وجود وتواجد المرضى وصرف الأدوية المجانية والفحوصات الطبية التي تعد بادرة طيبة من بوادر الخير التي يساهم فيها سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من أجل التخفيف عن معاناة المرضى. بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم 17 مايو، والذي يصادف هذا اليوم. بادرت هذه البوادر الخيرة من أجل عمل هذا المخيم. من محافظة ذمار متمنين لكم الصحة والسلامة. هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا في إطار هذه الفترة المباشرة أيضا وبرئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي وبحضور رؤساء الجامعات اليمنية والحكومية والأهلية. استضافت جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية الحكومية بمحافظة إب الاجتماع الموسع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. تم فيه مناقشة العديد من المواضيع الهامة وتحسين وتطوير الأداء في إذاعة صنعاء البرنامج العام. وعبر الزميل علي عبدو علي عباد التقت بالدكتور عبد الله المطري رئيس جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية الحكومية حول أهمية الاجتماع وكذا توقيع اتفاقية مع عدد من الجامعات اليمنية وجامعة جبلة للعلوم الصحية والطبية وزيارة المشاركين مع نائب وزير التربية والتعليم العلمي والبحث العلمي للاختبارات الطبية السريرية.
1: مستمع الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام والجميع بألف خير بمناسبة حلول الذكرى 22 من مايو عيد الوحدة اليمنية وكذا بقدوم عيد الأضحى المبارك. عادهم الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. محافظة إب وبالتحديد في جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية شهدت استضافة رؤساء الجامعة اليمنية الحكومية والأهلية اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور حاتم الدعيس، حيث تم فيه مناقشة العديد من القضايا التي تهم تطوير وتحسين الأداء في مختلف الجامعات اليمنية، وكذا أيضا تم تبادل الآراء والنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين. كما أيضا تخلل هذه الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة جبلة العلوم الصحية والطبية مع عدد من الجامعات اليمنية، وكذا أيضا قام نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ومعه عدد من رؤساء الجامعات اليمنية بزيارة الاختبارات السريرية التي أيضا تقام في مستشفى جبلة الجامعي. حول هذه الفعاليات التي أقيمت على هامش هذا الاجتماع الموسع، ماذا يقول الدكتور عبد الله محمد المطري رئيس جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية مدير عام مستشفى جبلة الجامعي والذي أيضا يعتبر فخر واعتزاز لأبناء محافظة بشكل عام وجامعة جبلة بشكل خاص باستضافة كوكبة من رؤساء الجامعة اليمنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر إذاعة صنعاء وأشكر كل منتسبيها. يوم أمس تم عقد اجتماع لرؤساء الجامعة اليمنية ومركز تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. كان هذا الاجتماع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حاتم الدعيس وبحضور أيضا وكيل وزارة الأستاذ الدكتور إبراهيم القرآن. هذا الاجتماع الذي شمل كل رؤساء الجامعات اليمنية بالإضافة إلى عدد من موثري الجامعات الخاصة وأيضا مجلس إدارة تقنية المعلومات في الذي عقد في جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية يجسد أهمية دور محافظة إب بصورة عامة وجامعة جبلة العلوم الطبية والصحية كمرتكز أساسي من مرتكزات التعليم العالي في اليمن. وقد ناقش هذا الاجتماع العديد من المواضيع، أهمها التقرير النصف السنوي لمركز تقنية المعلومات، هذا المركز المتميز الذي كان إضافة نوعية للعمل الإداري والأكاديمي للتعليم العالي في اليمن، وكان عبارة عن ضابط رئيسي وأساسي لموجهة التعليم العالي. على هامش هذا الاجتماع عقدت اتفاقية بين جامعة جبلة وجامعة المحيط، اتفاقية التوأمة. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الجامعات اليمنية بصورة عامة للتغلب على الظروف القائمة من حرب وحصار، وكذلك توحيد الجهود في مجال مسار التعليم العالي. على هامش هذا الاجتماع أيضا نزف لأبناء شعبنا اليمني العظيم قروب تخرج الدفعة الأولى من برنامج طب الجراحة والطب الباطني الدفعة الأولى، وكان أيضا على هامش هذا الاجتماع تم زيارة الفريق الامتحاني الذين أتوا من جامعة صنعاء وذمار وجامعة إب أيضا، وأيضا تم تدشين الاختبار السريرية لهذه الدفعة.
1: نعم دكتور، هل لكم من كلمة تحب قولها؟
2: نهنئ ابن شعبنا اليمني بأعياد الوحدة اليمنية وكذلك بقرب عيد الأضحى المبارك، ونتمنى أن تأتي هذه المناسبات وقد تحسن الظروف بلادنا وقد ذهب عنا الحصار الظالم عن هذه البلاد بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام أيضا ننوه بأن المشاركين بهذا الاجتماع الموسع قد عبر الكثير من المشاركين بانطباعتهم وهم يزورون محافظة السلم والسلام، محافظة الإبداع والتميز، وقد عبروا عن سعادة بما شاهدوا من إنجازات سواء في البنية التحتية سواء في المستوى العلمي والأكاديمي في هذا الصرح التعليمي الأكاديمي الذي أيضا وضع لمساته الأولى منذ إنشائه الشهيد المرحوم الشهيد الرئيس صالح الصمات الذي رفع يده يد تحمي ويد تبني. ختاما هذه أرقى التحايا مني علي عبد علي عباد إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج تحيا اليمن. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، نحن طبعا كالجسد الواحد، إذا مرض جزء منه تداعى ما تبقى من الجسد بالسهر والحمى. بدأت أسعار السلع بالارتفاع في مدينة عدن جنوب اليمن بنحو 25% بعد ساعات من إعلان الحكومة المدعية تلك الشرعية المزيفة الموالية لجارة السوء رفع سعر الدولار الجمركي إلى الضعف. أتعلمون ماذا يعني الضعف؟ المهم، وبدأت محطات المشتقات النفطية في عدن بيع جالون الديزل ساعة 20 لتر إلى 36 ألف ريال بواقع 18 ألف ريال أو بواقع 1800 ريال للتر الواحد بدلا من 29500 ريال بزيادة 6500 ريال تعادل 24.5%، فيما أفادت مصادر بأن هناك ترتيبات أيضا لرفع سعر البنزين الذي يبلغ سعر الجالون في 29500 ريال إلى 37000 ريال بعد رفعه مؤخرا من 23800 ريال. إلى أين سيصلون بهذا البلد المنهك، بهذا الوطن الذي يقع بين مطرقة العدوان وسندان المرتزقة؟ المهم، لا خلاص من ذلك إلا بثورة شعبية. أرض الجنوب لا بد أن تنتفض، وإلا سيطحنونها طحنة.

ونحن في هذه الأيام المباركات ليس أجمل من أن نذكر الله فيها وأن نعود إلى أوامره وأن نعود إلى هديه وهداه. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا في هذه الأيام الفضائل، فإن الله عظيم يستحق الثناء. كبروا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

إن الحمد وأن على لدى الملك لا

لا تقل يا ليتها ولا علها، فإذا قضى رب الخلائق حلها، كم شدة مرت عليك وغادرت، فوض أمورك للمهيمن كلها. وهذا خير ما نهديه لكم أحبتنا في ختام هذا اللقاء الأثير الذي امتد لثلاث ساعات ونصف. شرف طاقم اليوم بصحبتكم فيه إعدادا وتقديما أماني عامر وسمح القوم. ومن الأخبار ميسون الروديني. من التنسيق والمكتبات محمد سنهوب.

من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني. من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي. وكل التحايا لكم من الإخراج عبد الله حسين.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة الإسلامية تجاه عدوها الرئيسي، مؤكدا ضرورة سد الثغرات التي يستغلها الأعداء لاستهداف الأمة الإسلامية والتحرك الجاد لمواجهة المؤامرات والمخططات التي يحيكها الأعداء ضد الإسلام والمسلمين. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات خطيرة تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية. استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في عدة بلدات بالجنوب المحتل. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، واخترقت الطائرات الصهيونية الأجواء السورية ونفذت تحليقا مكثفا في سماء عدة مناطق بالريف الغربي لمحافظة درعا ومناطق الشريط الحدودي. إقليميا، أكدت إيران أن خريطة الممرات الاستراتيجية في المنطقة ترسم اليوم وفق الحقائق الميدانية التي تفرضها طهران لا عبر الضغوط والتهديدات الأمريكية، وأشارت إلى أن تراجع عن مشروع ممر ترامب يعكس فشل محاولة واشنطن في فرض معادلة جديدة على المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية فوق عدة مقاطعات روسية. وبهذا نصل بحضراتكم إلى ختام موجزنا الذي قدمناه عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله

الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن أهم المتطلبات للصراع مع اليهود والنصارى التي دلنا وأرشدنا عليها القرآن الكريم، وهو الجهاد في سبيل الله، وأيضا مفهوم في سبيل الله وعنوان في سبيل الله، الذي يعتبر من أهم العناوين التي يجب أن تنطلق عليها الأمة لتنتصر لدينها وتنتصر لمقدساتها وتواجه أعدائها وتنتصر لنفسها وتحرر نفسها من الاستعباد. الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة لنا في نفسياتنا وفي واقعنا الاجتماعي وفي علاقتنا بالله في علاقتنا بالحياة. الله سبحانه وتعالى لا يرسم الشيء إلا وهناك يتمثل الحل، ولا يمكن أن تجد الأمة الحل في غيره. الله سبحانه وتعالى إذا رسم طريق فليس هناك طريق تؤدي إلى الهداية غير تلك الطريق التي رسمها الله، وإذا رسم حل فليس هناك حل ولا مخرج للأمة غير ذلك الحل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من الأشياء الأساسية التي تستفيدها الأمة حينما تتحرك لتجاهد في سبيل الله كما وضع الله سبحانه وتعالى هذا العنوان، أنها تتحرك دون أن يكون هناك أطر ومؤثرات يمكن أن تعيقها، لأنه من المعالم المهمة في الدين الإسلامي أنه رسالة للعالمين. القرآن كتاب هداية للعالمين، الكعبة بيت هداية للعالمين، الأمة الإسلامية أخرجت لتكون خير أمة للعالمين للناس. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أرسله الله ليكون رحمة للعالمين. وهكذا فإن الدين الإسلامي هو رسالة للعالمين بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم وقومياتهم، وأنه يتحرك بعيدا عن المؤثرات السياسية أو الشخصية. الإسلام يتخطى أي قيود قومية أو طائفية أو جهوية أو كيفما كانت. التحرك تحت عنوان في سبيل الله ينفي المواقف الشخصية المنبعثة من مؤثرات ذاتية، لأن المواقف النابعة من المسؤولية الدينية المنسجمة مع التوجيهات القرآنية تفرض معاداة اليهود والنصارى. لماذا؟ لما هم عليه من سوء، لما هم عليه من إجرام، بعيدا عن النظرة الشخصية، بعيدا عن الأطر في السياقات المذهبية أو القومية أو الفئوية. لا، القرآن يقدم القضية أنها لله وفي سبيل الله، أنت تعادي هؤلاء لأنهم أعداء لله. وبما أن الإسلام والقرآن هو للأمم جميعا وليس دينا يخص العرب أو يختص بجنس أو لون، هو رسالة للعالمين جميعا ويرتكز على الموضوعية مع الجميع، ولا يتعاطى الإسلام حتى مع اليهود والنصارى على أساس شخصي أو عرقي. فهو يقر قاعدة هامة جدا وفي غاية القسط والعد، وهي إن من يقبلون الدخول والانتماء في الإسلام فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذه قاعدة سار عليها الرسول وأرادها الله، وهكذا علمنا القرآن الكريم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا إن استقاموا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الآية تنفي أن نقبل بما هم عليه من فساد أو أن نرضى ونصدق أنهم على ديانات سماوية، لا، أنهم على فساد ومنكر، لكن إذا آمنوا بما أنزل الله في كتاب العزيز فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهذه النظرة تبعد المسلمين عن الأطر القومية والمذهبية وعن المواقف الشخصية في النظرة والتعامل معهم، لأن المواقف الشخصية تؤثر على تحرك المسلمين بهذا الدين الذي هو رسالة عالمية للناس جميعا. البعض من العرب والمسلمين أصبحوا ينظرون وكأن الإسلام دين خاص بهم، وأولئك لهم كما يقولون اليهودية وأولئك لهم النصرانية، لا، إسلام دين للعالمين. هذه النظرة تؤثر على مواقف المسلمين وعلى ثباتهم وعلى استقامتهم وعلى مستوى تحملهم للمسؤولية في مواجهة أهل الكتاب، ولها أثرها وقيمتها حتى من الناحية النفسية، لأن الأحقاد والمواقف الشخصية قابلة للإحتواء. لو حملنا عداوة شخصية لليهود والنصارى فإن العدو يمكن أن يفرغ تلك العداوة في أي بؤرة، يستطيع أن يفرغها، لكن إذا حملنا لهذا العدو عداوة لله وفي سبيل الله فلن يستطيع العدو أن يفرغ تلك العداوة من قلوبنا. لكن لو حملنا عداوة شخصية فإن العدو سيأتي تحت عناوين إنسانية وخدمية ويقدم بعض المساعدات والمشاريع الإغاثية، وعندها تمحى وتضيع العداوة الشخصية من قلوبنا، هذا معروف. إذا حمل الإنسان عداوة شخصية فإن هذه العداوة تذوب مع المصالح المادية، لكن إذا حمل عداوة لله وفي سبيل الله فلا يمكن أن تؤثر فيه أي من المؤثرات، لا يمكن أن يتراجع أبدا. وبالتالي فإن الضمانة من كل المؤثرات هو أن يكون موقفك من الآخر هو من أجل الله وفي سبيل الله، ولأنهم أعداء لله قبل أن يكونوا أعداء لنا، هذا هو أفضل وأضمن. عندما لا يكون العمل في سبيل الله فمن المؤكد أن العداء الشخصي يزول بمجرد تقديم المصالح، لأن الإنسان مفطور بالفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في نفسية الإنسان على التأثر بالإحسان، كما روي عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، لأن العدو يفهم هذه القضية فسيأتي ليحسن، وإذا أحسن ستضيع العداوة الشخصية، لكن إذا كانت العداوة لله وفي سبيل الله فسيفهم الإنسان لماذا هذا العدو يقدم إحسان، لأنه يريد أن ينسينا العداوة له، ولأنه يريد أن يتآمر علينا ويمكر بنا وينسينا هذه العداوة ويمسح من قلوبنا السخط. فالموقف الديني يحافظ على ثبات الإنسان ويحافظ على استقامته ويجعله لا يتغير مهما كان حجم ومستوى المصالح المقدمة. فالتحرك في سبيل الله يرفع الناس عن النظرة الشخصية، ويرفع الناس عن النظرة القومية، عن النظرة الإقليمية، عن النظرة الجغرافية، عن أي نظرة مؤطرة، ويمثل ضمانة للاستقامة، ويحفظ للدين الإسلامي عالميته دون تأطير، دون تأثر سلبي بأي مؤثرات شخصية. وأي مواجهة مع أي عدو للإسلام يجب أن تكون في سبيل الله، وأي نصر يحققه الإسلام أو تمكين للمؤمنين أو سيطرة لا يمكن أن يحسب استعمار. إذا كانت القضية في سبيل الله فلا يستطيع الطرف الآخر أن يقول أنه استعمار، ولا يستطيع أن يقول أنه احتلال، مهما كانت قوتهم وشدتهم في مواجهة الأعداء، ومهما كانت نسبة المساحة التي توسع فيها المسلمون وسيطروا عليها، لا يمكن أن تسمى احتلال إذا كانت القضية في سبيل الله. وبالتالي يجب أن يكون توجهنا في سبيل الله، وأن نسند كل ما نحن فيه وكل ما نحصل عليه أو نحققه في الواقع إلى الله، إلى كتابه، فنقول بأن السبب هو أننا نسير على كتاب الله، وهذا أثر هداه في من يسيرون على هدى الله. وتعتبر هذه القضية أساسية وهامة في موضوع إقامة الدين، لأنك تقدمه بعنوانه العام وليس وفق رؤية شخصية أو أهواء أو أمزجة، ليس مؤطر في أطر قومية أو مناطقية أو طائفية، فالكل متجهون إلى الله ومن أجل الله ووفق الطريقة التي رسمها الله، ويسعون لتحقيق الغايات والمقاصد التي حددها الله، ويتبعون القيادة التي اختارها ويؤهلها. من هنا ندرك أننا كمسلمين من مسؤوليتنا الأساسية هي الشد إلى الله، استشعار فضله، الربط بهداه، ربط الناس بالله، ترسيخ حالة الشعور بفضل الله، ترسيخ الشعور بتوفيق الله عند أي إنجاز، الإدراك بأن مسؤوليتنا الرئيسية تقديم أنفسنا كشهداء لله، مثلما قال المولى تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وأن نقدم نموذجا لهدى الله. هذا يستدعي أن نسند ما نحن فيه وما نعمله إلى الله، ونربط أي إنجازات نحققها باعتبارها أثر لهداه، وأن نكون نموذجا يشد الناس إلى الله، بحيث نبين كيف يكون أثر كتاب الله وأثر هدى الله في الناس، وكيف يكون من يتحركون في سبيل الله. الأمة الإسلامية اليوم والبشرية كلها في أمس الحاجة إلى نموذج جذاب مؤثر يقدم الدين بعالميته بقيمه، يتجاوز الأطر السياسية والجغرافية والمذهبية، ينطلق بعيدا عن المؤثرات الذاتية والنزعات الغرائزية ومصالح الشخصية. من المهم أن ندرك أن كل العناوين والرؤى والمنهجيات المخالفة للقرآن لم يعد لها أي قيمة، كل الأطروحات والنظريات الأخرى لم يعد لها جاذبية ولا تترك أي أثر في نفوس الناس ينشدون إليها. ثبت في الواقع فشلها في بناء الإنسان وحتى في بناء الحياة وفي إصلاح الواقع. فشلت كل المشاريع الشرقية والغربية وكل ما قدمه الآخرون، وبقي القرآن بمشروعه الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يتحرك، بقي هو الأمل الذي يتطلع إليه المستضعفون والمظلومون بأفقه الواسع بنظرته الشاملة للجميع، لأنه يتجاوز كل المؤثرات وكل الأطر الضيقة، ويقبل بجميع فئات المسلمين دون استبداد أو إقصاء لأحد، وبالتالي هو الحل والمخرج إذا وجد الأمة التي تقدم نفسها كنموذج وشاهد على عظمته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 14 و15 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تصححان مفهوم الناس للحياة الدنيا وزينتها. إنما على الأرض من مظاهر النعم ووسائل الحياة والترف، إنما سخرت للناس وبسطت بين أيديهم لتستقيم بها حركة الحياة، وليقوم بها معاش الناس المؤقت بحسب قدر الله، حيث قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعليه فإنما على الأرض من هذه النعم والأسباب لها مهمة مؤقتة معنا، ولنا معها مهمة مؤقتة، هي ما يوضحه الله بقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما على الأرض إنما هو زينة مآلها الذبول، وما دام الأمر كذلك فيجب أن لا تأخذنا الزينة بعيدا عن الله الباقي، وأن لا تشغلنا عن ذكره وطاعته، بل علينا أن نتخذها متاعا في الحياة الدنيا، ونوقن بأن عند الله حسن المآب. ولكن الناس مع هذا البيان والإيضاح ومع هذا التصحيح والتوضيح انخدعوا، وزين لهم الشيطان حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. زين لهم الشيطان حب شهوة الاندفاع إلى هذه المتع المؤقتة، فجعلوها هي الغاية والنهاية، واتخذوها هدفا مستقلا يسعون إليه، ومحبوبا عظيما ينقطعون له، وظنوا أن اقتناءها والاستكثار من جمعها سيمنعهم من الهلاك، وسيملكهم سر الحياة، وسيمنحهم خلودا وملكا لا يبلى، تماما كأبيهم آدم حينما خدعه الشيطان بنفس هذه الأسباب. وبهذا استغنوا بها عن الله، واختاروها معبودا من دون الله، واتخذوها ربا يتبع من دون الله. فكانوا كالمسافر الأبلة الذي ظن كعك الطريق غاية الرحلة، فعكف عليها يأكل ويتلهى، وبينما هو منقطع إليها فرح مختال بها، إذ وجد كيس الكعك فارغا، فإذا هو يقلب كفيه على ما فرط، وهنا تنهار قواه، ويظل في متاه بلا أمل في الوصول ولا في مواصلة الرحيل. إن الانشغال بزاد الطريق لا ينتج إلا التعويق. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى كما بسط لنا تلك النعم ووفرها وسخرها من فضله، وكما أحل لنا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإنه ينبهنا إلى مهمتها وإلى مهمتنا معها، فيقول في الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إنه تحذير وتنبيه رحيم، ووعد منه بفضل عظيم. فكل هذا العطاء الذي تظنونه ملكا عظيما وتحبونه حبا جما، ليس إلا متاعا لهذه الحياة الدنيا، ليس إلا متاعا لهذه الحياة الدنيا التي هي الدنيئة. فكيف تتدنى نفوسكم إلى هذا الدرك الواطئ الدنيء، وتقنع به عن المقام العالي؟ والله يريد من نفوسكم أن تسمو عن الدنايا إليه، كيف تقف مطامحكم عند متاع ثان دنيء والله يريدكم أن تطمحوا إلى ملك عظيم باق لديه؟ كيف تنسون بحب الشهوات ربكم الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض وهو يريدكم أن تذكروه ليذكركم وتشكروه ليشكركم في مقام أسمى وأعلى وأعظم؟ كيف تعيقكم فقاقيع المتاع الهين عما أخفي لكم من قرة أعين؟ حذار أن يشغلكم السراب الكذاب عن صادق الماء وصافي الشراب، وأن يصرفكم عن صادق وعد الله الوهاب، والله عنده حسن المآب. إنه عنده لا سواه، وها هو الله يعدنا به ويدعونا إليه فيقول والله عنده حسن المآب، بل ويصفه ويدلنا على طريقه فيقول قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أسمعتم؟ أرأيتم كم هو العطاء من الله لمن أحبوه واتقوه؟ وكيف هي نهاية الطريق للصابرين؟ وكم هي نعم الله للصادقين والمتقين؟ فلهم وحدهم خالص لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنه الخلود في هذا النعيم جزاء يقينهم بأن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة زينة مؤقتة ووسيلة لا تمنح الناس الخلود ولا الملك الدائم، وبأن الخيل المسومة والأنعام والحرث وكل ما استجد من وسائل الترف في هذه الأرض كل ذلك متاع فان بائد. وليقينهم ذلك فإنهم متقون، لم يطغوا فيما مكنهم الله، ولم يسرفوا، ولم تنسهم النعمة رب النعمة، ولم تشغلهم الأموال عن المآل، ولم تصرفهم الأولاد والعتاد عن رب العباد. لقد تمتعوا تمتع عدل واتزان وعفة وإتقان وعطاء وإحسان، فنالوا خير الدارين وفازوا بالطيبات من الرزق في الحالين، فيا نعم المصير ويا حسن المآب. ومع حسن المآب فإنهم قد فازوا برضوان الله، والرضوان هو منتهى ما يطمح إليه الإنسان وأجمل ما يلتذ به عند الله وفي جنات ربه. إنه أعلى ما يشتهيه المؤمنون المتقون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنه الرضاء من الله عليهم بما أعطوا واتقوا وصدقوا بالحسنى، والرضاء منهم بما أعطاهم الله وأحسن الجزاء، فهم راضون كل الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وكيف لا، والله بصير بالعباد، يعلم ما يسرهم وما يرضيهم وما ينفعهم وما يغنيهم، ثم هو فوق ذلك بصير بمن يستحق هذا الجزاء وبمن يستحق ضده. فليس الجزاء بالجزاف وليس بالهوى والحيف، كلا، بل هو الحق، ولا يظلم ربك أحدا. وإن يكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنه العطاء السخي ممن افتقر إليه وأظهر حاجته لربه وأطاعه واتقاه، وإنه حسن المآب لمن لم تشغله الشهوات عن الطاعات، كما أنه الحرمان والعقاب الشديد لمن استغنى بالمال والذهب والمتاع عن ربه وطغى في حب الشهوات على حب ربه وابتغى عرض الدنيا فأعرض به عن لقاء ربه. فكان لا بد لكل من الفريقين من الجزاء المناسب، والله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا ممن نال رضوانك، وممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن لم تطغه حب الشهوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاخرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي نحتاج إليها في واقعنا العملي. الدرس الأول: ضرورة مساءلة المسؤول الأول عن الجرائم الكبرى. جريمة بحجم مجزرة تنومة هذا لا يمكن أن تصدر إلا من قائد كبير، لا يمكن أن يتخذ بشكل ميداني. النص الدرس الماضي يقرر أن الجرائم الواسعة لا ينبغي أن تحمل دائما للمنفذين الصغار وحدهم. حين تكون الجريمة منظمة وتمتد آثارها سياسيا وعسكريا، فلا بد من البحث عن صاحب القرار. إن التنصل عن هذه المجزرة بعد وقوعها لا يكفي لإعفاء القيادة من المسؤولية إذا كانت الجرائم تشير إلى علمها أو توجيهها. وهذا يعلمنا في واقعنا أن العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة المخطط والمحرض والآمر قبل المنفذ. فالمسؤولية الحقيقية تبدأ من رأس القرار لا من يد التنفيذ فقط. الدرس الثاني: المماطلة في الاعتراف بمسؤولية وعدم دفع التعويضات للضحايا تكشف حقيقة عدم وجود نية صادقة للعدالة. مر في الدرس أن ابن سعود مع اعترافه بمظلومية الضحايا وتعامله مع الجريمة على أنها ضربة عنز يعني لا شيء، ظل يماطل في الحكم الذي حكم فيه ولم يدفع ولا دية واحدة لأي شهيد. هذا يعلمنا أن الاعتذارات الرسمية والشعارات الرنانة عن محاسبة المخطئين لا قيمة لها ما لم تترجم إلى تعويضات ملموسة واعتراف صريح بالتبعات. في واقعنا المعاصر كثير من الحكومات والجماعات تعرب عن أسفها لجرائمها، لكنها لا تقدم أي تعويض مالي أو معنوي للضحايا أو عائلاتهم. ولهذا فأي مصالحة حقيقية يجب أن تبدأ برد الحقوق المادية أولا، وليس بالكلمات المعسولة أو البيانات الدبلوماسية الفارغة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن من يدعي العدالة عليه أن يدفع الثمن، وإلا فإن اعترافه يعتبر مجرد تمويه إعلامي. الدرس الثالث: التناقض بين العقاب المزعوم وبين بقاء الجنى في مناصبهم يدل على أن العقوبة كانت سياسية لا أخلاقية. وقد مر لنا في الدرس أن ابن سعود قال إنه جازى الإخوان بالجزاء الذي يستحقون، طبعا في معركة السبلة بعد 6 سنوات، وهذا غير صحيح. صحيح أنه قضى على بعض زعمائهم، زعماء الإخوان بشكل عام وليس القطغط، لكن ليس لسبب تنومة بل لسبب آخر، وهو أنهم كانوا ينتقدونه في بعض ما كانوا يعتقدون أنه يخرج فيه عن دائرة الشرع، وهو كان ملك لا يتحرى من حلال من حرام. وكانوا أيضا يهاجمون بعض المناطق مثلا في الكويت، في العراق، في البحرين، ولهذا كانت بريطانيا قد ضاقت بهم درعا فعاقبهم عندئذ عبد العزيز لأجل هذا السبب، وليس لسبب أنهم قتلوا حجاجنا في تنومة. كما أن بعض قادة تلك الفرقة بقوا أحرارا بل وأكرم مثواهم، ولم تطرح عليهم قضية الحجاج كجريمة تستحق العقاب. في واقعنا المعاصر كثيرا ما نشاهد جهات ترتكب مجازر ثم يتم تصفية خصومها السياسيين بذريعة المحاسبة، بينما يظل الجناة الحقيقيون في مناصبهم. والدرس الذي يجب أن نستفيده ألا نصدق أي رواية عن محاسبة الجناة ما لم نرى المحاكمات علنية منصفة، وتعويض الضحايا نراه بعيننا قبل أي شيء آخر. والعبرة أن العقوبات التي لا تتصل بالجريمة المحددة هي مجرد تسويات سياسية وليست عدالة حقيقية. الدرس الرابع: توفر الوقت الكافي للاتصال والتخطيط بين القادة الميدانيين في عسير والقيادة العليا في أبها والرياض تعني أن الجريمة كانت بقرار أعلى سلطة. مر لنا في الدرس الماضي أن قافلة الحجاج سارت حوالي 12 يوما، في مناطق سيطرة ابن سعود، وستة أيام من أبها إلى تنومة، وكانت الاتصالات البرقية متيسرة. هذا يعني ماذا؟ أن حاكم أبها كان لديه متسع من الوقت لاستشارة ابن سعود وتلقي توجيهاته، مما ينفي رواية أن الجريمة كانت رد فعل عاجلا أو خارجا عن السيطرة. في واقعنا المعاصر كثير من المجازر تبرر بأنها تجاوزات فردية أو أخطاء تكتيكية رغم وجود قنوات اتصال وتنسيق واضحة. أي تحقيق دولي في جرائم الحرب يجب أن ينظر إلى المدة الزمنية وإمكانية التواصل بين الرتب قبل الجريمة، لأن ذلك يثبت التخطيط المسبق. الدرس الذي نستفيده: عندما تقع جريمة كبيرة في منطقة يسيطر عليها جيش منظم ويكون هناك وقت للاتصال، فإن القيادة العليا هي المسؤولة الأولى. الدرس الخامس: صناعة الرعب وسيلة استعمارية واستبدادية لإخضاع الشعوب. الدرس الماضي بيّن لنا وربط لنا بين المجزرة وبين استخدام العنف المفرط لإرسال رسالة تخويف وردع للآخرين. القتل الجماعي لا يستهدف الضحايا وحدهم، بل يستهدف كسر إرادة المجتمع كله. هذه السياسة تقوم على تحويل الجريمة إلى وسيلة نفسية لإنتاج الصمت والخضوع والخنوع. وفي واقعنا يجب مواجهة هذه الثقافة، ثقافة الرعب، بالتوثيق والوعي والصمود والثبات والمواجهة وترسيخ حق الشعوب في الكرامة والعدالة. فالأمم التي تحفظ ذاكرتها وتكشف جرائم أعدائها تكون أقدر على مقاومة الإخضاع والتزييف. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، ومنها: واحد، متى يكون الاعتذار الرقيق من البعض مجرد ستار يخفي جريمة مدبرة ومسؤولية سياسية مباشرة؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا ترك ابن سعود جثث ضحايا تنومة دون دفن حتى أكلت السباع والطيور رغم ادعائه الأسف والاعتذار في خطابه الرقيق؟ ما الذي يكشفه هذا عن مسؤوليته في المجزرة؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما القرائن والأمارات الإضافية التي تثبت أن مجزرة تنومة لم تكن قرارا ميدانيا عابرا، بل عملا صادرا عن أعلى سلطة مدبر ومحكم؟ والواقع أننا لازلنا ونحن لازلنا بصدد إثبات أن ابن سعود هو العقل المدبر، وأنه الآمر والناهي في تلك المجزرة، وأنه مسؤول عنها مسؤولية قطعية، كما دلت على ذلك الأدلة السابقة بالإضافة إلى الأدلة التالية. واحد، يعني من الأدلة هذا أنه لا يبعد أن يصرح لأولئك التكفيريين الوهابيين بأن أولئك الحجاج مدد متنكر للملك الحجازي الشريف حسين بن عون، وأكد ذلك قول الرواية النجدية عندما قالت إن هناك من أوصل الخبر إلى مقاتل الإخوان بأن جيشا عظيما قدم لقتالكم. هذه اليد الخفية التي أوصلت ذلك الخبر وثق في قولها المقاتلون الوهابيون لابد أن تكون يدا قريبة من أمير نجد أو من حاكم عسير، وإلا فإنهم لن يثقوا في قولها وزعمها. وبهذه الترتيبات يمكن لملك نجد أن ينفذ فعلته البشعة ويحقق أهدافه، وفي الظاهر أنه كان بعيدا عنها. أيضا، إنما نقلت جريدة المنار التي كان يصدرها محمد رشيد رضا في مصر، نقلت هذا جريدة المنار عن جريدة أم القرى التي كان يصدرها النظام السعودي في ذلك الحين، حول المنشور النجدي الذي يبرر الجريمة في المجمل ويحاول أن يلقي باللائمة على الحجاج. هذا نوع من تبرئة الجلاد وتحميل المسؤولية على الضحية مع تردد واضطراب، فلا هو الذي حمل جنده المسؤولية وتحمل تبعات ذلك، ولا هو الذي حمل الحجاج المسؤولية بشكل سافر. إن ذلك يشير إلى إرادة التغطية على الفاعل الذي لا يريدون إظهاره، لأنه كان حريصا على التخفي والتنكر، وليس هو إلا عبد العزيز ابن سعود. أيضا، إن ترك الحجاج في العراء من غير دفن ولا تكرمة وتعاملهم معهم كأنهم كفار مشركون لا حرمة لهم، تركت جثثهم تنوشها الضباع والسباع وتأكل منها الطيور، وحتى عندما اعتذر ابن سعود فلم ينقل من أحد أنه هو ولا حاكمه على أبها أعار أدنى اهتمام أو بذل أي عناية بالجثث وبدفنها ومواراتها للثرى. وقد ذكر الشعراء اليمنيون كما سيأتي أنهم تركوهم ممددين على الثرى للسباع والطير تأكلهم، وكذلك عدم وجود مقبرة معروفة حتى اليوم لهؤلاء الضحايا مع هول تلك المجزرة وكثرة ضحاياها وبشاعة فعلها. كل ذلك دليل على ذلك الإهمال المتعمد، بل ما أكدت الرواية الشعبية في منتديات تنومة وهو أن الجثث بقيت أياما حتى تعفنت وتحللت ثم جاء سيل وأخذ ما بقي منها. كل هذا دليل على أن الجريمة كانت مبيتة ومدبرة وأن هؤلاء الحجاج كانوا ضحية استهداف سياسي حقير، واستبيحوا لأسباب عقائدية تكفرهم وتستبيح دماءهم وأموالهم، وتدل على أن عبد العزيز نفسه لم يستطع حبك مسرحيته كاملة، فقد ترك ثغرات فيها شاهدة على تعمده إزهاق أرواحهم، وأن خطابه الرقيق واعتذاره لا ينبئ عن واقع حق ولا عن اعتقاد حقيقي بندم نفسي، بقدر ما يعبر عن النفاق وذر الرماد على العيون. كل هذا ورغم تحكيم الإمام يحيى لابن سعود، فإن ابن سعود ظل متنصلا عن إصدار أي حكم وعن تحمل أي تبعة، حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وابتلاهم الله بالمال الكثير، لم تسخ نفوسهم أن يعوضوا أسر الضحايا بما يلزمهم، رغم أنهم كانوا يعطون كل من هب ودب بمن قصد بلادهم وقصورهم، يعطونهم الأموال الطائلة بسخاء لكي يتملقوا لهم طبعا. بينما الحجاج الذين قتلوهم لم تسخ نفوسهم أن يجبروا شيئا من الضرر الذي ألحقوه بالشعب اليمني وأهالي الضحايا، وهو أمر يؤكد أن ابن سعود ظل مصرا على جريمته مدافعا عنها بأفعاله، وأنه لم يكن نادما يوما على ما ارتكبت يداه حتى يحافظ على الأهداف التي حققتها له تلك المجزرة. أيضا كشفت طريقة سرد الرواية النجدية وما اشتملت عليه من ادعاء أخذ التعهد الخطيب من الحجاج عن أمر يراد تدبيره بليل، وعن جريمة بيت لها المعتدون سيناريوها معقدا يلقي باللوم على طرف آخر ثالث غير متحقق ولا معلوم، أو على الضحية أكثر من الجزار. ودلت تناقضاتها الكثيرة وهشاشة تركيبها على أنها رواية لم تعبر عن الواقع الفعلي، وأن ارتكاب مذبحة بحق حجاج أبرياء مسافرين وبذلك العدد الكبير منهم وعلى ذلك النحو البشع والفظيع أمر لا يمكن حدوثه، واتخاذ القرار فيه من قائد ميداني أو من حاكم محلي أو من فرقة جيش مرابطة عدد كبير جدا لا يمكن أن يتخذ بقرار مستعجل، هذا يحتاج إلى قرار من أعلى سلطة، وليس منطقيا أن يتولى أمره حاكم أبها بمفرده، بل لابد أن يصدر به قرار من أعلى سلطة في نجد، وربما بقرار دولي أي من ولية أمر بن سعود آنذاك وهي بريطانيا. لهذا كل القرائن والأمارات ترجح ذلك الاتجاه الذي يلقي بتبعة الحادث على أمير نجد، وأنه تم بناء على أوامر صريحة من قبل ابن سعود. وإذا كانت الوشاية الأجنبية قد حصلت فعلا فإنها لا تنفي المسؤولية عن آل سعود بل تثبتها، فقد كان بإمكان ابن سعود أن يأمر قواته بمحاصرة الحجاج وأسرهم أو حتى منعهم من الوصول إلى مكة المكرمة بدلا من الإجهاز عليهم، لأن الهدف كان قتلهم وليس أي شيء آخر. وهذا يدل على أن تصفيتهم وليس فقط إعاقة وصولهم إلى مكة كان هدفا استراتيجيا لابن سعود من الناحية السياسية والدينية والعسكرية. ما الذي يراد به؟ يراد به كسر الروح المعنوية.

0: وقد عادوا محملين بالغنائم الوفيرة والأجور الغزيرة، بين قوسين طبعا. كما انتقم لحليفته بريطانيا من عدوها اللدود العصي على التطويع الإمام يحيى وشعبه في اليمن، ونالت مرادها في حرف نظر الإمام عن جنوب اليمن إلى الحدود الشمالية وإلى العدو المتربص هناك. إذن ترجح هذا الأمر أيضا، يعني ترجح هذا الأمر وهو أن قرار تصفية الحجاج كان قد اتخذه عبد العزيز للرحالة الحصيف نزيه العظم، وقد ذكر هو بأنه حاول التحري عن السبب الذي حدا بزمرة أولئك الغطغط أن يرتكبوا هذه المجزرة الإبادية ضد حجاجنا، وقال بعد الاتصال بالمسؤولين وغير المسؤولين في اليمن ونجد والحجاز والشام ومصر، ترجح له أن عبد العزيز دفع إلى ذلك بوشاية بأن هناك اتفاقية بين اليمن وبين الحجاز، الشريف حسين في الحجاز، وأن أولئك الحجاج هكذا يقول هم جنود متخفون في زي حجاج. والعظم لا يتحامل على ابن سعود طبعا، ولا يبدو منه أي عداء تجاهه، بل كانت علاقته معه طيبة ويظهر احترامه له وتقديره، كما يعرف ذلك من اطلع على كتابه رحلة في العربية السعيدة. ثم هذه الحادثة ليست حادثة بدعة في تاريخ ابن سعود والوهابية النيدية، وليست أيضا بدعة في الحوادث التي تنصل ابن سعود عن المسؤولية فيها وألقى باللوم فيها على جيشه، كما ليست فضاعتها تتطلب عدم رضائه بها. فتاريخ الإخوان الوهابيين وأسلافهم وخلفهم وحتى معاصرين اليوم منهم كله فضاعات، كله قتل، كله توحش بادعاءات كاذبة وملفقة ومزيفة. وإذا أرادوا تحقيق هدف فكثيرا ما يحركون أدواتهم التكفيرية بأصابعهم من خلف الستار، تقتل وتفتك وتدمر وترتكب ما لا يخطر على بال أحد من الفظائع لكي يمكنهم التبرؤ إذا استدعى الأمر ذلك، مع قبولهم المطلق بالنتائج والفوائد التي تحققها جرائم تلك الجماعات، وما دعمهم وصناعتهم مع الأمريكان لهذه الحركات التكفيرية العنفية اليوم، والقبول بأدوارها والقيام بدعمها وتشجيعها في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا ومن قبل في أفغانستان وفي العراق وفي الجزائر وفي كل مكان، إلا دليل على ذلك التاريخ المشين. ومع ذلك كله، فكون هذا الجيش الإخواني الوهابي أحد أذرعة عبد العزيز بن سعود القبيحة والمتوحشة، وأنه أحد تشكيلات جيشه باعترافه هو في منشوره أنهم جنوده، فإن هذا أمر يجعل عبد العزيز بن سعود مسؤول المسؤولية كاملة عما ارتكبه هذا الجيش من الجرائم، باعتباره ماذا؟ باعتباره القائد الأعلى لذلك الجيش، حتى ولو لم يصدر منه أمر بقتالهم أو قتلهم. وبالتالي فاعترافه بخطائهم والاعتذار بكتاب الرقيق يستلزم منه محاكمة القتلة ودفع ديات المقتولين والتعويض عن أموالهم وخسائرهم المادية والمعنوية. وهذا كله يشير إلى أن تلك المجزرة لها جذور وسلوكات داعش الوحشية، وأنها دبرت بليل شيطاني وأرادت أن تكل الأمر إلى جهة ثالثة غير محسوبة وغير متحققة أيضا، وأن عبد العزيز بن سعود هو العقل المدبر لهذه المجزرة والارتكاب هذه المجزرة.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد محمد بن علي بن سنان الجامري من وادي ملاحة قرية السد بني شداد خولان الطيال محافظة صنعاء. أيضا الشهيد محمد قايد صالح الهجام من النقباء من قرية بيت الهجام أرحب محافظة صنعاء، كان مقدميا من قادة جيش الإمام يحيى في اليمن الأسفل. ولما قرب موسم الحج استأذنه الحج، ويروى أن الإمام قال له: أتريد الجنة يا هجام؟ قال له: الجنة بيد المولى عز وجل، وسندخلها بالصميل، طبعا حسب رواية بعض أحفاده. يقول: ثم سافر للحج في تلك السنة ببندقيته وراحلته، وكان في الطريق يتولى تأمين الحجاج بأمر الإمام يحيى. ولما هجم القتلة في تنومة تمترس في مكان حصين وأطلق نيران بندقيته على المهاجمين وقتل منهم كثيرا، فلما نفذت ذخيرته أقسم أن لن يتفيدوا ما معه، فكسر بندقيته وطعن راحلته وقاتل بجنبيته حتى استشهد، وكان له عبد يرافقه قد اختفى.

0: شجرة وتسلقها فنجا من القتل. ثم عاد وأخبر بصنيع الشهيد، ويقال بأن الإمام يحيى قال عند سماع نبأ استشهاده: لقد دخل الهجام الجنة بالصميل، أي بقوة إرادته وعزيمته. طبعا وهذه الرواية تروى لآخرين كما أوردت سابقا وكما سيرد أيضا لاحقا. أيضا من الشهداء الشهيد محمد محسن الأعذار بني جبر خولان محافظة صنعاء. والآن نذهب إلى الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف يمكن لابن سعود أن يدعي الإنكار والتأسف على مجزرة تنومة بينما لم يحاكم قاتلا واحدا ولم يدفع دية واحدة لأسرة أي شهيد حتى وفاته؟ اثنين، لماذا اختار الإمام يحيى المواجهة السياسية والقضائية بدلا من العسكرية رغم غليان دماء الشعب اليمني واستعدادهم للاقتصاص من قتلة حجاجنا في تنومة؟ ثلاثة، لماذا ألقى ابن سعود بالمسؤولية على إخوان الغطغط وقدم اعتذاره الرقيق، وما أثر ذلك على الخيار العسكري لليمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة الإسلامية تجاه عدوها الرئيسي، مؤكدا ضرورة سد الثغرات التي يستغلها الأعداء لاستهداف الأمة الإسلامية والتحرك الجاد لمواجهة المؤامرات والمخططات التي يحيكها الأعداء ضد الإسلام والمسلمين. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات خطيرة تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية. استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في عدة بلدات بالجنوب المحتل. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، واخترقت الطائرات الصهيونية الأجواء السورية ونفذت تحليقا مكثفا في سماء عدة مناطق بالريف الغربي لمحافظة درعا ومناطق الشريط الحدودي. إقليميا، أكدت إيران أن خريطة الممرات الاستراتيجية في المنطقة ترسم اليوم وفق الحقائق الميدانية التي تفرضها طهران لا عبر الضغوط والتهديدات الأمريكية، وأشارت إلى أن تراجع عن مشروع ممر ترامب يعكس فشل محاولة واشنطن في فرض معادلة جديدة على المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية فوق عدة مقاطعات روسية. وبهذا نصل بحضراتكم إلى ختام موجزنا الذي قدمناه عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: وقفة إعلانية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، أب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
7: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
6: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
7: يا عيبة أم والقساء على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
6: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
9: الدكتورة إيمان جار الله
8: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي
9: استشاريات النساء والولادة.
8: المستشفى العربية الدولية
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
8: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، الحديث عن رجال الرجال في جبهات العزة والشرف والكرامة يحتاج إلى لغة أخرى، لغة كلها عزة وكرامة. الرجال الذين قدموا أرواحهم قرابين لله وفي مذبح الوطن، باعثين رسالة إلى الأجيال القادمة أن اليمن لن يكون حرا إلا إذا وجد أبناءه يحموه ويذودون عنه الحمى، يكونون درعه المتين وذاكرته المثقلة بالبطولة والشجاعة والإقدام. فالشهادة لا تحتاج إلا للرجال، مثل هؤلاء يضحون بأغلى ما يملكون، من يزرعون بذور الحرية في النفوس المعتقة بحب اليمن الكبير صاحب التاريخ الأعظم في الدنيا. لذا حق علينا أبناؤه أن نصونه وأن نحفظه من كل الأخطار والمصاعب.

الأخلاق الكريمة لا تكون إلا من تربى على حب الخير للناس، ومن كان الله في قلبه وحب المصطفى وآل بيته الكرام. هذه الأخلاق هي ذات الطريق في الحياة، هي المنبع الصافي الذي يتحلى بها من اختاره الله للشهادة، وهي عنوان التربية الحسنة التي لا تأتي إلا من أسرة تحلت بالصفات الكريمة والقيم النبيلة. وشهد حلقتنا لهذا اليوم كان متحليا بهذه الأخلاق، يسعى إلى كل عمل يقربه إلى الله، فكان من رجال الرجال السباقين إلى الله بأعمالهم الخيرة والطيبة والكريمة، الماضين في درب النبلاء بأخلاقهم وصفاتهم العظيمة. كان شهيدنا إنسان طبع وجبل على الإيمان في قلبه. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل محمد عبد الرحمن علي الشامي.

التحق الشهيد البطل محمد الشامي إلى جبهات العزة والشرف والكرامة حين تكالب الأعداء على يمن الكرامة والصمود، فكان في الجبهات كريح ثرثر عاتية يقاتل العدو ببسالة وإقدام، يجوب الجبهة بقوة واقتدار تزهر الأرض من تحت أقدامه عزة وأنفة ونضالة. كان فارسا ضرغاما وبطلا يعلم العدو أن لليمن رجال أخذوا من جبالها قوتهم ومن سهولها فطرتهم الطيبة، من بحارها موجها العاتي ومن دروبها اقتحامهم القوي. هؤلاء هم شبابها، روحها، عزيمتها ومجدها المعاصر. هؤلاء هم أبناؤها، قداستها، تاريخها الجديد، ميلادها الأنجبي. هؤلاء هم سياجها المنيع وحبها الرفيع وزهرها البديع وفجرها الذي يونع زهرا وجمالا وخضرة وإبداعا.

الشهداء هم فجر الحرية الأوحد، هم شمس اليمن التي لا يخفت ضوءها، الشهادة الصك الإلهي الذي لا يمنح إلا لأعظم الرجال، من كان القرآن الكريم خلقه، الشهداء من جند السماء وروح الأرض ورحمة الله لعباده الكرام، الشهادة مسك خلطه عطر وتاريخ موسوم بشذا الصدق مع الله، الشهداء عنوان المجد اليماني الإيماني العظيم، الشهادة تاريخ الدفاع عن الأوطان وعن مهرها الغالي، الشهداء أعظم خلق الله ضيوف الأرض وسكان السماء، فهم من قدموا أرواحهم رخيصة من أجل يمن الإيمان، الشهداء والشهادة عالم بحره عميق وصفه رقيق ونوره فاق كل نور.

للشهيد البطل الشامي مواقف عدة تدل على رجولته وبطولته وشهامته ومروءته. مواقف الشهيد والشهداء كتاب مفتوح به عوالم شتى، وفيه ما فيه من قيم وحكايات تشع نورا على نور. مواقف لا يقوم بها إلا من تربى على درب الرجولة الموسومة بخلق كريم طيب ومواقف العزة والإقدام. مواقف معنوية برجولة اليمن بما فيه وكل ما فيه من مواقف يمانية إيمانية ناطقة بمبدأ الحب لليمن.

حلق شهيد البطل محمد الشامي إلى السماوات العلى بعد رحلة من الجهاد اختتمها بالشهادة في عرس سماوي يليق به وبما أعطى. فحق له أن يكون في ضيافة الكريم عند الشهداء والأنبياء والصديقين في المكان الذي لا يبلى. نهاية مشواره المشرف النابع من روحه المفعمة بالخير والصلاح والفلاح. فسلام ربي على الشهيد البطل محمد عبد الرحمن علي الشامي.

مسؤوليتنا هي أن نجاهد. هذا ميدان عظيم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أين القوى والحركات والجهات التي تقدم نفسها إسلامية؟ شخصيات علمائية، قوى، جهات، منظمات، مؤسسات، أحزاب، أين هي؟ بل كل شعوب أمتنا الإسلامية. هذا ميدان عظيم ومقدس للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مواجهة الكفر والطغيان والطاغوت والاستكبار والظلم والإجرام.

السيرة العطرة. سمعنا الأكارم، وتبدأ الحديث أم الشهيد البطل محمد الشامي فيما

بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الشهيد ابني محمد عبد الرحمن علي الشامي. طبعا كان محمد صلوات الله عليه طفولته فيها نوع من التميز سبحان الله العظيم، دليل على أن الله سبحانه وتعالى بيهيئهم في من يعني حتى وهم صغار. كان محمد يعني له حاجة هكذا كان يفعلها وهو صغير جدا، يعني متميز عن أخوته وعن سائر الأطفال في هذاك السن. أنا كنت أستغرب من هذا الحركة اللي كانت تحصل، فسبحان الله العظيم. كان الشهيد محمد وعمره كان في شهور، يعني هكذا 4 شهور 5 شهور 6 شهور، يعني لا يتعدى السنة. كان محمد عندما يسمع الأذان، أما في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الجامع، يعني ينشد انشداد يلفت النظر، انشداد غير طبيعي. إذا كان بيده لعبة بيسيبها، بيسمع الأذان بينشد له بصغيله. فكانت هذه الحركة من نوع عاده صغير، كانت يعني كنت أستغرب لها سبحان الله عظيم. أخوته الثانيين ما حصلش معهم هكذا، كثير من الأطفال يعني شاهدتهم ما كان شيء لفتهم الانتباه الشديد للأذان. محمد كان له ميزة عظيمة جدا، عندما يأتي صوت الأذان فعل الحركة وكذا ينشد لها، كأنه يصغي كأنه يفز يعني من سكونة أو من هدوء أو من انشغال بلعبة أو بشيء إلى صوت الأذان وإلى كلمات الأذان، فسبحان الله العظيم. كان يعني شجاع، كان يعني عظيم في مواقفه، اللعب مع الأطفال ضروري أن يكون هو القيادي هو المسيطر على اللعبة هكذا. إلى أن أتى يوم استشهاد والده صلوات الله عليه واغتيال والده في سنة 2014، أيام الاغتيالات، أيام الاغتيالات والانفجارات هذه اللي كانوا يعدوا للبلاد يعني إعداد سيء. كل من كان يقف حجر عثره أمام مشاريعهم الهدامة، أمام مخططهم الخبيث في بلادنا، كان يصفهم من أمامهم. فما كان شيء، كان الناس العظماء اللي يوقفوا على مبادئهم، على يعني الوفاء لوطنهم، هذولا ما بيقدروش يشتروهم بالأموال، بل يشتروا الدمام، يشتروا مواقفهم. فكان بيتم اغتيالهم، وتم اغتيال والدها الشهيد. فكانت هذا صدمة لمحمد، كانت بداية انطلاقته وتأثره بهذا الحدث. فبعدها جاءت الحرب والعدوان والتحالف على اليمن في 2015.

التحق محمد بدورات ثقافية ودورات عسكرية. لم يعد محمد ذلك الطفل الذي يشتي يلعب في الشارع الكرة مع أصحابه مع أصدقائه، يعني كان أصحابه يدعوا يلا يا محمد نلعب يلا، لا خلاص هو حمل البندق منذ صغر سنه، يعني استشعر المسؤولية، استشعر الوضع اللي حصل في البلاد، استشهاد والده، يعني كبر حمل هذا المشروع، حمل هذا الإيمان منذ صغر سنة. فكانوا أصحابه ينادوا هيا نلعب هيا عشان الكرة، هم خلاص يعني ما كان شيء يجاوبهم ولا شيء، كان يذهب إلى دوراتها الثقافية ودوراتها العسكرية. فنحمد الله ونشكره على هذا التوفيق من الله عز وجل. يقول المولى عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمد الله ونشكره على هذه الكرامة. قال السيد القائد رضوان الله عليه: إن كل أسرة قدمت شهيدا في سبيل الله فإنها بنت لبنة في صرح الإسلام العالي وبنيانه العظيم، ووهبت لأمتها عزا وكرامة. فنحمد الله ونشكره أن احنا من هؤلاء الأسر الذي قدموا هؤلاء الشهداء. وأنا بدوري ولله الحمد والشكر، يعني كان الوالد الشهيد والد محمد يعني كان بيعدنا لهذه المرحلة، كان يوصيني أنني أربي الأولاد على هذا الطريق وعلى هذا المسيرة القرآنية. فنحمد الله ونشكره. فأنا عندما رأيت محمد اشتد عوده وبدأ يلتحق بهذه الدورات العسكرية، وكان هو المتفوق، عملوا لهم دورات في الزحف فكان هو الأول، عملوا لهم دورات في القنص وكان هو الأول كما أخبروني من كانوا معه أصدقائه. فالحمد لله والشكر لله، كانت الجبهات على يعني على أشدها في هذا الوقت في 2018.

0: كان المرتزقة ومن خلفهم العدوان والتحالف كانوا يقولوا قادمون يا صنعاء، يعني قدموا على مشارف صنعاء في جبهتنا نهم. كانت جبهتنا نهم هذا الجبهة العظيمة الذي سقط فيها عظماء من الشهداء الشباب في سن الزهور، يعني فلذات أكبادنا من أجل أن يسطوا هجومهم وزحفهم إلى صنعاء. فلله الحمد ولله الشكر بسبب هذه الدماء يعني العظيمة، الله سبحانه وتعالى شرفنا وميزنا بهذه الانتصارات العظيمة. أكمل دوراته محمد، وكان قبلها في 2017 في الفتنة قد استشهد أخوها الكبير، فكانت يعني وجع ما قد نسيناش وجع الأب، فاستشهد أخوها الكبير أبو زيد أحمد عبد الرحمن الشامي في فتنة عفاش. وكان محمد قد تعلق بأخوها الكبير يعني بمقام والده، فكان يذهب معه في الاجتماعات والفعاليات والدورات فكان متأثر جدا جدا بعد استشهاد أخوه. طلب مني محمد أنه يشتي يسير الجبهة مع أصدقاء أخوه أبو زيد لكي يطبقوا ما قد تم دراسته في الدورات. فأنا كنت يعني معارضة نوعا ما، يعني لصغر سن محمد، كان عمره 16 سنة، كان أول ثانوي بيدرس. فقلت له أنا يا محمد يعني ما شارب بيك وأعدك إلا لهذا الطريق، بس أنا أشتيك يعني يكبر وعيك، يكبر إيمانك، كنت إن شاء الله ذاهب إلى هذا الطريق. فمحمد أصر أنه قد كلمهم من قد وأعد عدته ليذهب، فأنا يعني ما عد قدرت أنني أرفض، استودعتها الله وذهب محمد. وكانت الوجهة إلى جبهتنا، وكانت هذه الفترة الزحوفات الشديدة الذي يشتهي يدخلوا صنعاء، وكان القصف شديد، يعني كان يقصفوا كل شيء من أجل أن يحققوا هدفهم في تحقيق انتصار أو سقوط جبهتنا. طبعا استشهد محمد في هذه الجبهة في 25/2/2018، فنحمد الله ونشكره. قد هيأني الله سبحانه وتعالى لهذا الشهادة لمحمد، لأنه سار محمد يعني وأنا كأنني حسيت أنني في وضعية امتحان من الله سبحانه وتعالى، لأن احنا في هذه الفترة كان بدأ الجبهات تحتدم في كل منطقة، وكان يسقط لنا شهداء كثير، فاحنا كنا ضمن اللجان المجتمعية اللي كنا ننزل إلى بيوت أسر الشهداء، نقوي من عزائمهم ونغطي أيام العزاء بالمحاضرات ونشد من أجرهم، إن هذه عظمة الشهادة وإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فأنا كنت من ضمن هذا اللي كان ينزلين، فلما نزل محمد حسيت أنني في امتحان من الله سبحانه وتعالى، يعني كيف أنا مشيش ابني ينزل وأنا بين أقول هذا الكلام، بين أدي آيات قرآنية في لأسر الشهداء يقووا عزائمهم، يعني حسيت أن الله سبحانه وتعالى يشتي يمتحني، هل أنا صادقة في هذا القول، في هذا الكلام الذي من أطرحه على أسر الشهداء؟ ففعلا أني راجعت نفسي قلت لابد أنني أصمد وأصبر، نقرأ آيات الله سبحانه وتعالى عن الشهداء وعن مقام الشهادة ونستحي من الله سبحانه وتعالى، صح؟ أنه بيحزننا ويألمنا يعني ألم الفراق بعادهم عننا، لكن بنعرف وينهم في مقام الحق في وجه الباطل بيواجهوا، فنحمد الله ونشكره على هذه الكرامة، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، أن الله سبحانه وتعالى كرمهم، إن احنا من ضمن الذي بذلوا من ضمن الذي قدموا، فنحمد الله ونشكره.
1: وفي الختام رسالة.

ارتقاء هؤلاء الشهداء العظماء من هذه الأسرة ومن هذا المنزل، فما زادنا دماءهم هذه الطاهرة إلا إيمان، إلا ارتباط عظيم بالله سبحانه وتعالى، إلا انطلاقة قوية في الميدان. اللهم ارحمهم رحمة الأبرار، واسكنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، واجعل مقرهم الرفيع الأعلى مع المصطفى وآله أصحاب الكساء، واجمع بيننا وبينهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا أم الشهيد محمد عبد الرحمن علي الشامي.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
10: ألقيت المرء والحب
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: إذاعة صنعاء صوت اليمن الواحد. تمثل الوحدة اليمنية إنجازا تاريخيا عظيما تحقق للشعب اليمني، وتجسيدا لإرادة كل أحرار اليمن الأوفياء. والوحدة اليمنية هي الصمام الوحيد لقوة اليمن واستقلاله وتحرره من كل أطماع الغزاة والمعتدين. ومهما كانت عليه اليوم محافظاتنا الجنوبية المحتلة، إلا أن الوحدة ستبقى حقيقة راسخة في قلوب كل أبناء الشعب اليمني، وستنتصر برحيل كل الغزاة ودعاة الانفصال. في مسيرة النضال الوحدوي محطات مهمة رصدتها إذاعة صنعاء، وما تزال محفوظة في إرشيفها الوثائقي. ومنها نستعرض:
7: في الحلقة السابقة توقفنا عند الإشارة إلى الممحكات التي حصلت بين شطري الوطن وحرب 72. طبعا في هذه الحلقة يمكن أن نستهلها بالإشارة أيضا إلى ما توقفنا إليه، ولكن بالقول: إذا احتربت يوما
8: وسالت دماؤها،
7: وسالت دماؤها تذكرت القربة
8: وسالت دموعها.
7: فالأخوة في اليمن بعد أن اقتتلوا في عام 72، طبعا كان هناك تدخل عربي ومبادرات عربية وبالذات من ليبيا ومن مصر، فذهب الشقاء اليمنيون إلى ليبيا إلى طرابلس، وتم التوقيع على اتفاقية طرابلس التي أشرنا إليها. وأيضا في لقاء طرابلس تم الاتفاق على لجان من ضمنها اللجنة الاقتصادية. اللجنة الاقتصادية لأنهم بدأوا بالجانب الاقتصادي كأهم لجنة، وكان ذلك خلال حكومة القاضي عبد الحجري، ورأس الاجتماع القاضي عبد الحجري الذي تم في القصر الجمهوري. أعجبني في هذا اللقاء عندما قال القاضي عبد الله الحجري: من الجميل أن يكون رئيس لجنة الشطر الجنوبي هو شمالي من ردع محمود عشيش، نائب رئيس وزراء كان، وأن يكون نائب رئيس الشطر الشمالي جنوبي من أبناء عدن عبد الله الأصنج. فكذلك ألقى الوزيران كلمتان: أرى أن نتوقف قليلا لنستمع إلى هذه الوقفة التاريخية أو الاجتماع الأول للجان الوحدة،
8: لنستمع.
9: افتتح سيادة القاضي عبد الله الحجري الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة لشطري اليمن الذي عقد في القصر الجمهوري، وحضره مندوب الجامعة العربية وسعادة سفير الجمهورية العربية الليبية وسعادة سفير الجزائر باليمن. وقد افتتح القاضي عبد الله الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء هذا الاجتماع بالكلمة التالية:
10: حضرات الأخوة، إنه لحظ حسن أعتز به اليوم أن تتاح لي فرصة شهود افتتاح أول دورة لمجموعة من مجامع العمل الوطني اليمني التاريخي، وإنه لفعل جيد أن يكون رئيس الجانب الجنوبي ابن من أبناء رداع ومعالي الأخ محمود عبد الله عشيش، في حين يكون رئيس الجانب الشمالي ابن من أبناء عدن هو معالي الأخ عبد الله عبد المجيد الأصنج. وذلك لنشهد جميعا ويشهد معنا العالم أجمع أن التجزئة والانفصال ليست هي الأساس في واقع شعبنا، وإنما هي العارض المرضي الزائل. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن الوحدة اليمنية حديث عن وجود النفس. لقد استعصى إيماننا بوحدتنا على كل قوى الاستعمار، واستطاع اليقين الوحدوي أن يصمد في وجه كل التيارات السياسية التي مرت بالمنطقة حتى جلاء الاستعمار. لقد استعاد شعب اليمن ذاته، وما من قوة في الدنيا تستطيع أن تقهر هذه الإرادة.
9: وبعد أن افتتح القاضي عبد الله الحجري الاجتماع بهذه الكلمة، ألقى السيد حمود عشيش نائب رئيس الوزراء في الجنوب للشؤون المالية والاقتصادية هذه الكلمة.
3: يسعدني جدا أن تجتمع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاقية الوحدة وبيان طرابلس في صنعاء الحبيبة. إننا نؤكد هنا لجميع الأخوان تعاوننا التام والكامل في اللجنة الاقتصادية، إن اليمن في ظل وحدتها قادرة أن تصنع المعجزات وأن تلحق بركب الأمم المتحضرة. إن قولنا هذا ليس نابعا من مجرد إيماننا بالوحدة، ولكنه من خلال إصرارنا على ضرورة تحقيقها. إن هذا الإيمان يجب أن يتوجه نحو تحقيق مضامين الوحدة، وفي مقدمتها إقامة الاقتصاد الوطني المستقل المعتمد على ثروات وخيرات اليمن، لكي نضع لبنة قوية في صرح دولة الوحدة قدر اليمنيين المحتوم التي ناضل واستشهد أبناء اليمن في الشمال والجنوب من أجلها، والتي أصبح لزاما على جيلنا اليوم أن يحققها.
9: أيها الإخوة، ألقى السيد عبد الله الأصمج وزير الاقتصاد كلمة وقال:
10: إنها لمناسبة سعيدة أن نلتقي جميعا في صنعاء لنعمل على إنجاز المهمة الوطنية المنوطة بلجنتنا، أن نتفهم واقع اليمن وتقاليد مجتمعنا، أن نتعاون بدون حدود من أجل تحقيق هدف الوحدة الأسمى، ولا جدال في أن نركز جهودنا على قاعدة صلبة هي تراث البلاد الروحي والحضاري ومعتقداته الدينية التي تتصل بنوع المجتمع الأمثل ونوع التطور الذي يتفق وهذه المعتقدات. أرجو أن يكون التوفيق حليف أعمال اللجنة في هذه الدورة.

0: كان ذلك مستمعي الكرام هو كلمات التي تبودلت بين وزيري خارجية
1: نائب رئيس الوزراء كان محمود عشيش،
0: نعم،
1: وعبد الله الأصنع جبدو كان وزير اقتصاد.
0: أيضا أستاذ عباس، نريد أن نتحدث عن شيء مهم. نحن أحيانا نتناسى ونحن في حوش الإذاعة، في طبعا بين جنبات هذه المكتبة الوثائقية، الدور الأسمى لإذاعة صنعاء في أيضا ما هو دورها؟ كيف كان دور الإذاعة يعني؟
1: كان دور الإذاعة طبعا وحدوي كما هو منذ نشأتها، وأيضا كان الأخوة في الإذاعة يستشعرون مخاطر الاصطدام بين الطرفين، وبالتالي كان لهم تعليقات إلى درجة أنهم جعلوا التعليق الإذاعي السياسي يومي،
0: جزء من الخارطة اليومي.
1: نعم، وكان يكتبه كل يوم شخص، ومبرمج كأنه ضمن برامجنا الإذاعة التعليقات السياسية. ووظفت التعليقات السياسية هذه لما يخدم القضية، كونها لدى المستمع تعبر عن رأي شبه رسمي.
0: ليتنا نستطيع إن كان هناك محفوظ لنا في إذاعة صنعاء.
1: الكثير والكثير منها موجود.
0: إذن
1: نترك الاختيار للأخ المخرج.
2: أيها الإخوة، إليكم تعليق الإذاعة. عندما يعرف الشعب ماذا يريد ومن أين يبدأ، وعندما تكبر الحقيقة لتظهر نفسها أنها سيدة الواقع، عند ذلك تقهر المستحيلات وتذوب المصاعب. وشعبنا اليمني الذي طال تمزقه وتلاطمت بآماله أمواج الزمن، تارة ينتصر وتارة يقهر، تارة يولد الأمل في قلب مناضليه وتارة يموت. هذا الشعب الذي بدأ قصة نضاله منذ عشرات السنين يعود اليوم من جديد ليقدم الدليل الناصع على دفع حركة الكفاح الطويل. ويواصل الشعب تحقيق إرادته في بناء يمن سعيد بحق وحقيقة، يمن الوحدة والعزة والكرامة، يمن يحس فيه الجميع بالمحبة ويتعاون فيه الجميع للبناء والتعمير لكل أجيالنا القادمة، لبناء الوطن، وطن الثورة والجمهورية، وطن يضم كل قلب يمني نزيه يعطي حبه للأرض ولكل ذرة تراب في الوطن السعيد.
0: أصدقائنا، هناك الكثير من الأحداث حدثت وهناك الكثير من الشواهد. طيب أستاذ عباس، كأن قادة حركة التصحيح الذي سميت حركة التصحيح 13 يونيو قد أحسوا بخطورة، أو كأنهم أحسوا بأن المؤامرات والدسائس ما زالت قادرة على شق الصف اليمني اليمني يعني.
1: ولهذا كان تلاحظ أن فترة إبراهيم الحمدي يعني كانت جادة في هذا الأمر، كان هدفه الأكبر هو استعادة الوحدة اليمنية،
0: نعم،
1: والإقدام على خطوات جادة. لهذا تلاحظ يعني كان كثير اللقاء بسالم ربيع علي، أيضا لا أخفيك أنه كان هناك بعض اللقاءات التي لا يعلم عنها
0: بين قيادات الشرق،
1: بين إبراهيم الحمدي شخصيا وبين القيادات في الجنوب. كان هناك بعض اللقاءات التي لا يعلم عنها، وأحيانا كان تتم إما في ذمار، لأن إبراهيم الحمدي له منزل في ذمار كان أخوه عبد الله يسكن فيه، وكان يأتي على سيارته بمفرده بدون حراسة، ينزل إلى ذمار ويلتقي بهم ويخزنوا يمسوا، واليوم الثاني كل واحد يبكر. هناك كان هناك لقاءات سرية وهناك لقاءات غير رسمية. إلى جانب اللقاءات الرسمية، أعتقد أنه التقى بسالم ربيع 3 مرات رغم قصر المدة التي حكم فيها. ولدينا في الإذاعة وثائق عن اللقاء الثالث الذي تم بين الرئيس سالم ربيع علي والرئيس إبراهيم الحمدي بصوت عبد الله شمسان في مطار صنعاء، وهم يستقبلون الرئيس سالم ربيع علي. لنستمع إلى هذا الاستقبال وإلى ماذا قال الرئيس سالم ربيع علي في هذا اللقاء. لنستمع.
3: أحييكم من مطار صنعاء الدولي، حيث يصل الأخ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي من الوطن. في المطار رفع علماء الشطرين ورفعت اللافتات التي عبرت عن الوحدة اليمنية، ومن هذه اللافتات لافتة تقول اللقاء الثالث بين الأخوين المقدم إبراهيم محمد الحمدي وسالم ربيع علي خطوة من خطوات الوحدة اليمنية. وهناك لافتة أخرى كتب عليها لقاء الأخوين سالم ربيع علي والأخ المقدم إبراهيم الحمدي تجسيد للوحدة الوطنية، ولافتة أخرى تقول بالفرحة والسرور تعانق صنعاء عدن. أيها الإخوة المواطنون، وفي هذه اللحظات تهبط الطائرة التي تقل

0: فاتحة الزيارة بإطار الجهود التي نبذلها وباستمرار من أجل مناقشة القضايا التي تهم بلدنا اليمن، وتأتي أيضا في إطار مناقشة القضايا العربية والدولية. ونحن لا نعتبر أنفسنا نزور، وإنما نعتبر أنفسنا انتقلنا من عدن إلى صنعاء داخل بلدنا، وفي هذا الاتجاه نحاول نعمق هذا الأحساس والشعور ليس عندنا كمسؤولين، ولكن نزيد من تعميقه داخل صوت جماهير شعبنا اليمني صاحبة المسألة الحقيقية في التطور والتقدم في بلادنا.
1: وبعد هذا التصريح من الأخ سالم ربيع علي، غادر موكب الأخ سالم ربيع علي وبصحبته أخوه المقدم إبراهيم الحمدي. نحييكم من مطار صنعاء الدولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دون صنعاء
3: كان ذلك هو صوت الزميل الأستاذ عبد الله محمد شمسان أيام تألقه، وهو يتحدث عن هذا اللقاء في بين الزعيمين سالم ربيع علي وإبراهيم الحمدي. طيب يا أستاذ عباس، هذا التوافق وهذا التوجه الحمداوي إنجاز التعبير والتوجه لسالم ربيع علي حول الوحدة بنوايا صادقة،
4: نعم،
3: كما يقولون
4: حتى أنها كانت ستعلن في 14 أكتوبر 74،
3: نعم، هل فعلا كانت مزعجة للقوى الإقليمية في المحيط، يعني دول الجوار كانت مقلقة لهم هذا التوجه الحمداوي والوحدة،
4: نعم.
3: هل كانت مقلقة لبعض النفوذ والنفوذ في الداخل؟
4: نعم، طبعا الوحدة اليمنية هي كانت الظاهر ما قرب خرم أجل إبراهيم الحمدي هو نزعته الوحدوية، ولهذا المملكة السعودية كانت غير راضية عن هذه الخطوة، خاصة وقد أشيع الخبر أنه سيذهب إلى عدن يوم 12 أكتوبر ويعلن الوحدة مع سالمين يوم 14 أكتوبر، ولهذا تم اغتياله يوم 11 أكتوبر لأن يذهب إلى عدن،
3: نعم،
4: بيوم واحد. الوحدة اليمنية طبعا لا تروق لمن في الشمال، وأيضا لا تروق لبعض القوى الرجعية التي ارتبطت بالأفكار الظلامية لأنها حست أنها يعني لن تستطيع أن تنفرد بالساحة في الشمال لكي تروج لأفكارها الوهابية، أيضا لم يجرق لها ذلك، فبالتالي تم التآمر عن إبراهيم الحمدي. وأيضا الجميع يعرف أن وزارة الخارجية الأمريكية أفرجت عن بعض وثائقها قبل فترة، ومنها ما يتعلق بقتل الرئيس إبراهيم الحمدي وحجم التآمر على هذا القائد والدول التي كان لها ضلوع في الأمر، من قتل الحمدي أنها
3: صالح الهديان،
4: أنها السعودية وأنه صالح الهديان الذي تولى.
3: هذا تداوله كثير من الناس هذا الكلام.
5: إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم، سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي، الذي عرفه شعبنا كله وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا وزعيما أمينا، كما اختالت أخاه الأخ المقدم عبد الله محمد الحمدي، رحم الله شهيدينا وأسكنهما فسيح جنانه وأنزلهما منزلة الأولياء والصديقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أصدقائنا كان ذلك هو الأستاذ الزميل عبد الملك العيزري. طبعا بيان النعي كان شاقا ومشقا على قلوبنا جميعا سواء كان في الشمال أو في الجنوب إثر بيان نعي الزعيم الخالد الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله الذي اغتيل بيد الغدر والخيانة والخسة السعودية الدنيئة.
1: خانوا بغونا كثوا جاروا راموا غدروا وخانوا بغونا.

0: من الإرشيف
1: إذاعة صنعاء أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: وقفة إعلانية.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
9: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون الكرام، هذه أجمل تحية ننقلها لكم عبر الأثير وإلى أحداث الحلقة 23 من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر، والتي نزيح فيها الستار عن أهم الحقب النضالية في التاريخ اليمني. فأهلا ومرحبا بكم.
1: المستمعون والمستمعات، تحت عنوان أول مهمة بريطانية لابن سعود، يؤكد الباحث عبد الله بن عامر بأن المهمة الأولى أمام ابن سعود كانت التعبير للمقيم السياسي البريطاني في الكويت عن رغبته الكبيرة في الحصول على الدعم البريطاني مقابل أن يكون تحت حمايتها ومناطقه ضمن مناطق نفوذها.
0: ولحث البريطانيين على الاعتماد عليه، استدعى ابن سعود التفاهمات والاتفاقيات السابقة التي كانت بين أجداده والبريطانيين، مطالبا بإحيائها مجددا، رغم أنه في ذلك الحين كان هو ووالده يتقاضيان معونة شهرية من الدولة العثمانية ويتظاهران بالتبعية لها.
1: ويتابع الباحث ابن عامر حديثه، كان هاجس ابن سعود هو الحصول على ساحل الخليج، وهي آخر منطقة تخضع للسيادة العثمانية في الخليج، وهي منطقة الإحساء.
0: منذ العام 1905 ميلادية، وابن سعود يحاول الحصول على ضوء أخضر بريطاني للسيطرة على المنطقة، ولم يتحقق له ذلك إلا في العام 1913 ميلادية، حين استغل الفرصة بانشغال الدولة العثمانية بحروب البلقان.
1: قدم الضابط البريطاني شكسبير المساعدة لابن سعود، الذي أبدى استعداده وقبوله وكيلا وسياسيا بريطانيا، وسروره بالعلم البريطاني بعد أن يجبر الأتراك على الجلاء عن الأحساء.
0: بعد الفشل البريطاني في دفع حاكم المنطقة الموالي للعثمانيين منصور بن جمعة إلى الدخول تحت السيادة البريطانية والتخلي عن الدولة العثمانية مقابل حصوله على امتيازات مادية ومساواته ببقية مشايخ الساحل الخليجي،
1: قدم ابن سعود أول خدمة نوعية للبريطانيين الذين دعموه بالهجوم على الأحساء والقطيف، وتمكن من السيطرة على تلكما المنطقتين الغنيتين بالنفط.

0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه قائلا: تمكن بن سعود من إثبات جدارته لبريطانيا، فأصبح له موطئ قدم على ساحل الخليج كهدف خاص به، وتمكن من القضاء على الحاكم الموالي للعثمانيين وإنهاء التواجد العثماني في الخليج كهدف يخدم بريطانيا.
1: وتحت عنوان الحرب العالمية الأولى، مستمعين الأكارم، يؤكد الباحث عبد الله بن عامر من أن الحرب العالمية الأولى قد أدخلت المنطقة وتحديدا شبه الجزيرة العربية مرحلة جديدة، وأصبحت ساحة من ساحات المواجهة بين البريطانيين والأتراك العثمانيين، الذي حاول كل طرف استمالة الزعماء المحليين في اليمن والحجاز ونجد.
0: حيث يشير الباحث بن عامر أن العرب بمختلف مشاريعهم وارتباطاتهم الخارجية كانوا بعيدين تماما عن المسار الصحيح الذي كان يجب عليهم اتخاذه، كون بلادهم ستتحول إلى ساحة عنيفة للصراع، غير مدركين أهداف وأبعاد الأجندة البريطانية التي رأت ضرورة إنشاء تحالف عربي ضد الأتراك من خلال شعارات القومية العربية ضد القومية التركية.
1: اقتصرت النقاشات البريطانية لتنصيب زعيم للثورة العربية ضد الأتراك على ابن سعود والشريف حسين، لتقرر الهند البريطانية دعم بن سعود في قيادة العرب ضد العثمانيين.
0: استمر البريطانيون في رسم أهداف عسكرية لتحركاتهم في شبه الجزيرة العربية والشام والعراق، بالتزامن مع الجهد الدبلوماسي الاستخباراتي للتنسيق بين الحكام العرب لتهيئتهم لتنفيذ المرسوم لهم ضد العثمانيين.
1: في العام 1915 للميلاد عقد مؤتمر الكويت الذي خرج بموقف عربي واحد مؤيد للبريطانيين في الحرب، حيث تم الاعتماد على الشريف حسين ملك الحجاز للقضاء على العثمانيين في الحجاز وتشكيل قوات عربية تساند مشروع احتلال فلسطين وسوريا.
0: أما بن سعود فيقوم بتأمين ظهر الجيش البريطاني لاحتلال العراق، ويتولى الإدريسي في عسير تنفيذ مهام عسكرية تبدأ بشن هجمات على العثمانيين في عسير، ومن ثم التقدم تحت حماية السفن الحربية البريطانية وبالقطاع الجوي البريطاني نحو تهامة اليمن.
1: ويتابع الباحث ابن عامر حديثه: لقد كان ابن سعود حليفا جيدا للبريطانيين، فهو يتوسع في المناطق التي لا تشملها الحماية البريطانية، ويعرض دائما المساعدة في القضاء على أتباع الدولة العثمانية التي أصبحت في حرب مع البريطانيين.
0: سارع البريطانيون إلى تبني المشروع السعودي بشكل رسمي مطلع العام 1915 ميلادية بعقد اتفاقية دارين أو العقير، يكون بموجبها ابن سعود تحت حمايتهم ويتقاضى معونة شهرية منهم، الأمر الذي سيجعله أكثر حرصا على تعزيز تلك العلاقة.
1: بعد أيام فقط من توقيع المعاهدة مع البريطانيين، هاجم ابن سعود كل أتباع الدولة العثمانية كآل رشيد في حائل، ووصلت هجماته إلى العراق شمالا لتصبح تحت السيطرة البريطانية وصولا لاحتلال فلسطين والشام، ضمن حملة الجيش البريطاني بقيادة الليمبي الشهيرة التي وصلت القدس في العام 1917 للميلاد.
0: وبذلك تكون بريطانيا قد حققت مهمتها الرئيسية أثناء الحرب العالمية الأولى في طرد العثمانيين من شبه الجزيرة العربية، كأهم انتصار استراتيجي بدعم عربي تزعمه مبارك الصباح وابن سعود، اللذان حظيا بالتكريم البريطاني في مؤتمر العقير عام 1916 ميلادية بتسلم وشاح نجمة الهند من كوكس.
1: وحده الإمام يحيى من وقف مع العثمانيين رافضا كل العروض والإغراءات البريطانية، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين لكم كل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة، يعني الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فانظر إلى البحر، تأمل قليلا في البحر، تجد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك، ليس ليقولوا الموت لك، سيميتونك فعلا. ثانيا أكد أن اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة، لأنهم جزأوا البلدان الإسلامية وقسموها، وإذا كان هناك دولة لازالت كبيرة يقسمونها أقاليم، يريدون أن يشتتوا المسلمين وأن يبعثروهم. ولكن ما زال الحج يمثل مؤتمر إسلامي يلتقي فيه المسلمون من مختلف المناطق ومن شتى الفئات والمذاهب، بإمكان أي فئة لديها وعي صحيح أن تعمم أي شيء في أوساط المسلمين يصل إلى كل بقعة من البلاد الإسلامية، ولذلك يعتبرونه خطيرا عليهم. ثالثا أكد أن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى، ولأنه مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء. رابعا أكد أن الله أراد للحج أن يكون ملتقا إسلاميا يذكر الناس فيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم. خامسا أكد أن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام إمامنا. العشر الآيات الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي، قرأها في الحج. سادسا أكد أن الحج عبادة مهمة لها علاقة كبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. اليهود دخلوا على الخط في تعطيل الحج ومحاولة الهيمنة عليه بشكل مباشر ولم يكتفوا بما يعمله عملاؤهم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه قائلا: نحن نحمل نفوسا قد ضاعت وضلت، قد خذلنا والله أعلم من قبل الله، لم يعد تفكيرنا مستقيم، لم تعد آراؤنا صحيحة، لم يعد فهمنا للدين صحيح، لم يعد شيء لدينا صحيحا. أقول هذا حقيقة لكم، أصبحت الأمور لدينا غريبة جدا، وأصبح من يصنع الرأي العام لدينا، من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم هم اليهود. عندما أقول لك عن وجود الأمريكيين، هم دخلوا بجنود وأسلحة إلى اليمن، هم ماذا يريدون أن يعملوا؟ هم يشكلون خطورة على اليمن، ف فتقول لي لا، هم جاءوا من أجل أن يحاربوا الإرهاب ويساعدوا الدولة اليمنية في محاربة الإرهاب. ألست هنا تقبل كلام اليهود أكثر مما تقبل كلامي؟ وأنت تسمع أنهم دخلوا بشكل عساكر ومعهم أسلحة وسفن حربية قريبة من الساحل، أهكذا يعمل الناس الذين يقدمون خدمة؟ وهل تعود الأمريكيون على أن يقدموا خدمة لأي أحد من الناس؟ إذا كانوا يريدون أن يقدموا خدمة، لماذا لا يقدمون خدمة للفلسطينيين فيفك عنهم هذا الظلم الرهيب الذي تمارسه إسرائيل ضدهم؟ لماذا لا نقول هكذا لأنفسنا؟ أنتم أيها الأمريكيون تريدون أن تقدموا لنا خدمة؟ مما يدلنا على أنكم كاذبون أنكم لو كنتم تريدون أن تقدموا خدمة لأحد لقدمتم خدمة للفلسطينيين المساكين الذين يذبحون كل يوم على أيدي الإسرائيليين، وتدمر بيوتهم وتدمر مزارعهم. أم أنهم يحبون اليمنيين أكثر؟ هل هم يحبون، هل هم فعلا همهم أن يقدموا لنا خدمة؟ وأنه أزعجهم جدا أن هناك 3 إرهابيين، أزعجهم جدا هذا، لأن الرئيس قال ونحن عانينا من الإرهاب، فقالوا ابشر بنا نحن سنأتي لنساعدك على أساس ألا تعاني لا أنت ولا الأحباب في اليمن، نحن نحبكم. والله يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هكذا يقول الله عنهم أنهم أعداء وأنهم لا يحبوننا وأنهم يعضون أناملهم من الغيظ حنقا وحقدا علينا. ثم نعتقد بغبائنا أنهم جاءوا ليقدموا خدمة لنا. وعندما تتحدث مع الناس عن الحقيقة تجد أن التبرير الذي قدموه هم مقبول عند البعض أكثر من كلام أي شخص من علمائنا. يقال لا، هم قالوا جاءوا ليكافحوا الإرهاب من أجل ألا نعاني من الإرهاب، وهم دخلوا بأسلحتهم. إذن لا بأس بهذا. افترض أنك لم تفهم كم سيبقون وهم يريدون أن يكافحوا الإرهاب، احسب لهم سنة على أطول شيء، احسب لهم سنة. أليس في خلال سنة يمكنهم أن يكافحوا الإرهاب ثم يعودوا؟ إذن انتظروا بعد سنة، هل سيرحلون؟ هل سيغادرون؟ أم أنكم سترون أشياء أخرى وسترون إرهابا آخر؟ هم سيصنعون إرهابا، هم سيفجرون على أنفسهم ويفجرون على أشياء قريبة من حولهم، وحتى إذا ما أرادوا أن يضربوك سيجعلون أحدا من أفراد القاعدة يزور منطقتك، ثم يقولون إذن عندك واحد من القاعدة، أنتم في بلادكم واحد من القاعدة، أكيد إذن أنتم تدعمون الإرهاب. القاعدة الذين قالوا أنهم ضربوها في أفغانستان اتضح أنهم لم يضربوهم وأنهم ما زالوا بخير، لأنهم بحاجة إليهم ليوزعوهم فيما بعد. تكلم الرئيس ذات مرة كلاما مضحكا عندما سألوه عن أسامة كيف إذا جاء إلى اليمن، قال أنتم حاولوا أن لا يجي، حاولوا وأنتم عدة دول أن تمسكوه لا يخرج، تستطيعوا. هو خائف، الرئيس يعني علي عبد الله صالح، هو خائف أنهم سيوصلون أسامة إلى اليمن، هم سيحاولون أن يوصلوا أسامة إلى اليمن ثم يقولون ها أسامة إذا له علاقة باليمن، هذا اليمن منبع الإرهاب، ثم يضربونهم. منطقة معينة أنت تقول لسنا إرهابيين ونحن لا نفعل شيئا ولم نتكلم والله بكلمة، فيقال هم معهم أفراد من القاعدة، أفراد القاعدة قد توزعوا على 50 دولة، أين هم الذين قتلوهم من طالبان والقاعدة؟ لم يقتلوهم لأنهم بحاجة إليهم، بحاجة إلى أسامة، وهم أصدقاء، هم أحرصوا على حياة أسامة منا جميعا، هم بحاجة إلى أسامة، لو أمكن أن يطبعوا على أسامة نسخا كثيرة، لو أمكن أن يطبعوا على أسامة الكثير لعملوا، لأنهم سيحتاجونه فيما بعد. هم قالوا لعلي عبد الله، هناك أفراد من القاعدة قالت بعض الصحف بأنهم قتلوا يمني في أمريكا لأن في أوراقه اسم القاعدة، تلك المدينة اليمنية المعروفة، وأنهم يستجوبون يمنيين في أمريكا لأن في وثائقهم من مواليد القاعدة وأنهم كانوا في القاعدة. يعني هم من قاعدة بن لادن، من أصحاب بن لادن، هكذا يخادعون، هكذا يضللون، ونحن بعد لم نفهم شيئا، ومن فهم يعتبر القضية عادية. إذن بالنسبة لأسامة وطالبان، هم صنعوهم وهم يحركونهم كورقة متى ما احتاجوا إليها، وإذا ما استغنوا عنها يمكن أن يقضوا عليهم لأنهم هم بأيديهم. وبالنسبة لليوم، العدوان اليوم، أمريكا بقيت في اليمن سنة بعد سنة بعد سنة، حتى وصل المشروع القرآني إلى صنعاء ورحلوا وخرجوا من السفارة الأمريكية بعد أن فعلوا الأفاعيل وعملوا الكثير من الأعمال، وبدأت طائراتهم تتحرك في أرجاء اليمن وتستهدف هنا وهناك بدون إذن، انتهاك للسيادة واضح. ثم اليوم أعلن هذا العدوان الغاشم من واشنطن، أمريكا داخلة في حرب. نحن نقول للناس يجب علينا أن يكون لنا مواقف، أولا لنفك عن أنفسنا الذلة والسخط الإلهي. هناك ذلة إلهية، هناك ذلة إلهية فيما أعتقد قد ضربت علينا نحن وعلماؤنا، نحن زعماءنا، الكل قد ضربت عليهم الذلة. يجب أن يكون لنا موقف في مواجهة هؤلاء حتى نرضي الله سبحانه وتعالى عنا. وأقل موقف هو أن تردد هذا الشعار بعد صلاة الجمعة حتى يعرف الأمريكيون أن هناك من يكرههم وهناك من يسخط عليهم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. على الأقل تردد هذا الشعار بعد صلاة الجمعة، وحتى لا تكون لا شيء في الحياة، وحتى لا تكون ميت الأحياء، يتحرك اليهود والنصارى فيملؤون بحر الدنيا وبرها، وأنت المسلم لا ترفع حتى ولا كلمة ضدهم، وأنت من كان يجب أن تحتل تلك المواقع التي هم فيها. إذا لم نردد هذا الشعار، والله في القرآن الكريم قد أمر حتى بما هو أقل من هذا لإرهاب أعدائه وأعدائنا، وهو رباط الخيل، في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هل نزلت هذه الآية وكان المسلمون قد أصبح لهم حدود يرابطون عليها مع مناطق أخرى؟ لا، بل معناه اعملوا على أن تظهروا أنفسكم أمام أعدائكم برباط الخيل عند بيوتكم أن هناك خيل لديكم، أي أنكم مستعدون للقتال. عندما يأتي أحد المشركين فيرى عند بيت هذا خيلا ويرى عند بيت الآخر خيلا، سيرى أن هذه أمة مجاهدة معدين أنفسهم، وهذا يرهبهم. إذا لم يكن لديك تفكير بأن تبحث عما ترهب به أعداء الله، أو أن يقال لك هذا شيء بالتأكيد يرهب أعداء الله ثم لا تعمله، وهو شيء سهل جدا أن تقوله ثم لا تقوله، فاعلم بأنه لم يعد لديك ذرة من إيمان ولا ذرة من إباء، وأنك تائه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. هذا ما أريد أن أقوله لنا جميعا، سواء عملنا أو لم نعمل، من خلال ما فهمناه ونحن نتابع الأحداث، ومن خلال ما فهمناه ونحن نتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه إذا لم يكن لدي ولا لديك اهتمام بأن نقاتلهم، وليس فقط أن نرفع هذا الشعار، ولكن إذا لم أرفع الآن هذا الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وهو الشيء الذي أستطيعه وأنت تستطيعه، وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره بمثابة ضرب الرصاص عليهم، أنه شيء بالتأكيد أثره بمثابة ضرب الرصاص إلى صدورهم إذا ما انتشر في أوساط الناس. إذا لم نرفعه الآن فماذا يتوقع مني ومنك بعد؟ وأي اهتمام بقي لدينا؟ أنا قلت لكم في العصر بأن هناك خبراً أن البيت الأبيض انزعج جداً عندما رفع تقريراً عن استبيان داخل 10,000 شخص في 7 دول عربية، أن هناك سخط ضد أمريكا، انزعجت أمريكا، هم ليسوا أغبياء مثلنا، يريد أن يضربك وأعصابك باردة، وأعصابك باردة لا تفكر بأن تعد ضده أي شيء، لكن أن يستثيرك يعني ذلك أنه سيجعلك تفكر كيف تمتلك وتبحث عن قوة لتواجهه بها وتضربه، أليس كذلك؟ هو يريد أن يضربك بهدوء من أجل ألا يخسر أكثر في مواجهتك، يضربك وأنت غير ساخط عليه، يضربك بشكل ما يكلف خيرك، يضربك وأنت لا تفكر أن تتحرك ضده. وليس كمثلنا نحن، إذا حصل مشاجرة بين شخصين حاول أن يخرج كل ما في الشنطة في رأس صاحبه، الأمريكي لا يريد هذا، إنه يريد أن يضربك بأقل تكلفة ممكنة، يحسب 1,000 حساب للدولار الواحد فيضربك بأقل تكلفة، وإذا ما اضطرته الظروف أن يضربك بصاروخ إلى بلدك فاعرف أنه لن يخسر في هذا الصاروخ إلا كواحد من بقية العرب إذا ما ضربك بصاروخ إلى داخل بلدك، كما هو حاصل في العدوان علينا. أمريكا هي العدو، هي من تديره، وإذا ما ضربك بصاروخ لا يخسر شيئا، هناك من يتولى هذا الموضوع، السعودية والإمارات وغيرهم. ألم يضرب العراق بصواريخ؟ ألم يضرب ليبيا بصواريخ؟ عندما ضربوا العراق بمختلف الصواريخ ومختلف الأسلحة ما كانت خسارة الأمريكي إلا أقل من خسارة العربي في قيمة هذا الصاروخ، هم ليسوا أغبياء، إنهم يحسبون حساب الاقتصاد، حساب المال. أما في العدوان على اليمن فإنهم يعملون على ضربنا في اليمن ويحصلون من وراء عملهم ضدنا على المال من قبل السعودية والإمارات، والسعودية والإمارات يخدمونهم. بعض الناس قد يقول إذا رفعنا شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، سيضربوننا بصاروخ. هم لا يضربونك، كم يكلف الصاروخ؟ هل تعتقد أنهم مثلنا؟ أنهم مثلنا إذا حقد على الآخر فسيفجر كل شيء في رأسه؟ لا. أليس لديهم أسلحة نووية؟ أليسوا يخافون من إيران ويكرهون إيران جداً؟ لماذا لا يضربون إيران؟ بتفكيرنا قد نقول لماذا لا يضربون بقنابل على إيران ويسحقونها؟ هم حكماء وليسوا بلداء، يعرف أنه أن أضرب دون أن أكون قد مهدت الأجواء حتى أجعل الآخرين أعجل مني على ضرب صاحبهم، إذن سأخسر، لن أضربك إلا بعد أن أرى الناس من حولك قد أصبحوا مشتاقين أن يروك تضرب، وسيدفعون ويساهمون في قيمة الصاروخ إذا رأوك تضرب. هكذا في أفغانستان عملوا هذا الشيء، أمريكا لم تتحرك لضرب أفغانستان إلا بعد أن عملت وثائق فيما بينها وبين الآخرين، تحالف دولي، تحالف عالمي بقيادة أمريكا، ومن أيد هذا التحالف؟ الدول العربية كلها، وليس تأييدا فقط بل وتدفع معهم. أنت إذا لم تدفع، إذا لم تؤيد، إذا لم تشارك أنت، إذن لابد أنك تدعم الإرهاب. فضربوا في أفغانستان وبأموال الناس جميعا، ثم بعد قاموا يتمننون على الأفغانيين بأنهم يريدون أن يعمروا أفغانستان. من الذي يعمر أفغانستان؟ يجب على السعودية واليابان ودول أخرى. حالة رهيبة وغريبة. يضربون بأموال الآخرين، وإذا ما أرادوا أن يتمننوا يتمننوا بأموال الآخرين. أنا قلت أن هذا من المصادق التي تؤكد أننا فعلا طبقنا ما يقول اليهود. اليهود يقولون بأنهم شعب الله المختار، وأنهم هم الناس الحقيقيون، وأن الآخرين من البشر ليسوا أناس حقيقيين، هكذا يقولون. قالوا نحن لسنا بشرا حقيقيين، نحن خلقنا الله لخدمتهم، وإنما خلقنا في صورة بشر من أجل أن ننسجم معهم ونؤدي خدمتهم على شكل أفضل، هكذا يقولون. فعلا أصبح هذا شيء نحن نؤكده في واقعنا، كأننا لسنا أناسا، وإلا لما جاء اليهود يضربون بأموالنا وندفع تكاليف الحرب، ثم نحن بعد أن يغادروا نحن من نكلف بأن نبني ما دمروا. هذا ما حصل في أفغانستان. إيران عليها أن تدفع، والسعودية عليها أن تدفع ربع الدمار الذي في أفغانستان، والإمارات عليها أن تدفع، ودول أخرى عليها أن تدفع. اليهود يدمرون ثم هم يقدمون أنفسهم بأنهم من عملوا الجميل مع الأفغانيين، فهم من جعلوا الآخرين يبنون. إذن فتحركوا أنتم أيها المسلمون، تحركوا فابنوا ما دمرنا والفضل لنا. سخرية رهيبة أصبحنا لا ندركها ولا نفهمها. إذن يجب أن نتحرك، أن نستشعر مسؤوليتنا، أن نعرف بأنه لا عذر لنا أمام الله في تجاعسنا وإهمالنا وتخاذلنا. يجب أن ننطلق، أن نعمل لمواجهة أعدائنا، أن نعد العدة لهم، أن نهتف بهذا الشعار لتعرف أمريكا أن هناك من يسخط عليها ويكرهها، أن ننطلق لإعداد العدة، البناء العسكري والبناء الاقتصادي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في كل المجالات ترهبون به عدو الله وعدوكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نستبصر وأن نفهم، أن نفهم ماذا ينبغي أن نعمل، أن يبصرنا رشدنا، أن يفهمنا ما يجب علينا، أن يفك عنا هذا التيه الذي نحن فيه، وأن يوفقنا لأن نكون من المجاهدين في سبيله، ممن يواجهون أعداءه. وهذا هو الفضل العظيم، كما قال الله عن أولئك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انتهت الملزمة. نسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. بكل أشكاله وتجسداته وتجلياته، يتواصل عدوان منظومة الاستكبار والهيمنة والاحتلال والتوسع والنهج الإبستيني في السيطرة على العالم والسطو على مقدراته. يتواصل عدوان هؤلاء على شعوب أمتنا بكل الصور والأشكال والتجليات الناعمة والصلبة وغير الناعمة وغير الصلبة. في كل المجالات ما زالت زحوف هجمتهم تباشر عدوانها وجرائمها وارتكاباتها في كل ميدان وفي كل ساحة. ولم يوفر العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر أي وسيلة في هذه الهجمة الشرسة التي تقع أمتنا وشعوبها المظلومة المعتدى عليها في قلب مهدافها. ورغم أن أمريكا ودول الغرب التي تشاركها المشرب أو الطابع الهيمني الأناني العنصري المستكبر ذاته وتجانسها في العدوانية والتاريخ والسجل الأسود في اضطهاد الشعوب المستضعفة واحتلالها وإبادة الملايين منها ونهب ثرواتها وانتهاك حقوقها، رغم أن هذه المنظومة الشيطانية ليست فريدة الزمان والعصر في الاقتدار والباع الطويل، في الابتكار والتطوير المادي والتكنولوجي لوسائل الحياة، خصوصا في المجال الاتصالي والمعلوماتي. فهناك دول أخرى عديدة لها أسهمها التي لا تخفى في هذه المجالات والميادين، كاليابان

في تمرير أجنداتها وفرض ثقافتها الأحادية، وأيضا في فرض شذوذها الأخلاقي والحضاري على شعوب العالم المختلفة بغرض تطويعها والسطو والبسط على قناعاتها واحتلال بناها الروحية والفكرية والوجدانية بالتوازي مع احتلال جغرافياتها والاستئثار بمقدراتها ومواردها. حدث هذا وما زال يحدث، والمعني الأول به هو الطاغي الأمريكي الصهيوني، ومن ثم وعلى الهامش الموالي تأتي بقية القطيع الوحشي الذي يتمثل في عدد من الأطراف التي ارتبطت بالاستعمار القديم والحديث لشعوب هذه الإنسانية، والذي له بصمات في معظم أرجاء الأرض. ومع ذلك كله أدى السياق العملي الفعلي للأحداث والتجاذبات والاصطراعات في نطاقها الدولي العالمي الشامل إلى أن تأخذ الأطراف المستضعفة والتي أريد لها أن تحصر في موقع الضحية والمفعول به في التصميم الأصلي الجائر للواقع العالمي كما أراده مصمموه ومخططوه الظلام والمهيمنون. أولئك تأخذ تلك الأطراف حيزها في ميدان المبادرة والفعل والحضور الخارجي على نص تلك الحسابات والمخططات الهيمنية الجائرة، وهكذا بات للعالم المستضعف أن يستفيد من هذه الوسائل الاتصالية المتطورة في إيصال صوته ومظلوميته وأنينه وتوجعه من عدوانية وممارسات اللاعبين الظالمين الإبستينيين الكبار، واستطاع أن يمسك بالعديد من خيوط اللعبة في مختلف ميادينها السياسية والعسكرية والإعلامية والدبلوماسية والقانونية. وهكذا أصبح العربي المسلم كمثال في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي غير مكان، أي حتى في البقاع الأخرى، أصبح في اقتدار ليس فحسب على المقاومة والوقوف في وجه الآلة العدوانية الصهيونية الأمريكية الغربية التي تحاول قتله وإبادته وتدمير وطنه وأرضه، وتمارس ضده التجويع والحصار والحظر، وتعمد إلى كل محاولات الاستيلاء على لقمته، وأيضا تحاول قطع كل طريق عليه، كل طريق ممكن نحو واقع طبيعي مستحق تصان فيه حريته وكرامته. بل استطاع أيضا هذا المظلوم والمستضعف في نظر أولئك المستكبرين المجرمين، تمكن من القدرة على فتح عيون العالم واستنباه وعيه ومداركه إلى ما يحدث من خلال الحضور الفاعل في الفضاء العالمي التواصلي الواسع بمنابره ومنصاته وآلياته المختلفة المتطورة، والتي غدت الحاسة الأولى والنافذة الواسعة الأساسية التي يطل منها الضمير الإنساني المتبقي ويقف على حقائق ما يحدث ووقائعه بحذافيرها، بعيدا عن تضليل ودعاية ترامب وروبيو وجيدي فانس ونتنياهو وبقية أفراد العصابة الإجرامية العالمية وأتباعها. وأمكن على إثر ذلك أن يرى العالم بكل وضوح شعبا فلسطينيا يقتل ويباد وتنتهك جميع حقوقه وتدنس أرضه على يد الصهيوني المزروع عنوة وظلما وعسفا من قبل الغرب الفاجر المتآمر في هذه الأرض.

عمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاوي.

طاب مقيلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يحذر من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة تجاه عدوها. المقاومة اللبنانية تستهدف تموضعات جيش العدو الإسرائيلي في الجنوب المحتل. وإيران تنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة الإسلامية تجاه عدوها الرئيسي، مؤكدا ضرورة التمسك بالقرآن الكريم والسير على نهجه وتنفيذ تعليماته لمواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وشدد قائد الثورة على ضرورة سد الثغرات التي يستغلها الأعداء لاستهداف الأمة الإسلامية لتحقيق الهيمنة عليها وتدمير عناصر القوة المادية والمعنوية عندها. وأشار إلى ضرورة التحرك الجاد بكل المسارات لمواجهة المؤامرات والمخططات التي يحيكها الأعداء ضد الإسلام والمسلمين. رفع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس وأبطال القوات المسلحة والأمن وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وأكد أن الوحدة اليمنية جسدت إرادة أبناء الشعب اليمني وعكست تماسك النسيج الاجتماعي للجسد الواحد، وحث على تعزيز وحدة الصف للحفاظ على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، والالتفاف حول قائد الثورة والقيادة السياسية وأبطال القوات المسلحة والأمن لمواجهة كافة التحديات التي تمس سيادة الوطن وأمنه واستقراره. استنكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي الهجمة الصهيونية الإجرامية المتواصلة التي يشنها العدو ضد الأسرى والأسيرات، وتحديدا ما تشهده أقسام الأسيرات في سجن الدامون الصهيوني من اقتحامات متكررة وقمع وحشي. وشدد مرداوي في تصريح على أن هذه الهجمة تمثل انحدارا أخلاقيا وتجردا كاملا من القوانين الدولية، وتعكس سياسة إرهابية ممنهجة تهدف إلى النيل من عزيمة الأسيرات خلف القضبان، مؤكدا أن هذا الاستهداف السافر والتنكيل الخطير بالأسيرات لا يمس حريتهن الفردية فحسب، بل يمثل اعتداء صارخا على كرامة الشعب الفلسطيني بأسره وعلى كل أحرار العالم، داعيا إلى هبة شعبية وفصائلية واسعة لتصعيد كافة أدوات النصرة والإسناد للأسرى والأسيرات في معركتهم ضد العدو. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم أنها نفذت إغارة نارية واسعة بكافة تموضعات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية. واستهدفت المقاومة تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب مجرى النهر على أطراف بلدة دير سريان والقوزح بقذائف المدفعية وصلية صاروخية، كما دوت صفارات الإنذار في مسكاف وأصبع الجليل خشية اختراق طائرات مسيرة. قال مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن التطورات الجيوسياسية في منطقة القوقاز تعكس تحولا في موازين التأثير الإقليمي، وأشار إلى أن خريطة الممرات الاستراتيجية في المنطقة ترسم اليوم وفق الحقائق الميدانية التي تفرضها طهران لا عبر الضغوط والتهديدات الأمريكية.
وأوضح ولايتي في تصريح بأن تراجع الحديث عن مشروع ممر ترامب يعكس فشل محاولات واشنطن في فرض معادلات جديدة على المنطقة. في السياق، أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية الإيرانية إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز للإشراف على حركة الملاحة عبره، وحددت الهيئة منطقة مسؤوليتها لتكون الخط الواصل بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات شرق المضيق، إضافة إلى الخط الواصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات غرب المضيق. وأشارت هيئة إدارة المضيق إلى أن مرور أي سفن سوف يتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. إلى ذلك، أكد المساعد السياسي للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة أن القوات المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان قد يشنه العدو على البلاد، مشددا على أن هذا الصمود سوف يستمر حتى آخر لحظة وليس هناك أي تراجع على الإطلاق. النبأ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأنه تم نقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، وذلك في إطار تدريبات القوات النووية الروسية. وأشارت إلى أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة إسكندر إم العمليات التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة. وأوضحت الوزارة أن أهداف التدريبات تتمثل في تحسين مهارات القيادة والكوادر العملياتية وتنظيم قيادة وسيطرة القوات التابعة أثناء إعداد وتنفيذ التدابير اللازمة لردع أي عدو محتمل. كان ذلكم سامعين الأكرم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها، هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يحذر من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة تجاه عدوها. المقاومة اللبنانية تستهدف تموضعات جيش العدو الإسرائيلي في الجنوب المحتل، وإيران تنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. إلى هنا سمعنا الكريم، تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم. وفيها اليهود يستهدفون القرآن الكريم لأن فيه قوة وعزة للمسلمين، ومؤتمر صحفي اليوم للجنة الوطنية لشؤون الأسرى.

يعد الصراع بين الحق والباطل والخير والشر مبدأ حياة وشرعة من شرائع الاستخلاف التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لتحكم العلاقات بين المخلوقات ولتدفع المفاسد بين الناس ولتنظم معيشتهم الدنيوية تحقيقا للتوازن الأخلاقي والقيمي المطلوب لعمارة الأرض وإقامة للقسط وعبادة لله وحده لا شريك له. وما الصراع القائم بين أرباب الشيطان المتمثلين في الحركة الصهيونية اليهودية وأذنابهم أمريكا وإسرائيل المنافقين ممن يدعون أو يدعون العروبة إلا صراعا حتميا منطلقا من عقائد دينية وليس خلافا سياسيا ولا حرية وديمقراطية كما يروج له البعض؟ وما الاستهداف المتكرر للقرآن الكريم وللمقدسات الإسلامية من قبل أعداء الله إلا ترسيخ لهذا العداء وتأكيد على مدى الحقد الدفين الذي يكنه أهل الكتاب والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين تجاه الإسلام والمسلمين؟ وفي الحقيقة فإن اليهود عملوا منذ بدء الرسالة المحمدية على التشكيك بكتاب الله وتكذيب ما جاء به، وذلك لمعرفتهم بالحق الذي نزل فيه وبما فيه من حقائق تكشف خبثهم وفسادهم وعداءهم الشديد لأمة الإسلام وللمسلمين. ما يحدث اليوم من إساءات متكررة للمصحف الشريف وللمقدسات الإسلامية هو جزء من الحرب الصليبية اليهودية التي تستهدف الإسلام بشكل علني وبشكل جريء للجميع. هذا الاستهداف يأتي أيضا لإبعاد أمة الإسلام عن مصدر قوتهم، لأنه كما قال الشهيد القائد: القرآن كله قوة وعزة وغيرة وشرف ورؤى وحلول صحيحة تجعل من يسير على نهجه بمستوى أن يضرب أعداء الله كيفما كانوا وكيفما كانت قوتهم. هذه هي الحقيقة الجلية التي أكدها السيد القائد أيضا خلال محاضراته التي يلقيها في هذه الأيام المباركة. فاليهود يعلمون أن المسلمين لو عادوا إلى القرآن الكريم لصاروا قوة ضاربة لا يمكن المساس بها، لأنها قوة روحية وإيمانية تنطلق من الثقة بالله سبحانه وتعالى ومن معرفته المعرفة الصحيحة، وسوف تكون مسلمة له في كل الأمور، أمور الحياة. وهنا نقول إنه ورغم كل تلك الإساءات المتكررة إلا أن القرآن سوف يظل أساسا للهدى وللإيمان ومصدرا للقوة التي ستجندل باليهود وبالنصارى ومن والاهم من المنافقين والخونة. وهذا هو وعد الله المحتوم الذي وعده في كتابه العزيز، والله حافظ لكتابه وناصر لأوليائه ولو كره الكافرون.

0: عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليوم لدى وصولها مطار صنعاء الدولي مؤتمرا صحفيا أطلعت فيه الرأي العام اليمني والعالمي على ما تم التوصل إليه في ملف الأسرى. في المؤتمر الصحفي تحدث اللواء الركن يحيى الرزامي عضو الفريق الوطني للمفاوضات بكلمة أكد فيها أن الأسرى الأعزاء يستحقون منا أن نضحي بكل ما لدينا من أجل حريتهم وسلامتهم، مبينا أن هؤلاء الرجال العظماء بذلوا الغالي والنفيس لديهم من أجل الدين والوطن.
1: صحيح أننا أمضينا 3 أشهر نتابع فيها ونجري كل المبادرات حتى ننال هذا النصر والشرف العظيم في الإفراج عن الأسرى، ولكن هؤلاء الرجال العظماء يستحقون وجديرون بأن نضحي من أجلهم، فهم من ضحوا من أجل الدين ومن أجل القيادة ومن أجل الوطن. شكرا لله رب العالمين، وإن شاء الله أن يكون هذا الملف في انفراجته وفي النجاح فيه سيكون نجاح لكل الملفات بإذن الله، وأن يليه بإذن الله رب العالمين المضي في كل الملفات.
0: من جانبه تحدث رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى بكلمة أكد فيها أن هذه الصفقة هي الأوسع وهي الأشمل في هذه المرحلة، حيث سوف يتم إطلاق سراح أعداد كبيرة من أسرانا الكرام، منوها من هذا الجانب إلى أن المفاوضات حول هذا الملف استمرت لأكثر من 3 أشهر وشملت كل ما يخص ملف الأسرى إجمالا.
1: طبعا هذه الصفقة ستكون الأكبر والأوسع من حيث العدد، لأنها ستشمل 1700 أسير من الطرفين، أسير ومعتقل، 1100 أسير ومعتقل من أسرانا و580 من أسرى الطرف الآخر. وللتفصيل أكثر، يعني من مأرب، من هي من جبهات مأرب والجوف وجبهات الساحل وجبهات الجنوب والجبهة الحدودية مع السعودية. من جبهات مأرب 388 أسير ومعتقل، من جبهات من السجون السعودية 245 أسير ومعتقل، من جبهات الساحل 186 أسير ومعتقل، من جبهات الجنوب 200 أسير ومعتقل، من جبهات تعز 68 أسير ومعتقل. طبعا ليسوا جميعا أسرى حرب، هناك حوالي 400 معتقل من المختطفين الذين تم اختطافهم من الطرقات، من المطارات، من أماكن عملهم، من منازلهم، وتم اعتقالهم والزج بهم في السجون. بعضهم قضى في السجن حوالي 7 و8 سنوات. هؤلاء أيضا شملتهم الصفقة الحمد لله. طبعا قضينا في هذه الجولة كما ذكر الأخ اللواء أكثر من 3 أشهر، حوالي 3.5 أشهر. السبب في هذا أنه كان هناك تعقيدات كثيرة وكان هناك إشكاليات كبيرة أخرت الصفقة. من أبرز هذه الإشكاليات أنه كان هناك العشرات من المخفيين قسرا، العشرات من الأسرى تم إخفائهم لأكثر من 10 سنوات. في هذه الصفقة أصرينا على أن يكونوا ضمن الصفقة، وقام الجانب السعودي بتشكيل فريق ونزلوا إلى مأرب ودخلوا إلى السجون، واستطعنا بعون الله سبحانه وتعالى ضم أكثر من 50 أسير مخفي قسرا ممن كان الطرف الآخر ينكر حتى وجوده. أيضا كان هناك حوالي 200 أسير من أسرانا قام العدو بمحاكمة والأحكام والإصدار الأحكام عليهم بالإعدام، وبعضهم بالسجن ل40 و30 سنة. هؤلاء أيضا الحمد لله شملتهم الصفقة جميعا. كان هناك إشكالية الطيارين السعوديين، كان لابد لا يخرجوا إلا ضمن صفقة تشمل جميع أسرانا، في أقل الأحوال الأغلبية العظمى من الأسرى والمعتقلين التابعين لنا، وهذا ما تم بعمل الله الحمد لله. كان هناك إشكالية قحطان أو ملف محمد قحطان. طبعا نحن منذ البداية، نحن نؤكد أنه منذ البداية، منذ أكثر من 7 أو 10 سنوات، لم نكن في يوم من الأيام نخفي مصير قحطان. كنا على جاهزية واستعداد أن نعلن مصير قحطان بشرط أن يفصحوا لنا عن مصير أسرانا المخفيين قسرا. بعد أن أفصحوا عن مصير أسرانا أفصحنا لهم عن مصير محمد قحطان. طيب عن تنفيذ الصفقة سيكون بتاريخ 10 يوليو في شهر 7. طبعا البعض سيتساءل عن سبب التأخير، يعني حوالي 2 شهر حتى يتم تنفيذ الصفقة. هناك عدة أسباب. أولا هناك إجراءات ما قبل الصفقة، هناك عدة إجراءات سنقوم بها قبل تنفيذ الصفقة، طبعا سنفصح عنها في حينها. منها التأكد من خلو السجون لدى العدو من بقية الأسرى، والتأكد أنه لم يبقى هناك أي أسير داخل السجون. أيضا تحضيرات من قبلنا للاستعداد لاستقبال أسرانا، هذه تحتاج إلى وقت، استعدادات وتحضيرات حتى نقوم بالاستقبال اللائق لأسرانا وأبطالنا. أيضا هناك اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحتاج إلى تحضيرات كثيرة، لهذا احتجنا إلى وقت أطول للإعداد والاستعداد لتنفيذ الصفقة.

إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها إلى تقريرين، الأول حول اليهود الذين يستهدفون القرآن الكريم لأن فيه قوة وعزة للمسلمين، والثاني حول مؤتمر صحفي اليوم للجنة الوطنية لشؤون الأسرى. لكم التحية من الإعداد بسام عبد الله النجار، من التنفيذ مباشرة على الهواء يحيى مهدي، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
2: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. مستمعينا الأعزاء، بعد قليل ونوافي حضراتكم ونتابع معكم المحاضرة الثالثة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي لل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية محاضرة الأمس تحدثنا عن أهمية الإصغاء والتفهم وتوطين النفس على الالتزام العملي في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. حينما نسمع هدى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة كما نبهنا بالأمس في غاية الأهمية، لأن الإنسان مهما سمع من هدى الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن لديه تركيز وإصغاء وتفهم وتوطين للنفس على الالتزام العملي، يمكن أن يكون ما يستفيده شيئا محدودا جدا. بينما نحن في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى أن نكون على درجة عالية جدا من الوعي والبصيرة في مقابل حملات أعدائنا اليهود وأعوانهم، التي هي حملات رهيبة من التضليل والخداع، ونحن في ذروة الصراع والمعركة بيننا وبينهم، ذروة المواجهة. التحديات تتطلب أن نكون على درجة عالية من الوعي في كل المجالات، حتى لا يتمكن الأعداء أن يستغلوا الثغرات الكبيرة الناتجة عن نقص في الوعي، أو حتى ضعف فيما يتعلق بالشعور بالمسؤولية. وتحدثنا عن نص مهم لشهيد القرآن رضوان الله عليه، عن أهمية مسألة الإصغاء والتفهم في مسألة الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، ونعيده لأهميته الكبيرة. قال رضوان الله عليه: عندما يكون الإنسان غير مهتم، ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، يعني حتى لو كنت في زمن مليء بالأنبياء وأنت تعيش بينهم وتسمعهم، ولو كانت آيات الله تتنزل، يعني بشكل طري الوحي ينزل بالآيات وأنت تسمعها مباشرة بعد نزولها، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبني عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. يمكن الإنسان أن يتأثر بحملات التضليل، وهي حملات كبيرة، وهي في هذا العصر أكثر منها وأشد تأثيرا، وتستند إلى الكثير من الوسائل بأكثر من أي عصر مضى. فنحن أكثر ما نحتاج إليه في المقدمة هو الوعي. الحديث في محاضرة الأمس على ضوء الآية القرآنية المباركة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وتحدثنا على ضوء ما ذكره شهيد القرآن وقدمه في دروسه القيمة، دروس من هدي القرآن الكريم، بدءا بالدروس المستفادة من سياق الآية المباركة في موقعها في سورة البقرة، وما قبلها من الآيات التي قدمت عرضا مهما جدا ومفيدا بشكل كبير عن بني إسرائيل، وكذلك من صيغة الآية. وفي مقدمة ما نستفيده منها، كما سمعنا وقرأنا بالأمس، هو الاهتمام الكبير
فيما يتعلق بالقضايا التي يقدمها لنا هدى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إعطاء كل قضية أهميتها في الصراع مع أهل الكتاب. هذه التربية المهمة جدا التي نحتاج إليها حتى لا نكون في حالة إهمال ولا مبالاة وغفلة، لأنها هي الحالة التي يستفيدون منها غاية الاستفادة، وهم يحرصون دائما على أن تكون هذه الأمة في حالة تايه وفي حالة غفلة وانعدام للوعي وانعدام للشعور بالمسؤولية. هذا ما يهيئ لهم أرضية خصبة لنجاح كل مؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة من الداخل. كان من ضمن النصوص المهمة لشهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا الموضوع نفسه قوله رضوان الله عليه: لأن هذا بداية توجيه إلهي تربوي للمسلمين ليكونوا بمعزل عن رقية بني إسرائيل. رقية البقرة، نفسية البقرة، ما هي؟ ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، الآن جئت بالحق، الآن لا. إن الإسلام، إن القرآن الكريم قام على أساس أن يقدم للمسلمين تربية على مستوى عال جدا يستبقون بها الأحداث، فلا يكونون عرضة لأن يضربوا ضربات متكررة حتى يصحوا، ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. وهذا النص أيضا من المهم أن نستوعبه جيدا. ثم من مسؤوليتنا نحن كمسيرة قرآنية وأمة تتحرك على أساس هدى الله سبحانه وتعالى أن نقدم النموذج على مستوى هذا الوعي، على مستوى هذا الهدى، هذا النور العظيم في أدائنا العملي، في تحركنا في مواجهة اليهود، أن نكون بهذا المستوى العظيم، بهذه التربية القرآنية. حينما نمتلك الوعي العالي ثم نتحرك بشكل عملي ونسد الثغرات ونتحرك في إطار المواقف الاستباقية التي ينبغي أن نهتم بها، لأن الكثير من أبناء أمتنا أصبحت مسألة الانتظار والتأخر وإتاحة الفرصة للعدو ليصل إلى أسوأ ما يمكن أن يصل إليه في استهدافه لهذه الأمة، أصبحت رؤية بالنسبة لهم، وهي رؤية من حالة التاه والضلال، ليست لا على أساس التربية القرآنية ولا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى، كما تحدثنا بإسهاب عن ذلك في محاضرة الأمس، أن البعض منهم يريدون الانتظار حتى يتمكن اليهود من تنفيذ كل مؤامراتهم. يعني حينما تقول هم يخططون للسيطرة على مكة والمدينة، فالمسألة عندهم، عند الكثير من أبناء هذه الأمة، لا توجب التحرك المسبق للحيلولة دون ذلك، بل في تصورهم أنه ينبغي الانتظار حتى يحدث ذلك، وحتى يحدث بقية المخطط الذي يخطط له اليهود من سيطرة مستحكمة على كل هذه الأمة، في كل قطر وبقعة من هذه الأمة، وحتى يصلوا في احتلالهم إلى كل مسجد وإلى كل منزل، وحينها يمكن أن يكون التحرك قد آن أوانه للتصدي لمؤامراتهم. لكنها هي الحالة التي يقول عنها شهيد القرآن: ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. نحن نرى مثلا عواقب التفريط فيما يتعلق بموقف الأمة من الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين. لو أن المسلمين بادروا منذ البداية إلى دعم الشعب الفلسطيني، الدعم الكافي، إلى تسليحه، إلى تدريبه، إلى توعيته، إلى بنائه بناء قويا، وقدموا له الدعم السياسي والدعم الاقتصادي، كل أشكال الدعم،
لكان الوضع مختلفا عما هو عليه، لكنهم منذ البداية لم يتوجهوا هذا التوجه أصلا. يعني تركوا الشعب الفلسطيني ليبقى في وضعية الاستضعاف والاضطهاد والقهر، وحتى في المراحل التي تدخل العرب فيها عسكريا لم يكن تدخلهم بهذا الشكل، يعني بالشكل الذي يبني الشعب الفلسطيني ليكون قويا. كانت هذه الرؤية هي التي تفيد العرب وتفيد الشعب الفلسطيني، وهي الرؤية التي عمل بها أعداء الإسلام في الغرب الكافر من اليهود والنصارى في طريقة دعمهم للعدو الإسرائيلي. اتجهوا إلى دعمه، إلى بنائه، إلى تقوية اليهود، إلى التدريب، إلى التأهيل، إلى الاحتضان. أتى البريطاني لاحتلال فلسطين وبلاد الشام، معظم بلاد الشام يعني وأجزاء منها، وفي إطار ذلك يعمل على تمكين اليهود وتدريبهم وبنائهم عسكريا وتمكينهم اقتصاديا وتقديم أشكال الدعم لهم، الدعم السياسي وغير ذلك. واتجهت كذلك الصهيونية، الحركة الصهيونية في نفوذها في أوروبا في أمريكا، اتجهت على هذا الأساس أن توفر كل أشكال الدعم لليهود وأن تعمل على بنائهم، تقويتهم، تمكينهم من الاحتلال لفلسطين، وبشكل متدرج حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه في هذه المرحلة. وأصبحت الفكرة السائدة لدى الأمريكيين ولدى الحركة الصهيونية في الغرب هي العمل على أن يكون اليهود الصهاينة الذين يحتلون فلسطين وأجزاء من البلاد العربية أن يكونوا هم الأكثر تفوقا عسكريا في المنطقة بشكل عام والأقوى، وأن يتم إضعاف كل هذه البلدان العربية والإسلامية المحيطة بفلسطين بشكل عام من أجل التمكين للعدو الإسرائيلي من إكمال سيطرته على الرقعة الجغرافية الواسعة وفق الخريطة التي رسموها لإقامة إسرائيل الكبرى، ثم التعزيز لنفوذه وسيطرته على هذه المنطقة بكلها تحت عنوان الشرق الأوسط، تغيير للشرق الأوسط، السيطرة على الشرق الأوسط. فالتفريط الذي بدأ منذ البداية أوصل الشعب الفلسطيني إلى مراحل صعبة، وحول واقع المواجهة في الداخل الفلسطيني إلى عملية معقدة تشوبها الكثير من التعقيدات والصعوبات، وتعاظمت بذلك معاناة الشعب الفلسطيني حينما يتحرك في ظروف صعبة للغاية. وحتى عندما أتى التحرك الفعال القوي جدا للشعب الفلسطيني مقارنة بالإمكانات المحدودة للغاية التي بحوزته في قطاع غزة، لم يهتم العرب ولم يتحرك المسلمون بشكل عام بالقدر الكافي لتقديم الدعم اللازم واحتضان هذا التحرك الفلسطيني، هذا القيام، هذا الثبات، هذا الجهاد. وتخاذلوا إلى حد كبير، تركوا المجال للعدو الصهيوني بالمبادرة الغربية والشراكة الأمريكية التي اتجهت إلى التصرف بشكل عدواني رهيب جدا في مقابل القيام والحركة الجهادية في قطاع غزة والعملية البطولية العظيمة في طوفان الأقصى. هذه هي الإشكالية، إشكالية في واقع العرب والمسلمين، غياب هذه التربية القرآنية المهمة جدا التي هي من المتطلبات الضرورية جدا في الصراع مع اليهود، في المواجهة لخطر اليهود. هذا جزء أساسي مما نحتاج إليه في المواجهة معهم وبيننا وبينهم. لما يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة، لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو،
أن يهينك العدو هو من عندك أنت. يعني العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعية التي تعيشها الأمة، ولهذا عمل الأعداء ويعملون باستمرار على أن تكون وضعية الأمة وضعية ضعيفة، وضعية مهزوزة، وضعية مأزومة، وضعية مخلولة بالخلل الرهيب جدا، حتى تكون بالشكل الذي يسهل عليهم الاستغلال لها بكل أشكال الاستغلال والاختراق الكبير لها، وبالتالي تكون هذه الأمة قابلة للهزيمة، قابلة للانهيار، قابلة للضعف والضعة. الحالة التي يبنينا عليها هدى الله هي حالة عظيمة وراقية لنكون أمة قوية عزيزة منيعة محصنة من كل أشكال الاختراق، تتحرك في مواجهة التحديات والأخطار من واقع القوة. والله سبحانه وتعالى زود أمتنا الإسلامية بكل عناصر القوة التي تحتاج إليها على المستوى المعنوي، على مستوى الرؤية الهادية، وعلى مستوى الإمكانات المادية، وعلى مستوى الرقعة الجغرافية. كلها تمثل عناصر قوة ضخمة جدا يمكن أن تكون بها هذه الأمة أمة عظيمة وقوية للغاية، ولكن الأمة لم تستفد من كل ذلك لأنها منذ البداية أعرضت عن الهدى، عن هدى الله سبحانه وتعالى. وحينما فقدت الرؤية الصحيحة لم تستفد من بقية الأمور، لم تستفد من بقية عناصر القوة، واتجهت الاتجاهات الخاطئة التي يستغلها أعداؤها ويسهل عليهم من خلالها اختراقها والتأثير عليها، فسيطروا على قرارها السياسي واخترقوها سياسيا إلى أسوأ مستوى، واخترقوها على المستوى الاقتصادي وتحكموا بالسياسات الاقتصادية، حتى أصبحت هذه الأمة بالرغم من كل مقدراتها وإمكاناتها الهائلة إلى أمة مستهلكة دون إنتاج، دون أن تكون أمة منتجة ولا مكتفية ذاتيا ولا ذات اقتصاد قائم على أسس صحيحة، واخترقوها على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، حتى تحكموا بالمسار التعليمي للأمة وأوصلوه إلى مستوى لا جدوى له ولا أثر له في واقع الأمة. وهكذا على المستوى الإعلامي، على المستوى الاجتماعي، وضعية مخترقة في كل المجالات. هذا شيء مؤسف جدا، أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، وأتاح الفرصة للأعداء ليتمكنوا من تحقيق الكثير من مؤامراتهم ومخططاتهم الخطيرة على هذه الأمة. فالمشكلة الكبيرة لهذه الأمة هي انصرافها عن القرآن الكريم وإعراضها عن هدى الله سبحانه وتعالى، أوصلتها إلى ما وصلت إليه، بدلا من أن تكون في وضعية كالبنيان المرصوص تحول واقع الأمة وللأسف الشديد إلى أن تكون كالعهن المنفوش في وضعية ضعف كبير جدا، كالصوف المتنافر المخلخل الذي ليس منسوجا بنسيج متماسك. وهذه حالة مؤسفة للغاية استفاد منها الأعداء وهم يعملون عليها باستمرار. يعني لا يكفيهم ما قد وصلت إليه الأمة، حربهم الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة مستمرة بشكل مكثف جدا للوصول بهذه الأمة إلى أسوأ مما هي عليه بكثير. عملهم في الاختراق لهذه الأمة من الداخل في كل المجالات وفي المقدمة فيما يتعلق بوضعها السياسي وقرارها السياسي كذلك عمل مكثف جدا ومستمر، والبيئة مهيئة. طالما ليس هناك رؤية صحيحة لمعظم الشعوب، لمعظم الحكومات والأنظمة، وهي تعتمد أساسا على رؤى تأتيها من جهة العدو، وهي رؤى تخدم العدو، تفيده، تهيئ الظروف له ليصل إلى ما يريد الوصول إليه من سيطرة تامة على هذه الأمة، رؤى تدجينية تدجن هذه الشعوب أكثر وأكثر للأعداء، وتبعدها عن الاتجاهات الصحيحة والخيارات الحكيمة
التي هدى الله إليها في القرآن الكريم، تجعلها في وضعية يسهل على الأعداء إنجاز مراحل من المخطط الصهيوني خطيرة للغاية، وأصبح يتحدث عنها بكل وضوح وفي العلن، بالرغم من أنها خطيرة للغاية ويفترض بها أن تستفز المسلمين إلى مستوى كبير. فهدى الله سبحانه وتعالى هو بالشكل الذي يبني الأمة، هو بناء، لأنه يبني الأمة مثلا على الاعتصام بحبل الله جميعا، على وحدة الصف، وحدة الكلمة، بينما الاتجاه الآخر الذي اخترق الأعداء به هذه الأمة يعمق حالة الفرقة والشتات بين أبناء الأمة تحت كل العناوين، بعثرة مستمرة للأمة، تفكيك لنسيجها الاجتماعي، استهداف لها في مسألة بعثرتها والتفرقة بين أبنائها تحت العناوين المذهبية، تحت العناوين السياسية، تحت كل العناوين، وصولا إلى ما تعمل عليه المنظمات التي هي من أذرع الغرب الكافر في الاستهداف لهذه الأمة في نسيجها الاجتماعي حتى في داخل الأسرة الواحدة، تفريق ما بين الرجل والمرأة والطفل، ومحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي لهذه الأمة إلى أسوأ مستوى. فالأعداء هم يعملون في اتجاه يضعف الأمة، يزيدها ضعفا، وهذا من ضمن ما يزيدها ضعفا حالة البعثرة، التفرقة، الزيادة في حالة التباينات على كل المستويات، التباينات، الاختلافات في الرؤى، في المواقف، الشتات الرهيب جدا، التتويه على مستوى الرؤية، على مستوى الأفكار، على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات العملية، يبعثرونها إلى أنهى حد، ويقدمون ذلك أنه هو الحرية، وأنه هو الذي سيفيد هذه الأمة لتكون أمة حضارية، وأنه هو الديمقراطية، هو تحت كل العناوين التي يقدمونها لهذه الأمة، وتلقى آذانا صاغية وقلوبا فارغة تتقبل من أعدائها ما يزيدها ذلة وهوانا وخسرانا، ويمكن أعدائها منها بشكل كبير. وهكذا يعمل الأعداء على الإفساد والتمييع لأبناء هذه الأمة، الاختراق بكل أشكاله، بينما هدى الله سبحانه وتعالى يحصن مجتمعنا الإسلامي ليكون مجتمعا زاكيا نظيفا، ويتجه به في البناء على أساس مكارم الأخلاق والقيم العظيمة التي تجعلهم منه مجتمعا قائما على أساس الأخلاق، الأخلاق الكريمة، العفة والطهارة والصلاح، وهكذا على مستوى الوعي، وهكذا في كل المجالات. الأعداء هم يعملون باتجاه مبايل لهدى الله لإضعاف الأمة، لأن تكون أمة ضعيفة على كل المستويات، وإفقادها كل عناصر القوة. هذا هو الشيء المؤسف. قولوا أيضا إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا كما تحدثنا في محاضرة الأمس من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع مع الأعداء، يعني جوانب كثيرة جدا تأتي بشكل اهتمامات في وضعنا الداخلي لتحصينه، لأن الأعداء اليهود يعتمدون بشكل أساسي في عدائهم لهذه الأمة واستهدافهم لهذه الأمة على الاختراق لها من الداخل. هذا شيء أساسي عندهم هم في أسلوب المواجهة وأسلوب الصراع وطريقة الاستهداف لهذه الأمة، يعملون على الاختراق لها في كل المجالات. فبما أن الاختراق لهذه الأمة هو استراتيجية أساسية للأعداء في استهدافهم لها، فعلينا أن نكون واعين وأن ندرك أن جزءا كبيرا من أعمالنا المهمة واهتماماتنا الأساسية في المواجهة لهم يبدأ بتحصين وضعنا الداخلي، ويتجه إلى تحصين وضعنا الداخلي من كل الثغرات التي يستغلونها. ونستطيع يعني أن نشخص الثغرات وأن نحدد الثغرات في كل المجالات، عندما يصبح هذا توجها قائما في واقعنا
كل المجالات عند كل الجهات المعنية، نشخص الثغرات التي يستغلها الأعداء، ونعمل على إقفال المجالات فيها حتى لا ينجح الأعداء في اختراقهم لهذه الأمة. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. الجانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك، أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذه من أهم الأمور. مثلا على المستوى الأمني، هذا مجال من المجالات الكبيرة والأساسية ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة مع اليهود، لأنهم يركزون على الاختراق الأمني، وهو يمكنهم من الفاعلية الكبيرة جدا في الاستهداف لهذه الأمة، إلحاق الضرر الكبير بها عن طريق الاختراق من المجال الأمني. يركزون على الاختراق المعلوماتي للحصول على معلومات دقيقة تمكنهم من إلحاق الضرر بهذه الأمة، وعلى الاختراق بالتالي على المستوى العملياتي، هذا يفيدهم في عدوانهم، في جرائمهم، في الاستهداف لهذه الأمة، سواء الاستهداف بشكل أمني، يعني عمليات اغتيالات، تفجيرات، أو غير ذلك، يعني مما يعتمدون عليه في أساليبهم العدوانية لاستهداف هذه الأمة، مختلف الوسائل التي بأيديهم، مما هي وسائل للاستهداف لهذه الأمة، لأنهم يحاولون أن يلحقوا الضرر بهذه الأمة في كل المجالات، حتى عبر المجال الصحي، عبر كل المجالات والأساليب. ولكن المسألة المهمة هي حالة اليقظة والوعي، الوعي بالعدو، الوعي بأساليبه، الوعي بالطرق التي يعتمد عليها، واتخاذ إجراءات مقابل ذلك. لهذا نجد في المجال الأمن الأهمية القصوى للوعي الأمني وما يفيد فيه، مثلا الإرشاد الأمني، وهو مما ينبغي أن يكون من الأنشطة الرئيسية، الإرشاد الأمني أن يدخل ضمن البرامج الإعلامية، البرامج التوعوية، المقررات التعليمية، المقررات في الدورات والورشات وغيرها، هذا في غاية الأهمية. الاستفادة القصوى من الاعترافات التي قدمتها أو المعلومات التي وردت في الاعترافات للخلايا، خلايا التجسس والخلايا التخريبية التي اعتمد عليها الأعداء، لأنها كذلك تكشف الكثير من أساليب عمل الأعداء ومن الثغرات التي يستغلونها. كيف تمكنوا من الوصول إلى معلومات معينة، وبالتالي استفادوا منها في ارتكاب جرائم معينة واستهداف لهذه الأمة. هذه مسألة مهمة جدا، الوعي الأمني، وهذا يستحق الاهتمام الكبير على المستوى التوعوي، على مستوى الإرشادات، وكذلك على مستوى الإجراءات. وجزء من الإجراءات تعود إلى الناس أنفسهم، لأنهم حينما لا يكونون على مستوى عال من الوعي قد يتذمرون من بعض الإجراءات ويتصورونها قيودا ليس لها ضرورة في واقعهم، وإنما هي إجراءات تزيد من حالة التضييق أو تخرجهم عن الوضع العادي الذي اعتادوا في أن يكونوا مستهترين بكل شيء ومتهاونين تجاه كل شيء. وكما قلنا بالأمس، على المستوى العام العدو هو يستهدف الشعوب، يستهدف هذه الأمة بشكل عام، وعلى مستوى مجالات العمل يستهدف كل مجال عمل، وداخل مجالات العمل هناك أيضا مجالات عمل ذات حساسية أكثر من غيرها، ودورها مثلا في المواجهة مع العدو دور كبير ومهم ومتقدم، فالعدو يركز على اختراقها، والاختراق بمختلف الأشكال، الاختراق المعلوماتي، الاختراق بهدف التخريب الإجرامي العدواني للقتل للتدمير، الاختراق من أجل التتويه، من أجل الإعاقة، الاختراق عن طريق الإضلال. الإضلال لا يأتي فقط على المستوى العقائدي، الإضلال يأتي
في التضييع والتتويه حتى في المجال العملي. لهذا حينما نتجه مثلا على المستوى المعلوماتي، على مستوى خطط العمل، برامج العمل، يجب أن يكون لدينا وعي بأساليب العدو التي تستهدف حتى هذا الجانب، حتى هذا المجال. وهكذا يعمل العدو مثلا على خلخلة الوضع الداخلي، على الاستثمار في كل المشاكل، في كل الأزمات، وعلى صناعة المزيد منها، ويستفيد، يتلمس أي جوانب خلل، أي إشكالات قائمة، ثم يستثمر فيها ويعمل عليها، حتى على مستوى الحساسيات، على مستوى العقد، يبحث عنها ويعمل على الاستثمار فيها والاستغلال لها لخلخلة الوضع الداخلي، لأن هذا من أساسيات ما يستهدف به الأمة لأثره الكبير في إضعاف أي أمة، وليس على مستوى العالم الإسلامي بكله، بل حتى على مستوى التحرك الجهادي في أوساط هذه الأمة، في إطار جبهة هنا أو جبهة هناك تواجه هذا العدو وتتحرك لاستنهاض الأمة في مواجهته. فالعدو يتلمس الإشكالات، الثغرات، مواطن الخلل كالجراثيم تماما، التي تبحث عن أي جرح أو علة في أي جسد لتنفذ من خلالها، ويعمل على الاستثمار لذلك، يحاول كذلك أن يصنع المزيد والمزيد من حساسيات، من عقد، من إشكالات، من حالات خلل، ليستفيد منها وليستغلها إلى أسوأ مستوى. فمجال الاختراق مجال واسع يستهدف هذه الأمة بكل أشكال الاستهداف، الاستهداف بالقتل، الاستهداف بالتدمير، الاستهداف بخلخلة الوضع الداخلي، الاستهداف للأعمال لإعاقتها أو لتضييع برامج العمل وتتويهها، والاستهداف أيضا على مستوى الرأي العام، المحاولة الدائمة لصرف اهتمام الناس عن القضايا المهمة وإغراقهم كليا في قضايا إما هامشية أو قضايا تافهة أو قضايا لا تستحق ذلك الاهتمام على حساب القضايا الرئيسية. ومن الممكن أن يكون الاهتمام بها بشكل صحيح في إطار القضايا المهمة والرئيسية بما يخدمها ويفيدها، وليس على حسابها، وليس بديلا عنها، وليس لصرف الناس كليا عن القضايا الرئيسية والمهمة. لهذا نجد فعلا البعض مثلا يحاولون صرف الناس عن كل القضايا الكبرى والمخاطر الكبرى التي هي ذات تأثير كبير على واقع الناس بكله، يعني التهديد فيها تهديد شامل كامل لهذه الأمة، لهذه الشعوب، لكل شعب منها، لوضعنا نحن مثلا كشعب يمني ولغيرنا من الشعوب، تهديد شامل يهددنا في حريتنا، في كرامتنا، في استقلالنا، في ديننا، في دنيانا، في كل شيء. فنتيجة للخلل القائم لدى البعض مثلا في نقص وعيهم أو في حالتهم النفسية المريضة غير الصحية، غير الواعية، غير الزاكية، يتجهون مثلا لإثارة قضايا جزئية أو إشكالات جزئية لتكون هي القضايا الرئيسية على حساب الصد عن القضايا والاهتمامات الكبرى، ولتكون بديلا عن ذلك، فيحاولون أن يجعلوا كل الاهتمام نحوها، وأن يكون العمل فيها بالشكل الذي يبعد الناس عن الاهتمام بالقضايا الرئيسية والقضايا الكبرى والقضايا المهمة جدا. إذن ينبغي أن يكون لدينا وعي راسخ بأن واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها العدو اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة. ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمامه، القتل، التدمير، النشر الأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي العدواني، وأيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف
لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف للناس على مستوى التوجه العملي، على مستوى النجاح في الأعمال. جوانب كثيرة يشتغل عليها العدو، والبصيرة والوعي كفيلة بإفشال مساغ العدو. والإجراءات حينما يكون هناك وعي عن أساليب الأعداء وطرقهم في الاختراق، الإجراءات كفيلة بأن تفشل مساغ العدو، لأنها حينئذ تكون محل تقبل عند المعنيين أنفسهم، وعي عام وإجراءات عامة، إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية تحصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ونجد مثلا كيف يحرص العدو في هذا العصر، بل في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، على الاختراق في المجال الأمني والمعلوماتي بما يمكنه من توجيه ضربات واسعة. يعني البعض من الضربات التي قد تتحقق للعدو تجاه أي شعب من الشعوب أو أي جبهة من جبهات المواجهة له، الناتجة عن اختراق أمني، قد تكون بشكل كبير وفعال ومؤثر، قد لا يتمكن من فعل ذلك في حروب عسكرية متعددة لو لم يحصل له ذلك الاختراق، لو لم يتمكن من تحقيق ذلك الاختراق الأمني. لهذا من أهم الأمور، وسيأتي الحديث عن ذلك، هو العناية بكشف وتشخيص كل الثغرات التي ينفذ العدو من خلالها، مع ترسيخ الوعي بأن العدو يعتمد على الاختراق للوضع الداخلي والاستغلال لذلك في الاستهداف لهذه الأمة والاستهداف لكل جبهة، لكل مجال عمل. لذلك هذا الوعي يساعد على تقبل الإجراءات، لأن الإجراءات الوقائية ضرورية للغاية، أن تكون مبنية على وعي يساعد على الالتزام بها وعلى تقبلها وعلى إدراك أهميتها. هذه المسألة مهمة. مثلا أتى الحديث هنا عن التفتيش، بعده أتى الحديث عن نمط المصافحة في الأسلوب اليمني، ولا سيما في المناسبات العامة وما فيه من ثغرات. هذه كنماذج، نماذج. ومع الوعي هناك أشياء كثيرة من المتطلبات التي تدخل في سياق الإجراءات أو في سياق الوعي، لأن الوعي بنفسه يساعد على التحفظ، على الانتباه، على اليقظة. ولهذا قال هنا: أو تقول، أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها كل الإجراءات. الإجراءات، لأن الوعي بأسلوب العدو في الاختراق يساعد على تقبل الإجراءات، لأن المطلوب أن يكون هناك إجراءات، إجراءات عملية، إجراءات وقائية تسد الثغرات، التزامات عملية، محاذير معينة يحذر الإنسان منها. الأعداء استفادوا، بحسب اعتراف الخلايا التجسسية، استفادوا حتى من مقايل الجات واللقاءات العادية مع الناس. لماذا؟ لأن الكثير من الناس ليس عنده تحفظ وانتباه وانضباط والتزام ووعي تجاه ما يقول. ومع جلسات الجات وفي مقايل الجات، البعض من الناس بطبيعته ثرثار كثير الكلام، ويعجبه أن يقدم نفسه على أنه يعرف الكثير من التفاصيل والكثير من الأمور. والذين يعملون في التجسس عادة يعرف البعض منهم كيف هو أسلوب الاستدراج في الكلام من أجل الوصول إلى معلومات معينة. بعض من الناس كان يقدم معلومات ذات أهمية كبيرة جدا من خلال الاستدراج له في الكلام في مقايل الجات أو في لقاءات عابرة أو عادية، لأنه يثرثر دون وعي بما هو الذي قد يخدم الأعداء، وليس هناك أي ضرورة للحديث عنه، ليس هناك ضرورة عملية. حينما يكون هناك لدى الناس وعي أن الأمور التي تدعي للحديث عنها لاعتبارات عملية، يعني من تتحدث معه عنها ليس معنيا بالموضوع أصلا، ليس له علاقة عملية بذلك الموضوع أصلا، فلا حاجة للحديث عن ذلك أصلا معه. انضباط والوعي فيما نقول وما لا نقول، وإدراك أن بعض الأمور
ليس هناك ضرورة أبدا للحديث عنها في مجاري الجات مع الناس، في مواقع التواصل الاجتماعي، أن تمثل خدمة حقيقية للعدو. يعني تصور أن البعض من الناس مثلا في إطار تلك الثرثرة في مجاري الجات أو مواقع التواصل الاجتماعي يساعد اليهود على ارتكاب جرائم قتل. قتل قدم لهم معلومة عن موقع معين، عن عمل مهم، عن شخصية مثلا يسعى الأعداء لاستهدافها، قدم لهم ما يخدمهم ويساعدهم على تحقيق ذلك، يكون مشاركا لهم.

لديه حرص ألا يخدم اليهود بأي خدمة، لأنها خدمة تمثل بررا بأمته وتعطي دعما للعدو. الخدمة لليهود الصهاينة بكل أشكالها، خدمة معلوماتية، خدمة الاختراق، خدمة تساعدهم على تحقيق جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، هي دعم لليهود، هي تعاون معهم، هي إسهام معهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية الإجرامية، هي مشاركة لهم في الجرم. لذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي، حرص على الإجراءات، وعي عن أساليب الأعداء. الجهات الأمنية معنية بشكل كبير بالإرشاد في المجال الأمني، بتقديم ما يفيد الناس في المجال الأمني، بنشر الوعي في المجال الأمني، والتفاعل من الجهات الإعلامية معها في ذلك مهم جدا جدا. ثم في مجالات العمل المختلفة وعلى المستوى العام يكون هناك تفاعل مع الإجراءات التي تساعد الناس في مواجهة هذه الثغرات التي يستغلها الأعداء. كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا شيء مهم، لأن البعض من الناس لنقص وعيهم قد يتحسس حتى من التركيز على هذا الموضوع حتى في نطاق عمله، يعني عمل حساس يركز عليه الأعداء كل التركيز وله أهمية كبيرة في المواجهة مع الأعداء. فالبعض مثلا حينما يكون هناك نصح له وتركيز على إعانته في تحصين مجال عمله، قد يكون لديه تحسس من المسألة ولا يستوعب أهميتها. يجب أن يكون هناك وعي أمني عالي جدا، عالي جدا. وعي الأمني بنفسه له أهمية في تقبل الإجراءات. إذا كان الإنسان صفر في الوعي الأمني فهو لا يتقبل ولا يستوعب أهمية الكثير من الإجراءات، الكثير من الأنشطة، الكثير من الاهتمامات. الوعي بالثغرات التي يستغلها الأعداء، وهم يوظفون كل شيء في سبيل الاختراق، يعملون بكل الوسائل في سبيل الاختراق، وسائل تقنية، وسائل بشرية، يعملون حتى من ضمن أهدافهم لنشر الفساد اللا أخلاقي مع الإفساد للمجتمع، الإفساد للناس، وهو بحد ذاته هدف لهم أن يفسدوا الناس، أن يضربوا نفسياتهم، أن يميعوهم، أن يبعدوهم عن الصلة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا في الاستغلال لهم، في التوظيف لهم من خلال الإفساد لهم، هذه وسيلة معروفة عالميا أنها مما يعتمده الأمريكي ويعتمده اليهود الصهاينة بشكل عام في كل العالم. يعني عندما نلاحظ مثلا في قصة وثائق جيفري أبستين، حاول أن يعمل على إيقاع حتى زعماء وقادة سياسيين ورجال مال وأعمال وشخصيات استخباراتية، شخصيات عسكرية من كل فئات المجتمع، أن يوقعهم في الفساد، في الجرائم اللا أخلاقية، جرائم الاغتصاب، جرائم الفجور والدعارة، وأن يوثق جرائمهم تلك بالفيديو وبالصور حتى تكون وسيلة ضغط وابتزاز. ومعروف أنهم يستخدمون ذلك في كل العالم وفي كل مجتمع، يحاولون الإيقاع بالبعض في شباك الدعارة والفساد اللا أخلاقي والجرائم، جرائم الفاحشة بأشكالها، ويعملون من ما بعد ذلك لاستغلالهم في الاختراق المعلوماتي والاختراق الأمني حتى في مجالات عمل مهمة. وهذا من أكثر ما يركزون عليه، يعني جانب أساسي من الجوانب الرئيسية التي يستخدمونها، لأن العنصر الذي أوقعوا به في الفساد قد أصبح مهيئا ومتقبلا للإقدام على جرائم خطيرة جدا، يعني معلومات حساسة للقتل لرفاقه في مجال عمل معين، ولو حتى لأقاربه، ولو حتى لأعز أصدقائه وأعز رفاقه لن يبالي بذلك. أصبح بالإيقاع به في الفساد، الفساد الدنيا.

الفواحش، الجرائم البشعة الفظيعة، لأن الفاحشة هي من أبشع وأفظع الجرائم التي تضرب الكرامة الإنسانية، العزة الإيمانية، وتحول الإنسان إلى إنسان دنيء متقبل للمهام السيئة للغاية، الدنيئة جدا، التي يتنكر فيها لكل القيم، لكل الأخلاق. ومع ذلك أيضا الضغط، يعني يستخدمون وسيلة الضغط للتشهير به، لنشر ما بحوزتهم من وثائق وثقوا بها فضائحه. هذا الجانب أيضا جانب يستغلونه ويعملونه، وعملوا في كل المجتمعات في كل البلدان في إطار استهدافهم لهذه الدول، لهذه الكيانات، لهذه المجتمعات، لهذه الجبهات. ويجب أن يكون هناك وعي عالٍ تجاه هذه المسألة، تجاه هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة وهم يعملون عليها بشكل كبير جدا. في مجال الاختراق الأمني، وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية، مثل ما حدث عندنا في اليمن وحدث في بلدان كثيرة. هذه مسألة معروفة عالميا، أنهم يوظفون العنوان الإنساني ويعملون من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، إلى درجة العمل المكثف، يعني ليس فقط جمع معلومات عامة وتفصيلية، بل نشاط يتصل بالعمليات الإجرامية، كما حدث عندنا في اليمن. خلايا تابعة للمنظمات عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني لاستهداف حكومة التغيير والبناء. عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية، يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر، حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف، فليس فقط في إطار جمع المعلومات العامة، بل مباشرة، يعني لمهام عدوانية لتنفيذ عملية قصف هنا أو قصف هناك، مجموعات أو أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن سلاح، عن مجالات العمل الحساسة والمهمة مثل التصنيع العسكري والصاروخية، البحرية، الدفاع الجوي، كل مجالات العمل المهمة، الشخصيات القيادية وغير ذلك، وحتى في واقع المجتمع، أهداف في واقع المجتمع يجمعون معلومات عنها من أجل الاستهداف لها. وهذه حقائق موثقة ثابتة بالأدلة الدامغة وبالاعترافات التفصيلية الدقيقة المتطابقة تماما مع ما حدث. ليس المسألة كما يتصوره البعض من المغفلين والسذج مجرد دعايات أو كلام فاضي. هذه المسألة مهمة جدا، يجب أن يكون لدينا وعي كبير عنها. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا. وهذا كلام مركز وملخص
قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه فيما يتعلق بأهمية المقاطعة الاقتصادية. في مقدمته: أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء، أن تكون مجتمعات مستهلكة وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج. هم يستفيدون أولا المواد الخام، المواد الخام يأخذونها من بلداننا بشكل كبير وبأرخص الأثمان، ثم يقومون هم بإعادة إنتاجها وتسويقها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، ويحصلون على أموال هائلة جدا. وهذا مما هناك مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام وعلى مراكز البحث والدراسات وعلى الجهات الاقتصادية أن تقدم حقائق تفصيلية عنه لمجتمعاتنا، لأن هذه من أهم الأمور. لا يستوعب الكثير من الناس مدى الاستغلال الكبير من جهة الأعداء في هذا المجال، وما يحصلون عليه من دعم كبير جدا من أموال هائلة جدا. يعني بعض الإحصائيات مثلا قدمت أن الأعداء يحصلون على مليارات مثلا من الدخان وحده، من الدخان وحده المليارات من الدولارات يحصلون عليها من بلداننا العربية. أما بقية المنتجات كذلك، يعني مجال التدخين وما ينتجونه للتدخين يحصلون فيه على المليارات. بقية المواد كذلك، يعني هناك إحصاءات تقدم أرقاما هائلة جدا فيما يحصل عليه الأعداء وشركاتهم من أموال هائلة جدا جدا، يستطيعون من خلالها أن يمولوا حروبهم، برامجهم العدائية ضد هذه الأمة بمختلف أنواعها وأشكالها، أن يستفيدوا هم في واقعهم لبناء واقعهم ليكونوا أكثر قوة أكثر تمكنا. ونحن نذكر مثلا في مراحل معينة ما قبل السنوات، مثلا في عام 2004 2003 2002 حركة المقاطعة، وصل الحال ببعض الدول الأوروبية والأمريكيين أن يهددوا بعض الدول العربية لكي لا تقاطع بعض منتجاتهم، لأن هذا يقولون هم سيسبب إلى إقفال وإغلاق شركات من شركاتهم، ستفلس لأنها تعتمد أساسا على هذا السوق، سوق العالم الإسلامي، سوق ملياري مسلم، هم الأقل إنتاجا في هذه الدنيا والأكثر بطالة، والمعتمدين بشكل رئيسي على الاستهلاك لبضائع الآخرين. فالدعم المالي هائل جدا، ومسألة أن تكون هذه الأمة مساهمة مع أعدائها هذه كارثة، هذه طامة، هذا أمر مؤسف. يعني تصوروا فيما اطلعنا عليه من معلومات أن الجيش الأمريكي أثناء احتلاله للعراق، بعد عملية احتلاله بشكل مباشر للعراق، كان يعتمد في توفير احتياجاته ومتطلباته على شركات أمريكية تأتي له ببعض المنتجات وشركات إسرائيلية، إلى درجة أنه اعتمد حتى في المتطلبات اليومية، مثلا خضروات، حتى الفجل، حتى بعض الخضروات العادية، طماطم غير ذلك، اعتمد فيها على شركات إسرائيلية توردها له عبر الأردن لكي لا يشتري تلك المتطلبات من العراقيين، من الشعب العراقي، فيستفيد الشعب العراقي من الأموال التي يقدمها الأمريكي.
يعني هم يريدون أن يستفيدوا هم ولا دون أن يفيدوا هذه الشعوب، دون أن تستفيد. وحسبوا كم سيكون الاستهلاك المواد الغذائية في مختلف الاحتياجات، ثم اعتبروه يعني مبالغ كبيرة ستذهب إلى جيوب العراقيين. قرروا أن لا تذهب إلى جيوب العراقيين، بل أن تذهب إلى جيوب شركات أمريكية للأمريكيين وإلى جيوب الإسرائيليين، حتى على مستوى الخضروات أن تأتي بها شركات إسرائيلية عبر الأردن. فهم لاحظ حتى على هذا المستوى من الاهتمام يهتمون إلى هذه الدرجة. وفعلا استفادوا، هم نهبوا نفط العراق، الآن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية. المستفيد الأول من أمريكا قبل الشعب العراقي على مستوى العمل في المنشآت النفطية، تعمل بالدرجة الأولى شركات أمريكية تنهب النفط العراقي. على مستوى الإيرادات المالية للنفط العراقي، تذهب الأموال إلى البنك الأمريكي، إلى الاحتياطي الأمريكي، ولا يصرف إلا البعض منه حيث تريد أمريكا، حيث توافق أمريكا على ما يصرف. ويأخذ الأمريكيون 3/4 الإيرادات المالية للنفط العراقي لهم، والربع المتبقي الذي يصرفونه للعراق لا يصرفونه إلا وفق ما يوافقون على صرفه فيه، يتحكمون فيه. فتجد كيف أنهم ينهبون هذه المجتمعات، هم مصاصون للدماء، نهابون للثروات، وفي نفس الوقت يستغلون حتى الحالة الاستهلاكية لهذه الشعوب لتكون لمصلحتهم. دعم المال لهم جريمة كبيرة جدا، يعني إذا كان المسلمون قاطعوا كلمة والأعداء يستفيدون منها، اليهود في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يستفيدون منها معنى مسيء في أنفسهم، أما الاستفادة الاقتصادية والمالية فهي هائلة جدا، استفادة لقدرة مادية تفيد الأعداء بشكل عام، تزيدهم قوة وتفيدهم في الاستهداف في هذه الأمة. وإلا فمعلوم قطعا أن هذا سيؤثر عليهم، مسألة المقاطعة الاقتصادية ستؤثر على الكثير من شركاتهم. لهذا من المهم في هذا المسار أن يكون هناك توعية مستمرة وتقديم تفاصيل، التفاصيل هامة حتى يستوعب الناس ويعرفوا كم يحصل العدو عليه من أموال كبيرة جدا من مجتمعاتنا ومن بلداننا ودولنا. هذا جانب. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذوا من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر. واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي، وهذا جانب هم متقنون فيه وقد تطوروا فيه كثيرا، قد تطوروا فيه كثيرا، ولمجالات متعددة مثل ما فصل شهيد القرآن هنا. مثلا السموم، السموم تؤثر على حياة الإنسان، على صحته، حتى تؤثر عليه تأثيرا كبيرا، إما يتحول في بقية حياته إلى إنسان عليل جدا بتلك السموم، أو تؤثر على صحته حتى الموت، أو أشياء للتعقيم، وهذا مما يركزون عليه بشكل كبير، مجال العقم، إصابة الناس بالعقم حتى لا يتكاثروا، لأنهم يعملون على تحديد النسل في سياق استهدافهم لهذه الأمة وإبادتها. أو تورث عندك أمراضا مستعصية، وهذا ما يركزون عليه، ولديهم الإمكانات لذلك مع تقدمهم العلمي ومع سيطرتهم على الشركات التي هي متطورة في صناعة أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة. هذا على المستوى البدني، على المستوى الصحي، ثم كذلك حتى على المستوى النفسي، تقتل عندك
الاهتمام تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي، ولديهم ما يؤثرون به على الحالة البدنية والحالة الذهنية والحالة الصحية والحالة النفسية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لن نجد دروسا مهمة جدا تستفاد من هذه الآية، وهذا بعض ما يستفاد من هذه الآية. كما تحدثنا بالأمس وقبل الأمس أن ما يقدم من هدى الله سبحانه وتعالى لا يستنفد ما في الآيات المباركة التي قال الله عنها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ودها واسع جدا، هذا بعض ما يستفاد منها وهو مهم جدا. إذا نستفيد الكثير من الأمور التي تحدثنا على ضوئها ما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه، كيف وتركيز الأعداء على الاختراق واستغلال كل الثغرات في كل المجالات، وأهمية تشخيص الثغرات وكشف المخططات وتقديم إجراءات تحصن الأمة وتقيها من ذلك. وأكدنا على أهمية الاستفادة مما ورد في اعتراف الخلايا عن أساليب الأعداء وما يركزون عليه. نبهنا على أن مجالات الاختراق متنوعة لأهداف كثيرة في الاستهداف للناس، وأن البعد عن هدى الله يهيئ أرضية خصبة لنجاح مؤامرات الأعداء في كل المجالات ولتفكيك وبعثرة هذه الأمة. هم يشتغلون على أشياء كثيرة جدا. إذن في الملخص نلحظ أهمية ترسيخ التسليم لله في التعامل مع هدى الله بالالتزام الحرفي دون إخضاع المواضيع والأمور للتقديرات الشخصية والنظرة القاصرة، وكيف أنه ينبع من التفريط في التسليم لله الإعراض عن هدى الله. أيضا كيف أن هذه الآية المباركة تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، هي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم. وكيف أن المسلمين لما فقدوا هذه التربية لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه ويلمسونه ويحسون به من اليهود ضدهم. لاحظنا أهمية الاستقامة وتحصين الوضع الداخلي، وأن مفتاح أن يضرك العدو ويهزمك من عندك أنت. إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دروس في الجانب الأمني في إقفال المجالات التي فيها ثغرات الأعداء. شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، قاطع المسلمون كلمة ليس تأثيرها كما تأثير الجانب المادي الهائل الذي يمكن الأعداء على مستوى التمويل لمؤامراتهم ومخططاتهم، وعلى مستوى إلحاق الأضرار البالغة لهذه الأمة فيما يدسونه في منتجاتهم تلك، مما يلحق الضرر الكبير صحيا ونفسيا وجوانب كثيرة في الاستهداف لهذه الأمة. هذا بعض مما نستفيده من هذه الدروس. الاستفادة أيضا متاحة بشكل مباشر من دروس من هذه القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أدعو قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله تعالى، وأدعوهم إلى الكف عن العداء للأنبياء، والكف عن العداء لكتاب الله وكلماته القرآن الكريم، وإلى الكف عن إحراج المصاحف، والكف عن محاربة تعاليم الله المباركة.

والكف عن مساعيهم الشيطانية لمحاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والمفاسد.

يحذرهم مما حذر الله منه في كتابه الكريم من العواقب الوخيمة والعقوبات الإلهية.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: هيا نخرج جابر، فرصة يا نقيب حسين، يعلم الله من يعيش.
2: لا جابرني ولا جابرك.
1: هلمي يا نقيب حسين.
2: ولا شي يا أخي علي، كلنا حجاج إن شاء الله.
1: أيوة كل هكذا، اللهم لك الحمد. لقيت اللي رفيق بار
3: واحد يسري حج يكتب حقها وصيل.
4: وجدتك إن جدتك كتب حقها وصيل لما سري حج.
3: أيوة وطلعها عند جدك.
4: وأنا عند ما أدري حقي الوصيل
3: عند جدتي.
5: المسامحة يا خبره، سامحوا الحجاج، الله يسامحنا ويسامحكم.
6: اي أيوة والله يسامحكم. مسامحه يا اصحاب، سامحونا.
7: سامحين المسامحين يا جماعه.

0: عز قامي ها قد بشارتش
1: اجي
2: ابن عمك شلي
1: سلامو سلامو ماجي عم
0: ها شلي وكلي لهم عاد اجي بسرهم بعده
3: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة الرابعة

0: اللهم لك الحمد ولك الشكر، أكرمكم الله.
1: هنيئا بالعافية.
2: هنيئا يا خال، أسكب لكم صيني قهوة.
0: إيه يا بنتي اسكبي، بارك الله فيك.
2: من عيني.
1: هيا يا فاطمة، جهزتي حاجاتنا كلها؟
2: كل شيء جاهز الحمد لله.
1: خلاص الحمد لله رب العالمين. عن الله يا خال حسين، بعد صلاة الفجر بإذن الله أسير أشتري لكم برعي وجلابية مصطبح، ونتوكل على الله.
0: نتوكل على الله بإذن الله.
3: يا جد يا جد.
0: مالك يا محمد؟
3: قد كتبتوا حقكم الوصية؟
0: أيوة يا محمد، كتبتها قبل شهر.
1: وأنت من جابرك من الوصية؟ ما درك بها يا محمد؟
3: كلهم معهم وصية لنا.
0: ولا تقلق يا محمد، أعرف وصية. تقدر تكتب؟
3: أيوة يا جد، ما أقول فيها مكتوب.
1: أيوة يا فاطمة، لا تنسي مكني أمي خديجة الوصية حقنا مع دوائر البيت.
3: وأنه معاكم وصية باه، وأنا أشتي واحد تطرحها عند أمي خديجة.
2: إنه من قد طرح حقها الوصية عند أمي خديجة يا محمد؟ قر شوي.
3: قال لي حسين صاحبي.
1: ما قال لك يا محمد؟
3: قال إن جد طرح الوصية حقه عند أمي خديجة.
1: أيوة.
3: وسار يحج وما عاد رجع.
0: الله يرحمه، المسافة الطويلة والطريق شاكة، ويعلم الله من يعيش.
1: بشرك الله بالخير يا محمد عنده خالي حسين.
2: هيا قم قم ارقد يا محمد، احنا مسافرين غطوها الصبح، عاد انت صغير ما قبش عليك وصية.
3: والله ما دخلني، والله ما اقوم ارقد، اقولوا لي ما هي الوصية وانا عاد ارقد للحين.
1: يا محمد يا ابني، الوصية يكتب الواحد فيها اذا عليه زلط ولا عليه دين ولا على شيء لحد ولا عند امانات حق ناس ولا من هذا الخبر، من اجل لو وقع شيء ولا شيء لا سمح الله يجي وذمه البريه تملاك.
3: ايوه، والذي ما بش عليه ذي
2: يحمد الله ويشكره ويقوم يرقد.
3: اي خلاص خلاص، حاضر حاضر خلاص، فلتني خلاص، تصبحوا على خير.
0: وانتم على خير
1: يا حج محمد.

0: يا الله خارج بسرعة على منظر الديل الواحد الوحشة.
1: يا شيخ حسين بس بقى خارج سرعة باقي شوية وابكي.
0: إيش بحل جم حق البغلة سير حاكي النسبيح لا تتحرك من مكانك.
1: حاضر يا شيخ حسين اركن على زين.
2: توكلنا عليك الله.

0: يا يحيى يا يحيى
1: خال حسين
0: ما عاد باقي توكلنا على الله.
1: بسم الله بسم الله. باقي الله فاطمه مراعيلا بتودع النسوان حق الحاله. اطلع فوق الجبل يوم محمد توكلنا على الله.
0: انا عاد اسبق لا خارج صنعانا وزيد وعلى الطريق ابشر علي مصلح صاحبي ونلتقي عند النوبه. ادرك
1: بعدكم بعدكم يا خالد اسبقوا واحنا بعدكم الان.
2: هولا أمانتك يا حمادي القاضي أحسن وابنه لا تفلدهم.
3: لا تقلق يا مظهر عنده بالدكاني والقاضي وابنه فوق عيني ورازي.
1: أكرمك الله يا مظهر أكثر الله خيرك. الله يصلح ذريتك يا في أمان الله.
2: وداعة الله وادعوا لنا في مكة ولا تنسوا سلموا لي على سيدي رسول الله.
3: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: أمان الله يا مطهر توصلوا بالسلامة إن شاء الله. ما عدت تشتجي يا أحمدي.
3: تسلام تسلام استودعتك الله. يامي يا شوعي ما عد باقي.
4: ولا تقلق يا عم حمادي كل شيء سابر بفضل الله.
3: البضاعة مربوط السواء ما عد نسينا شيء.
4: من راسي يا عم حمادي كل شيء بقعته.
3: بسم الله توكلنا على الله مع السلامة استودعناكم الله.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الحال يا كبير التجار ما شاء الله قاف للحالة.
3: أصبح اليوم يا يحيى أقبلي بالبندق.
1: ما نفعل يا حمادي ما نفعل معنا نسوان ضروري نكون مستعدين. أنت قريب الطريق.
3: لو جي إن إحنا جمع الرأس برأس لكن ما نفعل الصميل.
1: والله أنا صميل صميل يا حمادي الله يكتب الأجر. لحين قل لي افتن رأسك.
3: ما حيد الله لحين الحمد لله أشغل. وأنت قل لي جهز كل شيء.
1: كل شيء جاهز الحمد لله. هي أجياء وقتنا نتحرك. يلا شوعي يلا.
4: حاضر يا عمي حي.
3: يا شوعي اشبح الجمل سواء لعائلة أخي يحيى. يكفي ما وقع بي المثل الأول.
4: حاضر يا عمي.
1: لا حول ولا قوة إلا بسم الله. يا الله توكلنا على الله.
3: يا بسم الله توكلنا على الله.
5: في السادس من شوال 1341 للهجرة تحركت قافلة الحج اليمانية نحو مكة المكرمة في رحلة طويلة وشاقة لم تتغير منذ آلاف السنين. خرج الأهل والأصدقاء تسبقهم أصداء التسابيح لوداع حجاج بيت الله الحرام. تحرك أمير الحج ومعه كبار العلماء والفقهاء والفضلاء والتجار، وتحركت بعده جموع حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. هذه الشعيرة التي تعلق بها اليمانيون منذ إعادة بناء بيت الله العتيق على يد خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.

0: الحمد لله يا أخي علي إن إحنا خرجنا وعاد بجهل والنسوان راقدين، والله ما فينا الوجع القلب هذا. كد خرجوا أهل الروضة بكلهم يودعونا.
1: ما بالله شت نفسك يا شرفي، عاد المراحل طوال.
0: أنا جاهز يا أخي علي، بس قلت شوي.
1: من مه؟
0: من الطريق. قالوا إن به مشاكل وحرب في عزيز.
1: المشاكل بين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود وبين حسن عايض أمير عسير.
0: أيوة أيوة أنا داري، لكن قالوا إن الوهابين قد دخلوا أبها.
1: إحنا حجاج، ما علينا من أحد.
0: كيف ما علينا؟ هو ذا الإدريسي والإنجليز قطعوا طريق الحديدة وتهامه.
1: أيوة يا حسن، الحرب في الحديدة بين الإمام المتوكل على رب العالمين وبين الإنجليز وصاحبهم الإدريسي.
0: أيوة أنا قد إحنا داري.
1: أما في عسير ما بش حرب بيننا وبين السلطان عبد العزيز بن سعود.
0: لكن أنت داري إن مولانا الإمام يحيى احتج على دخول قوات سلطان نجد لا عسير، لأن عسير أرض يمنية.
1: هي أرض يمنية، لكن ما قد حصل اشتباك عسكري مع الوهابيين، وبعده من يشتي يجربنا في القتال حيابه، وبعده معانا بنادقنا مشي أول مرة نقاتل.
0: مش وقت دلعينا، مش وقت يعني. أبشر أبشر، قد خرجوا الحجوج حق الروضة. هيا توكلنا على الله، قضينا.
1: يلا يلا يا حسن هيا. بس أقول لك حاجة،
0: ها
1: لا تقلقش، بلغني إن أمير أبها الجديد أبرق برقي لمولانا الإمام يحيى إن الطريق آمنة ولا خوف على الحجة.
0: يلا بعدك على الله. بس
1: لا بالله شد نفسك يا شرفي، عاد المراحل الله.
0: قالوا إن مشاكل وحرب في العزمين.

0: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
1: يا رب تقبل يا الله بحق محمد وآله الأطهار. يا الله.
0: اليمني من عهد سيدنا إبراهيم الخليل إلى اليوم علاقتهم قوية ببيت الله.
1: أيوة، تبع اليماني أول من كسر الكعبة، والله إنها نعمة عظيمة.
0: ونعم بك يا علي مصلح، تذكر أين التقينا أول مرة؟
1: أيوة يا نقب حساي، كيف ننسى أيام الظلم والظالمين؟ الله لا نبدأ
0: قبل 12 سنة في حرب شعوب، تذكر ما فعلوا الأتراك الظلمة؟
1: إيه يا نقيب، فرضوا على أصحاب صنعاء معونة 70,000 ريال فرانسي، والناس كانوا في فقر وحاجة وخوف ورعب.
0: لكن مولانا الإمام المتوكل حفظه الله ما قصر، حرك القبائل من كل بقعة وهزم الوالي التركي الظالم محمد علي باشا شر هزيمة.
1: كانوا ظالمين، كان الترك متكبرين وظلمة، دمروا شعوب كلها وضربوا علينا بالمدافع، لكن الله أعزنا بمولانا الإمام وهزمهم.
0: الحين الحمد لله البلد آمنة والطريق آمنة من صعده للظالم.
1: باقي الإدريسي عدو الله والإنجليزي أنا قبل سي.
0: مثل ما طردنا الاحتلال العثماني وطهرنا أرضنا منهم، هنطرد الإنجليز ومن معاهم إن شاء الله.
1: بإذن الله إن شاء الله. يا شيخ حسين، وينو زيد؟
0: زيد
1: المفلق؟
0: شليت عند حمادي صاحبنا ينافع، لا وقع لك كل شيء هو يرحم.
1: عند مأجور يا نقب حسين، سهلت له الحج كأنك عتقت رقبه.
0: ما فعلنا لشي، وارحم الراحمين يسرها له.
1: ما به بنفس الجمل توقفت يا شيخ حسين، ما به
0: انزل نخطأ شوية، تعبنا هكذا. بسم الله
1: بسم الله.
0: ويمكن قيل هانا
1: بعدك يا نقيب حسين، بعدك. بسم

0: الحمد لله على السلام يا حج فاطمة.
1: الله يسلمك يا حج يحيى، أو قد وصلنا.
0: الله يزكينا عقولنا، ما قد بزرتي من الجمال إلا ذني يا فاطمة.
1: وإحنا ما بقى علينا، جالس نسبح ونذكر الله ونتفرج على مخلوقات الله.
0: نفسي أقول لش حاجة يا فاطمة.
1: تحاكى يا يحيى ما بك.
0: أصدق أنا فرحت قوي حين جيتي معي أنتي والولد محمد.
1: كيف لو ما وقد كنت بتصيح بطول الصوت؟
0: أول شيء ما بش البكاء والقلق حق الوداع، وثانيا ما بش الهم والأرك حق الفراق. وسلامتش
1: ما عد في نفسك ادي الصدق.
0: نفسي يا فاطمة، نفسي في فطير دافي على عسل وسم.
1: حاضر حاضر من عيوني، أقوم أعجن ذا الحين. لكن أين هو خالي؟
0: بسرعة بسرعة الآن بسرعة، أين هو؟ ودي مال القراش على الطريق.
1: ومحمد أين سار؟
0: محمد شل حقها الشريم وسرق لي على في البغلة حقي.
1: يوه وحدي يا يحيى؟
0: سعى علىش وسر معاه زيد وشوعي، ولا تقلقي أرجع عود الحين زيدي الغاب.
1: يوه يوه يوه يا الله استر، بتسمع يا يحيى؟ بتسمع صوت الرصاص؟ محمد محمد ابني يا يحيى.
0: لا تقلقيني لحظة يا فاطمة، لا تفتجعي.
1: أين ابني يا يحيى؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يو يا
0: لا توحشيني.
1: أين ابني محمد؟
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: يا حاج علي دحنا تقول عنا دحنا،
4: باقي شوية ونوصل ريدة
3: إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
5: سبح سبح يا حجي. أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضنا. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
6: وأنا معاكم يا جد.
5: ونعم
0: هذا بسبح ونستغفر. والفندق جزء مني ما أقدر أطرحه.
7: هيا بسم الله. هيا
8: حركوا يا رجال،
9: حركوا
8: يا رجال.
0: توكلوا
9: على الله.
1: هي
9: الرحيم.
1: بسم الله
8: يا الله.
1: وكلنا
8: على الله.
1: يا ساتر. يا الله استرك.
0: لا علي يا رب.
1: أنا عتر يا يحيى.
0: على يا فاطمة.
1: طرح البندق من يدك.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هذه هي سورة الإخلاص، وهي سورة مكية، وهي 12 بعد 100 من سور القرآن الكريم. والسورة كما سمعنا وأنصتنا تفصح آياتها الأربع عن اسمها الإخلاص، فقد استخلصت لنا الآيات الأربع ما توزع في القرآن الكريم من آيات التوحيد لله والتنزيه، وأحكمت ما فصله القرآن من جلال الألوهية وكمال الربوبية، وأجملت كل ما صرفه من أسماء الله الحسنى وجمال آثارها. فهي سورة الاستخلاص للبيان، والإخلاص للرحمن، والخلاص من أوضار الشرك والطغيان. ولهذا الجمال البياني والشمول الرباني الذي أفصحت عنه السورة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن، وإنه لقول حق. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها مع قل يا أيها الكافرون صلاة يومه بقراءتها في ركعتين، في الركعتين السابقتين لصلاة الفجر، وبها مع المعوذتين بعدها يختم صلاة ليله بقراءتها في ثالثة الوتر صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة، فإن السورة تأخذ القلب ببيانها المعجز، وتبهر العقل بوضوحها الموجز. ومما يزيدنا انبهارا أمام هذه السورة ما ورد فيها من كلمة أحد وكلمة الصمد، إنهما كلمتان لم تردا بهذا المعنى كصفة لله إلا في هذه السورة. ولقد وردت كلمة أحد في القرآن كثيرا، ولكن بمعنى آخر. أما بهذا المعنى المراد هنا فقد انفردت به سورة الإخلاص. ذلك أن كلمة أحد تهز القلب من الرهبة، وفي نفس الوقت تلقي فيه السكينة والطمأنينة. فالله أحد، أحد في ذاته بدون حد محدود ولا أمد ممدود ولا ثاني معه موجود. كلا، بل هو الله أحد، هو الموجود لا سوى، وهو الحقيقة الكبرى، وكل شيء منه وبه يحيا ويستمد البقاء، ولكل شيء إليه المرجع والمأوى. لا أحد إلا هو الله أحد، فله ومنه كل فعل وأثر، وكل نفع وضرر، وكل خير وأمر. وهو أحد في صفاته وأسمائه الحسنى، لا يشاركه فيها أحد إلا بما شاء وبشكل مؤقت محدود، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو الأصل الأصيل لكل وصف واسم حسن جميل، وهو الأصل الأصيل لكل سبب وشفيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو خالق كل شيء، هو الله أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره، لا يشاركه أحد ولا شيء، وليس كمثله شيء. هو رب كل شيء، وخالق كل شيء، ومالك كل شيء، والقدير على كل شيء، والعليم بكل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء إليه محتاج فقير، وإليه مرجعه والمصير. ولو أردنا استيفاء ما تعنيه كلمة الله أحد لاستحضرنا أغلب آيات قرآنه الدالة على هيمنته وعظيم سلطانه، لكننا نقول هو الله أحد وكفى. ولهذا فلا غرو إن كانت السورة تعدل ثلث القرآن.

عليه محال، لأنها تعني أن صفاته عليه طارئة وله مكتسبة وعنه منقطعة وفيه متمانعة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. بهذا توحد وانفرد، ولم يكن له كفؤا أحد. وكيف يكافئه وهو له عبد يتعبد؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن كان يرجو الخلاص فليعبد الله الأحد بإخلاص، وليستمسك به وليعتصم به، ليجد كل شيء دونه تافها صغيرا حقيرا. ومن هنا ندرك سر القوة التي استمدها بلال ورفاقه وهم يجلدون والنار عليهم توقد. لقد كانوا يرددون أحد أحد، لم يكونوا يرون قوة ولا عزة ولا حكم ولا ضر ولا نفع إلا لله الأحد، ولا وجود ولا شفاعة ولا حقيقة عليها يعتمد سوى الله أحد. وبالله الصمد اعتصموا فانتصروا وصمدوا. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كل حال معتصما مستمسكا بالله الأحد، لائذا بالله الصمد، وبه يتحدى كل قوة ويسقط في عينه كل جبروت واستكبار، ويتبدد ويختفي في طريقه كل خطر، وتذل الصعاب وتتمهد. إن الإنسان حين يعتصم بالله الأحد ويقصد الفرد الصمد يجده معه أينما كان، وبه يسعد ويتأيد، يمكنه من الخلافة في أرضه، ويحيطه بما شاء من علمه، ويسلمه مفاتيح كل جمال ومجال، ويرفعه إلى سماوات العز والكمال، فيصبح سيد الأجواء والبحار والنجوم والأقمار بتسخير وإذن الواحد القهار. وإذا استقام الناس على هذا دام لهم المقام الكريم والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. ولكن الناس ارتدوا عن هذا المقام الرفيع إلى أسفل سافلين، وسقطوا عن معارج الكمال البديع إلى درك الشقاء الوضيع، وانفلتوا عن عروة الأحد الصمد إلى هوة الذل والنكد، ذلك أنهم انشغلوا بالأسباب الضعيفة العاجزة عن الله الأحد الذي له القوة والعزة. يا حسرة على العباد، تغفل عن الموجود وتتكالب على المفقود، وتعبد شيئا لا يضر ولا ينفع. ولقد ضل قوم بأصنامهم، لكن المال ظل هو الصنم الأكبر والأخطر، والذي اتخذه الناس ربا يعبد ويقصد في كل عصر وبلد. ولعل هذا هو السر الذي جعل سورة المسد تسبق سورة الإخلاص، فهي إشارة من الله إلى كل من ظن أنه يغني عنه ماله وما كسب بأن مصيره تبت يداه وتب، وبلاغ إلى من للمال دون الله أحب بأنه سيصلى نارا ذات لهب. وهذا هو الملموس في عالم اليوم، فهو يصلى نار الهموم والكروب والحسد والحروب، ويتقلب في نار القلق الموقدة، وهو أسير الأطماع الحاطمة، وسجين المصارف الموصدة، ومغلول بحبال الربا الممدودة. ذلك أنهم مالوا عن الله الأحد الموجود الحق إلى الظنون التي لا تغني عن الحق شيئا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ إنه أحد أحد، ولا شيء في الوجود إلا هو الله أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى جعل من سنته في خلقه التفضيل والاختيار والاصطفاء، ونجد أن هذه السنة الإلهية السائرة في خلقه من البشر وحتى في الزمان والمكان، يختار سبحانه وتعالى ويفضل، وكل اختيار وكل تفضيل من الله هو لصالح عباده لكي يستغلوا تلك الأوقات التي يفضلها وتلك الأماكن التي يفضلها ويقدسها. وأيضا أولئك من الأنبياء والأولياء والصالحين الذين يختارهم ليكونوا نماذج وقدوات لبقية الناس. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أنه فضل الأشهر الحرم على غيرها من الأشهر في سائر العام. خلق الله وجعل الله سبحانه وتعالى الزمان في العام 12 شهرا مثل ما قال، لكن قال منها 4 حرم فضلها الله: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر المحرم، وشهر رجب. هذه أشهر فضلها الله سبحانه وتعالى على بقية الأشهر والأيام. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى حينما يفضل هو يريد من عباده أن يستغلوا ذلك التفضيل، أن يستغلوا ذلك الموسم إذا صح التعبير. لأنه داخل شهر ذي الحجة نجد أن الله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر باعتباره من الأشهر الحرم، وأيضا فضل العشرة الأيام في بدايته، الأيام والليالي العشر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما سماها بالأيام المعلومات، فتحدث عن الحجاج وقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والمفسرون قالوا هي أيام العشر من بداية شهر ذي الحجة، جعله الله سبحانه وتعالى موسم. ما بالنسبة لمن يحج إلى بيت الله الحرام فهي موسم للحج، فيها ذكر لله والتلبية والتهليل والتحميد والاستغفار والرجوع والإنابة وتأدية شعائر الحج. وبالنسبة لمن يحج عليه أن يكثر من ذكر الله من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، لأنها أيام مفضلة على غيرها من الأيام، موسم لجني الكثير من الحسنات، تتضاعف فيها الخيرات والبركات، تأتي فيها المغفرة والرحمة والفضل والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإذا فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه العزيز، والله لا يقسم إلا بشيء مهم وعلى شيء مهم. حينما يقول المولى سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، فهو يقسم بهذه الليالي المباركة لعظمتها لأهميتها، وليقدمها لنا بأنها عظيمة وفضيلة ويجب أن يستغلها الإنسان المؤمن. أيضا روي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من الأيام العشر. معنى هي أيام عظيمة على الإنسان المؤمن أن يستغلها. في هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر وهو يقسم بهذه الليالي العظيمة، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا منهجية فيها: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ معنى هل هذا القسم سيفهمه الإنسان الذي يعقل ويتفهم؟ إنه قسم عظيم، والله لا يقسم إلا بمخلوقاته العظيمة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعدها كيف أنه يتعامل مع الطغاة والظالمين والمجرمين، ولا يمكن أن يتركهم ولا يمكن أن يخليهم ليفعلوا ما يريدون في هذه الحياة. يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن الناس حتى لو كانت هناك أيام فضيلة لا يصلح أن تخصص فقط للصلاة والصيام والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وينسى الناس هذا العدو، لأن هذا العدو إذا سيطر سيبعد الناس عن الصلاة وعن الصيام وعن التهليل والتحميد وعن القرآن وعن كل ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. هو عدو للشعائر الدينية، هو عدو للبشرية، هو عدو لكل خير، هو عدو لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هنا يتحدث عن هؤلاء الطغاة وكيف تعامل معهم في الزمن الماضي: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. لكي لا يخاف الإنسان المؤمن، لكي لا يقلق، لكي لا ينزعج، لكي لا يفقد ثقته بالله، الله يقول له: الله بالمرصاد لكل الطغاة، مثل ما كان بالمرصاد لعاد، لثمود، لفرعون، للمجرمين المستكبرين، هو بالمرصاد أيضا للطغاة وللمجرمين في هذا الزمن، لأن الأرض أرضه والملك ملكه، وهذه الأرض جزء من مملكته سبحانه وتعالى، وهو المالك لها والملك عليها والمسيطر والمهيمن والحي القيوم. هؤلاء من خلقه من عبيده، فقد تمردوا على الله وخرجوا عن إرادته، خرجوا عن منهجيته، وظلموا وطغوا واستكبروا، فلا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يغفل عنهم. هو بالمرصاد مثل ما كان بالمرصاد لعاد وثمود وفرعون، هو بالمرصاد لأمريكا ولإسرائيل ولكل من يتولونهم، وللطغاة وللمجرمين وللمفسدين، سواء كان ذلك المجرم مجرم كبير، مهيمن، زعيم، نظام، أو كان حتى شخص، أو كان إنسان بسيط لكنه مجرم ولديه نفسية إجرام ولديه نفسية ظلم وتعدي واستكبار وطغيان. فالله بالمرصاد لكل الطغاة ولكل الظالمين. وأيضا نفهم منها أنه بما أن الله سبحانه وتعالى هو بالمرصاد لكل الطغاة ولكل الظالمين، يجب أن يكون المؤمنون كذلك، أن يكون المؤمنون في حالة ترصد بالطغاة وللظالمين، لا ينسوهم، لا يغفلوا عنهم، يجب أن يكونوا في حالة إعداد واستعداد دائم وجهوزية كاملة واستهداف لذلك العدو ولذلك المجرم ولذلك الطاغية. لا يكون هناك غفلة ولا نسيان، لأنه يتغفل العدو، دائما يتغفل ويترصد الأوقات التي يغفل الناس فيها عن الإعداد والمواجهة له. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى حتى في الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال، لكنه لم يفسح المجال للمجرمين أن يضربوا أبناء هذه الأمة، لا، عندما يكون هناك اعتداء من العدو حتى في الأشهر الحرم، فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يردوا عليهم، أن يقاتلوهم، أن يقتلوهم حتى لو كان في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم. لا يجعل الله سبحانه وتعالى فرصة للعدو ليضربك، لا يكبلك الإسلام، لا يكبلك لتبقى مكبلا لاستهداف العدو وليس لديك قدرة لترد عليه، أو أن الإسلام يأتي ليمنع عنك الدفاع عن نفسك والمواجهة للأعداء وللطغاة وللمجرمين حتى تكون فرصة للعدو الذي ليس لديه قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ليضربك، لا، الإسلام يأتي ليجعلك قويا ويجعلك مبادرا ويجعلك مسارعا ويجعلك في حالة علو. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهكذا الإسلام يربي الأمة على العزة، يربي الأمة على الكرامة، ويربي الأمة على القوة. هذه الأيام المباركة يجب أن تستغل بكل ما أوتي الإنسان من قوة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. المزارع له موسم وهو يستغل ذلك الموسم، والتاجر له موسم، وكل إنسان في الحياة له موسم. فهذه الأيام المباركة هي جزء من الموسم الذي خصصه الله لعباده المؤمنين للقربة، للخير، للعبادة، للصلاة، للصيام، للصدقة، لأعمال البر والإحسان، للعطف على الفقراء والمساكين، لكل الأعمال الصالحة التي تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الكثير من أبناء الإسلام يريدون أن يؤدوا هذه الفريضة العظيمة، الحج إلى بيت الله الحرام، ولكن العدو يسعى بكل وسيلة إلى منع كل مسلم أن يؤدي هذه الفريضة وأن يصل إلى البيت الحرام، وبالتالي لا يغفل الإنسان عن الأشياء الأخرى التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة أعمال البر والإحسان والطواف على الفقراء والمساكين والمحتاجين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

الله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: الحمد يحيي.
1: إخوة الإيمان، ننتقل بكم الآن إلى الرحاب الطاهرة من الجامع الكبير في صنعاء، لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أتمك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه.

هذا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

كان لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم

فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

وعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم.

فرض على الأمم محمد شوك فرض على الأمم محمد زينه

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نظم قطاع التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم ورشة عمل لمناقشة الآلية التنظيمية لقبول الكادر الإداري والتعليمي في المدارس الأهلية للعام الدراسي 1448 هجرية. وفي افتتاح الورشة أكد وكيل قطاع التعليم الأساسي هادي عمار حرص الوزارة على تجويد التعليم في المدارس الأهلية ومنع العشوائية في قبول الكادر الإداري والتعليمي من خلال ضبط عملية التعاقد وتوحيد شروط وإجراءات القبول وتوفير الحماية القانونية لكلا الطرفين. افتتح مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الحديدة 12 مشروعا مبادرة مجتمعية في قطاعي المياه والطرق بتكلفة تبلغ 20 مليون ريال. شملت المشاريع تنفيذ 11 مشروع مياه ومشروع طريق في 8 مديريات ضمن مشاريع الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين في القرى والعزل المستهدفة. وخلال الافتتاح أكد وكيل المحافظة لمربع المديريات الشمالية غالب حمزة والقائم بأعمال وكيل قطاع التوعية والاتصال بالهيئة العامة للزكاة حفظ الله زايد أهمية المشاريع المجتمعية في خدمة المواطنين والإسهام في تنمية المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ذات أثر مستدام تلبي الاحتياجات الملحة للفقراء والمساكين. افتتح وكيل

0: محافظة ذمار هلال المقداد ومدير مديرية جبل الشرق محسن شقدم مركز الغسيل الكلوي في مستشفى مدينة الشرق الحكومي. يضم المركز 6 أسرة بل 6 أسرة وأجهزة غسيل كلوي بتكلفة تبلغ 100 مليون ريال بمبادرة مجتمعية ومساهمة من وزارة الصحة والبيئة. وخلال الافتتاح اعتبر وكيل المحافظة ومدير المديرية تشغيل مركز الغسيل الكلوي خطوة هامة للحد من انتقال مرضى الفشل الكلوي إلى مراكز الغسيل بالمحافظات، وكذلك تخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة حجة بمركز المحافظة اليوم الدفعة الأولى من مشروع الحاجزين بل من مشروع العاجزين عن العمل للعام 2026 الذي يستهدف 5028 أسرة عاجزة بتكلفة تبلغ 330 مليون ريال. وفي التدشين أوضح مدير مكتب الزكاة بالمحافظة فايد الملاهي أن المشروع سبقه صرف عدة دفعات في العام 2025 بتكلفة تجاوزت 800 مليون ريال، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطط الهيئة ومكتبها لتخفيف معاناة الأسر العاجزة عن العمل والأشد فقرا في شريحة المجتمع. وأشار إلى حرص الهيئة على توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق المصارف الشرعية للزكاة وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدا أهمية دور المزكين ورجال الأعمال في مساندة جهود الهيئة. نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة واللجنة التنفيذية للأنشطة والدورات الصيفية بمديرية سنحان وبني بهلول في محافظة صنعاء فعالية اختتام أنشطة الدورات الصيفية وتكريم أوائل الطلاب المبرزين والمعلمين. وعقب الفعالية نظمت السلطة المحلية وقفة غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وتضامنا مع لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران. وعبر المشاركون في الوقفة التي حضرها مدير شؤون الأحياء بالمحافظة ومستشار المحافظة ورئيس اللجنة التنفيذية للأنشطة والدورات الصيفية بالمديرية وشخصيات اجتماعية عن استنكارهم للإساءات المتكررة لكتاب الله والمقدسات الإسلامية. نظمت في عزلتي العمود وقانية بمديرية ماهلة محافظة مأرب وقفتين احتجاجيتين تنديدا بالإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة للقرآن الكريم ونصرة للأقصى وفلسطين وتضامنا مع لبنان. وردد المشاركين في الوقفتين الهتافات الغاضبة والرافضة للإساءات المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة المجرمين، وكذا استمرار اعتداءات وتدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك. ودعا بيان صادر عن الوقفتين شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والصادق للجهاد في سبيل الله وتكثيف حملات المقاطعة والخروج في كل المدن والعواصم بمسيرات مليونية غاضبة والتصدي للخطط والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين. نظمت التعبئة بمديرية الثورة في أمانة العاصمة اليوم فعالية ثقافية توعوية تحت شعار مسؤولية الأمة في نصرة القرآن الكريم والمقدسات ومواجهة المخططات الصهيونية. وفي الفعالية تحدثت الكلمات عن المسؤولية الدينية والجهادية في نصرة كتاب الله العظيم والمقدسات الإسلامية ومواجهة أعداء الله الصهاينة والأمريكان المجرمين وإفشال مخططاتهم الشيطانية التي تستهدف الأمة ومقدساتها. وأكدت أن الدفاع عن القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية باتت ضرورة على الجميع ومسؤولية سيحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى الجميع. وحثت الجميع على الوعي والحذر من المخطط الصهيوني الشيطاني الذي قد يؤدي إلى دمار شامل في المنطقة، وهو يسمى بمخطط إسرائيل الكبرى، داعيا إلى مواصلة الثبات والاستعداد والجهوزية لأي مواجهات قادمة قد يقوم بها العدو الصهيوني الأمريكي ضد الأمة العربية والإسلامية وإفشال مخططاته ومؤامراته الإجرامية. شهدت مديريتا حرف سفيان وبكيل بمحافظة عمران عرضا كشفيا ومهرجانا احتفاء حاشدا بمناسبة اختتام فعاليات الدورات والأنشطة الصيفية للعام 1447 هجرية تحت شعار علم وجهاد. وفي العرض والمهرجان أشاد محافظ المحافظة فيصل جعمان بما حققته الدورات الصيفية في مديريتي حرف سفيان وبكيل السواد وفي مختلف المديريات من نجاح وتميز خلال هذا العام، معتبرا الدورات استراتيجية تربوية مهمة في إعداد النشء والشباب وفق المنهج القرآني والقيم الإسلامية السمحة وبناء جيل متسلح بالعلم والبصيرة والوعي. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 9 من ذي الحجة الموافق 26 من مايو، فيما يستأنف الدوام الرسمي بكافة الوحدات يوم السبت 20 ذو الحجة الموافق 6 يونيو. وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء الحكومة وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين بمواقع الشرف والبطولة. اختتمت بمحافظة إب اليوم دورة البناء الاجتماعي المستوى الأول نظمتها السلطة المحلية والتعبئة بالمحافظة. استهدفت الدورة في 3 أيام تنمية 120 شخصية اجتماعية من مديريات الشعر والقفر وبعدان وحبيش وإكسابهم معارف ومهارات تتعلق بالبناء الاجتماعي والإصلاح المجتمعي وتعزيز دور القيادات المجتمعية في ترسيخ الهوية الإيمانية ومواجهة الحرب الناعمة والشائعات التي تستهدف النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. وتضمن برنامج الدورة محاضرات توعوية ثقافية ركزت على أهمية دور الشخصيات الاجتماعية في تعزيز الأمن المجتمعي وإصلاح ذات البين ونشر قيم التعاون والتكافل والتسامح بما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار. ختاما كرم محافظ ذمار محمد البخيتي 4 حفاظ لكتاب الله من أبناء المحافظة ضمن دفعة الشهيد القائد وأشار إلى أهمية مدرسة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في تحفيز النشء والشباب على تعلم كتاب الله والاستفادة من علومه وأحكامه وتعاليمه ونواهيه. من جانبه أوضح مسؤول قطاع الإرشاد عبد الله مشرح أن ذمار حصدت 3 مراكز من بين 15 ممن أتموا حفظ وتلاوة القرآن الكريم بمدرسة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل. تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع إحدى الإبداعات الفنية للإنسان اليمني، الذي أعاد بفن التحنيط كتابة التاريخ اليمني من جديد. فبلادنا غنية جدا بالمواقع الأثرية التي تنتشر في مختلف المناطق، وأضحت من أكثر دول العالم ثراء بالموروث الحضاري الذي جاء نتيجة الحضارات التي تعاقبت على اليمن السعيد.
2: شكلت المومياوات ثروة لكافة اليمنيين خلفها الأجداد، وهي جثث محنطة تعود إلى مئات السنين قبل الإسلام، والتي تظهر هنا وهناك لتضيف بذلك إلى اليمن رصيدا حضاريا وثراء آخر يجعلها من أبرز دول العالم حضارة وتاريخا.
1: عرف اليمنيون القدماء التحنيط منذ وقت مبكر وقديم، وهم من الشعوب الأوائل في العالم الذين عرفوا أسرار هذا الفن العلمي الطبي الإنساني العظيم والعريق.
2: وقد وجد في اليمن العديد من المومياوات في العديد من المناطق، منها محافظة صنعاء ومحافظة المحويت وذمار والجوف وشبام الغراس وكوكبان وغيرها. وقد مارس اليمنيون القدماء التحنيط لتلبية متطلبات بعض الديانات اليمنية القديمة البائدة، وعند مجيء الإسلام ترك اليمنيون التحنيط.
1: ومعظم المومياوات اليمنية ملفوفة بالكتان داخل أكياس جلدية، بعضها في حالة قرفصاء في مقابر صخرية في مناطق وعرة من الجبال. وتعد اليمن من أفضل الدول عالميا في استخدام أفضل طرق التحنيط.
2: استخدم اليمنيون في عملية التحنيط الزبيب ودهن الجمل وبعض أوراق النباتات، حسب إفادة البروفيسور آلان فرومانت مدير مجموعة متاحف الإنسان بباريس وكبير خبراء البعثة الفرنسية التي زارت اليمن في مارس 2009.
1: ومن مواد التحنيط اليمنية المشتقة من النباتات والمواد المتوفرة الموجودة في بلادنا هي اللبان والبخور والمر والصمغ العربي والراء والصبر والقار والزفت والزنك والراتنجات، وهي تشبه اللبان، ومادة الحنوط، وهي مادة عبارة عن تركيب مجموعة من المواد مثل الصندل والحناء والعنبر.
2: ومن كلمة مادة الحنوط التي تعني التحنيط جاء اسمها، أي مادة الميمياء، أي المومياء، وتعني الجثة المحنطة، وهي معروفة لدى أهل اليمن منذ وقت مبكر وقديم، ويسمونها باللهجة الدارجة الميمياء، وهي مادة عضوية تستعمل لأغراض طبية تشبه القار، وتستخدم أيضا كمطهر للجروح وقاطعة للنزف في تحنيط الجثث.
1: وقد أثبت المعمل المتخصص في فلوريدا أن هناك بعض المواد التي استعملت في تحنيط المومياوات اليمنية، هذه المادة المشهورة جدا في اليمن والمعروفة لدى عامة الناس، واستعمال لفظ ميميا على المستوى الشعبي.
2: وقد أظهرت النتائج النهائية للمسوحات الأثرية الميدانية التي نفذتها الهيئة العامة للآثار بمحافظة المحويت على 5 مراحل اكتشاف 200 مقبرة صخرية تحتوي على موميات محنطة يرجع تاريخها إلى مراحل متقدمة جدا من فترات ما قبل الميلاد ومرحلة العصر الحجري القديم. وبيّنت الاكتشافات عن رقي حضاري وثقافي كبير في مناطق الجبال المسنمة والهضبة اليمنية الوسطى والتي تقع في نطاقها محافظة المحويت.
1: وبيّنت المسوحات أن هذه المقابر حفرت على شكل فتحات مستطيلة في عالي الجبال الشاهقة، وهي تفتح إلى الداخل بشكل أوسع، وهي بهيئة غرفة واحدة وأحيانا 2 أو أكثر بسبب احتواء المقبرة الصخرية للجثث المدفونة فيها، سواء لأفراد أو جماعات أو عائلات. وأشارت إلى أن أبعاد هذه المقابر تصل أحيانا إلى 2.5 متر في 3 أمتار، بما يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر إلى 2 متر، واتساعها من 1 متر إلى 20 سنتيمتر.
2: وحفرت في جدرانها الداخلية أماكن توضع فيها الأثاث الجنائزي، والذي يضم الأدوات والأواني الفخارية والحربية للمتوفين، وهي موضوعة بأسلوب فني مميز يضمن بقاءها أعواما ودهورا طويلة. وأظهرت المسوحات الأثرية أن هذه المقابر الصخرية وجدت في مناطق مختلفة من مديريات شبام كوكبان والمحويت والرجم وملحان وحفاش وبني سعد والطويلة، وجميعها تعود لمراحل ما قبل الميلاد بآلاف السنين.
1: ومن هذه المكتشفات النادرة اكتشاف مقتنيات أثرية نادرة في مديرية بني سعد يزيد عددها عن 1000 قطعة أثرية لمراحل قديمة من العصر الحجري القديم، والذي يعود تاريخه إلى ما قبل 300,000 سنة قبل الميلاد.
2: المواد التي كان المصريون القدماء يستخدمونها في التحنيط كانت تجلب من اليمن، وقد عثر على عينات من الصمغ في بعض مقابر نقادة في عهد ما قبل عام 3500 قبل الميلاد في القبور، كما جاء في عهد الأسرة الرابعة زمن الملك خوفو أنه أرسل أحد أبنائه إلى أرض الإله، وهي التسمية التي عرفت بها بلاد يونت، والتي يرجح غالبية العلماء والمؤرخون أنها تقع في بلاد اليمن.
1: وقد أثبت تقرير المعمل الفيزيائي الهولندي التابع لجامعة هولندية أن عمر 4 مومياوات يمنية عثر عليها في جبل شبام الغراس في محافظة صنعاء بعد فحصها بتقنية الكربون، يعود زمنها ما بين 3020 قبل الميلاد و2795 قبل الميلاد.
2: وبمحافظة إب عثر سكان محليون على مومياء تعود للعصر الحميري في قرية مريت بمديرية السياني، ووفقا للخبراء تبدو المومياء لأحد ملوك الدولة الحميرية القديمة التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2500 عام.
1: تزايدت الاكتشافات الأثرية في بلادنا بشكل لافت وملحوظ، حيث أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت اكتشاف مقبرة أثرية في منطقة المشهد القريبة من مدينة ريبيون ومدينة الهجرين التاريخية في مديرية دوعن، عمرها 2500 عام، خلال عملية شق لأحد جبال المنطقة.
2: وفي محيط العاصمة صنعاء أعلن عن اكتشاف أثري كبير، تمثل الاكتشاف في مستوطنة أثرية قديمة من نمطين، الأول مستوطنة بشرية، والنمط الثاني مقابر صخرية تضم عددا من المومياء تعود لنهاية العصرين الحجري والبرونزي إلى ما قبل 3000 عام.
1: وبدأ العثور على المومياوات في بلادنا منتصف القرن الماضي بمحافظة مأرب بواسطة بعثة أمريكية، حيث فتشت البعثة في 7 مقابر مختلفة وفي نحو 200 كهف وتم العثور على عدد من المومياوات في بعض الكهوف التي توحي أنهم كانوا بارعون في حفظ موتاهم بطريقة معقدة. وتشير الكتابات التي عثرت عليها البعثة في الكهوف أنها شكل قديم من أشكال الكتابات في جنوب شبه الجزيرة العربية تعود إلى نصف قرن قبل الميلاد،
2: ما يعني أن تاريخ المومياوات اليمنية يعود إلى أكثر من 1000 سنة، حيث كانت منطقة مأرب معروفة باسم سبا أو شيبا، أرض الملكة بلقيس. ولاحظت البعثة أن الجثث تشير إلى أنهم كانوا أشخاصا متعلمين، آمنوا بالحياة الأخرى وسعوا إلى حفظ موتاهم بالمواد وتغليفها ووضعها في مواضع علية وجافة بعيدة عن أيدي اللصوص. وقالت الباحثة الأمريكية الدكتورة جوان فريتشر إن حضارة اليمن حضارة معقدة تصنع المومياءات.
3: ممارسة التحنيط اليمنية لم تكن تطورا مباشرا من مصر، لقد كانوا على صلات قوية مع مصر، لكن الإجراءات بحد ذاتها تشير إلى ثقافة أساسها محلي تم تطويرها، لذا فقد كانت حضارة معقدة تصنع المومياءات.
1: أما هاورد ريد رئيس البعثة الأثرية الأمريكية يؤكد أن اكتشاف المومياوات في اليمن يعيد كتابة التاريخ.
4: إن المومياءات المكتشفة في اليمن تعيد كتابة التاريخ، فاحتكار ثقافة صنع المومياءات من قبل المصريين القدماء قد انتهى.
2: وفي عام 1983 عثر على رفات 26 شخصا في بلدة شبام الغراس في صنعاء، واحدة منها كانت بحالة جيدة وكاملة. ويقول خبراء آثار يمنيون إن المعلومات المتوفرة لدى العلماء عن المومياوات اليمنية التي يتجاوز عمرها 2500 سنة محدودة وتكاد تكون منعدمة، خاصة وأن مقابرها تقع في مناطق وعرة وداخل كهوف على ارتفاع 40 إلى 60 مترا يصعب الوصول إليها.
1: وبحسب الخبراء يبدو أن عملية التحنيط تحنيط الجثث كانت تتم بعد استئصال المعدة، ثم تعالج الجثة بمحلول خاص يحافظ عليها من التحلل، وتصبغ المومياء بلون أحمر مائل إلى البني بواسطة الحناء، وبعدها تدفن بملابس ملفوفة بالحرير والجلد مع الطعام والسلاح. ووفقا للعلماء تشير عملية التحنيط إلى ازدهار الحضارة في تلك المنطقة والخبرة الجيدة في مجال الطب.
2: فعملية تحنيط الموتى عند شعوب حضارة اليمن القديم كانت لها أسلوب وإجراءات مغايرة عما كان عليه التحنيط في حضارة مصر القديمة. فمومياوات اليمن أنهت احتكار المصريين لعملية التحنيط، وكشفت عن عبقرية علمية استطاعت أن تحافظ على أجساد الموتى لآلاف السنين.
1: تلك المومياوات تؤكد أن اليمنيين القدماء كانوا على علم كبير بالتحنيط وأسراره منذ أبعد العصور وأقدمها، وقبل انتقال هذا الفن إلى وادي النيل في مصر. كما أكد المختصون أن طريقة التحنيط اليمنية هي نفسها في المومياء التي عثر عليها في جزر الكناري، ولهذا الأمر دلائل سياسية جغرافية وثقافية تتعلق بحقيقة مملكة سبأ في ذلك الزمن الغابر، وانتقال التحنيط كان عبر اليمنيين القدماء.
2: ويستبعد الدكتور عبد عثمان أن تكون فكرة التحنيط قد انتقلت من مصر إلى اليمن، ويقول رغم العلاقات القديمة التي كانت قائمة ومعروفة بين اليمن ومصر، فإنه ليس هناك ما يدل على أن فكرة تحنيط الموتى قد انتقلت إلى اليمن من مصر، فقد كان من الممكن أن تنتقل أيضا إلى شعوب وحضارات أخرى كان لها علاقات مماثلة أو ربما أقوى بمصر القديمة. وهذا ما يؤكد لنا بأن فكرة التحنيط في اليمن قد نشأت مستقلة عن العقائد والاعتقادات الروحية القديمة قبل الإسلام كما حدث في مصر.
1: وأثبتت التجارب التي أجريت في كلية العلوم بجامعة صنعاء وفي معمل مختص في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أن هناك موادا قد استعملت لترسيب البروتين كطريقة من طرق حفظ الجثة وتحنيطها. هذا فضلا عن استعمال نبات الراء في تجويف البطن بغرض امتصاص السوائل من الجسد. ويقول الدكتور يوسف محمد عبد الله الباحث والمؤرخ اليمني: قمنا بإجراء تجارب على هذا النوع من النباتات المعروفة والمتوفرة بكثرة في اليمن، واكتشفنا أن قدرته على امتصاص السوائل تفوق كثيرا قدرة نشارة الخشب التي استعملها المصريون لنفس الغرض.
2: ويؤكد الدكتور يوسف بأن اليمن عرفت التحنيط ولكن بطريقة تختلف في عدد من التفاصيل عما عرف في مصر، وكما يقول المثل فإن كل بلد يبنى بحجارته وكل مريض يداوى بعقاقير بلاده، وبالتالي فإن اليمنيين القدامى استعملوا المواد المتوفرة لديهم لحفظ جثث موتاهم.
1: وتشير دلائل أخرى عديدة حتى قبل اكتشاف المومياوات اليمنية التي نتحدث عنها الآن بأن اليمنيين عرفوا التحنيط وحفظ الجثث بطريقة أقرب إلى تلك الموجودة في مصر. ففي الجزء الثامن من كتاب الإكلين لأبي الحسن الهمداني خصص المؤلف فصلا كاملا أسماه القبوريات.
2: أورد الهمداني عشرات الأخبار والروايات حول هذه القبور التي كان الكثير منها في هيئة غار منحوت على الجبل، ويسميه اليمنيون جرف. وقد كان يوجد داخل هذه الجروف نواميس وجثث كثيرة جدا وكنوز. وغير ما ذكره الهمداني في الإكليل توجد أدلة أخرى على ذلك، منها أن نقشا معينا تم العثور عليه في ناموس أو قبر في مصر على شكل مومياء لتاجر معيني كتب عليه بخط المسند اليمني عبارة: هذا قبر تاجر يمني كان يتاجر بالمر والقرفة في أيام الملك بطليموس.
1: ومعروف أن بطليموس يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهي نفس فترة ازدهار الدولة المعينية، مما يؤكد أن التحنيط لم يكن مصريا إنما كان يمنيا أيضا. ولكن كما أكد الهمداني نفسه أن العديد من القبور اليمنية القديمة التي هيأها اليمنيون في شكل جروف على الجبال قد نبشت في أوقات سابقة.
2: واعتقد الهمداني أن نسبة 99% من هذه القبور قد تم نبشها والعبث بها، ولولا ذلك لكنا قد عثرنا الآن على نواميس وجثث كثيرة جدا محنطة بداخلها، واليمنيون الذين عاشوا في المستوطنة اليمنية المعينية شمال غرب الجزيرة العربية المسماة قديما دران. كما أن هذا يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن اليمنيين القدامى لم يكونوا بحاجة إلى بناء الأهرامات وتجهيز المدافن الضخمة لموتاهم كما فعل المصريون، وكانت الجبال الموجودة بكثرة في الطبيعة اليمنية هي البديل عن ذلك. فلماذا يبني اليمنيون أهرامات وقد وجدت لديهم كل تلك الجبال؟
1: خلاصة القول إن الاكتشافات في هذا المجال تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الإنسان في الحضارة اليمنية العظيمة الموغلة في القدم هو من ابتكر فن التحنيط بأسس علمية سليمة وهي سابقة لحضارة مصر القديمة. وهذا الفن يعيد كتابة التاريخ اليمني من جديد.

الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون الكرام، هذه أجمل تحية ننقلها لكم عبر الأثير وإلى أحداث الحلقة 23 من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر، والتي نزيح فيها الستار عن أهم الحقب النضالية في التاريخ اليمني. فأهلا ومرحبا بكم.
1: المستمعون والمستمعات، تحت عنوان أول مهمة بريطانية لابن سعود، يؤكد الباحث عبد الله بن عامر بأن المهمة الأولى أمام ابن سعود كانت التعبير للمقيم السياسي البريطاني في الكويت عن رغبته الكبيرة في الحصول على الدعم البريطاني مقابل أن يكون تحت حمايتها ومناطقه ضمن مناطق نفوذها.
0: ولحث البريطانيين على الاعتماد عليه، استدعى ابن سعود التفاهمات والاتفاقيات السابقة التي كانت بين أجداده والبريطانيين، مطالبا بإحيائها مجددا، رغم أنه في ذلك الحين كان هو ووالده يتقاضيان معونة شهرية من الدولة العثمانية ويتظاهران بالتبعية لها.
1: ويتابع الباحث ابن عامر حديثه، كان هاجس ابن سعود هو الحصول على ساحل الخليج، وهي آخر منطقة تخضع للسيادة العثمانية في الخليج، وهي منطقة الإحساء.
0: منذ العام 1905 ميلادية، وابن سعود يحاول الحصول على ضوء أخضر بريطاني للسيطرة على المنطقة، ولم يتحقق له ذلك إلا في العام 1913 ميلادية، حين استغل الفرصة بانشغال الدولة العثمانية بحروب البلقان.
1: قدم الضابط البريطاني شكسبير المساعدة لابن سعود، الذي أبدى استعداده وقبوله وكيلا وسياسيا بريطانيا، وسروره بالعلم البريطاني بعد أن يجبر الأتراك على الجلاء عن الأحساء.
0: بعد الفشل البريطاني في دفع حاكم المنطقة الموالي للعثمانيين منصور بن جمعة إلى الدخول تحت السيادة البريطانية والتخلي عن الدولة العثمانية مقابل حصوله على امتيازات مادية ومساواته ببقية مشايخ الساحل الخليجي،
1: قدم ابن سعود أول خدمة نوعية للبريطانيين الذين دعموه بالهجوم على الأحساء والقطيف، وتمكن من السيطرة على تلكما المنطقتين الغنيتين بالنفط.

0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه قائلا: تمكن بن سعود من إثبات جدارته لبريطانيا، فأصبح له موطئ قدم على ساحل الخليج كهدف خاص به، وتمكن من القضاء على الحاكم الموالي للعثمانيين وإنهاء التواجد العثماني في الخليج كهدف يخدم بريطانيا.
1: وتحت عنوان الحرب العالمية الأولى، مستمعين الأكارم، يؤكد الباحث عبد الله بن عامر من أن الحرب العالمية الأولى قد أدخلت المنطقة وتحديدا شبه الجزيرة العربية مرحلة جديدة، وأصبحت ساحة من ساحات المواجهة بين البريطانيين والأتراك العثمانيين، الذي حاول كل طرف استمالة الزعماء المحليين في اليمن والحجاز ونجد.
0: حيث يشير الباحث بن عامر أن العرب بمختلف مشاريعهم وارتباطاتهم الخارجية كانوا بعيدين تماما عن المسار الصحيح الذي كان يجب عليهم اتخاذه، كون بلادهم ستتحول إلى ساحة عنيفة للصراع، غير مدركين أهداف وأبعاد الأجندة البريطانية التي رأت ضرورة إنشاء تحالف عربي ضد الأتراك من خلال شعارات القومية العربية ضد القومية التركية.
1: اقتصرت النقاشات البريطانية لتنصيب زعيم للثورة العربية ضد الأتراك على ابن سعود والشريف حسين، لتقرر الهند البريطانية دعم بن سعود في قيادة العرب ضد العثمانيين.
0: استمر البريطانيون في رسم أهداف عسكرية لتحركاتهم في شبه الجزيرة العربية والشام والعراق، بالتزامن مع الجهد الدبلوماسي الاستخباراتي للتنسيق بين الحكام العرب لتهيئتهم لتنفيذ المرسوم لهم ضد العثمانيين.
1: في العام 1915 للميلاد عقد مؤتمر الكويت، الذي خرج بموقف عربي واحد مؤيد للبريطانيين في الحرب، حيث تم الاعتماد على الشريف حسين ملك الحجاز للقضاء على العثمانيين في الحجاز وتشكيل قوات عربية تساند مشروع احتلال فلسطين وسوريا.
0: أما بن سعود فيقوم بتأمين ظهر الجيش البريطاني لاحتلال العراق، ويتولى الإدريسي في عسير تنفيذ مهام عسكرية تبدأ بشن هجمات على العثمانيين في عسير، ومن ثم التقدم تحت حماية السفن الحربية البريطانية وبالغطاء الجوي البريطاني نحو تهامة اليمن.
1: ويتابع الباحث ابن عامر حديثه: لقد كان ابن سعود حليفا جيدا للبريطانيين، فهو يتوسع في المناطق التي لا تشملها الحماية البريطانية، ويعرض دائما المساعدة في القضاء على أتباع الدولة العثمانية التي أصبحت في حرب مع البريطانيين.
0: سارع البريطانيون إلى تبني المشروع السعودي بشكل رسمي مطلع العام 1915 ميلادية بعقد اتفاقية دارين أو العقير، يكون بموجبها ابن سعود تحت حمايتهم ويتقاضى معونة شهرية منهم، الأمر الذي سيجعله أكثر حرصا على تعزيز تلك العلاقة.
1: بعد أيام فقط من توقيع المعاهدة مع البريطانيين، هاجم ابن سعود كل أتباع الدولة العثمانية كآل رشيد في حائل، ووصلت هجماته إلى العراق شمالا لتصبح تحت السيطرة البريطانية وصولا لاحتلال فلسطين والشام، ضمن حملة الجيش البريطاني بقيادة الليمبي الشهيرة التي وصلت القدس في العام 1917 للميلاد.
0: وبذلك تكون بريطانيا قد حققت مهمتها الرئيسية أثناء الحرب العالمية الأولى في طرد العثمانيين من شبه الجزيرة العربية، كأهم انتصار استراتيجي بدعم عربي تزعمه مبارك الصباح وابن سعود، اللذان حظيا بالتكريم البريطاني في مؤتمر العقير عام 1916 ميلادية بتسلم وشاح نجمة الهند من كوكس.
1: وحده الإمام يحيى من وقف مع العثمانيين رافضا كل العروض والإغراءات البريطانية، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين لكم كل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين. الرئيس المشاط يوجه خطابا مهما عند 9 مساء بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية المباركة. محافظو المحافظات الجنوبية يؤكدون أن الوحدة اليمنية سوف تظل صمام أمان الجغرافيا والهوية. وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يعود إلى العاصمة صنعاء، والمرتضى يكشف تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى بين صنعاء وتحالف العدوان. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان. والرئيس الإيراني يشيد بالبسالة والأداء القوي للقوات المسلحة لسيما الجيش في مواجهة اعتداءات أمريكا والكيان الصهيوني. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. يوجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خطابا مهما عند 9 مساء بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية المباركة. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين برقيات تهاني إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول العيد 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. وعبروا في برقيات لهم عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ولنائبه المناضل صادق أمين أبو راس وإخوانه أعضاء المجلس ورؤساء مجالس النواب والشورى والقضاء الأعلى والقائم بأعمال رئيس الوزراء وأعضاء المجالس الأربعة والمرابطين في عموم الجبهات وجميع أبناء الشعب اليمني العظيم بحلول هذه المناسبة الوطنية الخالدة. وأكدوا أن هذا المنجز الوطني الكبير للشعب اليمني الذي تحقق صبيحة 22 مايو 1990 حمل معه الخير الكبير للأمة اليمنية، معلنا انتهاء مرحلة طويلة من الفرقة والصراع وبداية صفحة مشرقة في تاريخه المعاصر. وأوضحوا أن الوحدة اليمنية

0: كانت وستظل قدرا للشعب اليمني وضرورة ملحة لاستقرار الوطن ومصدرا رئيسا لقوته وتغلبه على التحديات المصيرية التي تستهدف حاضره ومستقبله وسيادته واستقلاله واستقراره. وجددوا التأكيد على أن التحديات الكبيرة التي واجهتها دولة الوحدة وما تزال حتى اللحظة لم ولن تستطيع النيل منها، بما في ذلك مخططات المحتلين والأعداء والمتربصين. أكد محافظو المحافظات الجنوبية أن الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990 جسدت تطلعات الشعب اليمني الواحد من شماله إلى جنوبه، وسوف تظل مكسبا تاريخيا وصمام أمان لحماية الجغرافيا والهوية الوطنية ضد كل مؤامرات التمزق والتفتيت. وأوضحوا في تصريحات لهم بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو، أوضحوا أن الاستهداف الممنهج للوحدة اليمنية ليس وليدا للصدفة، بل يأتي في سياق مخططات تدميرية تنفذها قوى الاحتلال السعودي والإماراتي برعاية وإشراف مباشرين من قبل أمريكا وبريطانيا، بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والسيطرة على ثروات الشعب اليمني ومقدراته، وفي مقدمتها المحافظات الشرقية والجنوبية. وشددوا على مواصلة النضال ضد قوى الاستعمار ومطامعها الاحتلالية حتى إخراج الغزاة من كل شبر من أرض الوطن، لافتين إلى أن اليمن الموحد بعيد عن التبعية والارتهان للخارج الذي يقف اليوم في مواقف الذل والخنوع. عاد إلى مطار صنعاء الدولي رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ورئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي والوفد المرافق لهما قادمين من المملكة الأردنية الهاشمية بعد مشاركتهم في المفاوضات حول ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة التي استمرت أكثر من 3 أشهر. وفي مؤتمر صحفي عقد بصالة مطار صنعاء الدولي أشاد رئيس اللجنة العسكرية اللواء الرزامي بنجاح صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، واصفا هذا الإنجاز بالخطوة المحورية التي تمهد الطريق لتسوية بقية الملفات العائقة، وأعرب عن بالغ تقديره وشكره للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى على توجيهاتهما السديدة ودعمهما المستمر ومتابعتهما الحثيثة التي دفعت بجهود المفاوضات نحو تحقيق هذا النجاح. اللواء الرزامي أكد أن الأسرى المقرر الإفراج عنهم يستحقون كل التضحيات لعطائهم الصادق ولاستبسالهم في الدفاع عن الدين والوطن والقيادة. بدوره أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل الصفقة الأكبر والأشمل لتبادل الأسرى والمعتقلين التي تكللت بالنجاح عقب جولات مكثفة من المفاوضات. وأوضح رئيس لجنة الأسرى أن الصفقة الحالية تعد الأكبر من حيث الحجم، إذ أنها تضم 1700 أسير ومعتقل من الطرفين. وأشار إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن 1100 أسير ومعتقل مقابل 580 أسيرا من الطرف الآخر. كما استعرض المرتضى التوزيع الجغرافي التفصيلي للأسرى المحررين بناء على الجبهات، منها جبهة مأرب 388 أسيرا ومعتقلا، وفي السجون السعودية 245 أسيرا، وفي جبهة الجنوب 200 أسير ومعتقل، وفي جبهة الساحل الغربي 186 أسيرا ومعتقلا، كما ضمت جبهة تعز 68 أسيرا ومعتقلا، وبقية المحررين يتوزعون على الجبهتين الجوف والحدودية. المرتضى أكد أن المفرج عنهم ليسوا جميعا أسرى حرب، بل تشمل الصفقة نحو 400 مدني مختطف ممن تم احتجازهم تعسفيا من الطرق والمطارات وأماكن عملهم ومنازلهم، وقضى بعضهم في السجون فترات تتراوح ما بين 7 إلى 8 سنوات. وأفاد بأن المفاوضات شهدت تعقيدات وإشكاليات كبيرة نجحت اللجنة في تفكيكها، أبرزها كشف مصير العشرات من المخفيين قسرا منذ أكثر من 10 سنوات. أسفر الضغط الذي مارسته اللجنة عن نزول فريق سعودي إلى مأرب ودخول السجون، وتكلل ذلك بضم أكثر من 50 أسيرا مخفيا كان الطرف الآخر ينكر وجودهم. وقال أيضا من ضمن التعقيدات والإشكاليات شمولية الصفقة لنحو 200 أسير كانت قد صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة تصل إلى 30 و40 سنة، مؤكدا أن موقف صنعاء كان حازما حيال ذلك بعدم خروج الطيارين السعوديين إلا ضمن صفقة شاملة تضمن الإفراج عن الأغلبية العظمى من الأسرى والمعتقلين، وهو ما تحقق بعون الله تعالى. وعن ملف قحطان جدد رئيس لجنة شؤون الأسرى التأكيد على موقف اللجنة الثابت منذ 10 سنوات بأن صنعاء لم تكن يوما تخفي مصير محمد قحطان، وأن الإفصاح عنه كان وما يزال مشروطا بإفصاح الطرف الآخر عن مصير أسرانا لديهم. وكشف المرتضى عن موعد التنفيذ المقرر في 10 يوليو المقبل، وذلك نتيجة لإجراءات لوجستية وتحضيرية إجبارية تستغرق وقتا، وفي مقدمتها التأكد الفعلي من خلو سجون العدو من الأسرى وإتمام الترتيبات الفنية لاستقبال الأبطال المحررين، إلى جانب الوقت الذي تطلبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعداد وتجهيز وتنسيق ملفات التنفيذ. تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة جوابية من مسؤول العلاقات العربية والدولية بحزب الله عمار الموسوي، عبر فيها عن خالص الشكر والامتنان باسمه وباسم قيادة حزب الله على رسالة نائب وزير الخارجية المعبرة عن معاني التأكيد والدعم والمساندة للمقاومة وللشعب اللبناني. وأكد الموسوي أن الشعب اليمني برهن في مسيرة جهاده في ظل قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن عزيمة راسخة وإيمان قوي في الدفاع عن أرض الآباء والأجداد وعن الكرامة الوطنية وعن الانتماء القومي والإسلامي، مقدما المثال الناصع في الجهاد وفي التضحية. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم إثر غارة لطيران جيش العدو الإسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهدت امرأة إثر إطلاق طائرة مسيرة صهيونية من نوع كواد كابتر الرصاصة تجاه المواطنين في منطقة المحطة شرق دير البلح وسط القطاع. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 883 فردا، وإجمالي الإصابات 2648 فردا. وفي لبنان استشهد شخص اليوم إثر غارة لطيران العدوان الإسرائيلي في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما تعرضت عدد من بلدات الجنوب إلى قصف جوي ومدفعي، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمات وقف إطلاق النار. هذا وقد ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي اليوم إلى 3089 شهيدا و 9397 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. وفي سوريا قصفت مدفعية جيش العدو الإسرائيلي محيط تل الأحمر الشرقي في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هذا القصف يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات المتكررة من العدو لمناطق في ريف القنيطرة الجنوبي بين الحين والآخر وسط صمت من قبل السلطات السورية الحالية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند خلة الراج ببلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية، مؤكدة تحقيق إصابة دقيقة ومباشرة. كما استهدفت المقاومة الإسلامية أيضا تجمعا لآليات العدو الإسرائيلي وجنوده في بلدة رشاف، وذلك عبر هجوم جوي بسرب من محلقات أبابيل الانقضاضية. أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالبسالة وبالأداء القوي للقوات المسلحة الإيرانية لا سيما الجيش، وذلك في مواجهة اعتداءات أمريكا والكيان الصهيوني. وأكد بزشكيان دعم الحكومة بشكل شامل لتعزيز القدرات الدفاعية والنهوض بالجهوزية القتالية للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال لقاء بزشكيان اليوم بالقائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، حيث أشاد بالرد الحاسم والذكي والرادع الذي أبدته القوات المسلحة الإيرانية تجاه إجراءات العدو وممارساته. بدوره أكد حاتمي أن القوات المسلحة جاهزة بكل إمكانياتها للتضحية وللفداء من أجل الدفاع عن أمن البلاد واستقلالها وعزتها ووحدة أراضيها وحماية الشعب الإيراني، ولن تتوانى لحظة واحدة عن تأدية مهامها الملقاة على عاتقها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه نظرا للتوترات المتزايدة في العالم وللتهديدات الجديدة يجب أن يكون الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا. وأضاف بوتين أن المناورات النووية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا سوف تشمل تدريبات على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ من نوع كروز. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا التذكير بالعناوين. الرئيس المشاط يوجه خطابا مهما عند 9 مساء بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية المباركة. محافظو المحافظات الجنوبية يؤكدون أن الوحدة اليمنية سوف تظل صمام أمان الجغرافيا والهوية. وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يعود إلى العاصمة صنعاء، والمرتضى يكشف تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى بين صنعاء وتحالف العدوان. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان. والرئيس الإيراني يشيد بالبسالة وبالأداء القوي للقوات المسلحة الإيرانية، لا سيما الجيش، في مواجهة اعتداءات أمريكا والكيان الصهيوني. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الاستراتيجي الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
3: مرحبا بك وبهذا المستمعين والمتابعين الكرام.
2: أطل علينا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم الاثنين المنصرم بمناسبة دخول شهر ذي الحجة الحرام، وكانت المحاضرة الأولى ضمن الدروس المعتادة سنويا. وتكلم السيد القائد في الدرس عن الإساءة المتجددة إلى القرآن الكريم في أمريكا بأنها تأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين، وتكرار هذه الإساءة الذي يوشك أن يتحول سماع خبر الإساءة إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، حتى أنه يصل الحال بالكثير من المسلمين إلى عدم الاهتمام أصلا بالإساءة إلى القرآن الكريم، وكأنه موضوع لا أهمية له على الإطلاق. نعم أستاذ طالب، إذا كانت الإساءة للطالب القرآن في أمريكا تعاد ضمن حملة صهيونية عدائية مستمرة، فهل سكوت الأمة وتحول الخبر إلى روتيني لا يحرك ساكنا، يعني قبولا ضمنيا بتطبيع الإساءة للمقدسات؟ وما هو الواجب من تبقى من الأمة على الأمة من تبقى من الأمة الإسلامية؟
3: نعم، في الواقع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله عندما تحدث عن هذا الموضوع هو تحدث عنه من زاوية هو اعتبرها خطيرة ومن المهم يعني الحديث عنها وليس التنبيه لها.
2: نعم.
3: وهي مسألة النجاح الصهيونية ونجاح يعني الأطراف والجهات والقوى المعادية للإسلام أن تروض الأمة وأن تصل بها إلى هذه المرحلة. فالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما تحدث عن هذه المرحلة هو تحدث أنه يجب الخروج من هذه الحالة.
2: نعم.
3: وهو يقول أن يعني عدم استنهاض الأمة وعدم شعور الأمة بالاستفزاز.
2: نعم.
3: وعدم الرد على مسألة إحراق القرآن الكريم والإساءات المتكررة هي مسألة يعني هي تعبر عن أن الأمة وصلت إلى التعايش مع المهانة والإدلال، وهو يقول أن هذه الحالة يعني حالة مرضية لا يجب أن تكون سائدة وأن تصبح المسألة يعني وأن تمر هذه الإساءات، لأنه أشار أيضا في نفس السياق إلى ما يقوم به العدو الإسرائيلي في القدس، وبالتالي هي مسألة يعني مترابطة.
2: نعم.
3: الإساءة للمقدسات بصفة عامة وعدم شعور الأمة بالاستفزاز هي حالة كبيرة من يعني حالة كبيرة من المهانة التي وصلت إليها الأمة، وبالتالي يجب أن تكون هناك معالجة. وهو تحدث عن المعالجة وتحدث عن مسألة كيف خططوا لأن تصل الأمة إلى هذه المرحلة وأن يكون عمليا الإساءة المقدسة عملية يتم ترويض الأمة عليها.
2: نعم. طالما أستاذ طالب وقد سبقتنا الحديث عن فلسطين والقدس المحتلة، تكلم السيد القائد في خطابه عن يوميات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بأنها يوميات قهر وإذلال واضطهاد واعتداء وتنكيل، وعن المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى بأنه مسار مستمر ضمن خطة عمل يشتغل بها اليهود، ومن هناك فرق كبير فيما كان عليه الحال قبل سنوات والآن، حيث أصبح الآن حالة الاقتحامات يعني شبه يومية والسماع بها أصبح خبرا عاديا. طيب أستاذ طالب، كيف تحول الاقتحامات تحولت تلك الاقتحامات من جريمة تهز الأمة قبل سنوات إلى خبر عابر اليوم، وماذا يعني تحول التدنيس اليومي للمقدسات إلى أمر اعتيادي لدى المسلمين وعند وعي المسلمين؟
3: نعم، ارتبطت الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000 باقتحام أروش شارون المسجد الأقصى المبارك.
2: نعم.
3: ومعها حصلت أيضا
2: انتفاضة
3: الانتفاضة عربية.
2: نعم.
3: وإسلامية. ما يحصل الآن هو أكثر يعني وأبلغ وأكثر سوءا مما قام به أريك شارون.
2: نعم.
3: لأن هناك تغيير في هيكلة المسجد الأقصى وحفريات واقتحامات يومية وسيطرة وإغلاق المسجد الأقصى المبارك وتحكم بالمسجد الأقصى المبارك، فيما الأمة الإسلامية في مسار آخر تماما، يعني عملية التصفية على الاتفاقية الإبراهيمية، التحالف الذي ظهرت عليه الدول العربية في الحرب القائمة التي لا تزال يعني وإن كان في مسألة خفض تصعيد، التعاون مع كيان العدو الإسرائيلي لمواجهة إيران لمحاولة الاعتداء على إيران، هذه حالة يعني غير مسبوقة في واقع الأمة. ولهذا تحدث السيد عن هذه المعاناة في القدس وفي الضفة الغربية والمرارة، وتحدث عن مسألة ويعني هي مسألة مؤثرة، حتى عندما تحدث عنها تحدث عنها بنوع من التأثير عندما قال أن الأمة في حالة يعني في حالة غير مسبوقة عندما تكون فلسطين والقدس وغزة في حالة مواجهة، في خندق مواجهة، في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي، بينما يشعرون هؤلاء المجاهدين يشعرون بأنهم في غربة تماما عن الأمة، والأمة أشعرتهم بسبب الخذلان بسبب التآمر عليهم بأنهم غرباء.
2: نعم.
3: ولذلك في الحقيقة هذه المسألة لولا أن محور المقاومة، وقد أشار إليه أيضا لأنه أشار إلى محور المقاومة ككل، هي الجبهة التي تواجه هذا المسار، لكانت المسألة أكثر يعني تحدث عن الأردن، تحدث عن مصر، تحدث عن سوريا، تحدث
2: نعم عن لبنان،
3: عن الحكومة اللبنانية.
2: نعم.
3: هذا الواقع الذي نعيشه ونراه ونتابعه ونكتبه كأخبار ونتعاطى معه كأخبار أيضا، وتتعاطى الأمة معه تسمعه أخبارا، هي
2: عابرة وكأنها عابرة. نعم.
3: كأنها عابرة.
2: نعم.
3: هي حالة مرضية يجب أن تصفى منها. وهو يتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العودة للقرآن الكريم، العودة للتمسك بالإسلام.
2: نعم.
3: هو أوجد المعالجة، لأنه لا يتحدث عن أيضا عن الموضوع كتعليق عن الموضوع، هذا ما لا يمكن أن يضعه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وكذلك لا يتحدث عنه من واقع أنه بعيدا وكأنه يعلق، إنما تحدث عنه من واقع قد فرضه أصبح مختلفا في اليمن. لهذا تحدث عن اليمن وعن دول اليمن عندما قال أن اليمن في حالة خروج بالملايين، أشاد بهذا الخروج. وكذلك قال نحن أساسا في حالة صراع مع الصهيونية ونحن لسنا واقفين، يعني تحدث كذلك عن المقاطعة، تحدث عن مسائل كثيرة. فالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما يتحدث عن هذه المسائل ويتحدث عن واقع الأمة وما يقوم به كيان العدو الإسرائيلي، ثم يعود بنفس الوقت يتحدث عن اليمن وعن النموذج، عن الحلول، يتحدث عن الذين تحركوا، ذلك يتحدث عن المقاومة الفلسطينية، يتحدث عن لبنان، عن حزب الله، يتحدث عن إيران، وهو يتحدث بالتالي عن حلول ويتحدث عن نماذج يعني مواجهة للأمة. يجب أن تكون هي النموذج المدعوم، يجب أن تكون هي النموذج الذي يتم دعمه من قبل كل الأمة. وفي الحقيقة هو يضع الحجة على الجميع، يعني إذا كان البعض يعتقد أنه لا يعلم وهذه الفكرة هي غير موجودة، يعني لأنه الأمور أصبحت واضحة، ليس هناك أحد يمكن أن عاقل سواء كان في إطار الفرد أو في الإطار الجماعي يستطيع أن يبرئ نفسه من من أن يكون إما حياد وهو لا يوجد هناك حياد، وإما أن يكون في الجبهة المقابلة في مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي.
2: نعم، أيضا من ضمن النماذج الذي تحدث عنها السيد القائد هي نموذج لبنان. تكلم السيد القائد عن الاستهداف للشعب اللبناني في الجنوب بأنه استهداف لكل لبنان وانتهاك للسيادة اللبنانية، وأن حزب الله من خلال التصدي للعدوان الصهيوني هو يقوم بواجبه المشروع بكل الاعتبارات، والبعض في السلطة اللبنانية ومن لديهم اتجاهات منحرفة يتجهون باللوم وتحميل المسؤولية ضد حزب الله ويحاولون أن يطعنوهم في الظهر. طيب أستاذ طالب، إذا كان العدوان على الجنوب هو كسر لسيادة لبنان كلها، ما معنى أن يفتح خط اللوم على من يتصدى بدل أن يفتح خط المواجهة مع من ينتهك السيادة اللبنانية؟
3: نعم، بالإضافة إلى أن الأمة لا تقوم بأي عمل، وبالإضافة إلى أن هناك خذلان، وبالإضافة إلى أن هناك انحراف، وبالإضافة إلى أن هناك عدم يعني محاولة عدم فهم الصراع وطبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي، هناك تيارا قائما موجودا عربيا وصهيونيا. نعم. عربيا ما يسمى بالصهيونية العربية الآن، سواء كانت مسيحية أو غير مسيحية، يعني في لبنان مثلا الآن من يقومون بهذا الدور المشبوه والذي لا يتقبله الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني، هم اليمين المسيحي المتطرف في لبنان، القوات بالكثير الذين لا يجدون يعني أن يعني العداء لإسرائيل مهم، بالإضافة إلى التيار عربي صهيوني إسلامي، يعني بالاسم، يعني مثلا سلام رئيس الحكومة اللبنانية. نعم. وبعض التيارات القائمة هو تيار نحن نواجهه، تيار يعني متصهين، يعني إذا صح التعبير، هو بل التعبير صحيح 100%، يعني الصهيونية العربية موجودة وقد بدأت تتأسس منذ بدأت تدافع عن كامب ديفيد، وثم دافعت عن أوسلو، وثم بدأت تدافع الآن وموجودة وتحاول أن تدافع عن الاتفاق الإبراهيمي، وتحاول أن تقدم أن ما تقوم به سوريا مثلا ولمحاولة تجنيب سوريا الحرب، وفي لبنان هو هذا المنطق، هذا المنطق موجود في الأصل يعني منذ سنوات طويلة يتم العمل عليه، هناك من ينظر لهذا التنظيم تحت مبررات كثيرة وتحت كثير من محاولة يعني تضيع الأمة، يعني محاولة التبرير، يعني فكرة أنه لماذا لا تواجه كيان العدو، سيبررون ذلك بأنه يعني تجنبا للحرب، أو أن الحرب يعني ستدمر لبنان طبعا، ولكن هناك نموذج شاهد على ذلك، يعني أن سوريا يتم تدميرها ويتم ضربها وهي لا تقاوم، قد أشار السيد إلى ذلك. نعم. أيضا 15 شهرا من ضبط النفس، وهو في الحقيقة كان اختبارا ناجحا قام بحزب الله من أجل أن يقدم هذه المكونات في لبنان على أنها فعليا خائنة ولا تستطيع أن تنتصر أو تحمي لبنان بالدبلوماسية، وهو الآن ما جعل الكثير من اللبنانيين، نسبة عالية جدا من اللبنانيين، ينظرون إلى ما يقوم به حزب الله كعمل بطولي، عمل هو الذي فقط سيحمي لبنان وهو الذي سيفرض سيادة لبنان. نعم. ولهذا هناك تبين الآن وهناك وضوح في مسارات، يعني المسار الدبلوماسي فشل فشلا كبيرا جدا، ويقود إلى فشل أسوأ، يقود إلى عدم وجود منطق، حتى ليس منطق فقط، عندما تقول الأطراف هذه التي تحاول التفاوض مع مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية لبناني برعاية
2: أمريكية.
3: أمريكية أنه يجب سحب الجيش ثم تسليم المناطق لكيان العدو الإسرائيلي. هو ينسحب ولا ينسحب من النقاط الخمس ويحاول أن يسيطر على مناطق واسعة في جنوب لبنان لولا أن هناك مقاومة حزب الله الذي دفعته ووضعته الآن أمام مأزق كبير جدا. هو عمليا استنزاف غير مسبوق لكيان العدو الإسرائيلي مثل ما حصل في عام 2000.
2: نعم. نذهب إلى جمهورية إيران الإسلامية وما جاء في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة، ومن المؤسف أن الترتيبات الأمريكية في التحضير للتصعيد القادم قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية التي لم تستفيد من دروس الجولة الماضية ونتائج وتأثيرات احتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على جمهورية إيران الإسلامية. طيب طالب، ما الذي ستستفيد منه بعض الدول العربية من تمويل وحماية قواعد أمريكية تستخدم لضرب المنطقة وهي نفسها تتحمل تبعات تصعيد فشلت واشنطن في إنجازها في الجولة السابقة؟
3: يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك جدل الآن قائم حول إذا عاد ترامب إلى التصعيد مع الجمهورية الإسلامية، هل هناك نتائج؟ الواقع لا يقول أن هناك نتائج، لا يقين بذلك، لا لا لا رؤية لذلك، لا مسار لذلك، لكن اليقين أيضا أن هناك أزمة اقتصادية ستصعد إلى ما لا يمكن السيطرة عليه. وهناك اليوم كان هناك تحذيرا من مدير وكالة الطاقة الذرية فاتح ووكالة الطاقة الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، يقول فاتح بيرول أن أزمة الطاقة ستصل إلى المنطقة الحمراء.
2: نعم.
3: التي هي يعني أنه ليس هناك مخزون، وبالتالي سترتفع أسعار الوقود إلى فوق 180 دولار وقد تتجاوز 180 دولار، وهذا يعني أن العالم سيدخل إلى أزمة غير مسبوقة. فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ضربت الطاقة يعني حتى الآن هذه الأزمة من دون العودة إلى التصعيد، فقط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. أما إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية واستهدفت الطاقة في إيران وقامت إيران بالرفض بحسب
2: المؤشرات
3: المعادلة التي فرضتها إيران، فإن العالم سيدخل في نفق مظلم بشكل لا يمكن تصوره
2: بلا حدود. نعم
3: نعم، سيكون هناك ارتفاع كبير للطاقة يعني تصل إلى ترميل النفط إلى ما فوق 200 فور الضربات. وهذا يعني أن أوروبا ستدخل في مستنقع كبير، وخاصة أنه نحن في فصل الصيف، هم يحتاجون الطاقة بدرجة كبيرة.
2: نعم.
3: هناك أزمة شديدة التعقيد ستحصل في كل العالم، ولكن سيكون هناك نوع من التباين، ستبدأ تكون كبيرة في بعض دول آسيا شرق آسيا ثم في أوروبا، وهناك أزمة كبيرة بدأت الآن في أفريقيا، هناك احتجاجات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وثم ستنعكس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وثم العالم، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد كبير وغير مسبوق وربما يعني صدام أكبر. هذا هو المنطق الخطر الآن إذا كان هناك عودة للحرب. العودة للحرب لا تعني الانتصار على إيران، هي تعني أن يدخل العالم كله إلى أزمة غير مسبوقة، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرر أنها انتصرت أو لا.
2: طيب يا أستاذ طالب، ما دور الدول التي ذكرتها سابقا أو دول العالم بشكل عام من هذا الموقف الأمريكي المتهور؟
3: هناك تحذيرات من كل العالم، يعني أوروبا تقول بشكل واضح، يعني حلف شمال الأطلسي يقول أنه يجب أن تتوقف الحرب، الصين تقول ذلك، اليوم روسيا تقول ذلك، الهند تقول ذلك، البرازيل تقول ذلك، دول العالم يقولون ذلك، يقولون أنه التصعيد، حتى دول المنطقة يعني بعض دول المنطقة الذي لديهم أي عقل، الذي لا يزال لديهم وعي في بعض المنطقة العربية، أنه الذهاب إلى حرب، الذهاب إلى عودة إلى الحرب هي ستكون كارثة. لكن الاحتمال الوارد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتغنى بالعودة إلى ضرب الطاقة وستكون هناك ضربات، محاولة ضربات أن تكون ضربات محدودة تستهدف بنية تحتية لا تشمل الطاقة، ويكون الرد الإيراني كذلك. ولكن هذا يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج، ولكنها ستخرج بهزيمة كبيرة وهزيمة مرة. هناك محاولة لتغليب الجهود الدبلوماسية مثل ما يجري الآن، يعني محسن النقوي في باكستان عاصم منير القائد الجيش سيصل هذه الليلة إلى طهران.
2: نعم.
3: قد يتفقون على صيغة توافقية هي ليست حلا، إنما هي
2: تقدم
3: مراحل الحل إلى مرحلتين، أولا وقف الحرب، ثم بعد ذلك بعد فترة
2: مفاوضات.
3: هناك اتفاق ومفاوضات نووية، وهذا هو الحل المنطقي والذي يمكن أن تنجو منه، أن تنجو به المنطقة. ما لم يكن ذلك موجودا فالولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة هي في مأزق.
2: نعم.
3: كبير، يعني لا تتصرف من واقع أنها لديها خيارات كثيرة. ليس هناك خيارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذا المستنقع على الإطلاق، يعني
2: نعم.
3: هي هو إما أن تخرج مهزومة وإما أن تخرج مهزومة، ليس هناك مسألة ثالثة.
2: نعم، ألو،
3: نعم
2: معك أستاذي، تفضل.
3: فأقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها خيارات كثيرة، فهي إما أن تخرج مهزومة وإما أن تخرج مهزومة، ليس هناك خيار ثالث.
2: نعم.
3: تخرج مهزومة في كلا الحالتين، سواء صعدت أو
2: لم تصعد
3: أو لم تصعد وذهبت إلى اتفاق مجدد بالشروط الإيرانية، وهذا الذي يجعل إيران تتمسك بشروطها التي ليست شروط بالمعنى ال يعني بـ بـ بـ بـ بالمعنى الـ يعني خارج حقوقها وخارج نتائج الحرب.
2: نعم.
3: هي شروط تدخل ضمن الضمانات، تدخل ضمن الحقوق، تدخل ضمن أيضا أمنها القومي ومعادلة الانتصار التي تحققت بالنسبة للمنطقة وليس فقط لإيران.
2: نعم سطالب، أشار السيد القائد إلى أن المخطط الصهيوني واضح والخريطة لإسرائيل الكبرى واضحة وتستهدف العرب أولا، وأي عناوين يرفعها الأمريكي أو الكيان الصهيوني مثل عنوان السلاح النووي هي عناوين مخادعة، والأمريكي أول من استخدم السلاح النووي للإبادة الجماعية والإجرام الشامل. طيب إذا كان مشروع إسرائيل الكبرى يستهدف العرب أولا، لماذا تحولت قضية السلاح النووي إلى ذريعة ضد إيران تحديدا، بينما ما يلوح أو من يلوح بها هو من استخدمها للإبادة الجماعية في كل مكان، مثلا اليابان، فيتنام.
3: يعني العالم يكاد يكون مجمع، يعني الآن بما في ذلك حتى تيارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أوروبا، وهي مؤشرات التحول الآن في أوروبا، أن تصعد أحزاب غير تقليدية وتسقط الأحزاب الليبرالية التقليدية التي كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من حرب، وكذلك التفكك القائم والذي سيدخل أيضا إلى مرحلة تصعيد أكبر بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية. أصل هذا التباين وهذا الخلاف وهذه الرؤية هي قائمة بأن حروب الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة كانت تدميرية ولم تكن لصالح حتى الولايات المتحدة الأمريكية. حرب أفغانستان خرجت منها مهزومة بعد 20 عاما، حرب العراق خرجت منها مهزومة بعد 13 عاما.
2: نعم.
3: حرب فيتنام خرجت مهزومة منها. خرجت مهزومة الولايات المتحدة الأمريكية من حروب كثيرة، ولذلك عندما تضع مبررات يعني مثل يعني
2: مبررات الخروج،
3: نعم. وحتى مبررات للعدوان مثل ما وضعت سلاح الدمار الشامل في العراق، أو مثل ما قالت أنها ستقاتل القاعدة في أفغانستان، ثم ظهر بعد ذلك أنها هي التي بنت القاعدة وهي التي أسستها، وقد هناك اعترافات كثيرة وأسست داعش. ثم لماذا تدخلت في ليبيا على سبيل المثال وقد سلم برنامجه النووي معمر القذافي، وتم تدمير البرنامج النووي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال أطلسي دخل ودمر ليبيا ودفع ليبيا إلى ما هي عليه الآن من عدم وجود الدولة، يعني مناطق متفرقة وأسرع. فلاحظ يصدق الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إيران عندما تقول أنه مسألة حقنا في التقسيم اليورانيوم هي تقاتل على ذلك، ولو أنها قالت أنها يمكن أن تتخلص من البرنامج النووي الإيراني، كانت إيران تعلم أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضع مبرر آخر وتقوم بمواجهة إيران، لأن الإشكالية في إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو نظام الجمهورية الإسلامية الإسلامي، وليس البرنامج النووي ولا البرنامج الصاروخي ولا أي برنامج آخر. موقف إيران المناهض للولايات المتحدة الأمريكية والمناهض لكيان العدو الإسرائيلي وتحالفاتها هو هذا الأصل. نعم هم يريدون تدميرها كقوة ودفعها إلى أن يتغير النظام في الجمهورية الإسلامية، وهذا هو الهدف الأساسي. يعني عندما يقولون يضعون أهداف جانبية، كانوا يقولون في السابق أنه يجب على إيران تعديل سلوكها، ثم بدأوا يقولون أنه يجب تغيير النظام في إيران، ولو تمكنوا من تغيير النظام في إيران لفعلوا ذلك. ولكن لو تغير النظام في إيران ستتغير منطقة الشرق الأوسط كلها، سيمتد كيان العدو الإسرائيلي إلى المنطقة، وبالتالي ستسقط المنطقة كلها وليس إيران.
2: نعم، لأن جمهورية إيران الإسلامية الكثير من الناس يعتبرونها هي بوابة الشرق الأوسط. أيضا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد في الخطاب أن الشعب اليمني جاهز لكل التطورات، مشيدا بالحضور العظيم له في كل الساحات بالمظاهرات المليونية والاستعداد والتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات. طيب أستاذ طالب، إذا كان الاستعداد للمرحلة القادمة حاضرا ميدانيا وشعبيا في اليمن، كيف تصف لنا هذا الاستعداد والزخم الكبير الذي نشاهده ونلاحظه في كل الميادين، سواء في المظاهرات أو الاستعدادات الكبرى للمرحلة القادمة؟
3: نعم، في الحقيقة اليمن كان استثناء طوال كل هذه المرحلة، استثناء عربيا واستثناء إسلاميا، ثم جاءت إيران الآن والشعب الإيراني الذي صمد بشكل كبير جدا ووقف في الساحات منذ 28 شباط، يعني حتى الآن يعني يدخل الشهر الثالث والشعب الإيراني في الشوارع وقدم صورة غير مسبوقة في صموده وفي مواجهته للولايات المتحدة الأمريكية. اليمن أيضا قدم هذا النموذج الكبير، يعني هناك محاولة يعني منذ زمن كبير لإحداث شرق بين المجتمع والحكومة والتحكم بالجيش، لما كان يجري في المنطقة ومثلما جرى في المنطقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بالمؤسسات العسكرية وتتحكم بالمؤسسات الأمنية، ثم أيضا تخلق أزمات دبلوماسية أزمات سياسية تجعل الحكومة ضعيفة، وحتى لو كانت تريد الحكومة أن تكون مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بعمل شغب داخلي يجعل من استقرار الدولة في حالة صعبة. اليمن قدم صورة مختلفة، هذا التوائم وهذا التلاقي الثلاثي بين الحكومة وبين الحكومة والمؤسسات الرسمية وبين الشعب اليمني وبين القيادة هي ما يجعل الشعب اليمني يقدم صورة استثناء ويقدم إنجازات كبيرة ويقوم بتحول كبير في المنطقة. ولولا هذه الحالة التي فيها التلاقي الثلاثي لكانت اليمن عانت نوعا ما. لاحظ أن حزب الله يعاني بسبب أن هناك يعني أن هناك مشروع قد نجح منذ سابق، وكذلك للتباين الديني في لبنان أن لا يجعل هناك توائم بين المقاومة وبين الحكومة على سبيل المثال.
2: نعم.
3: وبالتالي تتحول الحكومة إلى واحدة من أدوات الهيمنة الأمريكية والهيمنة الإسرائيلية، وهذا مسار خاطئ جدا. واليمن في الحقيقة قد تجاوز ذلك، وهذا هو أيضا أحد أعمدة القوى اليمنية، بالإضافة إلى العودة للمشروع الديني، المشروع الإسلامي القوي، وأيضا ركيزة أساسية.
2: نعم، وستكون هذه الجهودية هي من ستغير قواعد المواجهة القادمة مع العدوان الأمريكي والكيان الصهيوني قبل أن يبدأ عملياته. شكرا لك أستاذ طالب الحسني. وكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة، التي كانت ضمن أول حلقة من حلقات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كنا مع المحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. شكرا لك مرة أخرى أستاذ طالب، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من زملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديم من عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
4: وقفة إعلانية.
5: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: مواليد اليوم صداع المستقبل.
7: في المستشفى العربي الدولي
6: نولي الطفل والأم رعاية خاصة،
7: مركز الأمومة والطفولة،
6: أطباء أطفال على مدار الساعة،
7: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
6: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
7: قسم خاص بالنساء فقط،
6: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
7: الدكتورة إيمان جار الله
6: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
7: استشاريات النساء والولادة.
6: المستشفى العربية الدولية،
7: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
6: تليفون
7: 01-595959.
6: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
8: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
9: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. بكل أشكاله وتجسداته وتجلياته، يتواصل عدوان منظومة الاستكبار والهيمنة والاحتلال والتوسع والنهج الإبستيني في السيطرة على العالم والسطو على مقدراته. يتواصل عدوان هؤلاء على شعوب أمتنا بكل الصور والأشكال والتجليات الناعمة والصلبة وغير الناعمة وغير الصلبة. في كل المجالات ما زالت زحوف هجمتهم تباشر عدوانها وجرائمها وارتكاباتها في كل ميدان وفي كل ساحة، ولم يوفر العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر أي وسيلة في هذه الهجمة الشرسة التي تقع أمتنا وشعوبها المظلومة المعتدى عليها في قلب مهدافها. ورغم أن أمريكا ودول الغرب التي تشاركها المشرب أو الطابع الهيمني الأناني العنصري المستكبر ذاته وتجانسها في العدوانية والتاريخ والسجل الأسود في اضطهاد الشعوب المستضعفة واحتلالها وإبادة الملايين منها ونهب ثرواتها وانتهاك حقوقها، رغم أن هذه المنظومة الشيطانية ليست فريدة الزمان والعصر في الاقتدار والباع الطويل في الابتكار والتطوير المادي والتكنولوجي لوسائل الحياة، خصوصا في المجال الاتصالي والمعلوماتي، فهناك دول أخرى عديدة لها أسهمها التي لا تخفى في هذه المجالات والميادين كاليابان ودول شرق آسيا والهند والصين وغيرها، إلا أن تلك الدول المهيمنة تحديدا أي أمريكا وشركاتها في الغرب الصهيوني المستكبر تستأثر على نحو حصري بالنزعة البغيضة نحو استثمار واستغلال تقنيات الاتصال الحديثة التي تحتكر امتيازاتها ومزاياها ومنصاتها وأقمارها التي تبث محتوياتها ومضامينها في تمرير أجنداتها وفرض ثقافتها الأحادية، وأيضا في فرض شذوذها الأخلاقي والحضاري على شعوب العالم المختلفة بغرض تطويعها والسطو والبسط على قناعاتها واحتلال بناها الروحية والفكرية والوجدانية بالتوازي مع احتلال جغرافياتها والاستئثار بمقدراتها ومواردها. حدث هذا وما زال يحدث، والمعني الأول به هو الطاغي الأمريكي الصهيوني، ومن ثم وعلى الهامش الموالي تأتي بقية القطيع الوحشي الذي يتمثل في عدد من الأطراف التي ارتبطت بالاستعمار القديم والحديث لشعوب هذه الإنسانية والذي له بصمات في معظم أرجاء الأرض. ومع ذلك كله أدى السياق العملي الفعلي للأحداث والتجاذبات والاصطراعات في نطاقها الدولي العالمي الشامل إلى أن تأخذ الأطراف المستضعفة والتي أريد لها أن تحصر في موقع الضحية والمفعول به في التصميم الأصلي الجائر للواقع العالمي كما أراده مصمموه ومخططوه الظلام والمهيمنون أولئك. تأخذ تلك الأطراف حيزها في ميدان المبادرة والفعل والحضور الخارجي على نص تلك الحسابات والمخططات الهيمنية الجائرة، وهكذا بات للعالم المستضعف أن يستفيد من هذه الوسائل الاتصالية المتطورة في إيصال صوته ومظلوميته وأنينه وتوجعه من عدوانية وممارسات اللاعبين الظالمين الإبستينيين الكبار، واستطاع أن يمسك بالعديد من خيوط اللعبة في مختلف ميادينها السياسية والعسكرية والإعلامية والدبلوماسية والقانونية. وهكذا أصبح العربي المسلم كمثال في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي غير مكان، أي حتى في البقاع الأخرى، أصبح في اقتدار ليس فحسب على المقاومة والوقوف في وجه الآلة العدوانية الصهيونية الأمريكية الغربية التي تحاول قتله وإبادته وتدمير وطنه وأرضه وتمارس ضده التجويع والحصار والحظر، وتعمد إلى كل محاولات الاستيلاء على لقمته، وأيضا تحاول قطع كل طريق عليه، كل طريق ممكن نحو واقع طبيعي مستحق تصان فيه حريته وكرامته. بل استطاع أيضا هذا المظلوم والمستضعف في نظر أولئك المستكبرين المجرمين، تمكن من القدرة على فتح عيون العالم.
0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. نبقى الآن مع فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في خطاب بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية المباركة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب ومؤلف القلوب القائل في محكم الكتاب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقائل: إنما المؤمنون إخوة، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الأطهار، ورضى اللهم عن صحابته المنتجبين الأخيار. وبعد، بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العزيز في الداخل والخارج، وهي موصولة لكل العلماء الأجلاء وكافة النخب اليمنية بكل مستوياتها السياسية والقبلية والأكاديمية والإعلامية، وإلى كل مؤسسات الدولة. كما لا يفوتني أن أهنئ أبطال قواتنا المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها في سهول اليمن وجباله وبحاره. أيها الشعب اليمني العزيز، إننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو، لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين، باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. فاليمنيون حين أعلنوا وحدتهم إنما استجابوا لتوجيهات الله الذي أمرنا بالتوحد ونهانا عن التفرق، مدركين أن قوة أي أمة تكمن في تلاحمها، وأن الفرقة ليست إلا مدخلا للضعف والهوان. إن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. فاليمن لم تعرف عبر تاريخها الممتد إلا الانتماء إلى جسد واحد ضمن أمتها العربية والإسلامية الجامعة، غير منسلخة عن أمتها ولا منفصلة عن تاريخها وهويتها الإيمانية وثقافتها وحضارتها. وما كان اليوم 22 من مايو أن يتحقق لولا تلك المشاعر العميقة الراسخة في وجدان أبناء اليمن جميعا، مشاعر التآخي والتكامل القائمة على أسس الإيمان والمتغذية من ينابيع الكرامة والمصير المشترك والهوية الإيمانية الواحدة. فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تلغي ذلك الشعور الوطني والإيماني الصادق أو أن تنتزعه من ضمير هذا الشعب. لقد جاءت الوحدة لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يتناقض مع منطق الجغرافية ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية اليمنية الواحدة. إن وحدة اليمن والإنسان هي الحصن المنيع الذي نصون به كرامتنا، وهي السفينة الراسخة التي نعبر بها أمواج التحديات. أيها اليمنيون واليمنيات، إننا ونحن نتمسك بالوحدة اليمنية المباركة لا يمكن أن نغفل تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم. نستحضر بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق، حتى حول الوحدة من شراكة وطنية وإخاء إيماني إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب والظلم. لقد تعامل النظام السابق في تلك الحقبة كعصابة نصبت نفسها عدوا للشعب، كل الشعب، كما كانت العدو الأول للوحدة ذاتها. ولكن شعبنا اليوم بتضحياته وصموده عبر سنوات طويلة قد تجاوز تلك المرحلة وحكم على تلك العصابة بطوايا النسيان في سجلات التاريخ. إن الوحدة اليمنية بريئة من أفعالهم، واليمن اليوم أكبر من أن

0: اختزل في كائنات أدمنت الفساد واستحلت الخراب وبنت قصورها على أنقاض الوطن. إن الوحدة اليمنية المباركة لم تكن منحة من أحد ولا صناعة نخبة من الأشخاص والأحزاب، بل هي ثمرة لإرادة هذا الشعب كله. وما نحتاجه اليوم لحماية الوحدة وصونها وإنصاف القضية الجنوبية العادلة هو تحرير هذه العناوين الوطنية من الابتزازات الحزبية وعبث الأشخاص، ثم ردها إلى منبعها الطبيعي ومالكها الشرعي وهو الشعب، كما تقتضي المسؤولية الوطنية علينا جميعا اعتماد معيار ثابت في التعامل مع القضايا المصيرية يقوم على القرار المستقل والموقف السياسي النزيه المحرر من كل أشكال الارتهان والتبعية. بهذا الوعي تصبح الوحدة والقضية الجنوبية معا قضايا وطنية جامعة، لا أدوات للاستهلاك السياسي ولا ساحات للمزايدات. وعندها فقط لن يكون في مقدور القوى المرتهنة للخارج أن تستخدم أي من هذه القضايا كذريعة لتصفية الحسابات أو كمدخل لخدمة مصالح ضيقة على حساب الوطن والشعب. ولا يجوز لأحرار هذا البلد أن يسمحوا بعودة تلك العصابة أو إعادة إنتاج فكرها تحت أي مسمى. إنهم اليوم يحاولون العودة عبر أكثر من باب تحت أجنحة العدوان وعلى ظهور دبابات الغزاة بوجوه مستعارة وأجنعة متعددة. وهذا المستوى من الوعي والتعاطي المسؤول هو ما يجعل من إرادة الشعب اليمني حارسا أمينا وسدا منيعا أمام كل المحاولات لاستغلال وابتزاز الوحدة اليمنية التي هي وحدة العزة والإنصاف، لا وحدة العبودية والارتهان ولا فساد شلة تستبد بالوطن. يا أبناء اليمن الواحد والموحد، إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية حتى يسهل عليها نهب ثرواته وإخضاع إرادته. لقد جاء هذا العدوان لفرض الأقاليم والتقسيم التي رفضتها ثورة 21 سبتمبر، لكنهم يجهلون الحقيقة الثابتة بأن هذا الشعب بهويته الإيمانية وذاكرته الحضارية وجيناته الوحدوية لن يقبل إلا باليمن الكبير موطنا وبالوحدة عنوانا. إن الدفاع اليوم عن الوحدة ليس شأنا سياسيا خاصا، بل هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية اليمنية. معركة الاستقلال والسيادة هو الرد العملي على مشاريع التفتيت والاحتلال. إن خطورة التقسيم تهدد الجميع، ومن هنا نجدد الدعوة لكل من تغافل أو أغرته الحسابات الضيقة، عودوا إلى خط الوحدة، وحدة الشعب لا وحدة النافذين، وحدة العدل لا وحدة الفيد. أيها الأخوة والأخوات، إن منطقتنا اليوم تمر بمخاض تاريخي كبير وصراع بين مشروع العزة والتحرر ومشروع الاحتلال والهيمنة الذي يسعى لتحويل الشعوب إلى أدوات. وإن قدرنا أن نكون في صف الحق دفاعا عن أمتنا ومقدساتنا، فلم يعد العدو الصهيوني الأمريكي يخفي مشروعه، بل يعلن بوضوح أهدافه تحت مسمى إسرائيل الكبرى. وهذه المخططات لم تمر على شعبنا مرورا عابرا، بل واجهها منذ اللحظة الأولى بوعيه العالي منذ انطلاق طوفان الأقصى، حين اتخذ موقفا موحدا داعما لقواته المسلحة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. وهذا التلاحم الرسمي والشعبي هو أكبر دليل على أن اليمن رغم الحصار لا يزال قلبا واحدا ينبض بعزة الإسلام وكرامة العروبة. لقد أثبتت أحداث السنوات الماضية والراهنة في غزة واليمن ولبنان والعراق وإيران أن هذا العدو الصهيوني رغم جبروته العسكري ليس بقوة لا تقهر. لقد أرهق نفسه بترسانته، لكنه عجز عن هزيمة الإرادة، وما زاده استمراره إلا انكسارا وتكبره إلا انهيارا. لقد أدرك الجميع أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ينطلق من فكرة إزاحة العقبة الكبرى أمام مشاريع العدو الصهيوني الأمريكي، وهو ما يدعو شعوب أمتنا وحكوماتها أن ترص صفوفها في وجه تلك المخططات وليس التماهي معها. وها هي إيران كما غيرها من ساحات المقاومة تكشف نقاط قوة الأمة وتعري ضعف العدو، وإذا كان هناك فرصة مناسبة لمواجهة القطرسة فهي الآن في زمن انكشاف القوة وتراجع الهيبة وارتباك المشروع. ورغم كل الجراح فإننا نرى فجر النصر قادما يوما بعد يوم، ونشهد انهيار المؤامرات واستمرار صمود اليمنيين، ونحن على يقين أن الوحدة اليمنية ستبقى قاعدة الانطلاق لبناء يمن جديد، يمن العدل والكرامة والتنمية، ينعم بثرواته الوطنية ويصون كرامته عن استجداء الآخرين. إن المرحلة الراهنة تتطلب منا الوقوف الصادق إلى جانب بلداننا العربية والإسلامية والعمل الجاد على إيقاف الصراعات الداخلية وفق القاعدة القرآنية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى نتمكن من الثبات على أرض صلبة في مواجهة العدو. وفي الختام أؤكد على بعض النقاط. أولا، يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية، ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة وللأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. ثانيا، نحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، ونؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. ثالثا، نبارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، ونؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونطمئن أهالي أسرانا بأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. رابعا، على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورة التسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة هذا العدوان على بلداننا والأمتين العربية والإسلامية. خامسا، ندعو الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا عن المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو وضد شعبها وأمتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها في العدوان على شعوب المنطقة. فإذا الحياد اليوم خيانة فإن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. سادسا، نجدد تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد حقها في الدفاع عن النفس وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء، ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. سابعا، بالإشارة إلى الوضع في فلسطين ولبنان واستمرار انتهاك العدو لوقف إطلاق النار واستباحة الباحات الطاهرة للأقصى الشريف وتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي لن يمر مرور الكرام بإذن الله، هنا نجدد الموقف الداعم لإخواننا في فلسطين ولبنان، ونطالب كل الحكومات خاصة العربية والإسلامية بالعمل السريع لوضع حد للإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا، ونحذر الكيان الصهيوني المجرم من مغبة الاستمرار في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني. ثامنا، نستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، ونحذر من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمن والمنطقة. تاسعا، ندين ونستنكر بشدة ما أقدم عليه المجرم الأمريكي من حرق نسخة من القرآن الكريم، وندعو شعوب أمتنا إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع هذه الجريمة وتسمح بها ولا تعاقب عليها. تحيا الجمهورية اليمنية، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر لليمن ولكل أمتنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تابعنا سويا خطابا مهما لفخامة المشير ركن هدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية المباركة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
2: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
4: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
1: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: الوحدة اليمنية ستبقى عنوانا شامخا لوحدة الأمة ومنارة للحرية والكرامة الإنسانية أمام كل مشاريع الانفصال والتقسيم والتجزئة ومخططات الاحتلال والهيمنة الخارجية. وحرية اليمن واستقلاله خيار كل اليمنيين الشرفاء الأحرار. ولن ترى الدنيا على أرض وصية سيظل نشيدا خالدا يرفرف على أنغامه علم اليمن الواحد في كل أرجاء الوطن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تنفجر غضبا تحت لهيب الحر والظلام، ومواطنون يفترشون الشوارع بلا ماء ولا كهرباء، والرياض تغرق المدينة بالمدرعات والميليشيات.
2: كان الناس في عدن ينتظرون وصول مولدات كهرباء تخفف عنهم معاناة الصيف الخانق، وتترجم الوعود السعودية بتحسين الخدمات، لكن بدل المولدات وصلت مواكب من المدرعات والأطقم والجنود.
3: مدينة تغرق في الظلام بانطفاءات تتجاوز 18 ساعة يوميا، ومواطنون يفترشون الشوارع غضبا من انهيار الخدمات والعملة والمرتبات.
4: الكهرباء تطفي 9 ساعات، ده كتير. في عند احنا امراض سكر، امراض ضغط، الناس اللي تنكظم، ناس كتير تمرض بالشارع تموت. اكثرهم الناس تخرج بالشارع مش عارفين فين يروحوا من الكهرباء الطافية. 9 ساعات صارت، وساعتين لاصية او اقل اكثر.
3: الناس خرجوا يطالبون بحقوقهم الأساسية، فواجهتهم حكومة المرتزقة بأرتال عسكرية وعربات أمريكية، وصلت حد قمع الاحتجاجات وحماية سلطة الفشل والخراب.
5: شوفوا شوفوا كم داخلين عدن الآن الساعة 1 مساء. داعي 12، هذا اللي غالب يرد علينا حدايق، وهذه الباصات الجماعي محملة. إيش محملة؟ أكيد عساكر.
3: وفي الخلفية يتصاعد الصراع السعودي الإماراتي، وكل طرف يدفع بأدواته لاستغلال الغضب الشعبي وتصفية الحسابات على حساب الناس. أما المواطن في مناطق سيطرة الاحتلال فمتروك بين جحيم الحر وصراع الوكلاء وسلطة ارتزاق لا تتقن سوى القمع والتجويع والإذلال.
0: أزمات تضرب المحافظات المحتلة واحتجاجات غاضبة تندد بتردي الخدمات والانقطاع المستمر للكهرباء وانعدام المياه والغاز، ودول الاحتلال تمارس القمع والإذلال.
6: هنا عدن، المدينة التي وعد تحالف العدوان يوما بتحويلها إلى دبي ثانية، تغرق اليوم في ظلام دامس وعزلة خانقة. 20 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي يوميا في ظل صيف لاهب تحولت معه حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق. هذا التردي الكارثي انعكاس مباشر لسياسات الاحتلال وتغذيته لأجنحة الصراع وشرائه الذمم والولاءات خدمة لأهدافه بعيدة المدى تجاه اليمن. أزمة الطاقة انعكس تأثيرها على المرافق الحيوية من مستشفيات ومرافق صحية مشلولة وجامعات تحت وطأة المعاناة. هنا اضطر الطلاب لمغادرة قاعاتهم الدراسية بعد أن تحولت إلى أفران مغلقة لمواصلة محاضراتهم في الساحات المفتوحة بحثا عن الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
7: صرنا مطاردين من بيوتنا من سبب انقطاع الكهرباء وعدم محصلة المذاكرة وتحصيل العلمي بصعوبة جدا.
6: ومن عدن إلى تعز لا يختلف المشهد كثيرا وإن تنوع صور المعاناة. المدينة تعيش أزمة خانقة ومستمرة في الغاز المنزلي، أزمة تؤكد المعطيات أنها ليست ناتجة عن نقص المادة أو انعدامها، بل هي أزمة مفتعلة وتلاعب واحتكار واختلاق للأزمات في الأسواق بهدف مضاعفة الأسعار وتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين. إلى جانب الغاز تبرز أزمة المياه والوقود كشاهدين إضافيين على أن المسؤولين في المحافظات المحتلة الذين جرى تثبيتهم بقوة الاحتلال ليسوا سوى تجار حروب وأزمات. فأزمات الوقود والكهرباء والغاز والمياه لم تعد مؤقتة أو مرتبطة بظرف طارئ، بل باتت أزمات مفتوحة يقتات من ورائها صناع الأزمات وشبكات المصالح التابعة لقوى الاحتلال، والذين يحولون الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى استثمارات خاصة يجنون منها المليارات.
0: وفي محافظة حضرموت النفطية، حكومة العملاء تفرض جرعة سارية جديدة للمشتقات النفطية، وانهيار الخدمات يفاقم من معاناة المواطنين. وفي شبوة، غضب شعبي عارم جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وانعدام الكهرباء، ورفع دولار الجمركي قرار قاتل وسط اشتعال الأسعار. الضالع، تشهد اشتباكات بين ميليشيات الاحتلال السعودي وميليشيات المرتزق الزبيدي المدعوم إماراتيا، في مشهد يكشف عن استمرار مسلسل الصراع الذي تديره دول الاحتلال. مطار باب المندب في واجهة الأحداث، والسعودية تسحب قواعد الإمارات من الخائن طارق عفاش، وخفايا ومواصفات مطار ذباب العسكري تتكشف على وسائل الإعلام وفق خارطة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
8: تداولت وسائل إعلام موالية لتحالف العدوان السعودي مؤخرا معلومات تفيد باستلام وزارة النقل في حكومة الفنادق الموالية للرياض مطار ذباب العسكري الذي أنشأته الإمارات عقب دخول القوات المسلحة اليمنية معركة الإسناد البحرية مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. ووفق المعلومات المتداولة، تم استلام الوزارة للمطار العسكري من ميليشيات طارق عفاش، يكشف مدى تورط الأخير في تنفيذ المشروع الصهيوني بالمنطقة، بالإضافة إلى التناقض الكبير حول استلام المطار الذي يخضع أساسا لسيطرة القوات السعودية منذ يناير الماضي عقب مغادرة القوات الإماراتية كافة القواعد والمعسكرات إثر أحداث حضرموت.
1: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف،
0: الوحدة قوة اليمن وهويته الجامعة. مثلت الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1990 محطة وطنية تاريخية أنهت عقوداً من التشطير والانقسام، ورسخت هويته الوطنية التي وحدت وجمعت اليمنيين تحت راية واحدة، رغم ما واجهته من تحديات وأزمات وصراعات سياسية متعاقبة ومؤامرات خارجية هدفت إلى إبقاء اليمن منقسماً وممزقاً وفقيراً وضعيفاً.
9: لحظة فارقة تلك التي رفرف فيها علم الوحدة اليمنية في قلب مدينة عدن، يلتف حوله نخبة اليمن شمالا وجنوبا في حدث استثنائي سيظل خالدا في وجدان كل اليمنيين، بل لحظة خالدة في وجدان كل عربي يتوق للوحدة العربية الشاملة كحلم راود العرب من الخليج إلى المحيط لعقود طويلة عاشوا خلالها تحت سطوة الاستعمار الغربي والانقسامات الداخلية التي ذاقت فيها الشعوب الأمرين. لتمثل هذه الوحدة بارقة أمل اعتبرها الكثير من الزعماء والقادة والمفكرين بارقة أمل للأمة العربية الغارقة في بحر الانقسامات والتشرذم. لكن ورغم بؤس المشهد يظل اليمنيون شمالا وجنوبا على عهد الوحدة باقين، كيف لا وهي آخر المنجزات التي يتشبثون بها في زمن الهزائم والانكسارات.
0: اليوم وفي الذكرى 36 للوحدة تأتي هذه المناسبة في ظل ظروف قاهرة تعيشها اليمن نتيجة العدوان والحرب العبثية والمشاريع الخارجية التي تهدد النسيج الوطني وتمزق الهوية الجامعة لليمنيين. فقد أدى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني إلى تعميق الانقسام الوطني وفتح الباب أمام المشاريع الاستعمارية والمخططات الهادفة إلى تمزيق المجتمع وإضعاف الدولة وتحويل اليمن إلى كيانات وكنتونات متصارعة لا تملك مشروعا وطنيا جامعا ولا تملك قرارها ولا سيادتها، كما هو الحال في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة.
10: يجب أن يكون هناك، إذا كان هناك يمنيين فهذا من صالح المملكة العربية السعودية استراتيجيا، أن نضمن على الأقل يمن جنوبي موالي ومتساعد ومتعاون مع دول الخليج. وهذا بالمناسبة رأي موجود وهو رأي الصقور، وليبقى اليمن الشمالي اليمن القديم من قبل الوحدة، وسنعاني معه.
11: قبل استقلال الجنوب عن بريطانيا في 1967 كان الجنوب 21 مشيخة وسلطنة. اليوم القوى العسكرية التي تم إنشائها بهذه الألوان، ألوان 21 سلطنة ومشيخة التي كانت قائمة ما قبل استقلال الجنوب.

0: في إيجاد هذا المولود وإخراجه إلى حيز الوجود.
1: نعم.
0: اليوم يحاولون الجاهدين إفراغ الوحدة من محتواها، يحاولون الذهاب بالناس إلى حالة من الكراهية للوحدة، رغم أن الوحدة لم تجرم ولم ترتكب أي ذنب ولم تقترف أي جريمة على الإطلاق. الوحدة كانت في جوها رياض النقي حلم تحقق لأبناء المحافظات اليمنية كلية من صعدة إلى المعرة. هذه المحاولات البائسة اليوم تصطدم أمام وعي وإدراك أبناء المحافظات الجنوبية قبل غيرهم، لأنه كل الإشكاليات التي لعقت وعلقت بجسد الوحدة، كل الجراح التي أثخنت في جسد هذا الوحدة المتهالك قادرة على أن تتعالج تحت سقف الوحدة. لا يمكن بعد كل هذه التضحيات أن نذهب لنفرض بالوحدة. المشاريع التقسيم والتشطي هي مشاريع تخدم القوى الاستعمارية الأمريكية والبريطانية وكلائهما وأذنابهما في المنطقة، ولا يمكن التخلي عنها.
1: لا.
0: اليوم أبناء المحافظات الجنوبية لو أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن مكنون ذاتهم وما يختلج في صدورهم لعبروا عن تمسكهم بالوحدة وعن رغبتهم الصادقة في عادة الرونق الجميل فيكم، الحلم ذلك الحلم الجميل الذي تحقق. ولكن للأسف هذا الصوت مغير تماما، وما يظهر هو صوت أولئك المرتزقة، أولئك الحمقى من تجار الحروب الذين عملوا على استغلال القضية الجنوبية والمظلومية الجنوبية التي كانت قائمة بسبب السياسات الحمقى للسلطات المتعاقبة على الذهاب نحو النفخ في بوق الانفصال، وهذا ما لم يمكن أن يتحقق على الإطلاق.
1: نعم.
0: مهما عملوا الوحدة دائمة وما تزال دائمة بإذن الله سبحانه وتعالى
1: بمشيئة الله. أستاذ عبد الفتاح، لو عدنا قليلا إلى ما قبل تحقيق الوحدة والمؤامرات التي تعرضت لها اليمن، وتحديدا من جارة السوء مملكة الشر السعودية، تعرضت لمؤامرات ومخططات هدفت لإبقاء اليمن مقسما ومجزأا وفقيرا وضعيفا لتسهل لها الهيمنة، وتخلصت من كل المشاريع الوطنية الهادفة إلى تحقيق الوحدة، والتي كان من أبرزها في تلك الفترة المشروع الوحدوي الذي نادى به الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. لو توقفنا عند تلك المرحلة أستاذ عبد الفتاح، هل الوحدة اليمنية شكلت عقدة لنظام آل سعود، ولهذا سعى هذا النظام إلى تمزيق اليمن كما سعى حسب الوقائع والأحداث إلى افتعال أزمات بين شطري اليمن وتغذيتها بالصراعات ودعم كل طرف ضد الآخر؟
0: بالتأكيد السعودية لا تريد أي دولة قوية على حدودها الجنوبية، وخصوصا عندما تكون الدولة موحدة. السعودية أدركت خطورة الموقف وأدركت بأن الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم حمد الحمدي والشهيد الراحل سالم ربيع علي يتجهان نحو وحدة اندماجية تكون فيها الجمهورية اليمنية، تكون فيها كيان واحد تمثل الجمهورية اليمنية. ما أزعجهم وأرعبهم من أنهم يدركون تماما كيف ستكون هذه القوة وكيف ستكون هذه الدولة وكيف ستشكل قوة ضاربة في منطقة شبه الجزيرة العربية. عملوا من يقرأ التاريخ وما قامت به السعودية للحيلولة دون الذهاب إلى توقيع الوحدة شعروا بحالة من القلق والرعب، وخصوصا بعد القعطبة التاريخية الذي شكل نقطة تحول في مسار التفاهمات الثنائية ما بين الشطرين، أن تأتي ولتشكل لجنة عليا وأن تذهب لتسمي السفير الذي يتواجد في الدولة التي لا يوجد للشطر الآخر فيها سفارة بأنه ممثل للدولتين، معنى ذلك بأنك تذهب نحو الوحدة الحقيقية، وهذا الأمر أرعب السعودية. لا تريد أي هناك أن تكون هناك دولة، تدرك تماما بأن الطرف الآخر وهو الشطر الجنوبي يمتلك الكثير من النفط، يمتلك الكثير من المؤهلات، وخصوصا في ظل وجود الاستثمار وما خلفته ذلك من وجود بعض المنشآت الاستراتيجية والحيوية، أدرك خطورة الموقف. ولذلك عامل على استهداف الرئيس إبراهيم الحمدي من خلال جملة من المخططات، يعني اتخذ وقام باستعانة بأفراد وعملائه من الضباط والمشايخ والوجهاء والقوى النافذة، وأيضا اشتركت الاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي في تلك العملية والتي خططها على ثلاث مراحل. عندما ذهبوا لافتعال وجبة الغداء الأخيرة الذي من خلالها تم اختيار الرئيس الحمدي وشقيقه عبد الله، كان هناك أيضا مخططين أو مخططان اثنان في حال فشل هذا المخطط، وهو استهداف الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم الحمدي إلى عدن أو استهداف منزل من خلال القصة المباشرة. كل ذلك يؤكد حجم الرعب والقلق الذي ينتاب هؤلاء تجاه الوحدة وتجاه

0: وجود قيادة تؤمن بالوحدة وترى بأن الوحدة قدر ومصير كل اليمنيين، ويجب وجوبا أن تتحول الوحدة إلى مشروع حاضن وجامع لليمنيين يلمس أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب الفوائد الجنة من خلال تحقيقه. ولذلك عملوا على إطفاء هذا النور الذي كان قائما من أجل أن تظل اليمن حديقة خلفية تلهو وتلعب وتمرح براحتها. وشاهدنا بعد أيام قلائل فقط من استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي في 11 أكتوبر 77 عندما عادت قوى النفوذ ومراكز القوى والأذرع السعودية والآيات السعودية التي كانت ممتدة إلى الداخل اليمني عادت بقوة لتسرح وتمرح ولتعبث بالمشهد السياسي والاقتصادي اليمني وتعيد اليمن إلى مربع ما قبل صعود 13 يونيو 1974.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، مؤامرات السعودية على الوحدة في العقود السابقة لم تنتهي، واليوم تتجدد تلك المؤامرات والخطط فيما تمارسه في المحافظات الجنوبية المحتلة من سياسة استعمارية هدفت من خلالها إلى تحويل تلك المحافظات إلى كنتونات وكيانات هزيلة يسهل السيطرة والهيمنة عليها، وأصبح السفير والضابط السعودي هما من يديران تلك المحافظات. فهل تسير السعودية على خطى السياسة الاستعمارية التي انتهجتها بريطانيا في فترة احتلالها لتلك المحافظات؟
0: السعودية تسير في ذات الاتجاه، وإن كان للسعودية أيضا مشروع خاص بها كما ذكرت لكم أستاذ المستمعين. السعودية لا تريد أي خير لليمن، لديها وصية من مؤسسها الهالك لأنه لا تترك هذا البلد يشعر بالراحة والخير والطمأنينة، ولذلك عاملوا على تطبيق وتسديد هذه الوصية بطريقة فجة بطريقة قذرة فاقت ما كان يريده منهم مؤسسهم الهالك. اليوم السعودية تمارس ذات الدور البريطاني في عملية التقسيم لأنه تريد التشظي، تريد اليمن أن تدخل في حالة من الصراعات، لأن في ذلك عودة إلى الحضن السعودي، عودة إلى الوصاية السعودية، عودة إلى الارتماء في أحضان السعودية لتكون السعودية هي الحاكم بأمرها. اليوم ما يعتمد في المحافظات الجنوبية والشرقية من تحويل المنطقة وتحويل المحافظات الشمالية الجنوبية والشرقية إلى كنتونات صغيرة متصارعة، هو مخطط قدر يفوق مخطط سايكس بيكو. اليوم عندما تجد السفير الأمريكي السعودي محمد آل جابر وهو الذي يتحكم وهو الذي يشكل الحكومة وهو الذي يقيل الوزراء وهو الذي يقيل القادة العسكريين وهو الذي يعمل على تشكيل الجيش بطريقته وعلى هواه وهو الذي يتحكم بمسار السياسة العامة وهو الذي يتحكم بكل صغيرة وكبيرة فيما يسمى بدولة الشرعية المزعومة، كل ذلك يؤكد بأن هؤلاء عبارة عن بيادق وأدوات بيد محمد آل جابر ومن يحركهم، والسعودية هي من تريد هؤلاء يسيروا على هذا الاتجاه. ولذلك يتضح الموقف السعودي لأن السعودية لا تريد أن تكون هناك دولة، لا يكون هناك تكون هناك دولة مدنية حديثة. كانت اليمن مقدمة على أن تشهد تحولا نوعيا في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، ولكن السعودية هالها ذلك وأرادت أن تعود باليمن إلى الوراء، وهذا ما حصل. اليوم الكرة في ملعب إخواننا في المحافظات الجنوبية والشرقية، عليهم أن يعوا ويدركوا بأنه لا خير في السعودية يرتجى كما كان لا خير من الإمارات يرتجى. اليوم من مصلحة أبناء المحافظات الجنوبية أن يتوحدوا وأن يدركوا في هذه المناسبة العظيمة الغالية على قلوبنا جميعا بأن الوحدة هي مصدر عزتنا وقوتنا وفخرنا، وأن السعودية هي من تعمل على استمرارية هذه الحالة المزرية، الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها، الحالة لا أمن التي يفتقدون لها. اليوم كل ذلك يشير إلى أن العودة إلى الحضن اليمني، العودة إلى التمسك بالوحدة اليمنية، التمسك بالوحدة اليمنية كقدر ونصيب كل اليمنيين هي الملاذ الآمن والمخرج الآمن لهم ولبقية أبناء الجمهورية اليمنية، لأن في الوحدة قوة، في الوحدة عزة وكرامة، في الوحدة إفشال لكل المؤامرات ما في ذلك المؤامرات السعودية التي أراها في هذه المرحلة أكثر خطورة وأشد قذارة ووضاعة من المؤامرة الأمريكية والبريطانية.
1: نعم، سياسة التجويع والإفقار في المحافظات المحتلة أستاذ عبد الفتاح ترافقت مع سياسة التقسيم، وحال المحافظات الجنوبية المحتلة اليوم كارثي ومأساوي نتيجة الصراع الدائر وانعدام الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي نتيجة فساد المرتزقة ونهب الثروات ومقدرات البلاد من قبل دول العدوان والاحتلال، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي من تلك المآسي والمعاناة يفضح ويكشف أكاذيب المرتزقة ودول الاحتلال التي تدعي أنها تقف مع مصلحة اليمن وتطوره وأمنه واستقراره ووحدته. كيف تفسرون سلوكيات النظام السعودي اليوم والتي أصبحت ظاهرة للعيان، ومع ذلك ما زال البعض يروج لها أنها صانعة السلام وهي من ستحرر اليمن وتدفع به إلى شاطئ الأمان؟
0: السعودية لا تتعامل مع الشعب، السعودية تتعامل مع أدوات وأضرع لها في الداخل، عبارة عن تجار حروب ومرتزقة، هم الذين يقدمون لها الصورة ويعطون الصورة التي يريدون على المحافظات الجنوبية. أبناء المحافظات الشمال الجنوبية والشرقية مغلوب على أمرهم، لم يعد لديهم أي حرية في حالة في ظل سياسة الحكم الجمعية بالصوت والجلادة التي يتعامل معها هؤلاء البيادق والأدوات الخاصة بالسعودية. لا يمكن للسعودية أن تتحرك. اللي يأتي السعودي واللي يجرم نفسه في المحافظة الجنوبية ويترك المجيء وسيرى بأنه هناك حالة من النقبة عليه. هذه الأدوات وهذه الأذرع تتحرك غير آبها، هي ليست خاسرة شيئا من جراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية. أسر هذه هؤلاء المرتزقة في السعودية وفي دول أوروبا يعيشون في حالة من الرغد العيش، في حالة من الاستقرار، وينعمون بكل سبل ووسائل الراحة. من يدفع ثمنهم أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية الذين يقبعون في منازلهم يعانون الأمرين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، استمرار نزيف الفساد الغير الفساد المنظم جدا من قبل هؤلاء المرتزقة، حالة الصراع القائمة وافتكار المنطقة للأمن على الرغم من الوعود الوردية التي أطلقوها عندما جاءوا إلى المحافظة الجنوبية، قالوا بأنهم جاءوا من أجل تحريرها، وإذا بهم جاءوا من أجل استعباد أهلها وإذلالها واستعمارها وتحويلها إلى تبعيات خاصة بها. اليوم الظروف الاقتصادية والمعيشية وإن حاول بعض المرتزقة التغطية عليها إلا أن الواقع يفضح نفسه. اليوم الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، لا يمكن أن تحتمل، لا يمكن أن تطاق على الإطلاق. ومن وعدوهم بالحياة الآمنة والمستقبل الأفضل وغير ذلك من الشعارات التي تم رفعها عندما انسحبت القوات المسلحة اليمنية الجيش واللجان الشعبية من المحافظات الجنوبية، يؤكد بأنه فعلا هؤلاء يضمرون الشر للجنوب، يضمرون الشر لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، كما يضمرون الشر لكافة أبناء المحافظات اليمنية. ولذلك لا بد من تحركات، لا بد من أن يكون هناك صوت قوي للشارع الجنوبي من أجل التنديد والاستنكار بهذا الواقع المرير، لأن تكلفة الصمت أكثر وأفضع من تكلفة أن تخرج لتعبر عن رفضك لهذا الواقع. اليوم أن تخرج لتعبر عن رأيك معناه أنك تقول للسعودية أوقفي عند حدك إلى هنا ويكفي، الآن الأوان لتصحيح المسار وتقويم العوجات، الآن الأوان لأن يرتفع الصوت الجنوبي اليمني من أجل معالجة الأخطاء وتجاوز السلبيات والذهاب إلى ترميم الجسد الوحدة المتهالك والعودة إلى مربع الوطن، المربع الذي يمتلك كافة مؤهلات المعالجة للأوضاع والثبات أيضا وتحسين الأوضاع على مستوى على مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، الوحدة اليمنية فضحت كل مشاريع المرتزقة ومخططات الاحتلال والانفصاليين، كما فضحت الأنظمة السابقة التي أفرغت الوحدة من مضمونها ومشاريعها الوطنية الحقيقية. برأيكم في إطار تصحيح المسار الثوري والوحدوي الذي تنتهجه صنعاء، هل ستكتمل المقومات الحقيقية للوحدة اليمنية والتي من أهمها طرد الاحتلال وكل أدواته ومرتزقته وسيلتئم الجرح اليمني، أم ستبقى دول الاحتلال والقوى الخارجية تعمل على تعميق هذا الجرح وتبقى اليمن في حالة الشتات والتشطير؟ وما هي التحديات التي يجب أن يتجاوزها الشعب اليمني في وجود مشاريع في ظل وجود مشاريع التقسيم والفوضى والاحتلال؟
0: أولا علينا أن نؤمن بإيمانا مطلقا وراسخا بأنه لا بقاء لأي محتل على الأرض اليمنية. الأرض اليمنية أرض طيبة طاهرة لن تقبل بهؤلاء الأرجاس، وإن كانت اليوم الظروف غير مواتية لتحريرهم فإن هؤلاء سيجروا أذيال الخيبة والهزيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. استمر المستعمر البريطاني قرابة 129 عاما ومع ذلك جر أذيال الهزيمة والخيبة وخرج منكسرا من الأرض الجنوب الطاهرة. تصحيح المسار المسار الوحدوي كان دائما، يعني عندما جاء مؤتمر الحوار الوطني قدمت الكثير من الآراء والرؤى فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، وكانت هذه القضية فعلا حظيت باهتمام وتركيز عالي من قبل مختلف المكونات الوطنية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتم الاتفاق على صيغة توافقية كانت ناجعة ومفيدة جدا. ولكن للأسف الشديد الطرف الذي انقلب على هذه المبادرة وذهب إلى فرض خيار الأقلمة هو الذي عمل على إفشال هذا تنفيذ هذا المشروع، رغم أن هناك رؤى وطنية تقدمت لحل هذه القضية وكانت منصفة وعادلة جدا لمعالجة كافة الأخطاء التي ارتكبت تحت سقف الوحدة، حتى أنهم طرحوا خيار الدولة الاتحادية إذا ما وصل الأطراف إلى حالة من عدم الاتفاق على استمرارية الوحدة الاندماجية وتظل كما هي عليه بدولة من إقليمين. ومع ذلك عملت السعودية وأذنابها، وكما قال محمد قحطان بأنه فعلا الكلمة للسفير السعودي، والسعودية هي من تحرك بوصلة هذا المؤتمر وهذا الحوار، والسعودية هي صاحبة الكلمة الفصلي، ولذلك عملوا على إفشاله. بالنسبة لمسار الوحدة، أنا على ثقة تامة بأن الوحدة والأخطاء التي ارتكبت في حقها وعمليات النهب المنظمة التي مورست بحقها والأخطاء الفادحة التي ارتكبها النظام السابق الأنظمة السابقة بحق الجنوب وعدم معالجتها لتلك الأخطاء بل والذهاب نحو اتساعها وما أعقب سواء من بعد حرب صيف 94 والذي استباحت الجنوب على من خلال الفتاوى الجائرة التي أطلقت ومن خلال الممارسات العسكرية المستفزة التي مورست، كل ذلك يؤكد بأن القضية الجنوبية فعلا تعرضت، هي قضية عادلة وفي مظلوميتها واضحة للعيان، ولكن في المحصلة يجب أن نعي وندرك بأن الأخطار المحتكة بالبلاد خطيرة جدا وتتوجب أن نكون أكثر توحدا وأكثر تماسكا. صحيح هناك تعقيدات كبيرة، هناك ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، هناك تدخلات خارجية، هناك إملاءات، هناك شروط، هناك إغراءات قدمت وما تزال تقدم، ولكن كل هذه التحديات أمام الروح العزيمة القوية والإرادة الصادقة والمخلصة لأبناء هذا الوطن ستعمل على تجاوز كل هذه التحديات وتتجول هذه التحديات وتبدو طرق كلها مهيئة والأرضية مهيئة ومناسبة للانخراط في حوار وطني يمني من أجل حل كافة القضايا وتكون الانطلاقة مما توصل إليه أو توصلت إليه بالأحرى الأطراف اليمنية المشاركة في مؤتمر وطني فيما يتعلق بمكون القضية الجنوبية والرؤى التي تقدمت والتي كانت في طريقها إلى أن حل هذه القضية بطريقة منصفة وعادلة ووطنية. هذا ما أتطلع إليه بالتأكيد اليوم. لا أقول لكم بأنه لدينا أحلام وردية وبأن الطريق ستكون مهيئة ومفروشة أمامنا بالورود، صحيح ستكون هناك عقبات وصعوبات جمة ولكن ليست مستحيلة أمام إرادة الشعب اليمني القوي والصلب التي حقق الوحدة في 28 قادر على أن يعمل على المحافظة عليها واستمراريتها وديمومتها اليوم في 22 مايو 2026.
1: نعم، سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح في هذه الذكرى، ما هي الرسالة الوحدوية التي يجب أن يعيها كل أبناء الوطن في شماله وجنوبه؟
0: الرسالة الوحدوية، الوحدة اليمنية تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة ورغبة أبناء الشعب اليمني، ليست شركة مساهمة ولم تتحقق جبرا ولا قسرا. الوحدة اليمنية حلم جميل تحقق أزعجنا به أعداء اليمن واليمنيين، أدهشنا العالم المحب للسلام والوحدة. اليمنيون في زمن التشظي والانفصال في الوقت الذي كان الاتحاد السوفيتي ينهار وتذهب الدول الكبرى نحو التشظي، اليمنيون استعادوا لحمتهم وأعلنوا وحدتهم وشكلوا نقطة فاصلة ومحطة تاريخية مفصلية في تاريخهم. الوحدة اليمنية حلم جميل وواقع تحقق. الوحدة لم تنجز أي فعل شيء، لم تنجز أي عمل يسيء إليها أو يتهدد وجودها. الوحدة اليمنية هي الرافعة والحاضنة التي من خلالها سنمضي إلى العلياء بإذن الله سبحانه وتعالى. مناسبة 22 مايو أنا أرى بأنها فرصة تاريخية لترميم الجراح، لاستعادة ألق الوحدة السابق، للعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. اليوم على الأبناء الشعب اليمني من المهرة إلى صعدة أن يدركوا بأن العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ووكلائهما في المنطقة الإماراتي والسعودي لا يريدون لنا أي خير على الإطلاق، يسعون لتحقيق مآربهم وخدمة مصالحهم وتعزيز نفوذهم في المنطقة. ليس إلا من يريد من يترك المحافظات الجنوبية والشرقية تعيش طيلة أكثر من 10 سنوات حالة من البؤس والشقاء والمعاناة رغم الثروات والإمكانيات التي تمتلكها، لا غير مؤهل ولا يمكن أن تنطلي تلك الوعود الوردية والتصريحات الرنانة التي يتحدثون عن الأمن والاستقرار والمستقبل الزاهر. مستقبل اليمن الزاهر في وحدته، مستقبل اليمن الزاهر في تمسك وعودة أبناء الشعب اليمني إلى تلك اللحمة الوطنية التي كانت قائمة قبل أن ينزغ الشيطان فيما بينهم، وقبل أن يتدخل قرن الشيطان ويعمل على بث ونفث سمومه في الداخل اليمني. الوحدة اليمنية قدر تحقق وعلينا أن نحافظ عليه وأن نحرص أن نتجاوز كل السلبيات، لأن ما دون الوحدة هو الضياع، ما دون الوحدة هو التشظي، والتشظي عن لو كان من آبائنا وأجدادنا ما زالوا على قيد الحياة الذين عاشوا مرارة الانفصال لأدركوا ولا أوصلوا رسالة أكثر فهما وأكثر عمقا ماذا يعني الانفصال وماذا يعني العودة إلى ما قبل 22 مايو 90.
1: نعم هذا صحيح، نقول تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. في الختام نقول ستبقى الوحدة اليمنية مشروعا وطنيا خالدا، وهي الضمان الحقيقي لبقاء اليمن قويا موحدا قادرا على تجاوز أزماته واستعادة دولته وبناء مستقبله مهما تعاظمت التحديات وتعددت مشاريع التقسيم والفوضى والاحتلال. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برع يستعمار.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم وأنتم بخير في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم،
1: قاوم فيداك الإعصار لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار، إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار،
4: قاوم فأنت شعاع الحق قنديل السماء فخر الأرض عطر الزهر طهر الماء عنوان القمم، قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: ستبقى حرية اليمن وكرامته واستقلاله هي محور معركة الشعب اليمني اليوم ضد كل العملاء والخونة والمرتزقة، وتحرير المحافظات المحتلة هو الهدف الأسمى الذي سيستعيد لليمن سيادته وحريته واستقلاله. وعلى كل الأحرار مقاومة كل مشاريع الانفصال والتقسيم والتجزئة التي تسعى إلى تدمير اليمن ونهبه واحتلاله. وستبقى الوحدة غاية كل أحرار اليمن في شماله وجنوبه.
5: الوحدة تعني القوة، والوحدة تعني القدرة، والوحدة تعني الآلية الأنبى في يعني المواجهة هذا العدو ومواجهة هذا الاحتلال والحصول يعني وسيلتنا الآمنة وبوصلتنا الآمنة للحصول على الحرية والاستقلال. ومع هذا ظل شعبنا اليمني يدافع عن هذه الوحدة ويتفضل كل مشاريع التشويه إلى حتى هذه اللحظة لذلك لا يمكن اليمن أن ينال حرية قراره السياسي ويحظى بسيادته واستقلاله التام إلا بالتمسك بهذه الوحدة، ولهذا يحارب هذا العدو. يعني بمعنى آخر، الوحدة هي مش غاية، هي وسيلة لتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال الحقيقي. وبالتالي نحن نراهن على أحرار اليمن جنوبا وشمالا في حفاظهم على الجمهورية وحفاظهم على السيادة والحرية ونيل الاستقلال. لن يحدد معالم المشهد الوحدة القادم إلا أحرار اليمن في الجنوب والشمال، وهم من سيصنعون ويأسسون مداميك الدولة القادمة القوية. وبالتالي نحن نقول إلى أهلنا في المحافظات المحتلة وخاصة تلك القوى التي يعني ظلل بها وانخدعت بشعارات زائفة، عليكم اليوم العودة لإقامة الحق والصواب، عليكم اليوم أن تعودوا إلى حضن الوطن، عليكم اليوم أن تحرصوا على مصالحكم وحقن دماءكم وأن تتصدوا إلى مخططات الاحتلال الذي يحرص اليوم على سنجاف دماء اليمنيين، يحرص اليوم على تأسيس أحقاد بعقود قادمة. علينا اليمن، علينا اليوم أن نعي طبيعة الدرس الذي دفعنا ثمنه غاليا ونعود لنحقق سيادتنا الكاملة على أرضنا، وأن الوطن يتسع للجميع، وأن نحن اليوم نؤسس لمستقبل واعد.
6: وحدوي وما نرضى بوحدتنا بديل، لك لها عشنا وضحنا.

0: تمام 10 مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. هذا موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. حضر فخامة المشير رقمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وقال في خطاب وجهه مساء اليوم إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، قال: يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ولنبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية، ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا إلى مغادرة هويتنا الجامعة، ولا للأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. أكد محافظو المحافظات الجنوبية أن الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 من مايو 1990 جسدت تطلعات الشعب اليمني الواحد من شماله إلى جنوبه، وسوف تظل مكسبا تاريخيا وصمام أمان لحماية الجغرافيا والهوية الوطنية ضد كل مؤامرات التمزق والتفتيت. عاد إلى مطار صنعاء الدولي رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ورئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي والوفد المرافق لهما قادمين من المملكة الأردنية الهاشمية بعد مشاركتهم في المفاوضات حول ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة والتي استمرت أكثر من 3 أشهر. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم إثر غارة لطيران جيش العدو الإسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة مواسي خان يونس جنوب القطاع، واستشهدت امرأة إثر إطلاق طائرة مسيرة للعدو الرصاصة تجاه المواطنين في منطقة المحطة شرق دير البلح وسط القطاع. استشهد مواطن إثر غارة لطيران العدو الإسرائيلي في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما تعرضت عدد من بلدات الجنوب إلى قصف جوي ومدفعي، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمات وقف إطلاق النار. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند خلة الراج في بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية، كما استهدفت تجمعا لآليات العدو وجنوده في بلدة رشاف، وذلك عبر هجوم جوي بسرب من محلقات أبابيل الانقضاضية. انتهى موجز الأنباء، قدمناه لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: نص المادة 10 من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم، وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: مستمعينا الأكارم، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنناقش في هذا الأسبوع الاستعدادات الكبيرة لإحياء عيد الإضحى المبارك، هذه المناسبة الدينية الكبيرة التي يحييها الأمة العربية والإسلامية. طبعا سنناقش العديد من الفقرات، منها الرقابة على الأسواق والملابس والمواد الغذائية خلال هذه الأيام قبل عيد الإضحى المبارك. أيضا سامعين الكرام، سنناقش استعدادات المؤسسة العامة للمسالق في أمانة العاصمة لاستقبال الأضاحي من المواطنين وذبحها في هذه المسالخ من أجل أن نحافظ على نظافة عاصمتنا صنعاء. أيضا سنناقش الاستعدادات لتجهيز الحدائق والمنتزهات في أمانة العاصمة التي ستستقبل المواطنين خلال هذا العيد، عيد الإضحى المبارك، لأن هي المتنفس الوحيد للمواطن في أمانة العاصمة. سامعين الكرام، تشكل حركة الأسواق واستقرار الأسعار وجودة السلع الركيزة الأساسية للحياة اليومية للمواطن، خاصة في عاصمة بحجم وكثافة أمانة العاصمة صنعاء. سنبدأ فقرتنا الأولى لهذا الأسبوع عن الرقابة الميدانية وضبط المخالفات وحماية المستهلك، بالإضافة إلى الرؤية الجديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي. وسنخصص هذه الفقرة لمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأمانة العاصمة، وسيكون ضيفنا الكريم الأستاذ ماجد السادة مدير عام المكتب. مرحبا بك أستاذ ماجد.
6: حياكم الله، أهلا وسهلا.
5: أستاذ، نبدأ بأبرز الملامح لخططكم الرقابية الحالية لضمان استقرار السلع الأساسية والمواد الغذائية. نبدأها أولا، هل الفرق الميدانية موجودة في الميدان في ظل الآن حراك شعبي من المواطنين يتجولون في الأسواق لشراء كسوة العيد؟
6: حياكم الله، أهلا وسهلا. أولا نرفع أسماء آيات التهاني لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وكذلك هي لفخامة الرئيس مهدي المشاط ولشعبنا اليمني العظيم. أولا فيما يتعلق بإجراءات الرقابة في خلال قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، يعني جرت العادة أن يتم تشكيل لجان ميداني للنزول الميداني للرقابة على السلع، سواء السلع الغذائية أو احتياجات العيد كما هو في كل سنة تقريبا. بيتم يعني الرقابة على الملابس وعلى جعلة العيد، ويعني هذا من ضمن النشاط الرئيسي الذي تعود المكتب أن يعمل عليه خلال السنوات الموسمية الذي يقوم عليه خلال السنوات الماضية. وحقيقة نحن بدأنا من وقت مبكر، ونزلت حتى بعض القنوات الإعلامية مع فرق الرقابة في المديريات على أساس أنهم يطلعوا على شهر الأسعار وكذلك على شهر أسعار اللحوم.
5: أستاذ، من سنوات قليلة تم دعم صناعة الملابس محلياً، هل هذا ساعد على انخفاض أسعار الملابس المستوردة من الخارج الذي كانت أسعارها مرتفعة جدا، وجعل المنتج المحلي ينافس بقوة للملابس المستوردة من الخارج وبجودة عالية؟
6: حقيقة فيما يتعلق بالإنتاج المحلي وتوطين الإنتاج المحلي، لعب التوطين الإنتاج المحلي خلال الفترة الماضية دور كبير في مسألة استقرار الأسعار وفي أيضا تخفيض فاتورة الاستيراد خصوصا في ملابس العيد. فرأينا يعني في خلال العام الماضية إنتاج محلي فيما يتعلق بالملابس وبشكل غزير في السوق المحلية، ولعبت دور كبير في تخفيض الأسعار مقارنة بالسلع المستوردة خصوصا فيما يتعلق بالملابس الرجالية والملابس النسائية بشكل عام. وحقيقة نحن عملنا خلال الفترة الماضية مع اتحاد المنسوجات على أن يتم الاكتفاء بشكل كامل في 25 صنف من الملابس، يعني هناك اكتفاء كامل. وهناك جهود حثيثة اليوم مع التنسيق مع لجنة التنمية المستدامة في أمانة العاصمة للعمل على يعني إحلال المنتج المحلي بدل من المستورد، إما عن طريق تقييد بعض السلع من الاستيراد أو فيما يتعلق ب إلزام المستوردين بشراء المنتج المحلي وتسويق في يعني السوق المحلية.
5: هل الخامة موجودة في هذه الملابس المحلية؟
6: حقيقة يعني كل ما يطمح إليه المستهلك موجود، يعني احنا حقيقة في المرحلة الحالية نعمل على توطين الانتاج المحلي بشكل تدريجي. فعلى سبيل المثال بدأنا الآن بالانتاج المحلي بالاعتماد على موضوع استيراد المادة الخام، والمرحلة القادمة نحن قمنا بزيارة إلى بعض المصانع المحلية للتأكد من قدرتها الانتاجية على انتاج مثلا يعني خيوط يعني التصنيع المحلي الآن أيوه من المادة الخام. وحقيقة وجدنا أن هناك يعني عمل ملموس وبشكل جيد، يعني في بعض المصانع أن هناك قد بدأوا يصنعوا الخيوط فيما يتعلق بإنتاج الملابس، وهذا خطوة متقدمة بحيث أنه خلال الفترة القادمة يتم يعني الاكتفاء من استيراد المادة الخام من الخارج.
5: نأتي إلى الآلية لديكم لتنظيم الحملات والرقابة الميدانية خصوصا هذه الأيام قبل عيد الأضحى المبارك، لأن البعض يحاول يمشي بضاعته في الوقت الذي يتزاحم المواطن على شراء احتياجات العيد. ماذا عن هذه الآلية لديكم والرقابة أكثر على الأسواق؟
6: حقيقي يعمل المكتب خلال السنوات الماضية بشكل مستمر من خلال خطة يقوم على وضعها قبل بداية العيد في كل الأعوام الماضية وفق مسارين. المسار الأول هو عبر المديريات بتشكيل ما يزيد عن 30 لجنة، بواقع لجنتين في كل مديرية، ونحن نقسم مديرية أمانة العاصمة إلى 15 قطاع، هي 10 مديريات لكن توزع إلى 15 قطاع بحيث كل قطاع يقوم بتشكيل ما لا يقل عن لجنتين، بالإضافة إلى اللجان مشكل من المكتب من إدارة الاستقرار وحماية المستهلك، بالإضافة إلى إدارة المنافسة ومنع الغش والاحتكار، يقومون بتشكيل لجان للرقابة على الأسواق.
5: المعامل والمعامل تكثر قبل العيد وإخراج البضاعة، هل تم ضبط مثلا معامل مؤخرا؟
6: حقيقي فيما يتعلق بضبط المعامل هناك جهد حثيث للرقابة على المعامل والتأكد من أدوات السلامة المهنية في تلك المصانع والعمل على مراقبتها وتحسين الجودة فيها بشكل مستمر، ولدينا العديد من المخالفات التي قامت إدارة الرقابة بضبط تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. فيما يتعلق بتزوير المنظفات وبعض العلامات التجارية لبعض المنتجات الذي معروف ذات علامات تجارية مهمة، مؤخرا ضبطنا ما يتعلق بموضوع المنظفات، وأيضا في السنوات الماضية ليست أول مرة المكتب قام بضبط العديد من المزورين للعلامات التجارية وتاريخ الإنتاج والانتهاء والتأكد من عدم صلاحة تلك المنتجات، وتم إتلاف تلك المنتجات وحالة تلك القضايا إلى النيابة.
5: طيب كم عدد المخالفات التي تم ضبطها لليوم؟
6: حقيقة موجود معنا تقرير إحصائي تم رفع من قبل إدارة المكتب بشكل يومي، ولدينا إحصائيات تراكمية لعملية الاستهداف من بداية العام الهجري 1400 ونحن الآن على مقرب من دخول السنة الهجرية الجديدة. على سبيل المثال من بداية 1447 هجرية إلى اليوم 3 ذي الحجة عدد المستهدفين 64,000 منشأة تجارية و785 الملتزمين، منهم 49,323 منشأة تجارية ملتزمين. عدد المحاضرة التي حررت كمخالفات على أصحاب تلك المنشآت 9,196 منشأة، وعدد الإحالات إلى النيابة ما يزيد عن 1859 إحالة، وهذا رقم كبير يصل إلى 2000 مخالفة تجارية في أمانة العاصمة تم إحالتها إلى النيابة. طبعا أيضا هناك جهود حثيثة فيما يتعلق بإجراءات الإتلاف للسلع الغذائية المغشوشة والمنتهيه الصلاحية، حيث أتلف المكتب ما يزيد عن 1,275 كيلو مواد تالفة، 1,200 طن، كمية كبيرة بمعدل يزيد عن 100 طن شهريا، يزيد عن هذا الرقم. وحقيقة فيما يتعلق بإجراءات الإتلاف نحن نسير على مسارين، مسار يتم الإتلاف عبر التجار بشكل طوعي من قبلهم مباشرة يقوم بالتقدم إلى المكتب بطلب إتلاف، والمسار الثاني هو من خلال فرق الرقابة والضبط الذي تتم سواء عبر المديريات أو عبر المكتب بضبط تلك السلع المغشوشة أو المنتهية الصلاحية أو الغير صالحة للاستهلاك.
5: ما هي طبيعة المخالفات الأكثر تكرارا؟
6: حقيقة الملاحظة حسب طبيعة الرقابة في كل مرحلة، فعلى سبيل المثال مرحلة من المراحل بتكون معظم المخالفات فيما يتعلق بإشهار الأسعار، خصوصا عندما يحصل هناك متغيرات في السوق المحلية في الانتقال سواء بالارتفاع أو الانخفاض في أسعار السلع، بيكون هناك إشكالي في موضوع إشهار الأسعار، الغالبية من المخالفات بتكون على هذا النحو. يأتي بعدها ضبط فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، يأتي بعدها في المرحلة الثالثة هو عدم الالتزام بالأوزان، يختلف من جهة إلى أخرى. وأيضا لدينا إدارة المنافسة ومنع الغش التجاري قامت بضبط العديد من بعض السلع الذي، وحقيقة عندما حصل انخفاض في الأسعار كان هناك توجه من خلال بعض التجار ضعاف النفوس أن يقوموا بتقليل الوزن على اعتبار أن السعر الذي قام بالبيع به انه ما هم مكتفين بها مشرب حلبي بيحصلوا عليه، فيقوموا بالتلاعب بالاوزان ويستخدموا الكثير من الحيل ويعني التلاعب فيما يتعلق بالاوزان، وهي من ضمن القضايا الرئيسيه الذي المكتب يركز عليها خلال الفتره القادمه، لان يعني احنا يمكن من الدول القليله في المنطقه الذي الاسعار مستقر فيها، وبرغم ان هناك متغيرات دوليه كبيره وصراع دولي في المنطقة بكلها وأثر على دول المنطقة بشكل عام بما فيها الدول حتى الغربية، هناك ضجيج كبير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ورأينا حتى بعض الدول خرجت فيها يعني مظاهرات بسبب تلك الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. فالحمد لله احنا مسيطرين على السوق سيطرة كاملة، وبيتم الرقابة على أي متغيرات داخل السوق، يقوم المكتب برفع تلك المتغيرات سواء كانت سلبا أو إيجابا يعني وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أو إلى أمانة العاصمة.
5: قبل ما ندخل في القطاع الصناعي والتشجيع المستثمرين في الإنتاج المحلي، حكومة المرتزقة قامت برفع التعرفة الجمركية 100% يعني بالدولار، ما كان الدولار مثلا ب800 الآن ب1000 أو 2000 ريال يعني مقابل الدولار، هل هذا سيؤثر على البضائع خصوصا بعض البضائع تأتي من المناطق الجنوبية؟
6: حقيقة هذا يؤثر بشكل يعني أكيد أنه بيؤثر بشكل سلبي، لأن هذا الارتفاع هو بيحمل على أسعار السلع، فبالتالي هذا يثقل كاهل المواطنين سواء في المناطق المحتلة والمناطق المحررة. وحقيقة نحن نسعى بكل جهد أن نخفف من كاهل المواطنين فيما يتعلق خصوصا في هذا المرحلة، ونحن نعلم أن سبب العدوان والحصار على اليمن هو بسبب المرتزقة الذي قاموا يعني على استجلاب العدوان لليمن ومحاولة يعني إخضاع اليمن يعني للهيمنة الأمريكية في المنطقة. فحقيقة هذا الدور الذي قامت بحكومة المرتزقة دور سلبي ولا يخدم المواطن اليمني في أي منطقة من مناطق اليمن، وإنما يؤثر عليه ويثقل كاهله ويستنزف كل مدخراته، وهذا ما يسعى عليه العدوان اليوم عندما وجدوا هذا الصمود يعني خصوصا في المناطق المحررة، أن يقوموا على استنزاف مدخرات المواطنين بأي طريقة كانت. والعدو عندما يعني ثبت اليمن في مواجهة العدوان يلجأ هو يعني بطبيعة الحال إلى الورقة الاقتصادية، وهو ما عمل عليها خلال يعني السنوات الماضية، وكان حتى من ضمن المفاوضات التي تمت مع يعني الجانب الأمريكي بشكل مباشر أنه سيستخدم الورقة الاقتصادية. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى نحن من خلال الاكتفاء الذاتي والاهتمام بتوطين الإنتاج المحلي سنكسر الفارق في يعني مسألة ارتفاع الأسعار. وحقيقة من خلالكم نوجه الدعوة إلى الأسر المنتجة الذي لديهم القدرة على الإنتاج المحلي أن يكون هناك إنتاج محلي نستطيع من خلاله الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل نهائي، حتى يعني نستكفي من كل السلع يعني الغذائية أو الصناعية.
5: طيب أستاذ ماجد، نأتي إلى القطاع الصناعي والإنتاج المحلي. تحظى الصناعة المحلية باهتمام كبير للوصول للاكتفاء الذاتي، ما هي التسهيلات والدعم الذي يقدمه المكتب للمصانع والمعامل القائمة في نطاق أمانة العاصمة؟
6: حقيقة فيما يتعلق بموضوع التسهيلات المقدمة لأصحاب المصانع أو الجمعيات التعاونية أو الأسر المنتجة، اليوم تم تشكيل لجنة التنمية المستدامة في أمانة العاصمة، وهذا إجراء جيد لمساعدة المستثمرين ومساعدة أصحاب الصناعات يعني الصغيرة، يعني هذا إجراء وتحول مهم جدا، ونحن قد حضرنا مع هذه اللجنة في الاجتماع السابق وطرح العديد من التسهيلات فيما يتعلق بالاستثمار المحلي، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات الإعفاءات الذي تمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة. وطرحنا هذا في الاجتماع لأنه كان هناك إشكالية فيما يتعلق بتحصيل رسوم إيرادات السلطة المحلية عبر مكاتبها التنفيذية في أمانة العاصمة، وطرحنا هذا الرأي أنه يتم إعفاءهم من جميع الرسوم المحلية بحيث يكون هناك توجه صادق لدعم الإنتاج المحلي. إن شاء الله أنه في خلال الاجتماعات القادمة يكون هناك قرار واضح من قبل تلك اللجنة. حقيقة هناك دعم واضح، وإذا تكاتفت الجهود فيما يتعلق بتشبيك يعني العلاقة فيما يتعلق بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وأمانة العاصمة، يعني سيلمس يعني أصحاب الصناعات الصغيرة والمستثمرين تسهيلات كبيرة بإذن الله. وهناك توجه صادق من قبل قيادة الثورة وقيادة المجلس السياسي الأعلى على أن يتم تخفيف يعني الأعباء على المستثمرين بحيث يتم الحصول على يعني التسهيلات اللازمة لل الإنتاج المحلي. وحقيقة نحن لن نستطيع يعني أن نتفوق على دول العدوان إلا إذا تم منح الإنتاج المحلي كل المميزات التي تدفع بعجلة التنمية بشكل كبير، يعني نصل إلى الحد الاكتفاء الذاتي سواء فيما يتعلق بالجانب الصناعي أو الجانب الزراعي. حقيقة إحنا يعني قادمين كما قلنا على تقديم تسهيلات كبيرة إلى التجار، والعمل وفق قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا رقم 3 لسنة 2025 فيما يتعلق بالتسهيلات الذي يحصل عليها المستثمرين من الحوافز والفرص يعني في الداخل، وهي كما قلنا في عدة مقابلات أن فرصة ربما لن تتكرر في تاريخ اليمن، أن يتم إتاحة الفرصة لأصحاب المستثمرين أن يقوموا بتوطين الإنتاج المحلي بدلا من الاستثمار. هذه الفرصة يعني أول مرة في تاريخ اليمن بدلا من الاستيراد. نعم، وكما قلنا أن هذا التكاتف في هذا المجال سيجعل اليمن قوي ويستطيع أن يواجه دول العدوان ويصمت لفترات، يعني لا يستطيع العدوان أن يخترق اليمن بأي حال من الأحوال.
5: في الأخير أستاذ ماجد، رسائل تقولها قبل عيد الأضحى المبارك للمواطنين.
6: حقيقة من خلالكم نوجه الدعوة لجميع المواطنين في هذه الأيام المباركة، وهي أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، أنهم في حال وجود أي مخالفة أن يتم التعاطي مع غرفة عمليات وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الذي بدورها تحال بشكل يعني الكتروني إلى مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأي مخالفة كانت على الرقم المجاني والذي هو 1-7-4، فلا يترددوا في يعني مسألة البلاغات، وهي تمثل يعني فرصة نحن نعتقد أنها لها الأولوية في حماية المستهلك، يعني نقدمها حتى على عملية النزول الميداني مسألة البت في البلاغات. وإن شاء الله أن هذا العام يكون عام الفرج على اليمن واليمنيين والأمة الإسلامية، ونقدم لكم أيضا الشكر ونشد على أيدي الأخوان المستثمرين أن يتحولوا نحو الإنتاج المحلي، والتحول حتى التدريجي للإنتاج المحلي من يعني الاستيراد بشكل كامل إلى تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل تدريجي حتى يعني يتم الاكتفاء الذاتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي من خلالكم نوجه الدعوة لجميع الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية أن يكون هذا الترابط والتكامل فيما بين أمانة العاصمة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار للنهوض بالمنتج المحلي.
5: فتبقى سامعك رامز، نشكر الأستاذ ماجد السادة مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أمانة العاصمة. شكرا لكم أستاذ ماجد.
6: شكرا جزيلا لكم يا أستاذ بسام.
5: سامعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنناقش فيها استعدادات المؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة لاستقبال الأضاحي وذبحها للمواطنين خلال عيد الإضحى المبارك. سيكون ضيفي الأستاذ أحمد إدريس، مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة. مرحبا بك أستاذ أحمد.
7: حياكم الله، أهلا وسهلا بإذاعة صنعاء، الإذاعة المتميزة دائما وأبدا.
5: أستاذ أحمد، استعداداتكم لعيد الأضحى المبارك دائما الاستعدادات كبيرة، ماذا عنها؟
7: والله يا أخي نحن في أمانة العاصمة نعمل بفق ما هو متاح وما هو بين أيدينا، فالاستعدادات جارية وبصورة مستمرة. عملناه وليس عمل موسمي فقط خلال فترة العيد، وإنما هو عمل متواصل أثناء فترة العيد وفي كل الأيام وفي كل الإجازات الرسمية، لا يوجد أي توقف يومي بالنسبة للعمل أو العاملين داخل المسالخ في أمانة العاصمة، خميس جمعة أي وقت من الأوقات، لكن يكون نتيجة المدة المحددة للأضاحي وهي الأربعة أيام أيام التشريق، هذه بيكون فيها ضغط غير عادي، لكن قد بيتم التأهيل للمسالخ، إعادة عملية النظافة، التركيز على عملية الدخول من المنافذ والتشديد في الرقابة للفحص على المواشي الداخلة إلى أمانة العاصمة كخط دفاع أول، ومن ثم التعميم على المديريات بالنزول الميداني لعملية الفحص في الأسواق التي تباع فيها المواشي للتأكد من سلامتها ظاهريا قبل بيعها للأخوة المواطنين، وبيكونوا البيطريين متواجدين خلال الفترة الصباحية وخلال الفترة المسائية ويكونوا بالزي الرسمي، وأي مواطن يريد التأكد يعني من عملية الفحص للذبيحة يقوم بالاتجاه إلى الأخ البيطري الموجود في هذا السوق أو في هذه المنطقة ويقومون بفحص المواشي، يدل المواطن على أنها صحيحة سليمة من الجانب الصحي.
5: طيب أستاذ أحمد، هل الكادر البيطري كافي ويغطي جميع الأسواق للمواشي بأمانة كانت العاصمة؟
7: لدينا في كل معظم المديريات من منطقتين من ثلاث مناطق، ويوجد فيها كادر على الأقل 2 أو 3 بيطريين يقوموا بتوزيعهم، مثلا واحد يتابع العمل الميداني بالنسبة للجزارين ومتابعة المخالفات الميدانية اللي هو العمل اليومي، وواحد أو 2 ينزلوا يتوجهوا إلى الأسواق، وهي أسواق محدودة في أمانة العاصمة متمثلة بسوق نقوم المركزي، شارع خولان، بسوق الروضة، بسوق بيت النوم، وبعض الأماكن في شارع بغداد، في بعض هذه الأماكن اللي بعضهم متنقلين في عدة أماكن لكن في إطار المديرية نفسها، فبيكون العمل في إطار المديرية نفسها، أن الدكاترة ينزلوا لهذه الأماكن بالزي الرسمي، وعلى الأخوة المواطنين إذا شاهد الدكتور البيطري بالزي الرسمي يتجي إليه إذا كان يريد التأكد من فحصها الظاهري للماشية.
5: طيب، بعض الأهالي أو الجزارين يفضلوا ذبح ضحيتهم في المنازل، وهذا ما يزيد العبء وأيضا انتشار الأوبية والذباب في الحارات.
7: نعم، بعض الناس يقول لك سنة أننا أذبح حقي بالأضحية بيدي ويقوم بذباحتها، وبعضهم يختار بعض الجزارين يذبحها في محلته، وبعضهم يتجمعوا إلى أماكن عام. نحن نقول بأمانة إذا تكلمنا عن الطاقة الاستيعابية للمسالخ لا تستطيع أن تستوعب كافة أمانة العاصمة، وهناك أيضا هجرة تأتي خلال أيام العيد، الهجرة وهي قدوم سلاخين من خارج أمانة العاصمة إلى داخل أمانة العاصمة ليقوموا بالذبح، لأنها عبارة عن موسم. أولا شيء بيستغل السعر، بيذبح بأسعار مرتفعة بالذات للأبقار وبالكبيرة والعجول الكبيرة وتقطيعها، وأيضا ذباحة المواشي الصغيرة بتأخذ مقارنة بما يذبح في المسالخ من مبالغ مادية زهيدة. المسلخ لا يتجاوز بالنسبة للغنمي 1715 ريال، والعجول بحدود 3000 ريال، والبقري في حدود يمكن حوالي 6 إلى 7000 ريال غير رسوم التقطيع.
5: هذه أسعاركم؟
7: هذا أسعار الذباحة. أيوة في المؤسسة. وبالنسبة لخارج بيكون هناك فوارق كبيرة، لأن المواطن مستعجل يشتي يذبح حقه، بعضهم يعني يهمه لا يهمه الجانب المادي، يهمه أنه يذبح بسرعة ويقطع ويقسم. تمام. إضافة إلى أن إحنا يثقل كاهل المسالخ بيش بالمنظمات سواء الداخلية أو المنظمات الخارجية التي تأتي لتوزيع الأضاحي المجانية للمواطنين، هذه بتكون كميات كبيرة لا نستطيع استيعاب الكثير منها، لأنها تأتي بأعداد كبيرة أحيانا تصل إلى 8000 إلى 9000 رأس متفرقة. فيستمر العمل لدينا من فجر يوم العيد بعد صلاة العيد حتى رابع أيام بالتوالي، يعني بعملية مناوبة، وأحيانا والله يعني لا نبالغ إن نقول إن العاملين على مدى 24 ساعة، يعني نومهم وساعات النوم لديهم محددة وساعات الراحة محددة، آكلين شاربين داخل المسلخ لا يستطيعوا أن يغادروا من خارج ولا يعيدوا. وأيضا تكون استفادة السلاخين داخل المسالخ الحكومية بسيطة جدا، لا تقارن بما يذبح في الخارج، إذا خرج ذبح خارج بيحصل له مثلا 200 ألف في اليوم ولا 150 ألف وروح يعيد. أما بالنسبة لنا مربوط بنظام الدولة الإضافي ما يتعدى إلى 3000 إلى 4000 ريال في اليوم، تخيل يشتغل مدار 24 ساعة ب 4000 ريال جر رمزية. لكن إن شاء الله وبإذن الله أننا نقدم خدمة للمواطن في المستوى اللائق به، إحنا دائما نحرص على الجانب الصحي والبيطري، الفحص بأنها تكون خالية من الأمراض أو الفحص الظاهري قبل وبعد وأثناء الذباحة، تكون عملية الإدماء أثناء الذباحة وفق الشريعة الإسلامية، تكون عملية الذباحة متوجهة للقبرة ويذكر فيها اسم الله، لأن هذا الأساس هي من الذباحة، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى تكبير عليها. والأضحية طبعا هي أضحية من السنة إلى السنة، فضروري يكون الإنسان حذر في اختيار الأضحية وشروطها الدينية، أنها تكون خالية من العيوب الشرعية التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتكون بقدر ما يهدي الإنسان.

0: أريد منه لا جزاء ولا شكورا.
1: طيب كم لديكم مسالخ في أمطار العاصمة؟
0: لدينا المسلخ المركزي في دار سلمى، وهذا يستوعب كميات كبيرة بالنسبة لمديرية السبعين، يستوعب الكميات التي تأتي لا يخرج من عندنا أحد إلا بذباحته، لأن في قسم آلي بالنسبة للبقري والقسم اليدوي بالنسبة للأغنام. أيضا معنا مسلخ نقم المركزي وهو مؤهلات هذه، معنا مسلخ في مديرية الوحدة في شارع الدوحة شارع الأمنا سابقا، معنا مسلخ في شارع 16 في مديرية معين، معنا مسلخ في حدة في شارع صفر، معنا مسلخ مسقر في شعوب، معنا في سوق شعوب المركزية التابع لنا، معنا مسلخ مسقر في سوق القاع في السوق التابع لنا، معنا مسلخ مسقر في دارس، ومعنا مسلخ الروضة الذي نشرف عليه، ومعنا مسلخ نشرف عليه في بيت النوم في سوق بيت النوم في معظم المديريات قد ربما متكاملة. وهناك إن شاء الله طموحات، وسيأتي العام القادم إن شاء الله وقد بقى مسالخ مملوكة للدولة وأسواق مؤهلة تستطيع أن تواكب أي مذبوحات للمواطنين.
1: نأتي إلى التحديث لديكم والتجهيز، مؤخرا كان لديكم مشاريع، ماذا عنها؟
0: بدأت البنية التحتية في ترميم مسلخ نقم المركزي وإعادته إلى وضعيتها الصحية البيئية المناسبة، ترميم صالة المسلخ المركزي هنا بدار سلم مديرية السبعين، وأيضا استجلاب معدات لذباحة البقري متمثلة في الزناقات التي تعمل على يعني الذباحة الشرعية، ومناشير وونشات والصالة جاهزة وقد تم افتتاحها من قبل قائم بأعمال رئيس الوزراء وأمين العاصمة، وأيضا مصنع الأعلاف الذي قد تم تجهيزه، والآن يوم غد إن شاء الله تعالى سيتم تدشين أو بعد غد تدشين أول دفعة إنتاج أعلاف من هذا المصنع بعد توقفه سنة كاملة للترميم والصيانة. معنا أيضا مشروع المحطة المعالجة الذي تم توقيعه وتدشينه في خلال زيارة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وأمين العاصمة الأسبوع الماضي قبل الماضي، وهي الأمشقة قائم فيها، وهي آخر سلسلة للاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة لاستخدامها ككبسولات في الأسمدة الخاصة بالمنتجات الزراعية. وأيضا معنا السوق المركزي التجميعي الذي سينشأ هنا كمرحلة أولى ب 450 مليون ريال تجميع المنتجات الزراعية والحيوانية بكافة أشكالها، ومن ثم توزع إلى بقية مديريات أمانة العاصمة. هذا مشروع ضخم وإن شاء الله سيستكمل على ثلاث مراحل في المسلخ المركزي. وهناك مشروع قد تم اعتماده ولا زالت الدراسات جارية في كمدبغة لأمانة العاصمة تكون خارج أمانة العاصمة للاستفادة من الجلود وعدم ضياعها. أول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية أن تكون مدبغة خاصة بالدولة والأمانة العاصمة تحديدا، لأنها تعتبر أكبر المحافظات استهلاكا للحوم وذباحة فيها. أيضا معنا طموح لأربعة أسواق نموذجية، ولا زالت الخطة سترفع للأخ أمين العاصمة لاعتمادها ورفعها للجنة الزراعية العليا ووحدة التمويل المشاريع المركزية والفرعية ووزارة الإدارة المحلية لاعتمادها ووزارة المالية لاعتمادها، أسواق مع مسالخ نموذجية للدواجن ومسالخ نموذجية للذباحة تكون في المديريات البعيدة مثل مديرية بين الحارث، مديرية معين، مديرية شعوب والثورة، التي تكون أكبر اتساعا لمواكبة عملية الذباحة فيها وتجميع البائعية اللحوم وبائعية الدواجن وبائعية الأسماك، يكونوا في انطاق سوق واحد مؤهل بكافة الخدمات الصحية والبيطرية والبنية التحتية اللازمة لذلك.
1: طيب، يتعمد بعض الأهالي أو الجزارين بذبح أضحيتهم في الشوارع الرئيسية أو الأماكن العامة مما يلاحظ وجود دم الأضحية وبقايا العظم واللحوم في الشارع، وهذا يجلب الذباب والحشرات والكلاب وتكون فيها الأوبئة منتشرة في الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسية. هل لديكم حملات توعوية بهذا الخصوص، وما هي الإجراءات التي تتخذ حيال ذلك؟
0: نسعى الآن مركز التوعية البيئية في أمانة العاصمة إن شاء الله بينزل خلال الأيام هذه توعية ميدانية سواء عبر الإذاعات المسموعة أو إذاعة وعي أمانة العاصمة أو بعض اللوحات العامة في الشوارع الرئيسية، وإن شاء الله أيضا تشمل اللوحات الخاصة بوحدة تمويل المشاريع، فيها شرح مبسط بحيث أننا أضعف الإيمان إذا كانت الازدحام على المسالخ المركزية الموجودة أو في أماكن نظيفة، على الأقل أن نلتزم بشروط ذبح الأضحية في أماكن نظيفة مخصصة تكون المياه فيها، حتى لو كانت الأحواش أن توفر فيها مثلا فرشة طرابيل النظيفة تحتها، تجميع القمامة بصورة لائقة وعدم إخراجها ورميها إلى الأرصفة العامة أو في الشوارع العامة حتى تأتي سيارة القمامة وترفع إليها، حتى لا تكون عرضة للكلاب والضالة، وأيضا تكون الحشرات والذباب مع موسم الحر ومن خلالها تنتشر إلى بيئة، وبالذات خاصة الكلاب لأنها عائل وسيط تأكل من هذه المخلفات وتنثرها على مستوى الشارع ولا يستطيع عمال النظافة مواكبتها، إضافة إلى أن جهود النظافة خلال فترة العيد يعني تكون غير عادية، سواء في الأيام الأخيرة من العشر تكون هناك الأسواق البيع والشراء سواء المزدحمة للملابس أو لحلويات العيد أو لغيرها، فتكون هناك ازدحام وضغط على الأخوة في الإدارة العامة للنظافة الذين يقومون بأعمال جبارة لا ينكرها إلا جاحد. فبدلا من أن نكون نحن

0: المسالك عونا لهم، نكون عامل مساعد على ضغط جديد عليهم. فإن شاء الله تعالى قد هناك توجيهات صادرة وهناك خطة مرفوعة الأخ أمين العاصمة، سيتم مناقشتها وإقرارها وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، الأشغال والمرور والمسالخ والشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات كاملة، لنخفف من الضغط الموجود على الإدارة العامة للنظافة، ولتظهر أمانة العاصمة كأمانة عاصمة الجمهورية اليمنية نظيفة خالية من الأمراض ومن الشوائب. وإن شاء الله يكون عيد سعيد للجميع، ورغم ما تمر به البلاد وما يمر به المواطنين من أوضاع اقتصادية صعبة، لكن الله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد عسر يسر.
1: طيب، هل من اتضح أنه خالف وذبح في الشوارع الرئيسية تكون عليهم مخالفات؟
0: سنسعى جاهدا، لأننا مثل ما قلنا تكون فترة الضبط في المخالفات في أيام العيد، وتكون الجهات الأمنية مشغولة بعدة اتجاهات. النيابة المخالفات تكون هناك نيابة مغلقة، حتى لو تواجد في اليوم الثالث أو اليوم الرابع تكون انتهت مستوى المخالفة. فنحن بالنسبة مثل ما أشرت لك انبه ناس سلاخين بيأتوا من خارج الأمانة، هذا هو ذي بسبب الضرر. أما سلاخين الأمانة قد بيكون معه دكان ثابت، حتى إذا خالف إحنا بنعمل له مخالفة ونرجع نضبطه. أيوة، وبعض الأهالي بنحاول قدر الإمكان إن إحنا نمر عليه ونوعيه ونقول له يا أخي ما يصبرش. وبعض الناس صراحة الإنسان المواطن اليمني هو إذا حصل توعية المناسبة بيتجاوب وبالكلمة الطيبة وباللطف يعمل، أحسن مما يقوم الواحد بعسكرة المواقف أو الضغط بالجانب الأمني. والبعض مثلا ليهم ثابتين معنا أو معروفين لدينا بنعمل لها مخالفة، وبعد العيد بنرجع نتابع وضعية المخالفة في النيابة، سواء في حوش أو في سواء بائع لحوم أو سواء استخدام جزار للرصيف أو غيره.
1: في ختم حديثنا أستاذ أحمد، ما هي الرسالة التي تود قولها؟ أشي منك رسائل إرشادية للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات، لأن إذاعتنا على جميع المحافظات.
0: نقول لهم لنجعل من عيدنا أول شيء فرحة لأبنائنا ونظافة لأحياءنا وشوارعنا. النظافة هي ديننا، من ديننا الإسلامي الحكيم. بالنسبة للأخوة المواطنين المضحين والذين لديهم القدرة المضحين، نقول لهم تقبل الله منا ومنكم هذه الأضحية، لكن يجب أن نلتزم بالشروط الشرعية، شروط الذباحة، التذكية، اسم الله عليها، الذباحة في أماكن نظيفة، خضوعها للكشف الصحي البيطري للتأكد تكون صحيحة حتى لا تنتقل الأمراض لك ولأسرتك ولغيرك من جيرانك، لأنك بتوزعها هدية.
1: درنا لا تكون عورة.
0: أيوة، أن لا تكون درنا عورة، هذه الشروط الشرعية. وأيضا أن تكون صحية سليمة خضعت للكشف البيطري قبل وبعد الذباحة حتى لا تنتقل الأمراض إلى من تهدي من هذه الأضحية، إلى من تتصدق عليه من هذه الأضحية، إلى أولادك الذين يأكلون منها. وأيضا أن نحافظ على محيط شارعنا وعلى محيط حينا وعلى محيط مديريتنا وعلى محيط محافظتنا بالكامل وأمانة العاصمة، لنظهر بالمظهر اللائق الحضاري الذي يجب أن نكون فيه دائما. فنحن اليمنيين السباقين في كل مكان، فنحن أولى أن نكون نمثل سلوك النظافة قولا وفعلا، وأن نجعل من العيد فرحة لنا بدلا من أن يكون جانبا وبائيا علينا في أمانة العاصمة من انتشار الروائح وتكدسها. وأيضا نوجه من خلالكم المحافظة على الجلود أثناء الذباحة بعدم تقطيع الجلود الخاصة بالأضاحي وذباحتها بصورة سليمة بدلا من الاستعجال وتقطيعها، فهي ثروة قومية تعود على البلاد نستفيد منها جميعا نحن، وعائد مادي للمستفيدين. فنرجو من الأخوة السلاخين أو البائعي اللحوم الذين يقولون الذباحة خارج المسالخ أو في داخل المسالخ أن يحافظوا على الجلود وعلى سلاختها وذباحتها بصورة راقية حتى نستفيد منها، بدلا من إهدارها ورجمها في الشوارع أو تحميلها إلى مقلب الأزرقين في أمانة العاصمة أو غيرها من المقالب في المحافظات، أن تكون هذه ثروة بيدنا نعمل على تمليحها وتجفيفها وإعادة تأهيلها لتباع بأسعار رائعة وممتازة تعود بالنفع.
1: فعلا، اذا سامعنا الكرام، امرحوا افرحوا اضحوا، ولكن حافظوا على نظافه مدينتكم، حافظوا على نظافه احياكم، حافظوا على نظافه شوارعكم من الذباب من الكلاب، التزموا بالتعليمات التي تعطيكم اياها مؤسسه المسالخ لكي تكون البيئه نظيفه وتكون ايضا الاضاحي صحيحه. ارجو من الجميع ان يعرض الاضاحي لديه على الدكاتره البيطريين التي وزعتهم مؤسسه المسالخ في امانه العاصمه او بقيه المحافظات لكي تتاكدوا من صحه هذه الاضاحي. عيد الاضحى هو مرح فرح وأضحية ويوم عرفة يوم سعيد، وأيضا شاعر مشاعر الله سبحانه وتعالى. فأرجو من الجميع أن نلتزم بتعاليم حتى نكون سعداء جميعا. سامعنا الكرام، تبقى لنا نشكر الأستاذ أحمد إدريس مدير عام فرع المؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة. شكرا لكم أستاذ أحمد.
0: شكرا جزيلا لكم، وشكرا لإذاعتكم الرائدة التي دائما نجدها أمامنا في كل المجالات الصحية والمجالات الخدمية التي ترتبط بالمواطنين ارتباطا مباشرا. الخير ووفقكم الله لما فيه الخير لمصلحة هذا الوطن.
1: سامعين الكرام، انتقلنا إلى الإدارة العامة للحدائق والمنتزهات بأمانة العاصمة لنطلعكم ما تم عمله بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لاستقبال الزائرين من المواطنين الذين يذهبون للتنزه في هذه الحدائق. سنوضح لكم عن هذه الحدائق استعداداتهم، هل هي الآن مستعدة لاستقبال الزائرين من المواطنين في أمانة العاصمة، وأيضا سنتحدث عن الفرق واللجان الميدانية من الموظفين في هذه الحدائق للتنظيم والرقابة، وأيضا جعل هذه الحدائق هي آمنة لجميع الزائرين في أمانة العاصمة وغيرها. طبعا سيكون ضيفي الأستاذ رامي الجندي مدير عام الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة. مرحبا بك أستاذ رامي.
2: حياكم الله وتحياتنا وتقديرنا لكم وعلى هذه اللفتات الإعلامية العظيمة التي تجسد معنى التعاون المشترك ما بين الجانب الإعلامي الرسمي وكذلك الإدارة العامة للحدائق وبقية المنشآت العامة الهامة للدولة.
1: طيب أستاذ رامي، أيام تفرقنا على عيد الأضحى المبارك، ماذا عن الاستعدادات الإدارة العامة للحدائق لاستقبال الزوار من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وما هي الحدائق التي تم تأهيلها والتوسعة فيها وتحديثها وعمل لها تحسينات وجماليات، وأيضا صيانة الألعاب لاستقبال المواطنين في هذه المناسبة العظيمة؟
2: طبعا نحن خلال الفترة السابقة والفترة الحالية نعمل بشكل دؤوب ومستمر في عملية تحديث وترميم الحدائق بشكل مستمر ودائم. ركزنا في الفترة الأخيرة تركيز كبير على حدائق مرافق الأحياء الصغيرة، وبدأنا فيها بأعمال تجديد وتأهيل من رنج وطلاء وتجديد للألعاب وتشجير وجوانب زراعية. بدأنا في أكثر من 9 حدائق لا زال العمل فيها مستمر، ومستمرين خلال الفترة القادمة في أغلب حدائق الأحياء، وكذلك مهتمين في الحدائق الكبيرة بجانب الصيانة، بجانب تأهيل الألعاب، جانب إضافة لمسات جديدة داخل الحدائق بحيث يشعر الزوار بشيء جديد مناسب. كذلك رتبنا خطط العيد بما فيها الاجتماع الذي تم مع الإخوة في الإدارة العامة للمرور في تنظيم عملية السير، وعدينا خطة مشتركة ما بيننا وما بين الإدارة العامة للمرور في عملية تنظيم المداخل وتنظيم سير السيارات بحيث بما يخفف الازدحام العام. شكلنا فرق من التنظيميين بالتعاون ما بيننا وما بين الإخوة في المرور، وكذلك التعاون من قبل الإخوة في صندوق النظافة والتحسين وفي أمانة العاصمة، وعدينا مجموعة منظمين بما يقرب من أكثر من 200 متنظم الذي هو منظم إلى جانب الإخوة في الإدارة العامة للمرور. نعم، لجان ميدانية تنظيمية على المربعات كاملة في حديقة الثورة، في السبعين، في كل المناطق. العمل ماشي بشكل مشترك وبتعاون مشترك عظيم، ونسأل من الله التوفيق بإذن الله في الفترة القادمة. شكلنا لجان الصيانة والنزول وهي شغالة إلى اللحظة في متابعة صيانة الألعاب الدورية خلال فترة العيد، وكذلك أهلنا حدائق جديدة من ضمنها حديقة المطار، حديقة الصماد الكبرى، وأدخلنا فيها منظومات ألعاب جديدة ولا زال العمل فيها بشكل مستمر. ابتدأنا خلال الأربع الأيام الذي فاتت وبحثنا عن ألعاب نوعية جديدة، وكذلك مهتمين بالجانب الزراعي والري. يعني نحن كما تحدثت سابقا لا نعد بأن نحن سنصنع المستحيل، ولكن سنسعى لصناعة المستحيل إن شاء الله.
1: طيب أستاذ رامي، كم عدد الحدائق والمتنزهات الموجودة في أمانة العاصمة، أقصد الجاهزة والآمنة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك؟
2: عدد الحدائق الجاهزة، طبعا في الفترة السابقة البعض زايد في مواقع التواصل وكذا، ليش 66 حديقة أو أعلننا فيها؟ أوضح للجميع، الحدائق العامة الكبيرة هي ما يقارب من 6 حدائق. تمام، حديقة الحيوان، حديقة السبعين العامة، حديقة الثورة العامة، حديقة 26 سبتمبر، حديقة برلين وأخرى حدائق متوسطة جديدة مثل حديقة يافا اللي في عصير وبعض الحدائق الأخرى. وما تبقى من الحدائق هي حدائق مرافق وأحياء عامة، تمام. وهذه الحدائق التي بدأنا بالنزول إليها وتلمس حاجاتها وبالتعاون مع المواطنين والمجتمع كونها حدائق متواجدة في الأحياء. عدد الحدائق الموجودة والجاهزة التي يتم استخدامها خلال فترة العيد ما يقرب من 66 حديقة، حدائق عامة رئيسية صغرى وكبرى، ونحن نعمل جاهدا على تأهيل كل الحدائق. طبعا العدد كبير والوقت يداهمنا، تمام، ضيق، ولكن سنسعى خلال الفترة القادمة إلى تأهيل الجميع. أنا أقوم بزيارات ميدانية كثيرة إلى حدائق الأحياء. زرت في الأمس قطاع بني الحارث، قطاع بني الحارث الذي هو باتجاه المطار والمناطق المجاورة له، وفيها أكثر من 6 حدائق متواجدة فيها. والتقينا بالمواطنين والناس واتفقنا على يعني تعاون في إعادة تأهيلها تجديدها، وهي حدائق شغالة وموجودة. نحن نعمل على تزويدها بالري وبالزراعة وبكل ما تحتاج هذه الحدائق المتواجدة. كذلك لدينا حدائق صغرى متواجدة في منطقة 14 أكتوبر، حدة، في كل العاصمة، أرجاء العاصمة. وسنعمل إن شاء الله جاهدين خلال هذه الفترة على زيارة الجميع. بعض الحدائق الصغيرة تم تركيب فيها إنارات مثل حديقة القيروان يعني فيها وكذا. قلنا له استشعر المسؤولية، والأمانة الجميع مبادر، وهذه المبادرات المجتمعية أدعو الجميع إلى التعاون في هذه المبادرات العظيمة، كون المبادرات الحدائق ليست ملك شخص أو ملك أي، الحدائق ملكنا جميعا وملك الشعب اليمني، وواجبنا جميعا التعامل مع الحدائق وكأنها أحواش منازلنا، لأنها واجهتنا وأنها الصمام الرئيسي الذي يعكس المستوى الحضاري والمتقدم لأبناء اليمن العظماء.
1: طيب، ماذا عن البرامج التي تم إعدادها والخطط السريعة من أجل تفادي الازدحامات الكبيرة من المواطنين في البوابات والألعاب في الحدائق طبعا الكبرى؟
2: طبعا بالتنسيق مع الإخوة في المرور، في مثلا في حديقة 70 العامة تم توزيع الدور ما بيننا وما بين الأخوة في المرور، وتشكيل لجان تنظيمية على الإدارة العامة للحدائق، مجموعة منظمين، على مطعم كنتاكي مجموعة منظمين، على مطعم ريماس مجموعة منظمين، على حديقة فان سيتي مجموعة منظمين، على البوابة الجنوبية مجموعة منظمين، بحيث يتم إعانة الأخوة في المرور. الأخوة في المرور يقوموا بدور عظيم وبدور جبار، ويجب أن يكون دورنا مساند لهم، معاون لهم. تم عقد اجتماع يوم الاثنين بجميع المنظمين واستعرضنا الخطة والآلية، بحيث يتم التعاون كل في اتجاه مكانه وموقعه بتنظيم عملية السير، ويكون العمل بشكل موحد. بالنسبة لنا داخل الحدائق، هي خطتنا معروفة ما تم إقرارها في العيد السابق، وكانت خطة منظمة. إخلاء المداخل، لا يوجد فيها باعة، لا يوجد فيها بسطات، لا يوجد فيها كذا، بحيث نخفف الضغط على الناس أثناء الدخول والخروج. وتم إعداد خطة العيد وتوزيعها في إطار ما تم توزيعه في عيد رمضان، عيد الفطر المبارك.
1: أستاذ رامي، نلاحظ بعض المتجولين كثر في الحدائق، طبعا الحدائق الكبيرة والحدائق الصغيرة، أحيانا تضايق منهم بعض الأسر المتواجدة في الحدائق. ما هي الإجراءات أو البدائل التي ستتخذ لتنظيم هؤلاء لكي لا يكونوا عامل مقلق للأسر المترددة الحدائق؟
2: في الأمس تم في بعض المواقع التواصل الاجتماعي تناول هذا الموضوع، وتم التعامل مع الموضوع في منتهى الحزم، وتم التوجيه تعميم سيتم موافقتكم بنسخة منه للأخوة مدراء الحدائق والقطاعات وضباط أمن الحدائق فيما يخص آلية ضبط الباعة المتجولين. وجهناهم بإعداد خطط تنظيمية، وجودهم في خطوط السير العامة، تمام، عدم دخولهم في مواقع الجلوس الرئيسية للعوائل وكذا، بحيث لا يصبح، نحن لسنا ضد الباعة المتجولين، نحن نشجع هذه الأشياء. في الحقيقة هي وسائل رزق، لكن الحدائق كما هي وسائل رزق للناس، كذلك هي موقع للمتنزهات ولأخذ راحة الناس، ولا يمكن أن نسمح بأي شيء يقلق أو يضايق الأسر أو راحة الزائر أيا كان. فنحن في هذا الاتجاه سيتم يوم السبت إن شاء الله عقد اجتماع في بالإخوان مدراء القطاعات والحدائق والجميع لمناقشة هذا الموضوع، ووجهناهم في

0: إعداد يعني خطة تنظيمية، ونحن في إطار إعداد الخطة، وسيتم إعدادها كما تم في العيد السابق. طبعا الحدائق العامة هي مداخل أنت ما تقدر تمنع الناس فيها من الدخول، تمام، يدخل لك كل فئات وشرائح المجتمع، ولكن نحن سنعمل على تنظيم العملية ومكافحة هذا الشيء بقدر ما نستطيع، وبحيث لا نضر الزائر ولا كذلك نتسبب بقطع رزق المساكين من الناس والمستضعفين.
1: هذا هو عمل مهم جدا يكون في الأماكن المرور لهذه الأسر، أما في الأسر اللي بالأماكن الخاصة بهذه الأسر لا يمكن الدخول لأي من ما كان من الباعة المتجولين لكي لا يتم مضايقة الأسر. طيب نأتي إلى حديقة الحيوان، هل هي جاهزة خلال هذا العيد وتم تأمينها من أي طارة يحصل للمواطنين خلال الازدحام في العيد؟
0: نحن خلال الفترة السابقة فريق الصيانة الخاص بالإدارة العامة للحدائق، طبعا هي حديقة الحيوان كذلك أعددنا لها نفس الخطة التي تم إعدادها في العيد السابق فيما يخص تنظيم المداخل والكذا. أما فيما يخص صيانة الحديقة، فريق الصيانة شغال بشكل مستمر أكثر من 4 أيام في حديقة الحيوان لإعادة صيانة الشبوك ولإعادة تأهيل كل ما هو متواجد داخلها من أقفاص ومن يعني بيوت للحيوانات وكذا، ونحن مهتمين في هذا الجانب بشكل كبير، وكذلك إدارة الحديقة تعمل بشكل مستمر. أنا في الأمس كلفت لجنة للمتابعة فيما يخص متابعة تغذية الحيوانات، وكلفنا جانب إشرافي في الحديقة بحيث من طرفنا، وطلبنا منهم موافقتنا بالتقارير اليومية الموثقة بالصور والفيديو بحيث نقطع الباب ونقفل الباب أمام أي مزايدات. نحن نبذل كل جهدنا في إطار الإمكانيات المتاحة، وسنبذل إن شاء الله الأكثر خلال الفترة القادمة، وأدعو الجميع إلى زيارة الحدائق خلال فترة العيد والتعاون معنا في التغطيات والالتزام بالتعليمات، ونسأل من الله تعالى العون والتوفيق.
1: بالنسبة للنظافة والتعامل مع المخلفات، كيف يتم التعامل معها أولا بأول؟
0: نحن نعمل بشكل يومي على عملية النظافة حديقة 70 خلال فترة العيد، يتم تكثيف عدد العمالة. صحيح برنامج العيد الذي صرف هو ضئيل مقارنة بوجود العمالة، ولكن نحن في الفترة السابقة حملنا بجهدنا، وكذلك نناشد الإخوة في الصندوق ممثلة بالأخ محمد شرف التعاون معنا في هذا العيد، كوننا قد وجهنا في موضوع تكثيف العمالة، لأنه بيجي علينا ضغط كبير جدا جدا في عملية النظافة، ولكن في العيد السابق استوعبناها بشكل كامل، وكانت الحدائق في حالة ومظهر جمالي ممتاز جدا، وكنا في حالة متابعة، أعددنا خطة وكلفنا المتواجدين من النواب على مربعات وعلى حدائق وعلى كذا، وأنا على يعني حديقة 70 وبعض الحدائق، وكانت المتابعة بشكل يومي، وهذا ما سيتم خلال هذا العيد وسيكون الأفضل إن شاء الله.
1: كم تتوقعون سيصل عدد الزوار من المواطنين الذين سيترددون على الحدائق في أمة العاصمة خلال عيد الأضحى؟
0: طبعا كان الإحصائية العامة خلال فترة العيد فترة المبارك، وكانت إحصائية مهولة، البعض عندما تحدثنا فيها قالوا نحن شطحنا، مهي الحقيقة نحن نسقط المساحات بالمتر المربع ونحدد عدد الزوار حسب التواجد في هذه المساحات، تمام. وصلت في الثلاث الأيام الأولى للعيد إلى ما يقارب من 1,000,000 وفوق المليون زائر. خلال فترة العيد 10 أيام ما يقارب، نحن نجيب عدد تقريبي، ما يقارب من 4,000,000 وفوق زائر في الحدائق كلها في أمانة العاصمة، وكان عدد مهول. وفي هذا العيد نحن لا نستطيع أن نتنبأ فيما سيكون، نحن مستعدين لمواجهة كل شيء ومن يحضر من الزائرين، وسيتم إعلان الإحصائية في حينه إن شاء الله.
1: خصوصا وأيام العيد الأضحى المبارك هي كثيرة، مش سعما عيد الفطر المبارك أيام معدودة، لكن عيد الأضحى المبارك الإجازة هي تبدأ الثلاثاء وأيضا تنتهي الخميس في الأسبوع الذي بعد العيد، وهذه إجازة طويلة. نأتي في ختام حديثنا أستاذ رامي إلى رسائل وإرشادات من الضرورة أن يلتزم بها المواطنين المترددين على الحدائق والمتنزهات خلال هذا العيد.
0: ندعو الأخوة من المواطنين ومن أبناء الشعب اليمني العظيم ومن كل مرتائم ومن كل زوار الحدائق العامة إلى بذل كل أوجه التعاون من خلال استشعار المسؤولية في جانبنا بنظافة الحدائق، بجمال الأشجار، بجمال المواقع والمسطحات الخضراء. اجلس، خذ راحتك، لا أحد يضايقك، ولكن حافظ على المسطحات واعتبرها وكأنها مسطحاتك. حافظ على نظافة الحديقة، وضع المهملات في المخلفات في مواقعها المطلوبة. يعينونا لأن نحن نتعرض لضغط كبير جدا خلال فترة العيد، الناس كلهم بيعيدوا عند أسرهم عند كذا، العمال والعامل والكذا داخل الحديقة إلى أكثر إلى ما بعد نصف الليل، وهو بيشتغل ويتحمل أعباء النظافة. فندعو الجميع إلى التعاون واستشعار المسؤولية معنا، تكاتف الجهود، والجميع مسؤول وكلنا مسؤولين عن هذا الجانب، ونسأل من الله العون والتوفيق بإذن الله. وفي هذه الفرصة كذلك أنتهز هذه المقابلة والفرصة وأرفع أسماء آيات التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى القيادة الثورية ممثلة بالأخ السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان ربي عليه، رضوان ربي وسلامه عليه، وكذلك الأخ المجاهد الأستاذ مهدي محمد النشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وكذلك قيادة أمانة العاصمة ممثلة بالأخ المجاهد الدكتور حمود محمد عباد أمين العاصمة، والأخ المجاهد العزيز خالد المداني وكيل أول أمانة العاصمة، وكذلك إلى جميع موظفي ومنتسبي الإدارة العامة للحدائق والمنتزهات وكذلك.
2: ساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.

0: أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم ونوافي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية. وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يعود إلى العاصمة صنعاء ويكشف عن تفاصيل الصفقة بين صنعاء وتحالف العدوان. شهداء وجرحى جراء توصل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والمقاومة اللبنانية تستهدف مرابض وتجمعات جنود وآليات العدو. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميمة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. حضر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. جاء ذلك في خطاب وجهه مساء اليوم إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد. إليكم تسجيلا للخطاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب ومؤلف القلوب القائل في محكم الكتاب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقائل: إنما المؤمنون إخوة، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الأطهار، ورضى اللهم عن صحابته المنتجبين الأخيار. وبعد، بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العزيز في الداخل والخارج، وهي موصولة لكل العلماء الأجلاء وكافة النخب اليمنية بكل مستوياتها السياسية والقبلية والأكاديمية والإعلامية، وإلى كل مؤسسات الدولة. كما لا يفوتني أن أهنئ أبطال قواتنا المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها في سهول اليمن وجباله وبحاره. أيها الشعب اليمني العزيز، إننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو، لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين، باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. فاليمنيون حين أعلنوا وحدتهم إنما استجابوا لتوجيهات الله الذي أمرنا بالتوحد ونهانا عن التفرق، مدركين أن قوة أي أمة تكمن في تلاحمها، وأن الفرقة ليست إلا مدخلا للضعف والهوان. إن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. فاليمن لم تعرف عبر تاريخها الممتد إلا الانتماء إلى جسد واحد ضمن أمتها العربية والإسلامية الجامعة، غير منسلخة عن أمتها ولا منفصلة عن تاريخها وهويتها الإيمانية وثقافتها وحضارتها. وما كان اليوم 22 من مايو أن يتحقق لولا تلك المشاعر العميقة الراسخة في وجدان أبناء اليمن جميعا، مشاعر التآخي والتكامل القائمة على أسس الإيمان والمتغذية من ينابيع الكرامة والمصير المشترك والهوية الإيمانية الواحدة. فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تلغي ذلك الشعور الوطني والإيماني الصادق أو أن تنتزعه من ضمير هذا الشعب. لقد جاءت الوحدة لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يتناقض مع منطق الجغرافية ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية اليمنية الواحدة. إن وحدة اليمن والإنسان هي الحصن المنيع الذي نصون به كرامتنا، وهي السفينة الراسخة التي نعبر بها أمواج التحديات. أيها اليمنيون واليمنيات، إننا ونحن نتمسك بالوحدة اليمنية المباركة لا يمكن أن نغفل تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم. نستحضر بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق، حتى حول الوحدة من شراكة وطنية وإخاء إيماني إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب والظلم. لقد تعامل النظام السابق في تلك الحقبة كعصابة نصبت نفسها عدوا للشعب، كل الشعب، كما كانت العدو الأول للوحدة ذاتها. ولكن شعبنا اليوم بتضحياته وصموده عبر سنوات طويلة قد تجاوز تلك المرحلة وحكم على تلك العصابة بطوايا النسيان في سجلات التاريخ. إن الوحدة اليمنية بريئة من أفعالهم، واليمن اليوم أكبر من أن يختزل في كائنات أدمنت الفساد واستحلت الخراب وبنت قصورها على أنقاض الوطن. إن الوحدة اليمنية المباركة لم تكن منحة من أحد ولا صناعة نخبة من الأشخاص والأحزاب، بل هي ثمرة لإرادة هذا الشعب كله. وما نحتاجه اليوم لحماية الوحدة وصونها وإنصاف القضية الجنوبية العادلة هو تحرير هذه العناوين الوطنية من الابتزازات الحزبية وعبث الأشخاص، ثم ردها إلى منبعها الطبيعي ومالكها الشرعي وهو الشعب، كما تقتضي المسؤولية الوطنية علينا جميعا اعتماد معيار ثابت في التعامل مع القضايا المصيرية يقوم على القرار المستقل والموقف السياسي النزيه المحرر من كل أشكال الارتهان والتبعية. بهذا الوعي تصبح الوحدة والقضية الجنوبية معا قضايا وطنية جامعة، لا أدوات للاستهلاك السياسي ولا ساحات للمزايدات. وعندها فقط لن يكون في مقدور القوى المرتهنة للخارج أن تستخدم أي من هذه القضايا كذريعة لتصفية الحسابات أو كمدخل لخدمة مصالح ضيقة على حساب الوطن والشعب. ولا يجوز لأحرار هذا البلد أن يسمحوا بعودة تلك العصابة أو إعادة إنتاج فكرها تحت أي مسمى. إنهم اليوم يحاولون العودة عبر أكثر من باب تحت أجنحة العدوان وعلى ظهور دبابات الغزاة بوجوه مستعارة وأجنعة متعددة. وهذا المستوى من الوعي والتعاطي المسؤول هو ما يجعل من إرادة الشعب اليمني حارسا أمينا وسدا منيعا أمام كل المحاولات لاستغلال وابتزاز الوحدة اليمنية التي هي وحدة العزة والإنصاف، لا وحدة العبودية والارتهان ولا فساد شلة تستبد بالوطن. يا أبناء اليمن الواحد والموحد، إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية حتى يسهل عليها نهب ثرواته وإخضاع إرادته. لقد جاء هذا العدوان لفرض الأقاليم والتقسيم التي رفضتها ثورة 21 سبتمبر، لكنهم يجهلون الحقيقة الثابتة بأن هذا الشعب بهويته الإيمانية وذاكرته الحضارية وجيناته الوحدوية لن يقبل إلا باليمن الكبير موطنا وبالوحدة عنوانا. إن الدفاع اليوم عن الوحدة ليس شأنا سياسيا خاصا، بل هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية اليمنية. معركة الاستقلال والسيادة هو الرد العملي على مشاريع التفتيت والاحتلال. إن خطورة التقسيم تهدد الجميع، ومن هنا نجدد الدعوة لكل من تغافل أو أغرته الحسابات الضيقة، عودوا إلى خط الوحدة، وحدة الشعب لا وحدة النافذين، وحدة العدل لا وحدة الفيد. أيها الأخوة والأخوات، إن منطقتنا اليوم تمر بمخاض تاريخي كبير وصراع بين مشروع العزة والتحرر ومشروع الاحتلال والهيمنة الذي يسعى لتحويل الشعوب إلى أدوات. وإن قدرنا أن نكون في صف الحق دفاعا عن أمتنا ومقدساتنا. فلم يعد العدو الصهيوني الأمريكي يخفي مشروعه، بل يعلن بوضوح أهدافه تحت مسمى إسرائيل الكبرى. وهذه المخططات لم تمر على شعبنا مرورا عابرا، بل واجهها منذ اللحظة الأولى بوعيه العالي منذ انطلاق طوفان الأقصى، حين اتخذ موقفا موحدا داعما لقواته المسلحة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. وهذا التلاحم الرسمي والشعبي هو أكبر دليل على أن اليمن رغم الحصار لا يزال قلبا واحدا ينبض بعزة الإسلام وكرامة العروبة. لقد أثبتت أحداث السنوات الماضية والراهنة في غزة واليمن ولبنان والعراق وإيران أن هذا العدو الصهيوني رغم جبروته العسكري ليس بقوة لا تقهر. لقد أرهق نفسه بترسانته، لكنه عجز عن هزيمة الإرادة، وما زاده استمراره إلا انكسارا وتكبره إلا انهيارا. لقد أدرك الجميع أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ينطلق من فكرة إزاحة العقبة الكبرى أمام مشاريع العدو الصهيوني الأمريكي، وهو ما يدعو شعوب أمتنا وحكوماتها أن ترص صفوفها في وجه تلك المخططات وليس التماهي معها. وها هي إيران كما غيرها من ساحات المقاومة تكشف نقاط قوة الأمة وتعري ضعف العدو، وإذا كان هناك فرصة مناسبة لمواجهة القطرسة فهي الآن في زمن انكشاف القوة وتراجع الهيبة وارتباك المشروع. ورغم كل الجراح فإننا نرى فجر النصر قادما يوما بعد يوم، ونشهد انهيار المؤامرات واستمرار صمود اليمنيين، ونحن على يقين أن الوحدة اليمنية ستبقى قاعدة الانطلاق لبناء يمن جديد، يمن العدل والكرامة والتنمية، ينعم بثرواته الوطنية ويصون كرامته عن استجداء الآخرين. إن المرحلة الراهنة تتطلب منا الوقوف الصادق إلى جانب بلداننا العربية والإسلامية والعمل الجاد على إيقاف الصراعات الداخلية وفق القاعدة القرآنية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى نتمكن من الثبات على أرض صلبة في مواجهة العدو. وفي الختام أؤكد على بعض النقاط. أولا، يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية. ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة وللأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. ثانيا، نحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، ونؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. ثالثا، نبارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، ونؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونطمئن أهالي أسرانا بأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. رابعا، على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورة التسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة هذا العدوان على بلداننا والأمتين العربية والإسلامية. خامسا، ندعو الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا عن المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو وضد شعبها وأمتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها في العدوان على شعوب المنطقة. فإذا الحياد اليوم خيانة، فإن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. سادسا، نجدد تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد حقها في الدفاع عن النفس وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء كلما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. سابعا، بالإشارة إلى الوضع في فلسطين ولبنان واستمرار انتهاك العدو لوقف إطلاق النار واستباحة الباحات الطاهرة للأقصى الشريف وتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي لن يمر مرور الكرام بإذن الله. هنا نجدد الموقف الداعم لإخواننا في فلسطين ولبنان، ونطالب كل الحكومات خاصة العربية والإسلامية بالعمل السريع لوضع حد للإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا، ونحذر الكيان الصهيوني المجرم من مغبة الاستمرار في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني. ثامنا، نستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، ونحذر من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمن والمنطقة. تاسعا، ندين ونستنكر بشدة ما أقدم عليه المجرم الأمريكي من حرق نسخة من القرآن الكريم، وندعو شعوب أمتنا إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع هذه الجريمة وتسمح بها ولا تعاقب عليها. تحيا الجمهورية اليمنية، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر لليمن ولكل أمتنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخطاب الذي وجهه مساء اليوم فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام الوحدة اليمنية. نواصل على حضراتكم قراءة نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين وعدد من الوزراء ومحافظو المحافظات ورؤساء عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية. رفعوا جميعا برقيات تهاني إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى. بحلول العيد 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وأكدت البرقيات أن هذا المنجز الوطني الكبير للشعب اليمني الذي تحقق صبيحة 22 من مايو عام 1990 للميلاد حمل معه الخير الكبير للأمة اليمنية، وأوضحت أن الوحدة اليمنية كانت وستظل قدر الشعب اليمني وضرورة ملحة لاستقرار الوطن ومصدرا رئيسيا لقوته وتغلبه على التحديات المصيرية التي تستهدف حاضره ومستقبله وسيادته واستقلاله واستقراره. هذا وأكد محافظو المحافظات الجنوبية أن الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 من مايو عام 90 للميلاد جسدت تطلعات الشعب اليمني الواحد من شماله إلى جنوبه، وستظل مكسبا تاريخيا وصمم أمان لحماية الجغرافيا والهوية الوطنية ضد كل مؤامرات التمزق والتفتيت. وأوضح أن الاستهداف الممنهج للوحدة اليمنية ليس وليد الصدفة، بل يأتي في سياق مخططات تدميرية تنفذها قوى الاحتلال السعودي والإماراتي برعاية وإشراف مباشرين من قبل أمريكا وبريطانيا لتمزيق النسيج الاجتماعي والسيطرة على الثروات ومقدرات الشعب اليمني، وفي مقدمتها المحافظات الشرقية والجنوبية. وشددوا على مواصلة النضال ضد قوى الاستعمار ومطامعهم الاحتلالية حتى إخراج الغزاة من كل شبر من أرض الوطن. عاد إلى مطار صنعاء الدولي رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ورئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي والوفد المرافق لهما قادمين من المملكة الأردنية الهاشمية بعد مشاركتهم في المفاوضات حول ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة والتي استمرت أكثر من 3 أشهر. وفي مؤتمر صحفي عقد بصالة مطار صنعاء الدولي أشاد رئيس اللجنة العسكرية اللواء الرزامي أشاد بنجاح صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وصفا هذا الإنجاز بالخطوة المحورية التي تمهد الطريق لتسوية بقية الملفات العالقة. وأعرب عن بالغ تقديره وشكره للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى على توجيهاتهما السديدة ودعمهما المستمرة ومتابعتهما الحثيثة التي دفعت بجهود المفاوضات نحو تحقيق هذا النجاح. بدوره أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل الصفقة الأكبر والأشمل لتبادل الأسرى والمعتقلين والتي تكللت بالنجاح عقب جولات مكثفة من المفاوضات، وأكد المرتضى أن المفرج عنهم ليسوا جميعا أسرى حرب، بل شملت الصفقة نحو 400 مدني مختطف من قبل المرتزقة ممن تم احتجازهم تعسفيا من الطرق والمطارات وأماكن عملهم ومنازلهم، وقضى بعضهم في السجون فترات تتراوح بين 7 و8 سنوات. وأفاد بأن المفاوضات شهدت تعقيدات وإشكاليات كبيرة نجحت اللجنة في تفكيكها، أبرزها كشف مصير العشرات من المخفيين قسرا منذ أكثر من 10 سنوات، وأسفر الضغط الذي مارسته اللجنة عن نزول فريق سعودي إلى مأرب ودخول السجون، وتكلل ذلك بضم أكثر من 50 أسيرا مخفيا كان الطرف الآخر ينكر وجودهم. وعن ملف قحطان، جدد رئيس لجنة شؤون الأسرى التأكيد على موقف اللجنة الثابت منذ 10 سنوات بأن صنعاء لم تكن يوما تخفي مصير محمد قحطان، وأن الإفصاح عنه كان ولا يزال مشروطا بإفصاح الطرف الآخر عن مصير أسرانا لديهم. وكشف المرتضى عن موعد التنفيذ المقرر في 10 يوليو المقبل، وذلك نتيجة إجراءات لوجستية وتحضيرية إجبارية تستغرق وقتا. تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة جوابية من مسؤول العلاقات العربية والدولية بحزب الله عمار الموسوي، عبر فيها عن خالص الشكر والامتنان باسمه وقيادة حزب الله على رسالة نائب وزير الخارجية المعبرة عن معاني التأييد والدعم والمساندة للمقاومة والشعب اللبناني. وأكد الموسوي أن الشعب اليمني برهن في مسيرة جهاده في ظل قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن عزيمة راسخة وإيمان قوي في الدفاع عن أرض الآباء والأجداد وعن الكرامة الوطنية والانتماء القومي والإسلامي، مقدما المثال الناصع في الجهاد والتضحية. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم إثر غارة لطيران جيش العدو الإسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة مواسي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهدت امرأة إثر إطلاق طائرة مسيرة للعدو الرصاصة تجاه المواطنين في منطقة المحطة شرق دير البلح وسط القطاع. وفي لبنان استشهد مواطن لبناني إثر غارة لطيران العدو في قضاء سورة، فيما تعرضت عدد من بلدات الجنوب لقصف جوي ومدفعي. أما في سوريا فقد قصفت مدفعية جيش العدو محيط تل أحمر الشرقي في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بشكل متتالي مربض المدفعية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوب لبنان بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدفت مرابض أخرى لجيش العدو في مدينة بنت جبيل وفي بلدة رشاف بمسيرات انقضاضية، ودمرت المقاومة آلية هندسية تابعة لجيش العدو عند خلة الراج في بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية، واستهدفت تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدات البياضة والنقورة ورشاف، وذلك عبر هجمات بأسراب من المسيرات الانقضاضية. أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني اليوم عن عبور 31 سفينة لمضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وذلك بالتنسيق معها. وقالت إن هذه السفن شملت ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية، وأوضحت أنه على الرغم من عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي وزعزعة الأمن بشكل غير مسبوق في الخليج وخاصة في مضيق هرمز، فإن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني سعت لإيجاد مسار محدد وآمن للعبور واستمرار التجارة العالمية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه نظرا للتوترات المتزايدة في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يكون الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا. وأضاف إن المناورات النووية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا ستشمل تدريبات على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. كان ذلك مستمعين الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس مهدي المشاط يحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة الوطنية. وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يعود إلى العاصمة صنعاء ويكشف عن تفاصيل الصفقة بين صنعاء وتحالف العدوان. شهداء وجرحى جراء توصل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والمقاومة اللبنانية تستهدف مرابض وتجمعات الجنود وأليات العدو. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء برنامج العام. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: وقفة إعلانية.
3: بسم الله لا إله توكلنا على الله،
4: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود العتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.

قلبة منثورة. اسمع اسمع. في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة. في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة.

0: مباشرة وعلى الهواء وبمعنويات عالية فوق السحاب. نمضي جميعا في يمن الصمود
1: ولا يمكن هنا العزم.

0: الحج تجيب على الشرق.
1: يا من الصمود بكم ومعكم أيها الصامدون، أيها الصامدات، أيها الأحرار ورجال الله في كل الجبهات. يا من الصمود الصوت الأول والجبهة الإعلامية الأولى في مواجهة العدوان. يا من الصمود بمواكبة مستمرة لكل الأحداث المحلية والإقليمية.

0: قطرت قبضه.
1: طب التحايا من وسائل إعلام العدو وقنواته الفضائية ومواقعه الإلكترونية. البداية من صحيفة هارتس أو هارتس العبرية، والتي تقول من المشكوك فيه أن يؤدي استمرار الهجمات على إيران إلى إسقاط النظام أو التمكين من إخراج اليورانيوم المخصب. موقع والا العبري، إصابة قائد اللواء 401 وجنود آخرين من جراء انفجار مسيرة داخل منزل جنوب لبنان. موقع والا العبري، الإمارات كثفت في الأيام الأخيرة التنسيق الأمني العملياتي ضمن إطار تقييمات الوضع لدى الجيش الإسرائيلي وسنتكوم. موقع والا العبري، قيادات الإمارات تعيش حالة من ضغط كبير جدا، وهناك خشية من سيناريو اتفاق أمريكي إيراني لا يخدم مصالحهم. قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني القناة 14 العبرية، ممثل الجيش خلال مناقشة قانون التجنيد يقول: هناك عجز يبلغ 12,000 جندي، منهم نحو 6,000 إلى 7,000 مقاتل. أما صحيفة دعوت أحرنوت العبرية فتقول: الجيش يحذر، سنصل قريبا جدا إلى نطاق 80 إلى 90,000 متخلف عن التجنيد، وهذه مشكلة.

قابلتم قبل التحقيق. فاينانشال تايمز: من الآن فصاعدا سيزداد النقص في الشحنات المحملة بالسلع الأساسية، ومع انخفاض المخزونات سندخل حقبة النقص الفعلي. فاينانشال تايمز: توقف صادرات أنواع محددة من النفط الخام والمنتجات المكررة يعني استحالة إيجاد بدائل بسيطة، وتعويض الطاقة التكريرية المفقودة سيستغرق وقتا طويلا ويكلف مبالغ طائلة. فاينانشال تايمز: لا يقتصر النقص على الطاقة فقط، بل يشمل إمدادات الهيليوم والميثانول والفوسفات واليوريا والأمونيا والكبريت. فاينانشال تايمز: انخفاض إمدادات السلع الأساسية لصناعة الأسمدة الكيميائية سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الغذائي العالمي.

0: قبل التحايا. بالعودة إلى وسائل إعلام العدو الصهيوني، القناة 12 العبرية تقول بالاتفاق مع الحريديم أعلن الائتلاف أنه سيسمح بتمرير قانون حل الكنيست الذي طرحه حزب أزرق أبيض. أما القناة 14 العبرية فتقول قائد اللواء 401 خضع لعملية جراحية في الرأس من جراء إصابته في جنوب لبنان. القناة 13 العبرية تقول إصابة قائد اللواء 401 بجروح خطرة في جنوب لبنان من جراء محلقة مفخخة استهدفت مقر قيادته في بلدة دبلة.
1: انفروا يا جنود الحق نصركم.
0: اسمع اسمع اسمع قبل التحايا. القناة 13 العبرية قائد اللواء 401 العقيد ميئير بيدرمان يعد حتى الآن أعلى ضابط إسرائيلي رتبة يصاب في جنوب لبنان. وانتقادات حادة للجيش الإسرائيلي حيث فشلت الذراع البرية في الاستعداد لتهديد المحلقات. موقع ولاء العبري يقول المحلقة لحزب الله التي أصابت مقر قائد اللواء 401 في دبل تم تشغيلها من مسافة ما بين 15 إلى 20 كيلومتر.

صحيفة معاريف عبر المحلل العسكري للصحيفة صحيفة معاريف العبرية يقول: حزب الله رصد قائد اللواء 401 أثناء زيارته قوة في كتيبة هندسية واستهدفه بمسيرة. بمعنويات عالية فوق السحابة قبل التحايا، وكالة فرانس بريس: ألمانيا تعتبر تعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول الصمود غير مقبول. وقناة كان العبرية تقول: اتساع رقعة الاستدعاءات للسفراء الإسرائيليين لمحادثات توبيخ على خلفية تعامل بن غفير مع ناشطي أسطول الصمود. إلى كندا، ووزيرة الخارجية الكندية تقول: وجهت باستدعاء السفير الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة المدنيين على متن الأسطول المتجه إلى غزة. وما شاهدناه في الفيديو الذي نشره بن غفير مقلق للغاية وغير مقبول بتاتا. صحيفة هارتس العبرية: العنف وإدلال النشطاء أمام الكاميرات وبحضور وزراء هو عار لن يكون بالإمكان إخفاؤه. وإسرائيل صحيفة هارتس العبرية تقول: إسرائيل تتصرف كبلطجي الحي في لبنان وفي الضفة الغربية وفي غزة. قبل التحايا، إسرائيل هيوم تقول: خلاف حاد داخل البيت الأبيض بشأن إيران. الرئيس ترامب وافق على استمرار الاتصالات مع إيران رغم معارضة كبار المسؤولين. ونائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس والمبعوثون دفعوا نحو اتفاق أولي، بينما طالب وزير الحرب والخارجية بالتصعيد العسكري. إسرائيل هيوم: نتنياهو وقادة الإمارات أعربوا عن دعمهم للموقف الحازم ضد إيران، في حين تفضل السعودية وقطر تجنب التصعيد.

0: صنيا
1: قبل التحايا.
2: صحيفة هارتس العبرية تقول جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يختبئون في النهار خوفا من محلقات حزب الله. وصحيفة دعوت أحرنوت تقول محلقات حزب الله المفخخة تحلق فوق الجليل الأعلى بلا إنذار وتترك خلفها ألياف بصرية على أسطح المنازل والسيارات. أما موقع والا عن مصدر عن مصادر عسكرية فيقول حزب الله نجح في جمع معلومات استخبارية وتتبع تحركات الجيش. موقع والا العبري عن مصادر عسكرية: قائد اللواء 401 دخل إلى مبنى معرف أنه آمن لينام ومن ثم انفجرت المحلقة عند رأسه.

قبل التحايا. وسائل إعلام العدو الصهيوني وصحيفة معاريف العبرية تقول: في الوقت الذي ينشغل فيه وزراء الائتلاف بالخدع الإعلامية الرخيصة، أصيب يوم أمس في الشمال 11 جنديا بهجمات المحلقات، ونحن نعيش مأساة مروعة لدولة في حالة حرب وشريطها الحدودي الشمالي مدمر وجنودها يسقط منهم الجرحى والقتلى.

0: قبل التحايا. إلى إسبانيا ووزير الخارجية الإسباني. سلمنا القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية مذكرة احتجاجية بسبب احتجاز نشطاء أسطول الصمود. وسلمنا مذكرة إلى وزير خارجية إسرائيل لإطلاق سراح الناشطين على وجه السرعة. وزير الخارجية الإسباني يقول: الوزير الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو الوحشي لا يمكنه دخول بلادنا. أما بولندا ووزير خارجيتها يقول: استدعاء السفير الإسرائيلي احتجاجا على احتجاز نشطاء أسطول الصمود. قبل التحايا. مدير وكالة الطاقة الدولية: الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يعود إنتاج النفط وتكرير في الشرق الأوسط إلى مستويات 27 من فبراير. أما فرنسا فالمتحدث باسم خارجيتها يقول: ليس من أهداف حلف شمال الأطلسي ولا من المناسب له التركيز على قضايا الشرق الأوسط أو مضيق هرمز. قبل التحايا. إلى قنوات العدو الصهيوني والقناة 12 العبرية والتي تقول: الجنود في الشمال تحولوا إلى أهداف ثابتة وأشبه بالبط في ميدان للرماية، والوضع اليائس لا يقتصر على رأس الناقورة وحده، بل هو حال قطاع السياحة بأكمله في الشمال.
1: الزحف نلقاه عند الحد بالزحف، معادلات بحفر الدم.
0: قبل التحايا. ممثل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في حرس الثورة يقول: القوة البحرية لحرس الثورة تمتلك أدوات أقوى وإرادة أشد صلابة من السابق، وبحرية حرس الثورة على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو، وفي حال ارتكب العدو أي خطأ آخر سيواجه أياما أكثر صعوبة. ممثل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في حرس الثورة يقول: عند أي خطأ آخر من العدو فإن الرد سيتجاوز عمليات الوعد الصادق. قبل التحايا. مجددا عودة إلى وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر إسرائيل هيوما. في المعركة السابقة دخلت قيادة المنطقة الشمالية في حالة عمى بعد أن هاجم حزب الله جميع أجهزة الاستشعار على الحدود. إسرائيل هيوما: حزب الله هاجم أجهزة الاستشعار التي نصبتها إسرائيل على الحدود مع لبنان بصواريخ دقيقة، وأجهزة الاستشعار كانت مخصصة للكشف المبكر عن اختراق أو عن اختراق من الجو خلال المعركة السابقة. يا قوة الله. قبل التحايا. قناة كان العبرية بدورها تقول: الجيش يشير إلى أن الخطر يتفاقم في الأيام الأخيرة، تسببت المزيد من المحلقات بإصابات داخل لبنان وإسرائيل. القناة 12 العبرية. التقييم الجديد للمخابرات الأمريكية يقول إن إيران تمكنت من إعادة تأهيل نفسها بشكل أسرع مما كان متوقع. قبل التحايا. ومن إيران: تجمعات حاشدة في ميدان الثورة بالعاصمة الإيرانية طهران دعما للقيادة والقوات المسلحة. قبل التحايا. وزيرة الخارجية الأسترالية: الصور التي نشرها بن غفير مع ناشطي أسطول الصمود صادمة وغير مقبولة، وندين تصرفات بن غفير والسلطات الإسرائيلية المهينة تجاه ناشطي أسطول الصمود. أما وزير الخارجية النيوزيلندي يقول: سلوك بن غفير يعد تأكيداً إضافياً لتقويضه المتعمد العام الماضي والخطير للسلام والأمن.

صحيفة هارتس الصهيونية عن فريق قانوني يقول: تقارير عن عنف شديد وانتهاكات مهينة وإصابات خطيرة بحق المشاركين في أسطول الصمود، والمشاركون في الأسطول أجبروا على البقاء في أوضاع مؤلمة، وأجبرنا النساء بمسدسات الصعق على نزع الحجاب. صحيفة هارتس الصهيونية عن فريق قانوني: تعرض عشرات المشاركين في أسطول الصمود لكسور في الأضلاع وصعوبات في التنفس. أما رئيس المجلس الأوروبي فيقول: مصدومون من معاملة أعضاء أسطول الحرية من قبل الوزير الإسرائيلي بن غفير. رئيس المجلس الأوروبي يقول: معاملة أعضاء أسطول الحرية سلوك غير مقبول إطلاقا، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم. قبل التحايا، صحيفة هائرتس عن ضباط صهاينة يقولون: حالة إحباط في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. صحيفة هارس عن ضباط صهاينة: لا نفهم استراتيجية قادتنا، ومهمتنا الأساسية هي هدم المنازل بالقرى اللبنانية. قبل التحايا، الخارجية الأندونيسية: ندين بشدة الأعمال اللا إنسانية التي ارتكبتها إسرائيل بحق متطوعي أسطول الصمود. وزير الخارجية البولندي: استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود، وننصح مواطنينا بعدم السفر إلى إسرائيل، وندين تصرفات ممثلي الحكومة الإسرائيلية تجاه نشطاء أسطول الصمود العالمي. قبل التحايا، صحيفة إسرائيل هيومة الصهيونية عن ضباط في جيش العدو تقول: لا جدوى من البقاء في لبنان، والجيش لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بصيغتها الحالية. ويقول ضباط صهاينة عبر إسرائيل هيومة: المهمة غير واضحة، ولا نعلم إن كانت القيادة تسعى إلى وقف إطلاق النار في لبنان. قبل التحايا، وزير خارجية مالطا: سلوك الوزير بن غفير تجاه نشطاء أسطول الصمود غير مقبولة، ونطالب بالإفراج عنهم. ونائب رئيس وزراء إيرلندا يقول: تصرف إسرائيل تجاه أسطول الصمود شنيع، لا يمكن تجاهله، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. نائب رئيس وزراء إيرلندا: على الاتحاد الأوروبي الرد على إسرائيل بشأن الأسطول وتعليق بنود الاتفاق التجاري معها. قبل التحايا، من وسائل إعلام العدو الصهيوني يقول: نيوزيلندا تستدعي سفير الكيان لديها على خلفية فيديو الاستفزاز الذي نشره بن غفير للتنكيل بنشطاء أسطول الصمود. ونيوزيلندا تعد الدولة التاسعة التي تستدعي السفير الصهيوني بعد كندا، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، هولندا، إسبانيا واستراليا. أما وزير خارجية أستونيا يقول: الصور التي نشرها الوزير بن غفير وتظهر إهانة نشطاء أسطول الصمود صادمة ومرفوضة.

قبل التحايا. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقول الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع المصالح الإيرانية في الحسبان، وإيران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم. المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصاد يقول الصراع في الشرق الأوسط يسبب صدمة في مجال الطاقة. قبل التحايا، منظمة العفو الدولية تقول يجب على السلطات الإسرائيلية وقف التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لضمان حماية حقوق الفلسطينيين. عبر وكالة رويترز، بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الصهيوني إلى وزارة الخارجية على خلفية الفيديو التحريضي الذي نشره بن كفير. قبل التحايا، المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي لوسائل أعلامية تقول ناشطو أسطول الصمود فضحوا إسرائيل واحتجازهم قرصنة ومخالفة قانونية.

قبل التحايا. وكالة بلومبرج الأمريكية الصوت جاء. وكالة بلومبرج الأمريكية: أمريكا خسرت ما بين 24 إلى 30 طائرة من طراز MQ-9 ريبر منذ بدء الحرب على إيران بخسائر تقدر بنحو مليار دولار. أما واشنطن بوست عن تقييمات للبنتاغون: أمريكا تحملت العبء الأكبر للدفاع الصاروخي عن إسرائيل خلال الحرب على إيران. واشنطن بوست عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: إسرائيل غير قادرة على خوض الحروب بمفردها، لكن لا أحد يعرف ذلك فعليا لأنهم لا يرون ما يجري في الخلفية.

قبل التحايا. شبكة اي بي سي نيوز عن مسؤولين ووثائق داخلية: الجيش الأمريكي ألغى عشرات الدورات التدريبية الطبية وسط عجز مالي بمليارات الدولارات. اي بي سي نيوز: الأزمة المالية بدأت تؤثر على مختلف قطاعات القوات المسلحة الأمريكية مع تصاعد تكاليف الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود. قبل التحايا. وفي آخر الأخبار، يعني هذه الأخبار الأخيرة عاجلة، اي بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي: الأزمة المالية الحالية داخل الجيش تمثل عاصفة نتيجة ارتفاع التكاليف وزيادة حجم العمليات العسكرية. اي بي سي نيوز: ارتفاع أسعار الوقود أجبر الجيش على التدقيق الشديد في نفقات السفر والتنقل الخاصة بالجنود. اي بي سي نيوز: الحرب على إيران والانتشار العسكري المتزايد استنزفا ميزانية الجيش الأمريكي. والبنتاغون يستعد لطلب تمويل إضافي من الكونغرس لتغطية التكاليف المتصاعدة للحرب. قبل التحايا والختام بما أعلنه سادة المجاهدين في حزب الله، والذي أعلن عن تنفيذ 16 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة ماضية. لا قوة الله، الحمد لله، هو الله.

سلام الله عليكم أيها الأحرار أيها اليمنيون، سلام الله على كل الصامدين والصامدات، وألف ألف سلام على رجال الله الأولياء المجاهدين المرابطين في كل الثغور والجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن البواسل.

إطار الرؤية الاستراتيجية لتحصين الأمة في مواجهة التحديات الراهنة، استحضر السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله شواهد تاريخية ومعاصرة تؤكد طبيعة المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة لتجريدها من عناصر قوتها المادية والمعنوية. عكست تشخيصا دقيقا لواقع الأمة الإسلامية في ذروة المواجهة الحالية مع العدو الصهيوني والأمريكي، مستندا إلى الدلالات المنهجية القرآنية المباركة وما قدمه شهيد القرآن في دروسه القيمة من هدي القرآن الكريم. ورسم السيد القائد في محاضرة توجيهية وموسعة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يوم أمس الخميس، رسم خريطة طريق متكاملة الأبعاد انطلقت من محورية بناء الوعي والبصيرة وتوطين النفس على الالتزام العملي لمواجهة حملات التضليل المعاصرة، محذرا من استراتيجية الانتظار والتفريط ومخططات العدو لإقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على الشرق الأوسط، واضعا نقاط استراتيجية حاسمة لوجوب تحصين الجبهة الداخلية وسد الثغرات وإغلاق المنافذ الأمنية والمعلوماتية عبر تفعيل الإرشاد الأمني وفتح أساليب التجسس عبر المقابل وأيضا عبر المقايل ومواقع التواصل. وفي سياق كشف مؤامرات الأعداء، فكك السيد القائد آليات التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج مستشهدا بوثائق جيفري أبستين كنموذج عالمي، إلى جانب تعرية توظيف العناوين الإنسانية والمنظمات الدولية كقطاع للتجسس والرصد الميداني للمنشآت الحيوية في اليمن. وخلصت محاضرة السيد القائد بالتركيز على المقاطعة الاقتصادية كسلاح سيادي لوقف الاستنزاف المالي لثروة الأمة ومواجهة الاستهداف الصحي والنفسي الممنهج عبر السموم ومركبات العقم.

0: المدسوسة في المنتجات، مؤكداً أن الاستقامة الجمعية والتسليم المطلق للهدى القرآني هما المفتاح الأساسي لإجهاض مؤامرات الأعداء وتحقيق النصر الحتمي. بناء الوعي والبصيرة وتوطين النفس على الالتزام العملي بهدى الله. استهل السيد القائد محاضرته بالربط بين مضامين كلمته السابقة والمعطيات الحالية، مشددا على الأهمية البالغة لمسألة الإصغاء والتفاهم وتوطين النفس على الالتزام العملي في العلاقة مع هدى الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الإنسان مهما تلقى واستمع إلى الهدى فإن غياب التركيز والإصغاء الحقيقي والتوطين النفسي للعمل يقلص حجم الاستفادة إلى حدود ضيقة للغاية. وأوضح أن الأمة تعيش في هذه المرحلة التاريخية حاجة ماسة واستثنائية إلى بلوغ درجات عالية جدا من الوعي والبصيرة، مبينا أن هذه الحاجة تأتي في مقابل أو في مقابل حملات رهيبة ومكثفة من التضليل والخداع يقودها الأعداء من اليهود وأعوانهم. وأكد أن المواجهة الحالية وصلت إلى ذروة الصراع والمعركة، مما يتطلب سد الثغرات الكبيرة الناتجة عن نقص الوعي أو ضعف الشعور بالمسؤولية لمنع الأعداء من استغلالها. في هذا السياق أعاد السيد القائد قراءة وتأكيد نص وصفه بالمهم لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، والذي يتمحور حول خطورة غياب الاهتمام والوعي حتى في الفترات التي تتوفر فيها أرقى شروط الهداية، موضحا أنه لو عاش الإنسان في عصر مليء بالأنبياء وكانت آيات الله تتنزل بشكل طري ومباشر وشاهد بعينيه معجزات كبرى كتحول عصا موسى إلى ثعبان، ولكنه كان يفتقر إلى قاعدة أساسية من الالتزام والفهم والوعي، فإنه سيكون عرضة للتأثر بحملات التضليل. وأضاف السيد القائد أن حملات التضليل في العصر الراهن أشد تأثيرا وأكثر اتساعا، وتستند إلى وسائل تكنولوجية وإعلامية متطورة تفوق ما كان متاحا في أي عصر مضى. انتقل السيد القائد في المحاضرة إلى تحليل الآية القرآنية المباركة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، مستندا إلى ما قدمه شهيد القرآن في دروسه القيمة المستوحاة من هدي القرآن الكريم. وأشار إلى أن السياق العام للآية الكريمة في سورة البقرة وما قبلها يقدم عرضا مفيدا ومهما عن تاريخ بني إسرائيل وعن طبيعتهم، ويؤكد ضرورة إعطاء كل قضية أهميتها الكاملة في الصراع مع أهل الكتاب. وانتقد السيد القائد حالة الإهمال واللامبالاة والغفلة التي تسعى القوى المعادية لتكريسها داخل الأمة، واصفا إياها بالأرضية الخصبة لنجاح المؤامرات التي تستهدف الأمة من الداخل وتحافظ على بقائها في حالة تيهن وانعدام للوعي. كما استشهد بنصوص شهيد القرآن حول الروحية التربوية الإلهية التي تهدف إلى عزل المسلمين عن روحية بني إسرائيل الموصوفة بروحية ونفسية خبيثة لهم حيال البقرة وما دار حولها من الجدال والتعنت، مؤكدا أن الإسلام والقرآن الكريم يهدفان إلى بناء تربية عالية المستوى تستبق الأحداث بدلا من الانتظار حتى تتلقى الأمة الضربات المتكررة لتصحو في وقت لا تملك فيه القدرة على فعل شيء. وعلى الصعيد العملي، لفت السيد القائد إلى أن أمة المسيرة القرآنية تتحرك لتقديم النموذج الراقي في الوعي والأداء الميداني في مواجهة اليهود، معتبرا أن رؤية الانتظار والتأخر المتبعة من قبل الكثيرين في الأمة وإتاحة الفرصة للعدو لكي يبلغ أسوأ مراحل استهدافه هي رؤية ناتجة عن التيه والضلال. وذكر أن البعض بفضل الانتظار حتى ينفذ اليهود مخططاتهم الاستراتيجية الصريحة للسيطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، والسيطرة المستحكمة على كل مسجد ومنزل في كل قطر إسلامي، ليتحركوا بعد ذلك، وهي اللحظة التي يكون التحرك فيها عديم الجدوى. واستعرض السيد القائد عواقب التفريط التاريخي في فلسطين، مؤكدا أنه لو بادرت الأمة منذ البداية إلى دعم الشعب الفلسطيني وتسليحه وتدريبه وتوعيته وبنائه عسكريا واقتصاديا وسياسيا لكان واقع الصراع مختلفا كليا، مشيرا إلى أن الأنظمة العربية لم تتوجه هذا التوجه أساسا، وحتى التدخلات العسكرية العربية السابقة لم تكن تهدف إلى بناء قوة الشعب الفلسطيني الذاتية، بل تركت المجتمع الفلسطيني في وضعية الاستضعاف والقهر. وفي المقابل شرح القائد كيف عمل الغرب الصهيوني من اليهود والنصارى برؤية مغايرة تماما تقوم على الاحتضان والدعم المطلق للعدو الإسرائيلي، وبدأ ذلك منذ مرحلة الاحتلال البريطاني لفلسطين وأجزاء من بلاد الشام عبر تمكين اليهود وتدريبهم عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وصولا إلى تبني الحركة الصهيونية والنفوذ الأمريكي والغربي لاستراتيجية تضمن تفوق العدو عسكريا على كافة البلدان العربية والإسلامية المحيطة به، وذلك بهدف إقامة مشروع إسرائيل الكبرى والسيطرة الكاملة على المنطقة تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد. وفي محور ذي أبعاد عملية حساسة توقف السيد القائد عند فلسفة الخطاب القرآني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وتساءل عن سبب توجيه الخطاب للمؤمنين بدلا من توجيهه لليهود لمنعهم من استخدام الكلمة أو تحريفها، وأجاب بأن مفتاح الهزيمة أو الإهانة أو الإضرار بالأمة يأتي من داخلها وليس من خارجها فقط، وأوضح أن العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعيات الضعيفة والمأزومة والمخلولة، ولهذا يسعى دائما لجعل الأمة قابلة للانهيار والاختراق، بينما يبني الهدى القرآني أمة قوية منيعة ومحصنة تمتلك كل عناصر القوة المعنوية والمادية والجغرافية. وشدد السيد القائد على أن الاختراق يمثل استراتيجية أساسية للأعداء في حربهم الشاملة، ما يفرض على كافة الجهات المعنية تشخيص الثغرات وإغلاق المنافذ، متناولا الجانب الأمني كواحد من أخطر المجالات، نظرا لتركيز العدو على الاختراق المعلوماتي للحصول على بيانات دقيقة توظف في العمليات العدوانية والإجرامية كالاغتيالات والتفجيرات، بل والوصول إلى مجالات حيوية أخرى كالجانب الصحي. دعا السيد القائد إلى إدراج الرشاد الأمني والوعي الأمني ضمن الأنشطة الرئيسية في البرامج الإعلامية والتوعوية والمقررات التعليمية والورش والدورات التدريبية، مؤكدا على أهمية الاستفادة القصوى من الاعترافات والمعلومات التي أدلت بها خلايا التجسس والتخريب التي تم ضبطها مؤخرا، كونها تكشف بوضوح أساليب عمل العدو والثغرات التي نفذ منها لارتكاب جرائمه، وحذر من مغبة التذمر لدى بعض الأفراد من الإجراءات الوقائية والأمنية، لافتا إلى أن بعض الناس بنقص وعيهم يفسرون هذه الإجراءات الضرورية كقيود أو تضييق بسبب اعتيادهم على حالة الاستهتار والتهاون. وأوضح أن العدو يركز بشكل مضاعف على اختراق مجالات العمل ذات الحساسية العالية والمتقدمة في جبهات المواجهة، سواء كان اختراقا معلوماتيا أو تخريبيا أو تضليليا يهدف إلى إعاقة الخطط وتضييع برامج العمل وتوجيه ضربات مؤثرة قد تعجز عنها الحروب العسكرية المباشرة.
1: من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع مع الأعداء، يعني جوانب كثيرة جدا تأتي بشكل اهتمامات في وضعنا الداخلي لتحصينه، لأن الأعداء اليهود يعتمدون بشكل أساسي في عدائهم لهذه الأمة واستهدافهم لهذه الأمة على الاختراق لها من الداخل. هذا الشيء أساسي عندهم هم في أسلوب المواجهة وأسلوب الصراع وطريقة الاستهداف لهذه الأمة، يعملون على الاختراق لها في كل المجالات. فبما أن الاختراق لهذه الأمة هو استراتيجية أساسية للأعداء في استهدافهم لها، فعلينا أن نكون واعين وأن ندرك أن جزءا كبيرا من أعمالنا المهمة واهتماماتنا الأساسية في المواجهة لهم يبدأ بتحصين وضعنا الداخلي، ويتجه إلى تحصين وضعنا الداخلي من كل الثغرات التي يستغلونها. ونستطيع يعني أن نشخص الثغرات وأن نحدد الثغرات في كل المجالات، عندما يصبح هذا توجها قائما في واقعنا في كل المجالات عند كل الجهات المعنية، نشخص الثغرات التي يستغلها الأعداء ونعمل على إقفال المجالات فيها حتى لا ينجح الأعداء اختراقهم لهذه الأمة. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. جانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذه من أهم الأمور. مثلا على المستوى الأمني هذا مجال من المجالات الكبيرة والأساسية ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة مع اليهود، لأنهم يركزون على الاختراق الأمني وهو يمكنهم من الفاعلية الكبيرة جدا في الاستهداف لهذه الأمة، إلحاق الضرر الكبير بها عن طريق الاختراق من المجال الأمني. يركزون على الاختراق المعلوماتي، الحصول على معلومات دقيقة تمكنهم من إلحاق الضرر بهذه الأمة، وعلى الاختراق بالتالي على المستوى العملياتي هذا يفيدهم في عدوانهم في جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، سواء الاستهداف بشكل أمني يعني عمليات اغتيالات تفجيرات أو غير ذلك، يعني مما يعتمدون عليه في أساليبهم العدوانية لاستهداف هذه الأمة، مختلف الوسائل التي بأيديهم مما هي وسائل للاستهداف لهذه الأمة، لأنهم يعني يحاولون أن يلحقوا الضرر بهذه الأمة في كل المجالات حتى عبر المجال الصحقي، عبر كل المجالات والأساليب. ولكن المسألة المهمة هي حالة اليقظة والوعي، الوعي بالعدو، الوعي بأساليبه، الوعي بالطرق التي يعتمد عليها واتخاذ إجراءات مقابل ذلك. لهذا نجد في المجال الأمني الأهمية القصوى للوعي الأمني وما يفيد فيه، مثلا الإرشاد الأمني وهو مما ينبغي أن يكون من الأنشطة الرئيسية، الإرشاد الأمني أن يدخل ضمن البرامج الإعلامية، البرامج التوعوية، المقررات التعليمية، المقررات في الدورات والورشات وغيرها، هذا في غاية الأهمية. الاستفادة القصوى من الاعترافات التي قدمتها أو المعلومات التي وردت في الاعترافات للخلايا، خلايا التجسس والخلايا التخريبية التي اعتمد عليها الأعداء، لأنها كذلك تكشف الكثير من أساليب عمل الأعداء ومن الثغرات التي يستغلونها، كيف تمكنوا من الوصول إلى معلومات معينة وبالتالي استفادوا منها في ارتكاب جرائم معينة واستهداف لهذه الأمة. هذه مسألة مهمة جدا، الوعي الأمني، وهذا يستحق الاهتمام الكبير على المستوى التوعوي وعلى مستوى الإرشادات وكذلك على مستوى الإجراءات. وجزء من الإجراءات تعود إلى الناس أنفسهم، لأنهم حينما لا يكونون على مستوى عال من الوعي قد يتذمرون من بعض الإجراءات ويتصورونها قيودا ليس لها ضرورة في واقعهم، وإنما هي إجراءات تزيد من حالة التضييق أو تخرجهم عن الوضع العادي الذي اعتادوه في أن يكونوا مستهترين بكل شيء ومتهاونين تجاه كل شيء. وكما قلنا بالأمس، على المستوى العام العدو هو يستهدف الشعوب، يستهدف هذه الأمة بشكل عام، وعلى مستوى مجالات العمل يستهدف كل مجال عمل، وداخل مجالات العمل هناك أيضا مجالات عمل ذات حساسية أكثر من غيرها، ودورها مثلا في المواجهة مع العدو دور كبير ومهم ومتقدم. فالعدو يركز على اختراقها، والاختراق بمختلف الأشكال، الاختراق المعلوماتي، الاختراق بهدف التخريب الإجرامي العدواني للقتل للتدمير، الاختراق من أجل التتويه، من أجل الإعاقة، الاختراق عن طريق الإضلال. الإضلال لا يأتي فقط على المستوى العقائدي، الإضلال يأتي في التضييع والتتويه حتى في المجال العملي. لهذا حينما نتجه مثلا على المستوى المعلوماتي، على مستوى خطط العمل، برامج العمل، يجب أن يكون لدينا وعي بأساليب العدو التي تستهدف حتى هذا الجانب، حتى هذا المجال. وهكذا يعمل العدو مثلا على خلخلة الوضع الداخلي، على الاستثمار في كل المشاكل، في كل الأزمات، وعلى صناعة المزيد منها، ويستفيد يتلمس أي جوانب خلل، أي إشكالات قائمة، ثم يستثمر فيها ويعمل عليها، حتى على مستوى الحساسيات، على مستوى العقد، يبحث عنها ويعمل على الاستثمار فيها والاستغلال لها لخلخلة الوضع الداخلي، لأن هذا من أساسيات ما يستهدف به الأمة بأثره الكبير في إضعاف أي أمة، وليس على مستوى العالم الإسلامي بكله، بل حتى على مستوى التحرك الجهادي في أوساط هذه الأمة، إطار جبهة هنا أو جبهة هناك تواجه هذا العدو وتتحرك لاستنهاض الأمة في مواجهته. فالعدو يتلمس الإشكالات، الثغرات، مواطن الخلل كالجراثيم تماما، التي تبحث عن أي جرح أو علة في أي جسد لتنفذ من خلالها، ويعمل على الاستثمار لذلك، يحاول كذلك أن يصنع المزيد والمزيد من حساسيات، من عقد، من إشكالات، من حالات خلل، ليستفيد منها وليستغلها إلى أسوأ مستوى. فمجال الاختراق مجال واسع، يستهدف هذه الأمة بكل أشكال الاستهداف، الاستهداف بالقتل، الاستهداف بالتدمير، الاستهداف بخلخلة الوضع الداخلي، الاستهداف للأعمال لإعاقتها أو لتضييع برامج العمل وتتويهها، والاستهداف أيضا على مستوى الرأي العام، المحاولة الدائمة لصرف اهتمام الناس عن القضايا المهمة وإغراقهم كليا في قضايا إما هامشية أو قضايا تافهة أو قضايا لا تستحق ذلك الاهتمام على حساب القضايا الرئيسية. ومن الممكن أن يكون الاهتمام بها بشكل صحيح في إطار القضايا المهمة والرئيسية بما يخدمها ويفيدها، وليس على حسابها، وليس بديلا عنها، وليس لصرف الناس كليا عن القضايا الرئيسية والمهمة. هذا نجد فعلا البعض مثلا يحاولون صرف الناس عن كل القضايا الكبرى والمخاطر الكبرى التي هي ذات تأثير كبير على واقع الناس بكله، يعني التهديد فيها تهديد شامل كامل لهذه الأمة، لهذه الشعوب، لكل شعب منها، لوضعنا نحن مثلا كشعب يمني ولغيرنا من الشعوب.
0: وفي سياق الحديث عن الأبعاد الاستراتيجية للاقتصاد في معركة المواجهة مع أهل الكتاب، اعتبر السيد القائد الآية القرآنية المباركة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اعتبرها بمثابة شهادة قرآنية واضحة على مشروعية وأهمية المقاطعة الاقتصادية، وأوضح أنه إذا كان المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قاطعوا كلمة واحدة لأن استخدامها يخدم اليهود، فإن مقاطعة البضائع والمنتجات تصبح ضرورة قصوى، لأنها تشكل دعما ماديا ضخما للأعداء يمولون به حروبهم وبرامجهم العدائية ضد الأمة الإسلامية. وحمل السيد القائد وسائل الإعلام ومراكز البحوث والدراسات والجهات الاقتصادية الرسمية المسؤولية الكاملة عن كشف الحقائق والأرقام التفصيلية للمجتمع حول حجم الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرض له العالم الإسلامي من قبل الشركات الغربية والصهيونية. كما أورد إحصاءات تفيد بأن الأعداء يجنون أو يجنون مليارات الدولارات سنويا من أسواقنا العربية من قطاع الدخان والسجائر وحده، فضلا عن بقية المنتجات الاستهلاكية. لافتا تاريخيا لأنه في الأعوام 2002 و2003 و2004 حققت حملات المقاطعة نجاحات دفعت الإدارة الأمريكية ودولا أوروبية لتهديد أنظمة عربية لوقف المقاطعة خشية إفلاس وإغلاق شركاتهم الكبرى والتي تعتمد كليا على سوق العالم الإسلامي الذي يضم 2 مليار مسلم. وانتقد السيد القائد بمرارة واقع الأمة الحالي التي حولها الأعداء إلى شعوب مستهلكة غير منتجة. وفي استعراضه للمعطيات الاقتصادية والسياسية قدم السيد القائد شاهدا تاريخيا ومعاصرا من واقع الاحتلال الأمريكي للعراق، مبينا أن الجيش الأمريكي اعتمد بعيد احتلاله المباشر على شركات أمريكية وإسرائيلية لتوفير كافة متطلبات اليومية والغذائية بما في ذلك الخضروات الأساسية وكلها عبر الأردن، وذلك لمنع استفادة المزارعين والتجار العراقيين من أي عوائد مالية. السيد القائد وصف القوى الاستعمارية الأمريكية الصهيونية بأنهم مصاصو دماء وناهب ثروات، مشيرا إلى تعمد الأعداء استغلال الحالة الاستهلاكية للشعوب الإسلامية لتحويلها إلى مصادر تمويل تدعم نفوذهم الاستراتيجي. أكد أن تفعيل السلاح المقاطعة الاقتصادية بشكل مستمر معلوم الأثر قطعا، وسيلحق ضررا مباشرا بإنتاج العدو ونمو الكثير من شركاتهم. على صعيد موازن تناول السيد القائد الجانب الصحي كأحد أبرز مجالات الاستهداف الممنهج، وأكد أيضا أن الأعداء في العصر الحالي حققوا تقدما وتطورا علميا كبيرا في هذا المجال، ووظفوا قدرات مصنعية لإنتاج عناصر وسموم تؤثر بشكل بليغ على حياة الإنسان بحيث تحوله إما إلى إنسان عليل يرزح تحت وطأة أمراض مزمنة ومستعصية أو تؤدي به إلى الموت. ولم يقتصر التحضير على الجانب البدني والصحي، بل شمل الاستهداف النفسي والذهني، حيث أشار السيد القائد إلى وجود عناصر ومواد تدس في المنتجات بهدف قتل دوافع الاهتمام لدى الفرد وتحويله إلى إنسان بارد ومتبلد لا يتفاعل ولا يبالي بالقضايا والمخاطر المحيطة به. في ختام محاضرته أكد السيد القائد أن التدبر في الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يفضي إلى استنباط دروس استراتيجية ومنهجية واسعة لا تنفذ، مصداقا لقوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، مبينا أن هدى الله يمثل بحرا زاخرا يتجاوز حدود الاستهلاك اللفظي إلى البناء العملي الشامل الذي قدمه شاهد القرآن في دروسه، وشدد على ترسيخ مبدأ التسليم المطلق للهدى الإلهي وضرورة التعامل مع توجيهات الله سبحانه وتعالى بالالتزام الحرفي والعملي دون إخضاع القضايا والمواقف للتقديرات الشخصية القاصرة أو القراءات المجتزأة، نظرا لأن الإعراض عن الهدى ينشأ أساسا من التفريط في التسليم لله سبحانه وتعالى. ودعا السيد القائد إلى امتلاك اليقظة والاستباقية في الصراع من خلال التأمل في الآية المباركة كونها تؤسس لمنهجية صارمة في مواجهة العدو الصهيوني اليهودي، وترتكز على صناعة مستويات عالية من اليقظة والتحفظ والانتباه واتخاذ مواقف عملية حازمة تجاه الأعداء حتى وإن كانت خططهم لا تزال مجرد نوايا كامنة في أنفسهم. محذرا من أن فقدان هذه التربية القرآنية جعل الكثير من المسلمين يمرون على المؤامرات المشهودة والمحسوسة اليوم دون إبداء أي اهتمام. وأكد أن الاستقامة الداخلية مفتاح النصر، والتشديد على أن تحسين الوضع الداخلي هو الركيزة الأساسية لإحباط خطط العدو، إذ أن مفتاح الهزيمة أو الضرر يكمن في مدى قابلية الجبهة الداخلية للاغتراق، بينما تضمن الاستقامة الجماعية والتمسك بالكتاب الحكيم تحقيق النصر. ومهما بلغت قوة الأعداء استنادا للوعد الإلهي ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، كما لفت إلى تفعيل المنظور الأمني والوقائي القائم على تشخيص مكامن الخلل وإغلاق المنافذ الأمنية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة من تجارب ضبط الخلايا التجسسية لكشف وتفكيك الخطط الاستخباراتية الحديثة قبل نجاحها في بعثرة النسيج الاجتماعي والأسري للأمة. وخلص السيد القائد على التشديد أن المقاطعة المادية واجب استراتيجي، والتأكيد على أن مقاطعة بضائع الأعداء تمثل الترجيع العملي المعاصر لمقاطعة الكلمة في العهد النبوي، نظرا لخطورة الدعم المالي التمويلي للمخططات ولمخططات الأعداء من جهة، ولما تحمله تلك المنتجات الاستهلاكية من أضرار بالغة تمس السلامة البدنية والنفسية والعقلية لشعوب الأمة الإسلامية.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نجد دروسا مهمة جدا تستفاد من هذه الآية، وهذا بعض ما يستفاد من هذه الآية. كما تحدثنا بالأمس وقبل الأمس أن ما يقدم من هدى الله سبحانه وتعالى لا يستنفد ما في الآيات المباركة التي قال الله عنها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ودها واسع جدا، هذا بعض ما يستفاد منها وهو مهم جدا. إذن نستفيد الكثير من الأمور التي تحدثنا على ضوئها ما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه، كيف تركيز الأعداء على الاختراق واستغلال كل الثغرات في كل المجالات، وأهمية تشخيص الثغرات وكشف المخططات وتقديم إجراءات تحصن الأمة وتقيها من ذلك. وأكدنا على أهمية الاستفادة مما ورد في اعتراف الخلايا عن أساليب الأعداء وما يركزون عليه. نبهنا على أن مجالات الاختراق متنوعة لأهداف كثيرة في الاستهداف للناس، وأن البعد عن هدى الله يهيئ أرضية خصبة لنجاح مؤامرات الأعداء في كل المجالات ولتفكيك وبعثرة هذه الأمة. هم يشتغلون على أشياء كثيرة جدا. إذن في الملخص نلحظ أهمية ترسيخ التسليم لله في التعامل مع هدى الله بالالتزام الحرفي دون إخضاع المواضيع والأمور للتقديرات الشخصية والنظرة القاصرة، وكيف أنه ينبع من التفريط في التسليم لله الإعراض عن هدى الله. أيضا كيف أن هذه الآية المباركة تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، هي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم. وكيف أن المسلمين لما فقدوا هذه التربية لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه ويلمسونه ويحسون به من اليهود ضدهم. لاحظنا أهمية الاستقامة وتحصين الوضع الداخلي، وأن مفتاح أن يضرك العدو ويهزمك من عندك أنت إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله، فلن يضرك العدو

0: وأشد إفسادا بهذا العصر.
1: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: كل عام أنتم بخير. اليوم 22 من مايو، الذكرى 36 لذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 للميلاد.
1: خيامنا الوحدة، خيام الشعب كلمة واحدة، خيام ما بعده محمد ضد ما جف المدى، شعبي على عهده وأرضي.
0: الوحدة اليمنية باقية بإذن الله، والمدافع عنها أبناء الشعب اليمني الحر في الجنوب والشمال والشرق والغرب. ستتحرر الأرض اليمنية حتى آخر شبر فيها. فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى حذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني. فخامة الرئيس وجه خطابا مساء يوم أمس الخميس إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد الموحد. جاء فيه:
2: بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العزيز في الداخل والخارج، وهي موصولة لكل العلماء الأجلاء وكافة النخب اليمنية بكل مستوياتها السياسية والقبلية والأكاديمية والإعلامية، وإلى كل مؤسسات الدولة. كما لا يفوتني أن أهنئ أبطال قواتنا المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها في سهول اليمن وجباله وبحاره. أيها الشعب اليمني العزيز، إننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو، لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين، باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. فاليمنيون حين أعلنوا وحدتهم إنما استجابوا لتوجيهات الله الذي أمرنا بالتوحد ونهانا عن التفرق، مدركين أن قوة أي أمة تكمن في تلاحمها، وأن الفرقة ليست إلا مدخلا للضعف والهوان. إن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. فاليمن لم تعرف عبر تاريخها الممتد إلا الانتماء إلى جسد واحد ضمن أمتها العربية والإسلامية الجامعة، غير منسلخة عن أمتها ولا منفصلة عن تاريخها وهويتها الإيمانية وثقافتها وحضارتها. وما كان اليوم 22 من مايو أن يتحقق لولا تلك المشاعر العميقة الراسخة في وجدان أبناء اليمن جميعا، مشاعر التآخي والتكامل القائمة على أسس الإيمان والمتغذية من ينابيع الكرامة والمصير المشترك والهوية الإيمانية الواحدة. فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تلغي ذلك الشعور الوطني والإيماني الصادق أو أن تنتزعه من ضمير هذا الشعب. لقد جاءت الوحدة لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يتناقض مع منطق الجغرافية ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية اليمنية الواحدة. إن وحدة اليمن والإنسان هي الحصن المنيع الذي نصون به كرامتنا، وهي السفينة الراسخة التي نعبر بها أمواج التحديات. أيها اليمنيون واليمنيات، إننا ونحن نتمسك بالوحدة اليمنية المباركة لا يمكن أن نغفل تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم. نستحضر بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق، حتى حول الوحدة من شراكة وطنية وإخاء إيماني إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب والظلم. لقد تعامل النظام السابق في تلك الحقبة كعصابة نصبت نفسها عدوا للشعب كل الشعب، كما كانت العدو الأول للوحدة ذاتها، ولكن شعبنا اليوم بتضحياته وصموده عبر سنوات طويلة قد تجاوز تلك المرحلة وحكم على تلك العصابة بطوايا النسيان في سجلات التاريخ. إن الوحدة اليمنية بريئة من أفعالهم، واليمن اليوم أكبر من أن يختزل في كائنات أدمنت الفساد واستحلت الخراب وبنت قصورها على أنقاض الوطن. إن الوحدة اليمنية المباركة لم تكن منحة من أحد ولا صناعة نخبة من الأشخاص والأحزاب، بل هي ثمرة لإرادة هذا الشعب كله. وما نحتاجه اليوم لحماية الوحدة وصونها وإنصاف القضية الجنوبية العادلة هو تحرير هذه العناوين الوطنية من الابتزازات الحزبية وعبث الأشخاص، ثم ردها إلى منبعها الطبيعي ومالكها الشرعي وهو الشعب، كما تقتضي المسؤولية الوطنية علينا جميعا اعتماد معيار ثابت في التعامل مع القضايا المصيرية يقوم على القرار المستقل والموقف السياسي النزيه المحرر من كل أشكال الارتهان والتبعية. بهذا الوعي تصبح الوحدة والقضية الجنوبية معا قضايا وطنية جامعة، لا أدوات للاستهلاك السياسي ولا ساحات للمزايدات. وعندها فقط لن يكون في مقدور القوى المرتهنة للخارج أن تستخدم أي من هذه القضايا كذريعة لتصفية الحسابات أو كمدخل لخدمة مصالح ضيقة على حساب الوطن والشعب. ولا يجوز لأحرار هذا البلد أن يسمحوا بعودة تلك العصابة أو إعادة إنتاج فكرها تحت أي مسمى. إنهم اليوم يحاولون العودة عبر أكثر من باب تحت أجنحة العدوان وعلى ظهور دبابات الغزاة بوجوه مستعارة وأجنعة متعددة. وهذا المستوى من الوعي والتعاطي المسؤول هو ما يجعل من إرادة الشعب اليمني حارسا أمينا وسدا منيعا أمام كل المحاولات لاستغلال وابتزاز الوحدة اليمنية التي هي وحدة العزة والإنصاف، لا وحدة العبودية والارتهان، ولا فساد شلة تستبد بالوطن. يا أبناء اليمن الواحد والموحد، إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية حتى يسهل عليها نهب ثرواته وإخضاع إرادته. لقد جاء هذا العدوان لفرض الأقاليم والتقسيم التي رفضتها ثورة 21 من سبتمبر، لكنهم يجهلون الحقيقة الثابتة بأن هذا الشعب بهويته الإيمانية وذاكرته الحضارية وجيناته الوحدوية لن يقبل إلا باليمن الكبير موطنا وبالوحدة عنوانا. إن الدفاع اليوم عن الوحدة ليس شأنا سياسيا خاصا، بل هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية اليمنية. معركة الاستقلال والسيادة هو الرد العملي على مشاريع التفتيت والاحتلال. إن خطورة التقسيم تهدد الجميع، ومن هنا نجدد الدعوة لكل من تغافل أو أغرته الحسابات الضيقة، عودوا إلى خط الوحدة، وحدة الشعب لا وحدة النافذين، وحدة العدل لا وحدة الفيد. أيها الأخوة والأخوات، إن منطقتنا اليوم تمر بمخاض تاريخي كبير وصراع بين مشروع العزة والتحرر ومشروع الاحتلال والهيمنة الذي يسعى لتحويل الشعوب إلى أدوات. وإن قدرنا أن نكون في صف الحق دفاعا عن أمتنا ومقدساتنا، فلم يعد العدو الصهيوني الأمريكي يخفي مشروعه، بل يعلن بوضوح أهدافه تحت مسمى إسرائيل الكبرى، وهذه المخططات لم تمر على شعبنا مرورا عابرا، بل واجهها منذ اللحظة الأولى بوعيه العالي منذ انطلاق طوفان الأقصى، حين اتخذ موقفا موحدا داعما لقواته المسلحة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. وهذا التلاحم الرسمي والشعبي هو أكبر دليل على أن اليمن رغم الحصار لا يزال قلبا واحدا ينبض بعزة الإسلام وكرامة العروبة. لقد أثبتت أحداث السنوات الماضية والراهنة في غزة واليمن ولبنان والعراق وإيران أن هذا العدو الصهيوني رغم جبروته العسكري ليس بقوة لا تقهر. لقد أرهق نفسه بترسانته، لكنه عجز عن هزيمة الإرادة، وما زاده استمراره إلا انكسارا وتكبره إلا انهيارا. لقد أدرك الجميع أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ينطلق من فكرة إزاحة العقبة الكبرى أمام مشاريع العدو الصهيوني الأمريكي، وهو ما يدعو شعوب أمتنا وحكوماتها أن ترص صفوفها في وجه تلك المخططات وليس التماهي معها. وها هي إيران كما غيرها من ساحات المقاومة تكشف نقاط قوة الأمة وتعري ضعف العدو، وإذا كان هناك فرصة مناسبة لمواجهة القطرسة فهي الآن في زمن انكشاف القوة وتراجع الهيبة وارتباك المشروع. ورغم كل الجراح فإننا نرى فجر النصر قادما يوما بعد يوم، ونشهد انهيار المؤامرات واستمرار صمود اليمنيين، ونحن على يقين أن الوحدة اليمنية ستبقى قاعدة الانطلاق لبناء يمن جديد، يمن العدل والكرامة والتنمية، ينعم بثرواته الوطنية ويصون كرامته عن استجداء الآخرين. إن المرحلة الراهنة تتطلب منا الوقوف الصادق إلى جانب بلداننا العربية والإسلامية والعمل الجاد على إيقاف الصراعات الداخلية وفق القاعدة القرآنية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى نتمكن من الثبات على أرض صلبة في مواجهة العدو. وفي الختام أؤكد على بعض النقاط. أولا، يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية، ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة وللأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. ثانيا، نحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، ونؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. ثالثا، نبارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، ونؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونطمئن أهالي أسرانا بأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. رابعا، على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورة التسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة هذا العدوان على بلداننا والأمتين العربية والإسلامية. خامسا، ندعو الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا عن المواجهة أن لا تكون أداة بيد العدو وضد شعبها وأمتها، وأن لا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها في العدوان على شعوب المنطقة. فإذا الحياد اليوم خيانة، فإن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. سادسا، نجدد تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد حقها في الدفاع عن النفس وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء، ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. سابعا، بالإشارة إلى الوضع في فلسطين ولبنان واستمرار انتهاك العدو لوقف إطلاق النار واستباحة الباحات الطاهرة للأقصى الشريف وتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي لن يمر مرور الكرام بإذن الله، هنا نجدد الموقف الداعم لإخواننا في فلسطين ولبنان، ونطالب كل الحكومات خاصة العربية والإسلامية بالعمل السريع لوضع حد للإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا، ونحذر الكيان الصهيوني المجرم من مغبة الاستمرار في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني. ثامنا، نستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، ونحذر من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمن والمنطقة. تاسعا، ندين ونستنكر بشدة ما أقدم عليه المجرم الأمريكي من حرق نسخة من القرآن الكريم، وندعو شعوب أمتنا إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع هذه الجريمة وتسمح بها ولا تعاقب عليها. تحيا الجمهورية اليمنية، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر لليمن ولكل أمتنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم مستمعينا الكرام في حصاد الأخبار، وفيها من كولومبيا: وزارة الخارجية الكولومبية طرد السفير البوليفي بناء على مبدأ المعاملة بالمثل. من موقع ووكالة رويترز: واشنطن تضغط لسحب ترشح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. وكالة رويترز: واشنطن تهدد مسؤولين فلسطينيين في الأمم المتحدة بسحب تأشيرتهم بسبب ترشح منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. قال لك بلد الديمقراطية حضار. كولومبيا: بوغوتا تطرد السفير البوليفي ردا على اتخاذ بوليفيا إجراء مماثلا بحق السفيرة الكولومبية بتهمة التدخل بالشؤون الداخلية. وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية: تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابيين اثنين من العناصر المنتمية للمجموعات الإرهابية. وكالة ميزان: الشخصان أدين بتهم تشكيل مجموعة بهدف الإخلال بالأمن والتمرد المسلح والاغتيال. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: لا ينبغي لمجلس الأمن أن يقف صامتا أو غير مبال إزاء التهديدات المتكررة واليومية للرئيس الأمريكي.

نفحص هذه الأخبار. الصين تعلن أن رئيس الوزراء الباكستاني سيزورها من 23 إلى 26 من مايو الجاري. ومن تركيا وزير الخارجية التركي مخطط اليوم لتنظيم رحلات جوية خاصة لإجلاء ناشطين وناشطي دول أخرى مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا. الخارجية الروسية وسط الضغوط الأمريكية على كوبا موسكو تؤكد تضامنها الكامل مع هافانا وتدين محاولات التدخل في شؤونها.

كاظم أبادي من إيران في مقال في صحيفة إيران يقول: إيران دأبت لسنوات على ترسيل عبور السفن عبر مضيق هرمز على قاعدة حسن النية المتبادل، والتغيير الجوهري في الظروف والتحول الأمني للمشهد جعل من التدابير المبنية على احترام الحقوق السيادية للدول ضرورة. وبعض الدول المجاورة شارك في ارتكاب جريمة العدوان ضد إيران عبر وضع أراضي تحت تصرف المعتدين، والعدوان عرض أمن وسلامة المنطقة ولا سيما مضيق هرمز لضرر بليغ وممتد الأثر. إيران وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ التدابير لإدارة التطورات. وكالة رويترز تقول أن المرشد الإيراني أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد. حصاد الأخبار. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التقى القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، وفي تصريح للرئيس الإيراني يقول: نشيد ببسالة وأداء القوات المسلحة المقتدر في مواجهة العدوان، ونثمن الردود الحازمة والرادعة للقوات المسلحة. ويقول الرئيس الإيراني: دور الجيش في تأمين الأمن القومي وحراسة وحدة أراضي البلاد والارتقاء بالردع الدفاعي هو دور حاسم واستراتيجي، ونشدد على ضرورة التعزيز المستمر للبنية الدفاعية والارتقاء بالجاهزية القتالية للقوات المسلحة، والحكومة تقف بكامل طاقاتها إلى جانب القوات المسلحة وستدعم الخطط الاستراتيجية للارتقاء بالقدرة الدفاعية. بازشكيان يقول: نشدد على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة في الظروف الإقليمية الحساسة. قائد الجيش الإيراني اللواء حاتمي يقول: الجيش على أهبة الاستعداد لتقديم رد حاسم يبعث على الندم ويليق باقتدار إيران ضد أي نوع من التهديد أو الاعتداء. في حصاد الأخبار إلى إيطاليا، وإيطاليا تطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بسبب معاملته لناشط أسطول الصمود.

مرحلة أكثر توترا وتعقيدا تحكم العلاقة الأمريكية الأوروبية، تؤطرها لغة الضغط والابتزاز الأمريكي للشريك الأوروبي التاريخي. التحالف الأطلسي يتباعد سياسيا في ظل حرص أوروبي على تفادي الصدام مع واشنطن. في الواجهة يبرز الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي المعروف باتفاق تيرنبري بوصفه نموذجا لانصياع أوروبي رغم الجعجعة السياسية. فالاتحاد الأوروبي تحرك لإزالة الرسوم على معظم السلع الأمريكية الصناعية وبعض السلع الزراعية، بالإضافة إلى استثمار 600 مليار دولار في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة حتى عام 2028، وشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار مقابل إبقاء الرسوم الأمريكية على معظم الصادرات الأوروبية عند سقف 15%، وتفادي تهديد ترامب برفع رسوم السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% إذا لم تنجز بروكسل التزاماتها قبل الرابع من يوليو المقبل. ورغم ترحيب مكتب الممثل التجاري

0: الأمريكي بالاتفاق المؤقت، فقد شدد على أنه على بروكسل معالجة الحواجز غير الجمركية أيضا، بما يؤكد أن التنازلات الأوروبية لم تكفي واشنطن التي تطلب المزيد، وسط انتقاد نواب أوروبيين للاتفاق باعتباره غير متكافئ. لكن الخلاف التجاري ليس سوى حلقة من مسلسل طويل، حيث ترى واشنطن بوست أن خفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا يأتي ضمن أجندة أمريكا أولا، مع تقليص الفرق القتالية المدرعة من 4 إلى 3 وسحب نحو 5000 جندي من القارة، حيث يتمركز معظمها حاليا في ألمانيا. كما أوقفت واشنطن نشر لواء مدرع يضم نحو 4000 جندي في بولندا، بالإضافة إلى إلغاء نشر كتيبة مدفعية بعيدة المدى. ولفتت الصحيفة إلى أن القرار أقلق الحلفاء في ظل حرب أوكرانيا، وجاء على خلفية غضب ترامب من ضعف دعم بعض دول الناتو للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وفي هذا السياق اعترف أمين عام الناتو بأن الاعتماد الأوروبي المفرط على الولايات المتحدة غير صحي، داعيا أوروبا وكندا إلى تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع ودعم أوكرانيا. ويتكامل ذلك مع ملف جرينلاند، حيث تصر واشنطن على توسيع نفوذها في الجزيرة الغنية بالموارد وذات الموقع الاستراتيجي بحجة التضييق على كل من روسيا والصين. وفيما أبلغ رئيس وزراء جرينلاند مبعوث ترامب أن شعبه ليس للبيع، وأن تقرير المصير غير قابل للتفاوض، تشهد واشنطن مفاوضات سرية مستمرة منذ عدة أشهر بين ممثلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة جرينلاند المحلية، بهدف صياغة ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة، حيث تضغط الولايات المتحدة لضمان بقاء القوات الأمريكية في الجزيرة لفترات غير محددة. وتزامنا مع هذه المفاوضات، باشر البنتاغون إرسال وفود عسكرية لمعاينة المطارات والموانئ القديمة في جنوب الجزيرة، تحضيرا لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي فيها. الملفات المتزامنة تكشف أن العلاقة عبر الأطلسي لم تعد تحالفا متماسكا، حيث يعمل كل طرف على تحقيق مصالحه، والأفضلية هنا لواشنطن التي تضغط فتلبيها أوروبا ولو على حساب اقتصادها وأمنها تجنبا للأسوأ.
1: حصاد الأخبار. الرئيس المجرم المدلوس ترامب بيقول ليس هناك هدف أسمى وأهم من حرمان إيران اقتناء سلاح نووي، وبيقول ترامب سنحصل على اليورانيوم المخصب ولا نحتاجه وربما سندمره، وأزمة إيران ستنتهي قريبا وسينعكس ذلك مباشرة على خفض أسعار المحروقات وعليها. وفي حصاد الأخبار أيضا،
2: إسلام أباد تكثف حراكها الدبلوماسي لمحاولة دفع الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن إلى مستوى أعلى بعد جمود خلال الأيام الماضية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، يتعلق الأمر بالقراءة الإيرانية للصيغة الأمريكية المعدلة. في وقت نقلت نور نيوز الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن إيران تدرس وجهات النظر الأمريكية ومن المتوقع أن تتسلم الرد الإيراني، مشيرا إلى أن الاتصالات تجري استنادا إلى الإطار الإيراني الأصلي المكون من 14 بندا. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيجري لقاءات في طهران ضمن جهود الوساطة الباكستانية. الجولة أكثر حسما تقدما أو تعثرا، تؤكد الجمهورية الإسلامية أنها لا تنظر إلى الوقت لكنها حريصة على التعامل مع الجهود الدبلوماسية بحسن نية. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل الاتفاق شاملا، لكن الواقع أنها رضخت لاتفاق مقسم من مرحلتين اقترحته إيران، تشمل المرحلة الأولى إنهاء العدوان والحصار ورفع العقوبات ودفع التعويضات بالتزامن مع معالجات في مضيق هرمز يرتبط بفتحه. المرحلة المقبلة سيجي بحث الملف النووي الإيراني والقضايا المرتبطة بالضمانات وانسحاب القوات الأمريكية من الخليج. وتقول إيران إن المرحلة تتضمن تفاهمات مع دول المنطقة. التعليقات الأمريكية بما في ذلك تصريحات ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لا تعكس بالضرورة الصيغة التي يجري بحثها والعمل عليها. تؤكد إيران أن التخصيب واليورانيوم المخصب غير مدرج في المرحلة الأولى، وفي وقت أطلقت تسريبات عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لاستلام اليورانيوم الإيراني المخصب. الخارجية في موسكو نفت ذلك وأكدت أن إيران وحدها من تملك الحق بمصير مخزونها. وأضافت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الأزمة في إيران لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية. لا يقين مطلقا بكيف يمكن أن تمضي الجهود الدبلوماسية، لكن اليقين أن إيران تستعد جيدا لعودة الرد العنيف والمفاجئ إذا واجهت جولة جديدة من العدوان.
1: حصاد الأخبار. مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولاياتي: واشنطن لن يبقى لها موطئ قدم في منطقة غرب آسيا. بيقول علي أكبر ولاياتي: واشنطن ستجبر في نهاية المطاف على مغادرة المنطقة، وعلى خصوم إيران أن يدركوا أن الجمهورية الإسلامية قادرة بمفردها على مواجهة الولايات المتحدة. علي أكبر ولاياتي مستشار قائد الثورة: الإمارات والبحرين اتخذتا أسوأ المواقف حيال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. علي أكبر ولاياتي يقول: إقليم كردستان العراق يحتفظ بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، رغم أن الحكومة المركزية العراقية تتخذ موقفا معاديا لها، وإقليم كردستان تحول إلى مركز لوجستي وتحرك للجماعات الكردية الإيرانية المعارضة. في حصاد الأخبار أيضا، مساعد الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب أصفهاني يقول: مخطط الأعداء لإثارة الفوضى داخل إيران فشل، وذلك بفضل صمود ومقاومة الشعب. الشعب الإيراني كان الداعم الرئيسي للنظام خلال العدوان الأخير. في حصاد الأخبار أيضا، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: مستعدون لتقديم كل التضحيات من أجل عزة إيران ورفعتها، ونحن لا نخشى الشهادة في سبيل كرامة الوطن، ولن ننحني أمام أي قوة. في حصاد الأخبار، حزب الله في بيان له ردا على العقوبات الأمريكية: العقوبات طالت نوابا وضباطا ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل. هذه العقوبات هي محاولة ترهيب أمريكية. العقوبات هي من أجل تدعيم العدوان وإعطائه جرعة سياسية بعد فشله في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة. حزب الله في بيانه: هذه العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها، وتأكيد إضافي على صوابية خيارنا، ومفاعيل العقوبات لا تساوي الحبر الذي كتبت به، ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا. حزب الله: استهداف الضباط اللبنانيين بالعقوبات عشية اللقاءات في البنتاغون هو محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنية، وقرار العقوبات الأمريكية برسم من يدعون صداقتهم للولايات المتحدة التي تسعى إلى تقويض المؤسسات الوطنية. أما حركة أمل في بان لها فتقول: العقوبات الأمريكية بحق أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، عدا عن كونها غير مقبولة وغير مبررة، فإنها تستهدف أولا حركة أمل. والعقوبات الأمريكية تستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات. وفي حصاد الأخبار أيضا:
3: حزب الله لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولها لآخرها، والله لو نقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفسنا.

0: عاد إلى مقر صنعاء الدولي رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ورئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي والوفد المرافق لهما قادمين من المملكة الأردنية الهاشمية بعد مشاركتهم في المفاوضات حول ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة والتي استمرت أكثر من 3 أشهر. وفي مؤتمر صحفي عقد بصالة مطار صنعاء الدولي نتابع.
1: يعود الوفد الوطني المفاوض إلى أرض الوطن بعد جولة هامة من المفاوضات أفضت إلى تحقيق خطوة هامة على طريق تحرير كل الأسرى من سجون العدوان ومرتزقتهم في الداخل.
2: شخصيات عسكرية ومدنية استقبلت الوفد في مطار صنعاء الدولي، وفور وصوله عقد رئيس لجنة شؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا أوضح خلاله تفاصيل أكبر صفقة تبادل للأسرى الموقع عليها مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والتي ستشمل 1200 أسير ومعتقل من أسرنا و580 من أسر الطرف الآخر.
3: الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا الإنجاز الكبير. طبعا هذه الصفقة ستكون الأكبر والأوسع من حيث العدد، لأنها ستشمل 1700 أسير من الطرفين، أسير ومعتقل. من جبهات مأرب 388 أسير ومعتقل، من الجبهات من السجون السعودية 245 أسير ومعتقل، من جبهات الساحل 186 أسير ومعتقل، من جبهات الجنوب 200 أسير ومعتقل، من جبهات تعز 68 أسير ومعتقل. طبعا ليسوا جميعا أسرى حرب، هناك حوالي 400 معتقل من المختطفين الذين تم اختطافهم من الطرقات، من المطارات، من أماكن عملهم، من منازلهم.
2: رئيس لجنة شؤون الأسرى كشف عن تعقيدات أطالت فترة التفاوض لثلاثة أشهر ونصف، كان من أسبابها بحث ملف المخفيين قسريا في سجون العدو لعشر سنوات، وقد تمكن الوفد من ضم 50 أسيرا منهم إلى صفقة التبادل المرتقبة.
3: استطعنا بعون الله سبحانه وتعالى ضم أكثر من 50 أسير مخفي قسرا ممن كان الطرف الآخر ينكر حتى وجودهم. نطمئن أسر الأسرى جميعا أنه بعون الله سبحانه وتعالى سيرى جميع الأسرى النور في هذه الصفقة، وإن تبقى أحد هناك إجراءات ما بعد الصفقة، زيارات للسجون والتأكد من خلو السجون، وأي أسير لا تشمله الصفقة بإذن الله يشمل في الصفقات الأخرى التي ستأتي بعد الصفقة مباشرة،
4: وإن شاء الله أن يكون هذا الملف في انفراجته وفي النجاح فيه، سيكون نجاح لكل الملفات بإذن الله، وأن يليه بإذن الله رب العالمين المضي في كل الملفات.
2: على أحر من الجمر ينتظر الشعب اليمني وأسر الأسرى الكرام يوم 10 يوليو القادم، حيث تجتمع القلوب ويلتقي الأحبة وينتهي فصل من فصول الفراق والمعاناة، ولن تكتمل هذه الفرحة حتى تحرير كل الأسرى الأبطال من سجون العدوان ومرتزقته، وذلك مسار فيه تمضي القيادة بكل جد واهتمام، باذلة كل الجهود التي حتما ستثمر حرية وانتصارا.

0: بسم الله ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى تنفيذ هذه الصفقة في 10 من يوليو المقبل بإذن الله. بإذن الله ونبارك لكل أسر الأسرى بإذن الله في وقتها بفرج الله سبحانه وتعالى وفكاك أسر الأسرى. أخبار بتفاصيلها. وزارة الخدمة المدنية بصنعاء إجازة عيد الأضحى تبدأ الثلاثاء 9 من ذي الحجة وتنتهي 15 من ذي الحجة ويستأنف الدوام 20 من ذي الحجة 6 يونيو. أخبار بتفاصيلها. سيف عدن الحارق، الكهرباء المقطوعة تحول المنازل إلى أفران. تواجه مدينة عدن هذه الأيام موجة حر خانقة ضاعفت من معاناة سكانها بالتزامن مع انهيار شبه تام في خدمة الكهرباء وزيادة ساعات الانقطاع. هذا الوضع الكارثي ألقى بظلاله الثقيلة على الجانب الصحي والإنساني، حيث سجلت المدينة عدة حالات إغماء وإعياء شديدة بين الأطفال وكبار السن نتيجة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة.
1: في سياق الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تديرها قوى العدوان السعودي الأمريكي ضد أبناء اليمن شمالا وجنوبا، أقدمت حكومة المرتزقة على اتخاذ خطوة كارثية جديدة تمثلت في رفع تسعيرة الدولار الجمركي بنسبة تتجاوز 100% ليقفز من 750 ريالا إلى أكثر من 1573 ريالا في استهداف مباشر وموجه للقمة عيش المواطن وتعميق معاناته الإنسانية. هذا القرار العبثي الذي اتخذته أدوات الاحتلال يمثل إعلانا رسميا لقفزة جنونية قادمة في أسعار كافة السلع الأساسية والمحروقات، ولأن قوى العدوان تفرض سيطرتها على المنافذ والموانئ الرئيسية فإن تداعيات هذا القرار الإجرامي لن تقتصر على المحافظات المحتلة فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على المحافظات الحرة في محاولة بائسة من العدوان لتركيع الشعب اليمني بعد أن عجز عسكريا وسياسيا. وخوفا من السخط الشعبي حاولت حكومة المرتزقة تبرير هذا الجور بادعاءات تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين وزيادة الموارد لتنكشف الحقيقة في سعيها لتمويل صفقاتها المشبوهة وزيادة مخصصات قياداتها القابعة في الفنادق. أما ما أسمته بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% للموظفين فما هو إلا فقاعة وتغطية مفضوحة للانفجار السعري القادم، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة المزعومة لا تغطي إلا جزءا ضئيلا من الضرر، بينما تركت الشريحة الأوسع من المواطنين تواجه دمارا معيشيا بنسبة 100%.
2: اليوم 2026 شهر 5/20 تم عرف رسوم الجمارك، هذا كورولا 2015 موديلها. هذا قبل، شوف صورة أنا أستاذ أحمد، 591,000، الآن 1,121,000.
3: تم رفع سوم الجمارك في منفذ شحن،
4: زحمة بالمنفذ اليمني بسبب رفع الدولار الجمركي.
1: ردة الفعل لم تتأخر، حيث شهد منفذ الوديعة الخاضع للاحتلال إضرابا شاملا ومفتوحا لسائقي شاحناته رفضا لقرار رفع الدولار الجمركي ورفضا لسياسة الإفقار التي تزيد من تكاليف النقل وتنعكس كوارثها على أسعار المواد الغذائية والخدمية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر عبر سلاسل التوريد. هذا القرار لم يكن وليد الصدفة، بل هو امتداد لمسلسل تدميري دأبت عليه حكومة المرتزقة برفع سعر الدولار الجمركي 3 مرات خلال السنوات الأخيرة. عام 2021 تم رفعه من 250 إلى 500 ريال، عام 2023 رفع مجددا من 500 إلى 750 ريالا، واليوم يرفعون الدعم عنه كليا ليرتبط بسعر السوق الموازي الذي يتجاوز 1500 ريال في المناطق المحتلة. وبينما تجني حكومة قوى العدوان وقياداتها المليارات لتمويل رفاهيتها وإقامتها الفاخرة في فنادق الخارج، تتسع رقعة الفقر والجوع لتعصف بكافة أبناء اليمن وسط غياب المعالجات الحقيقية، ليثبت مجددا أن معركة التحرر والاستقلال هي الخيار في مواجهة حرب الإفقار والتجويع.
0: أخبار بتفاصيلها. قرارات باجتثاث الانتقالي من أمن عدن قبل إقالة الشعيبي. أجرت حكومة شائع الزنداني الموالية للسعودية تغييرات واسعة في إدارة أمن عدن، تضمنت إقصاء قيادات موالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وأصدر وزير الداخلية في حكومة الزنداني المحسوب على حزب الإصلاح إبراهيم حيدان قرارا بإقالة 11 قياديا أمنيا تابعا للمجلس الانتقالي. وشمل القرار تعيين 3 مساعدين لمديرية أمن عدن وقائد لطوق عدن ومدير لأمن مطار عدن الدولي. وحسب مصادر فإن حيدان يتجه للإطاحة بمدير أمن عدن مطهر الشعيبي الذي ينتمي لمسقط رأس رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي. الشعيبي سارع بعد أنباء قرب إقالته إلى التنصل على المجلس الانتقالي من خلال لبس البزة الرسمية والرتب والبري الذي هو بعالم الوحدة اليمنية.

أخبار بتفاصيلها. الانتقالي يحصن معاقله بدعم إماراتي. يعيد المجلس الانتقالي وبدعم من الإمارات ترتيب أوراقه سياسيا وعسكريا في معاقله بمحافظة الضالع استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد المشروع السعودي. وفيما بدا اللواء 33 مدرع الذي يقوده وجد الزبيدي تصعيدا عسكريا ضد المحافظ أحمد القبة، أقام المجلس الانتقالي اجتماعا موسعا الخميس للقيادات المحلية للمجلس الانتقالي في المحافظة.

0: كورة
1: أخبار بتفاصيلها. دولة حضرموت تفرض جمارك على الخضار القادمة من عدن وأبين. أفادت مصادر محلية وتجارية في محافظة حضرموت قيام السلطات المحلية بفرض رسوم جمركية جديدة على شاحنات النقل المحملة بالمنتجات الزراعية المحلية القادمة من محافظتي عدن وأبين، في خطوة أثارت موجة غضب واستياء واسعين بين المواطنين والتجار على حد سواء. وبحسب المصادر فقد جرى إجبار الشاحنات المحملة بالخضروات والفواكه وخاصة المحاصيل الأساسية مثل البصل والحبحب على الدخول إلى ساحة جمارك المكلل الواقعة في منطقة جولة المسبح لغرض المعاملة الجمركية ودفع رسوم مالية إضافية.

أخبار بتفاصيلها. الانتقالي يهرب سجينا هاجم قوات سعودية، حيث تمكنت مجموعة مسلحة تابعة لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من تهريب أحد جنودها بعد اعتقاله بسبب مهاجمته قوى سعودية في محافظة أرخبيل سقطرى. وقالت مصادر إن مسلحين يتبعون الانتقالي قاموا بتهريب المجند هيثم المليجي أثناء تلقيه العلاج بحراسة أمنية في مستشفى سقطرى بمدينة حديبو مركز المحافظة.

أخبار بتفاصيلها. العليمي يدين صالح ويقول أضرب الوحدة. اتهم المرتزق رشاد العليمي رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح عفاش بارتكاب مظالم أضرت بالوحدة اليمنية. العليمي الذي كان أحد أعمدة نظام عفاش قال في خطاب عشية ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو بأن مشروع الوحدة اليمنية تعرض لانحرافات خطيرة أفضت إلى مظالم عميقة شملت الإقصاء والتهميش والإضلال بالشراكة الوطنية، في إشارة إلى ما ارتكبه نظام عفاش. وربط العليمي معالجة القضية الجنوبية بتعزيز العلاقة مع السعودية، معيدا طرح الاندماج في المنظومة الخليجية والتي وصفت من سياسيين وإعلاميين يمنيين بأنها طرح يتجاوز أبجديات الواقع ومجرد ذرمات في العيون. وتعهد العليمي الذي وجه خطابه من الرياض بنقل العلاقات مع السعودية من ما أسماه التحالف الوثيق إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. مصادر حكومية كانت مطلعة في عدن كشفت أن السعودية منعت العليمي من العودة إلى عدن لإقامة حفل استقبال بذكرى الوحدة اليمنية في قصر المعاشيق الرئاسي، كما كشفت أن السعودية منعت إقامة أي احتفالات بالوحدة في عدن. أتي أبيهات أخبار بتفاصيلها. إعلام الإصلاح يهاجم محافظ تعز شمسان بسبب 22 مايو. شنت وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح إخوان اليمن هجوما حادا على محافظ تعز نبيل شمسان على خلفية توجيهاته بتحويل مبنى مدرسة 22 مايو في منطقة عصيفرة إلى كلية مجتمع. وحذرت وسائل الإعلام من تبعات خطيرة لهذا القرار، وصفة الإجراء بأنه سابقة خطيرة تنتهك عقود التمويل الدولية وتهدد مشاريع المانحين في المحافظة لا سيما الدعم الألماني.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.
2: في جبهة الإحسان سعي برسل لشعب العز.
1: من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف.

0: المحسنين، أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع. الناس للناس جبهة اجتماعية، جبهة إحسان وبذل وعطاء، جبهة إنفاق وسخاء، جبهة إحساس بالمسؤولية وتلمس احتياجات الناس الفقراء والمساكين. الناس للناس يعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة، الأولوية طبعا للأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا.
2: جبهة الإحسان سعي برسل لشعب العز.
1: خلال هذه الفترة أقمنا مشروع هدية العيد أو عيدنا الجمعة الذي سيقدم بإذن الله وسيقدم عبر ما يصلنا من إنفاق من المحسنين والباذلين والمنفقين وخير الناس. هدية العيد بواقع 10,000 ريال لكل أسرة، هدية عيد يوم العيد، فرحة يوم العيد 10,000 ريال لكل أسرة حسب الإنفاق اللي بيوصلنا.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. بنوضعكم مساء كل خميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام بتفاصيل أسبوع بأكمله. الآن سنضعكم في تفاصيل الأسبوع الماضي من الحلقة الماضية الخميس الماضي حتى اليوم الخميس، لأنه بتوصلنا أو بيوصلنا إنفاق أثناء الحلقة، واليوم قبل الحلقة وصلنا إنفاق، إنفاقين قبل أن نبدأ الحلقة وصلنا إنفاقين من أحمد أو بشار أحمد عبدو الرمادي 2000، والمنفق أيضا معنا محمد قايد بنية التوفيق.

معكم في تفاصيل الأسبوع الماضي. البداية طبعا كان معنا إنفاق في الأسبوع قبل الماضي وما ذكرناش، كان وصلنا عبر العزيز الزميل عبد الله الحيفي من مجاهدين بجبهة صرواح بنية الحفظ للسيد القائد يحفظه الله 9700 ريال. وأيضا وصلنا عبر الزميل عبد الله الحيفي من الأسبوع قبل الماضي ومعلن شبه الأسبوع الماضي من أبو كيان الرشيدي من المنفقين عبر الناس 2500 ريال. وصلنا أثناء الحلقة إنفاق من أمين ناصر صالح السكات من المنفقين معنا من بداية البرنامج 3000 ريال. المنفق والبادل سلام الله عليه بدون ذكر الاسم اللي بيكتب في رسالتك كتب الله أجرك رفع الله قدرك رحم الله والديك، وإحنا نقول كتب الله أجرك أنت ورفع الله قدرك ورحم الله والدينا والديكم وهنيئا لك ما تقدمه بدون ذكر الاسم 10000 ريال. المنفق والبادل أبو علي الشهري سلام الله عليه أوصل إلينا إنفاقا في أثناء الحلقة الماضية منه أبو علي الشهري 2000 ريال، ومن هارون الشهاري 700 ريال، ومن الزربة عبد العزيز 300 ريال. قال هذا تشجيع للناس اللي بيقول أقدم 1000 أنفق 1000 أنفق 300. بعدها مباشرة أوصل لنا إنفاق أبو علي الشهري عبره من قيس الشهري 2000 ريال، ومن عبد العزيز الزربة 500 ريال. بعدها بدقائق عبر أبو علي الشهري أوصل إلينا إنفاق 2000 ريال من صابر فيصل الشهري. وصلنا من نجيب محمد أحمد الضالعي 1000 ريال، يحيى محمد عدلاني 2000 ريال، سعد صالح راشد 2500 ريال. أحد المنفقين أيضا أثناء الحلقة قال بس بدون ذكر الاسم مني ومن 2 من الزملاء 3000 ريال. من يوسف محمد حمادي الحميري 4700 ريال. من خالد عبد الرحمن علي محمد سلمان 2000 ريال. من صالح حسين عبدو زيد العرقي 1700 ريال. من المنفق معنا ما هي الأول مرة خالد سيف عايز سيفة 6000 ريال. قال منها إلى نية أبي وأمي إن الله يدخلهم الجنة يا رب يا الله 2000 ريال للجهات الخمسة. من خالد سيف عايز سيفة. فاعلة خير بدون ذكر الاسم 10000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت 4000 ريال. أبو إبراهيم فقط 3000 ريال. أبو تراب فقط 5000 ريال. منفقات في سبيل الله 12000 ريال. بدون ذكر الاسم 5500 ريال. أبو أنيس فقط 3000 ريال. أيضا وصلنا الآن إنفاق من عبد الله أحمد 2000 ريال، بس هذا طبعا سيتم إعلانها الحلقة القادمة. يوصلنا إنفاق عبر رقم البرنامج 778-06-8023 عبر محفظة جيب. المنفق والبادل الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه اللي التزم بعشرة ألف كل أسبوع، والأسبوع الماضي عندما قلنا الباقي 97 قال عليها 50، قلنا له هذا مش بالسالب بالموجب، قال قد كتبت سلام الله عليه 50000 قد كتبت والعشرة ألف اللي عليه أوصل 60 سلام ربي عليه. الراجي عفو الله وغفران 60000 ريال هذا الأسبوع. أني الله. محمد خالد أحمد مسعد الشغدري من المنفقين معنا 3800 ريال. من بنت إبراهيم من الساحل الغربي وبنت عمها 2000 ريال. من علي أحسن عبالة 3900 ريال. من عمي محمد الفرجة أبو عمار سلام الله عليه طول الله بعمره، عمي محمد الفرجة أبو عمار 20000 ريال. أم الشهيدان اللي قالت سموا عيدنا جمعة قالت بتنفق 5000 ريال، وأوصلت 5000 ريال أم الشهيدان لمشروع عيدنا جمعة. أبو مجاهد 1000 ريال.
عبد محمد عبد علي قاسم من فهد قايد صالح العامري 2000 ريال. من المنفق معنا عبد الرحمن يحيى حسين الكبسي سلام الله عليه 5000 ريال. أحد المنفقين لأول مرة بدون ذكر الاسم قال عيدنا الجمعة 2000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت سنة 9000 ريال. فاعل خيرة بس بدون ذكر الاسم حاضر 26000 ريال. وصلنا هذا الأسبوع أيضا عبر العزيز الزميل عبدالله عبدالله الحيفي من يحيى أحمد أحمد محمد بهرم من القفر أب 2500 ريال. كما وصلنا أيضا عبر الزميل عبدالله عبدالله الحيفي من أبو الشهيد إسماعيل محمد علي محمد المنتصر 5000 ريال. ما وصلنا أيضا إلى برنامج الناس الناس من أم صابر 3000 ريال. أحمد فقط 5000 ريال. المجاهد والمنفق معنا ما هي الأول مرة المجاهد علي حسن أحمد زبيدة 20000 ريال قال لأسرتين بعيد الأضحى عبركم الناس للناس المجاهد علي حسن أحمد زبيدة 20000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت أخي سنة 3500 ريال. أحد المجاهدين بالساحل الغربي 4000 ريال. المنفقة والبادلة الوالدة الفاضلة أم المجاهد أحمد الموشكي كل أسبوع 2000 ريال. بإن الله يدمر أمريكا وإسرائيل يا الله يا رب. المنفق معنا دائما اللي دائما يكتب رسالة باسم لنية طالبها لإجراء عملية أو علاج المحتاجين المتعففين 5000 ريال. وقبل الحلقة أيضا وصلنا عبر الزميل عبدالله عبدالله الحيفي من منفق في سبيل الله إلى برنامج الناس الناس 10000 ريال.

الإنفاق، الإنفاق الذي أعلناه باسم صالح حسين عبد زيد العرقي، العرقي نعم، وصلنا وأعلنا ب 1700 ريال عبر المنفق هو صالح الشرفي سلام الله عليه، صالح الشرفي بنية الشفاء والفرج سلام الله عليك أخي صالح. وصلنا إنفاقك 1700 ريال من صالح الشرفي عبر صالح العرقي.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. استشعارا للمسؤولية، إحساس وتلمس هموم الآخرين بقدر المستطاع، النجود بالموجود. هذا عنوان البرنامج الناس للناس وأساس البرنامج. من الناس البسطاء والناس المرتاحين والناس الأغنياء ورجال المال والأعمال وكل من يستشعر مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف الصعبة اللي بيمر بها الشعب اليمني بسبب هذا العدوان. بنتكاتف فيما بيننا البين حسب المستطاع وقدرة كل منفق أن ينفق وأن يوصل إنفاقه دعما لهؤلاء. هذا المشروع باقي له أسبوع إلى العيد، إلى عيد الأضحى يوم الأربعاء القادم بإذن الله، ويوم الخميس بنوضعكم في كل تفاصيل ختام هذا المشروع بإذن الله. البذل والعطاء مهم حسب الاستطاعة وحسب القدرة وبنية صادقة ورغبة صادقة لله أولا وأخيرا.
1: من منطلق إيماننا بالقضية نسعى لتعزيز الإخوات.
0: لمن يريد أن يساهم عبر هذا البرنامج في هذا المشروع هدية العيد أو عيدنا الجمعة بيرسل رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج يكتب فيها أريد أن أنفق أو ينفق عبر الرقم اللي بنعلم به عبر محفظة جيبة 77-80-6-80-23. الرقم مرة أخرى 77-80-6-80-23. الناس للناس.

أبو أمير الأميرة، سلام الله عليه، من المنفقين معنا، ما هي الأول مرة من المنفقين معنا أبو أمير الأميرة، 10,000 ريال وصلت. المنفق والباذل سلام ربي عليه، بدون ذكر الأسماء، اللي رسالته سلام ربي عليه، كتب الله أجرك، رفع الله قدرك، رحم الله والديك، كل أسبوع، هذا الأسبوع أيضا 10,000 ريال وصلت، بس بدون ذكر الأسماء. هنيئا لك، هنيئا لك، كتب الله أجرك، رفع الله قدرك، ورحم الله والدينا والديكم. محمد الفلاحي 2,000 ريال وصلت عبر محفظة جيبة.

منا محفظة جايبة، لأنه كان المستمعين كلهم يبلغونا برسائل أنه أعملوا محفظة جايبة، بحيث أول شيء نسلم العمولة عبر الحوالات 300 ريال، وأيضا نستطيع أن ننفق قدر استطاعتنا، يعني 500 والألف والخدم ما يبلغوهاش الصرافين، بس عبر محفظة جيبة بنقدر نرسل 300 500 700 900 1000 اللي نقدر عليه. هؤلاء كانوا حريصين على أن يكون الإنفاق أكثر وأكبر من المستمعين، من المستمعين أنفسهم سلام الله عليهم. طبعا الإنفاق اللي بيوصلنا الآن بنعلم به الأسبوع الماضي، الأسبوع المقبل عفوا، بنعلم به الأسبوع المقبل بإذن الله. وضعناكم في تفاصيل الأسبوع الماضي وفيما وصلنا من إنفاق من المنفقين والبادرين وخير الناس أنفع الناس للناس. إجمالي ما وصلنا خلال هذا الأسبوع الماضي من المنفقين الإجمالي هو 295,800 ريال، 295,800 ريال. بعض الإنفاق كان بيوصل هدية العيد، وبعض الإنفاق بيوصل أنه عبركم الناس للناس، والحالة صعبة للأمانة، للأمانة. يعني كان المفروض أنه الإقبال كبير جدا، الإنفاق يكون يعني من الناس، وخاصة أنه كل واحد بينفق بقدر استطاعته 1000 2000. ودائما بنقول يعني عدد المستمعين والمتابعين وجمهور يمن الصمود كبير، يعني قادرين يعملوا أكبر من هذا الشيء. فمن خلال ما كنا نعتقد، بحيث أنه كل أسبوع لابد من إنفاق بحالات كثيرة في أشد الحاجة، سواء قيمة علاجات أو مواد غذائية، قيمة مواد غذائية صعب أنه نأجل في كل أسبوع نقول لا معنا مشروع، صعب جدا. حالة طارئة، حالة متعففة، حالة حرجة، يعني ما تقول موجود عندك إنفاق وتقول لا، يعني هذا الإنفاق لا يوم العيد عن وزع 10,000، وبالناس ما في هذه اللحظات ما بشكي مدى العلاج، أو ما في البيت ما يأكله. فكنا بنعمل أنه على أساس أنه يكون الإقبال كبير وكذا، بحيث أنه يتم بقى جزء من الإنفاق لمشروع هدية العيد، وننفق في الأسبوع حسب الحالة الحرجة، يعني اللي يوقد والصدق. هذا الأسبوع كان هناك حالات كثيرة جدا، الإجمالي 295,800 ريال، وما تم إنفاقه كالتالي: أولا قيمة علاجات لخمس حالات بإجمالي 27,700 ريال، حالة ب 3,600، وحالة ب 8,400، وحالة ب 5,500، وحالة ب 6,200، والحالة الخامسة ب 4,000 ريال. قيمة علاجات بإجمالي 27,700 ريال. أيضا قدمنا معونات لثمان أسر متعففة جدا جدا جدا، ما عبى في البيت ما يقدموه لأولادهم، المطبخ بصفر صفير، دبة الغاز بتصفر، الحالة يرثى لها. ما جاءنا من المنفقين والباذلين من حق الله ومن حق المنفقين، قدمنا لهذه الأسر يعني معونات بقيمة مواد غذائية بواقع 20,000 ريال لكل أسرة، بإجمالي 160,000 ريال. أيضا قدمنا معونات لثلاث أسر حالة طارئة بأشد الحاجة بواقع 15,000 ريال لكل أسرة، بإجمالي 45,000 ريال. إجمالي الإنفاق 232,700 ريال هذا الأسبوع، إجمالي الإنفاق 232,700 ريال. المتبقي للمشروع ضمن المشروع 63,100 ريال، مع أنه الإجمالي ما وصلنا 295,800 ريال. كان من الصعب أنه إحنا نحتفظ بال 295 ونقول للناس ما بش لما يجي العيد، صعب صعب جدا. على العموم إجمالي المتبقي للمشروع 530,400 ريال، اللي كنا متوقعين أنه تكون
هذا المبلغ 530,000 يكون في أول أسبوع بس. يعني كنا نقول المشروع إن شاء الله بإذن الله سيساهم في تقديم هدية العيد لعدد كبير من الأسر، يصل إلى 1,000,000 ونص، 2,000,000 كأقل القليل، أقل القليل، أقل القليل من جمهورية من الصمود. لكن بإذن الله البركة بنعمل جهدنا والباقي على الله سبحانه وتعالى.

اللي بينفق وبينفق لله واحد من المستمعين قال خاصة هذه الأيام أجر عظيمة، أكيد أجر عظيمة في رمضان، بنقول شهر الإحسان العشر من ذي الحجة أيام مباركة. بس بنظري أنا كل الأيام هذه الفترة، طبعا الشهر العشر من ذي الحجة أجرها عظيم ومبارك، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام العشر. شهر رمضان أجر كبير وعظيم، شهر الإحسان أكيد. بس الوضع اللي بيمر به الشعب اليمني يعني بيخلي استغلال للتجارة مع الله. الناس اللي بيبذل في هذه الأيام لأن الناس في أشد الحاجة، هذا هو وقت البذل، هذا هو وقت العطاء. هذه المرحلة مرحلة التكاتف فعلا، الاستشعار بالمسؤولية. أما عندما تصرف الرواتب ويأتي الله بالفرج قريبا بإذن الله، الناس يستمروا بفعل الخير، البعض اللي هم فاعلين خير بمعنى الكلمة، اللي عارفين ما معنى التجارة مع الله، اللي عارفين ما معنى الإنفاق وثقافة الإنفاق يستمروا أكيد. لكن البعض عندما يحاول أنه تتحسن ظروفه يرجع يحاول أنه ينفق، مأجور بالتأكيد، لكن الأجر العظيم عندما يكون الناس في أشد الحاجة لهذا الإنفاق. والأجر الأعظم عندما ينفق الشخص وهو في أشد الحاجة، يعني بينفق الواحد 1000 ولا 2000 وهو في أشد الحاجة، مش هو مرتاح ولا وضعه سابر، لكن بيحاول أنه يأخذها من مصروف البيت أو من مصروفه ويقول هذا لله. هذا هو الإنفاق، هنا الاختبار الحقيقي، هنا المحك للمؤمن الواثق بوعد الله إن الله بيخلفها أضعاف أضعافها. هذا أمر الله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، بيخلفك أضعاف أضعافها، أنت بتتاجر مع الله سبحانه وتعالى. هنا الاستشعار بالمسؤولية وقت ما الناس في أشد الحاجة، بذل وعطاء وإنفاق بالألف والألفين. إحنا بنعمل اللي علينا جهدنا، يوصل 1000 ولا 10 مليون بتوصل مستحقيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر المنفقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الرياء والسمعة. مالك الملك يا حسب المعونة لو جهد. عندما يكون الناس في أشد الحاجة، في أشد الحاجة بيكون المبلغ لقيمته، يعني بعض الحالات حق هذا الأسبوع في ضمن الحالات اللي قدمناها من هذا من هذه الحالات، إنه ما عبش في البيت حاجة، لا عد غاز ولا عد رز ولا عد دقيق ولا عد زيت ولا عد بحاجة، ما عاد فعل 20، ما عاد فعل 20 بنقدمها وإحنا محرجين. لكن الحالات كثيرة، بنحاول نوزع يعني نفرج بعض الكرة.

رقم الإنفاق لمن يريد أن ينفق، أن يساهم، أن يتاجر مع الله، أن يجود بالموجود، أن يكون ضمن المتكاتفين، ضمن المنفقين، ضمن المحسنين، ضمن خير الناس اللي هم أنفع الناس للناس. رقم البرنامج ورقم الإنفاق 77 80 6 80 0 2 3. الرقم مرة أخرى 77 80 6 80 2 3. ارسل رسالة قصيرة SMS اكتب فيها أريد أن أنفق، أو أنفق عبر هذا الرقم عبر محفظة جيبك.

أريد أن أنفق أستاذ سند في هدية العيد. طيب بـ5000 ريال بدون ذكر اسم. حاضر.

المنفق جعفر اسماعيل سلام الله عليك 1500 ريال كل اسبوع ينفق معنا من المنفقين البادلين. محمد الفلاحي 2000 ريال هذا اللي وصلت عبر محفظة الجيبة. أريد أن أنفق معكم ب 3000 ريال بس ما عندي محفظة الجيبة.

هاني سياغي 1000 ريال سلام الله عليك. على أرضنا هنا في بلاد عدو جنا. لا والله أرسلها مرة ثانية، مرة ب4000 ومرة ب40000، مش عارف أذكر الاسم أو ماشيش بدون ذكر الاسم أو

الصعوبة. والله لو استشعر المستمعين كلهم من ألف بس من ألف لنقدم لألف أسرة عشرة ألف ريال لكل أسرة. على أرضنا نمد الأيادي بجود على من ألف ميم عين ألف 2000 ريال

فقط 7000 ريال. سأذكر الاسم الأول بعدين سأتواصل معهم خلال هذا الأسبوع لأنه أنا أعلن هذا الإنفاق الأسبوع القادم بإذن الله. بس الآن اللي بيسمعونا يطمنوا أنه إنفاقهم وصل أو يعملوها في الملاحظات مثل هذا بدون ذكر الاسم، سأل من الله التوفيق والقبول 2000 ريال.

أريد أن أنفق بس بدون ذكر الأسماء، بتوصلك رسالة. حاضر. نبيل عبد الله 1000 ريال وصلت، مش هتواصل معكم.

أريد أن أنفق إن شاء الله، أريد أن أنفق بقدر المستطاع، أكيد بقدر المستطاع بالتأكيد. أنفق معكم بـ5000 ريال، لا بتوصلك إن شاء الله.

عيدنا جمعة أو هدية العيد 10,000 ريال لكل أسرة يوم العيد ويوم الوقفة. فرحة الأطفال أطفال هذه الأسرة بيوم العيد. كيلو لحمة 2 كيلو لحمة جعلت عيد. يخرجوا من الحديقة يشتري حاجة ناقصة، اللي يشتري يفرحهم يوم للجميع.

بذل انفاق تجارة مع الله. الراجي عفو الله وغفرانه سلام ربي عليه قال في رسالة له: صباح الخير يا سيدي وعيني، فضلا أوصل بنظركم لحالة من الحالات الأشد احتياجا مبلغ 30,000 ريال، سيتم إرسالها صباح السبت بإذن الله تعالى. كتب الله أجركم. قال الصحيحتي: سلام الله عليك يا سيدي وعيني، كتب الله أجرك ورفع الله قدرك، هنيئا لك هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. هذا الباقية، هذا اللي ما عتلاقيها لهي، أنتم كل المنفقين كما شي بذلة من داخل القلب بسخاء، روح الله فيها البركة.

0: الف يلبينا.
1: سلام ربي عليك. المبلغ هذا 30,000 ريال خارج عن الالتزام الأسبوعي طبعا. ما انت عملت هذا الأسبوع 50,000 خارج عن الالتزام الأسبوعي وأوصلتها 60. كتب الله أجرك الراجع عفو الله وغفرانه. معي محفظة جيب ولكني لا أمتلك حتى ريال واحد. الله يحفظك ويسعدك. نحول لك احنا مالك.

بدون ذكر الاسم إلى نية أخي الشهيد في الملاحظة. تمام، حلو حلو. 10,000 ريال، 10,000 ريال بدون ذكر الاسم إلى نية أخي الشهيد وصلت. يعني حلو في محفظة جاي معك ملاحظات، إنه تكتب الملاحظة بدون ذكر الاسم، اذكر كذا، 10,000 ريال.

تمام. ألف ميم عين إلا إلا وصلت إلا وصلت. عارفين إنه ما نقول الاستشعار بالمسؤولية، الإحساس بهموم الآخرين، تلمس احتياجات الناس. من بعد ما يعني أعلننا الرقم، بعد ما قدمنا تفاصيل الأسبوع الماضي وأعلننا بالرقم وبنقرا الرسائل اللي بيقولوا الشيء أنفق أو اللي أوصلوا إنفاقهم، يعني خلال الربع ساعة هذا عارفين كم وصل الآن؟ الذي وصل فعلا وصل الإنفاق، غير اللي بيقولوا أريد أن أنفق أريد أن أنفق، مع اعتماد المبلغ للراجع عفو الله وغفرانه من الصادقين مع الله، فوق 120,000 خلال الربع ساعة هذا. خلال الربع ساعة 120,000. يعني كيف الأسبوع بالكامل وكل واحد بيستشعر مسؤولية بألفين بألف، من أجل أن نقدم لعدد أكثر وأكبر من الأسر، لأن الحالات كثيرة. وفي هذه أو في هذا المشروع ما بيكونش يعني التركيز على المتعففين فقط، يعني الأشد حاجة، الناس المتعفف محتاج في أشد الحاجة، مستحق 10,000 ريال. فرح أولادك من حق الله، من مستمعية من الصمود، من جمهور إذا عصنا.

0: الله المستعان، الله المستعان عليك. أحد المنفقين أوصل إنفاقي 1000 ريال. قال أستاذ سند أنا مستحي بإنفاقي 1000 ريال، أرجو المعذرة. سلام الله عليك، شهد الله أنها كأنها مليون، لأنه يمكن ما معك اللهي، أو معك 2000 وأنفقت 1000، أو معك 4 وأنفقت الربع، ربع ما معك أو نص ما معك أو ثلث ما معك. سلام الله عليك، اخلفك الله أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعافها.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآبائكم الأنصار: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتذلون عند الطمع، هذا وسام شرف كبير وعظيم. وأنتم يا شعبنا العزيز دايمن الإيمان والجهاد على نهج آبائكم الأوائل الأنصار، تكثرون في موقف المسؤولية، في مقام المسؤولية، وتملؤون الساحات في إطار مسؤولياتكم الإيمانية والدينية والجهادية.
0: كتب الله أجر كل المنفقين. اللي أنفق 10000 ريال لبنية أخوه الشهيد حول أيضا وأنفق 10000 ريال بدون ذكر الأسماء، طلبا من الله التوفيق والسداد وصلاح الذرية لجهة معينة. سلام الله عليك.

بنية الفرج للأسير المجاهد أبو حرب الكليبي أخوكم أبو وهب الكلبي أو أبو حرب الكلبي أخوكم أبو وهب الكلبي 1000 ريال.

للمرة الثالثة أخو الشهيد بدون ذكر الاسم طلبا النجاة لي ولأسرتي يوم القيامة من سخط الله لجهة معينة، سلام ربي عليك، 10,000 ريال 30,000 إلى الآن.

أم قاسم، أم قاسم 1700 ريال. هؤلاء اللي قد وصلين بنعلم باللي وصلين، وسيتم الإعلان بالتفصيل مع الرسالة في الحلقة القادمة يوم الخميس القادم بإذن الله.

بدون ذكر الاسم ساهم في عدة المجاهدين إلى نية أن يصلح الله فيما بين المجاهدين ويبصرهم التقى والصلاح ويزكي أنفسنا وأنفسهم. كتب الله أجرك 10,000 ريال للمرة الرابعة.

رقم البرنامج الناس للناس الذي يعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة. هذا البرنامج يعنى بتقديم معونات بقيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات لحالات طارئة. هذا مسار البرنامج، برنامج الناس للناس. 77-80-6-80-23. بقية الأيام إلى قبل العيد، وفي هذه الأيام العشر بنستقبل الإنفاق إلى ليلة العيد، إلى يوم العيد، إلى ما بعد العيد. يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله سيتم تقديم الهدايا، هدايا العيد من المنفقين والباذلين، الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله بإذن الله. ويوم الخميس ما نوضعكم في كل التفاصيل بإذن

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: جريحنا رغم الإعاقة زاد اندفاعا وانطلاقا، مؤمن قوي.
0: الرقم موجود عندكم، كل من سجل الرقم وقت ما شاف ان الله يعني سهل له، استطاع بالنية صادقة برغبة انفاقا وبذلا وعطاء لله، الرقم عندك اليوم غدوة بعده